8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في العدد الأول من سهرة سدى الأوتار في إطار البرمجة الصيفية والتي تنطلق معكم الآن. سهرة الليلة يؤمنها حسام قدرية في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لكل أنغام وفقرات سهرة سدى الأوتار اللي يشرف على تنسيقها معاذ الحدد. فكرة عن السهرة في عددها الأول، سهرة سدى الأوتار هي حصة تعنى أساسا بالموسيقى، لكن الحقيقة خيرت أنه أهتم ببعض الموسيقى مش النادرة لكن التي لا تبث كثيرا، وأيضا بعض النماذج الحية التي بقيت حية دائما وأبدا في صدور عشاق الفن والموسيقى بمختلف أنواعها وخاصة متاهاتها. في سهرة الليلة سنحتفي معا بثنائي في اعتقادي من أجمل وأروع ما أنجبت الأغنية الملتزمة العربية. عندما أقول ثنائي أكيد مباشرة باش يجي لذهنكم الشيخ إمام. الشيخ إمام من خلال صوته ولحنه الثائر والهادر، وأيضا الفيومي أحمد فؤاد نجم من خلال كلمة اليسار والشعوب المدحونة. باش نتحدث عن هذا الثنائي واللقاء الذي جمع بينهما من أجل أن يؤسس مسيرة فنية ملتزمة، حيرت في فترة من الفترات السلطات في مصر وحتى السلطات في عدد كبير من الدول العربية. إلى جانب بطبيعة استماعنا إلى بعض الأنغام والتسجيلات لهذا الثنائي. أيضا في الجزء الأول من السهرة سنستمع إلى معزوفة تعتبر من أبرز وأشهر المعزوفات في العالم، هي السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. في سهرة سدى الأوتار أيضا سنهتم ببعض النماذج من الفنانين، لا أريد أن أقول من ذوي الإعاقة ولكن خليني أقول أنهم من الفطاحلة، من فطاحلة وأشاوسة الموسيقى، فرغم بين ذفرين الإعاقة إلا أنهم قدموا للموسيقى في العالم والموسيقى العربية أجمل ما ملكت. طبعا من يتصور أنه صاحب هذه الموسيقى نقول عنه أنه يمتلك إعاقة؟ أكيد عرفت الموسيقى اللي قاعد نخدم عليها شنية، هي موسيقى مسلسل رأفة الهجان للملحن عمار الشريعي. عمار الشريعي هذا الغواص في بحر النغم، هذا المحلل الفني وأيضا الملحن الذي قدم العديد والعديد من الألحان للموسيقى المصرية والعربية. في فقرة خلفيات الأغاني ليلة باش نتحدثوا على أغنية البعض يعتقد أنها كتبت خصيصا لليدي ديانا، أكيد عام 97 في القرن الماضي يعتبر من السنوات التي لا يحبذها الأنجليز وحتى العالم وخاصة المملكة البريطانية بعد الحادث الأليم اللي صار لليدي ديانا وعماد الفايد أنذاك. ومباشرة بعد جنازة ليدي ديانا قام إلتون جون، البعض يعتقد أنه قدم أغنية كاندل إن ذا ويند خصيصا لديانا. الأغنية هذه صحيح وقت كتبها أضاف فيها اسم ديانا لكن لم تكتب لديانا هذه الأغنية، بل كتبت لمارلين مونرو. وإن شاء الله مع بعضنا بعد تالي نعطيكم فكرة عن التغيير اللي صار وعلى النسخة الأولى من أغنية كاندل إن ذا ويند وعلى النسخة الثانية.
في سهرة الليلة نحتفي بالأغنية الشعبية التونسية من خلال الراحل إسماعيل الحطاب. حب أقول أنه الفن الشعبي مش فقط مزود، الفن الشعبي فيه آلات حلوة برشا كما القصبة كما الذكرى كما الطبلة وغيرها من آلات الإيقاع الممتعة والجميلة والتي لا تحلو أفراح التونسيين إلا بها. اليوم باش نسمعكم بعض مقاطع من أغاني الراحل إسماعيل الحطاب لجانب فكرة موجزة ونبذة عن حياته. هذه مستمعينا الكرام أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة سدى الأوتار في عددها الأول. مرحبا بالجميع ودمتم متابعين وأوفياء لإذاعة المنسير وسهرة سدى الأوتار، والبداية كالعادة مع جورج وسوف.

0: لأشعار الفيومي أحمد فؤاد نجم، صدمة أولى لا تنسى وسحر خاص يلمس الوجدان فور سماعه. ارتبط اسمه دائما برفيق دربه شيخ إمام ليشكل معا صوتا متمردا ينحاز للفقراء والمهمشين ويعبر عن نبض الشارع العربي في أدق فترته التاريخية. الحضور العربي لهذا الثنائي كانت الكلمة عند نجم يسارية بمعناها الشعبي قبل الحزبي، انحياز إلى العامل، إلى السجين، إلى الطالب، إلى البنت الفقيرة، إلى الجائع، إلى الساخط، إلى ابن الحارة الذي يرى السلطة من أسفل السلم. دراسة كاملة، أو في الحقيقة دراسات، كتبت عن هذين الشخصين، عن الشاعر أحمد فؤاد نجم وعن صوت الشيخ إمام. الشيخ إمام حول كلمة أحمد فؤاد نجم إلى جسد صوتي، عوده قليل الزينة، غناؤه أقرب إلى النداء، وإيقاعه يمشي مع الجموع لا مع البلاد. تكوين شيخ إمام في التلاوة القرآنية مكنه من الأداء الجيد لمختلف أنواع كتابات أحمد فؤاد نجم. سنستمع إلى واحدة من أجمل ما كتب نجم ومن أجمل ما غنى الشيخ إمام، ثم بعد ذلك نتحدث عن العلاقة الجامعة بينهما من خلال تسجيل مدته 6 دقائق.
1: وإيش نعملهم؟ إحنا موجودين علشان نضرب الإسرائيلي.

يا عيني واختك تطلع يوم عطي عالمستشفى القديمة، حكيم عيمرنوها في العالم.

0: انما امام زميلني بشرف وعظمه لغايه ما كبر وبعدين هو كمان مكفوف يعني ناقصه دي ما الاعمى ده فقد الامان فقد الاحساس بالامن كنت بحميه بخاف عليه قوي وطول ما احنا ماشيين في الشارع ولا حاجه بصف له احنا فين وايه عليه ومحل ايه على الشمال ايه كانه بيشوف بعينيه انا كنت عينيه فعلا وكنا في اول مره في القلعه كان ضابط غبي كده مسك عصايه خرزان هيضرب امام على وشه فرحت بسرعه واقف قدامه وعشان العصايه تنزل على وشه انا وبقى عليا ان انا ما اتألمش عشان ما اخوفش امام
1: تحسسه
0: دي كانت لحظه عصيبه العصايه نزلت على وشي ما قدرتش اقول اي كتمت نفسي وفضل امام ما عرفش الحكايه لغايه ما خرجنا وحكيت له امام فنان كبير
1: انت كنت عيونه هو كان صوتك
0: نعم بالضبط كده بالضبط انا كنت عينيه اللي بشوف بيها هو كان صوتي وبعدين هو كمان من حسن حظي وحظه هو كمان انه تتلمذ على مشايخ الموسيقى فهو كان متلمذ على عم الشيخ درويش الحريري وعم الشيخ علي محمود وعم الشيخ زكريا احمد العتاولة دول وكان دمه خفيف وشقي جدا دمه خفيف وملعون يعني يعمل حركات تموت من الضحك
2: البحر غضبان ما بيضحكش اصل الحكايه ما تضحكش

تمام. لو مش كلود وقعد يدف زي موزرت مثلا وانا برضو لو قعدت اقول قصايد برضو احنا الاثنين حاجه واحده وده اللي خلانا نجحنا. انا كنت حريص على الحكايه دي قوي وكنت دايما اقدمه هو. انا مش محتاج لا شهره ولا نيله ولا بتاع انما هو كنت دايما ابروزه واوحي للناس اللي بيعرفونا ان هو يبقى على الراس من فوق. كانوا يقولوا يا مولانا كلهم يقولوا مولانا.

0: تشتاق له
1: عم ايه طب كان خفيف دمه كان خفيف دمه خفيف جدا وكان معلم في المزيكا استاذ يعني مزاج النهارده اغني مصريه ما بهي الصبح ثاني يوم مزاج اغني جبار مات مزاج اغني بعد السلام والمرحب يعني حسب مزاجي يعني مش مركز في حاجه واحده انما كان في اغنيه اسمها صغيره قد كده اما السادات صفى كل المعتقلات ما عدا انا وهو محمد قطب اخو سيد قطب وبعدين هو كان بيحب واحده في حوش ادم فقال لي حبيبنا وحشونا وبنجوم قلت له طب اعمل ايه؟ ولا يهمك رحت كاتب ليه واحنا ماشيين وراح ملحنها يا حبايبنا فين وحشتونا لسه فاكريننا ولا نسيتونا ده احنا في الغربه من الهوى دوبنا وانتوا في الغربه جوه في قلوبنا وتفتكروا اننا توبنا مهما فرقونا ولا بعدونا يا حبايب.

0: كان هذا أحمد فؤاد نجم يتحدث عن صديقي عمره شيخ إمام. باش نبقى مع أحمد فؤاد نجم ثم سنعود بعد قليل للشيخ إمام من خلال أغنيتين. المعروف عن أحمد فؤاد نجم الشاعر فؤاد نجم أنه جريء للغاية، وهناك قصة في الحقيقة معبرة ومضحكة في ذات الوقت. في فترة من الفترات التي كانت فيها كوكب الشرق أم كلثوم تتزعم الساحة الفنية المصرية والعربية، وكانت بين ظفرين تحكم بأحكامها ولها صيت حتى داخل البلاد السياسي. في تلك الفترة كان هناك شخص قد مر بجانب منزلها فتعرض آنذاك للعر من قبل كلب أم كلثوم أو كلب الست كما يقول أحمد فؤاد نجم. في تلك الفترة صارت بلبلة كبيرة بعد هذا الحادث، وأكيد أن المصريين كلهم وحتى الساسة آنذاك يعشقوا صوت أم كلثوم ويعشقوا أم كلثوم، فصارت العديد من النوادر لدرجة أن أحمد فؤاد نجم كتب القصيدة هذه يتهكم على كلب أم كلثوم وعلى أم كلثوم في ذات الوقت. باش تسمعوا قصيدة أحمد فؤاد نجم كلب الست ثم حديثه عن هذه القصيدة وعن ردود فعل أم كلثوم بعد ذلك.
1: زمالك من سنين وفي حما النيل القديم قصر من عصر اليمين ملك واحدة من الحريم صيتها أكتر من الأدان يسمعوه المسلمين والتتر والتركمان والهنود والمنبوذين ست فائت على الرجال في المقام والاحترام صيت وشهرة وتل مال يعني في غاية التمام أصله يعني هي كلمة ليها كلمة في الحكومة بس ربك لاجل حكمة أم حرمها من الأمومة والأمومة طبع ثابت جوه حواء من زمان تعمل إيه الست جابت فوكس رومي وله ودان فوكس ده قبل أملتك عنده دستة خدمين يعني مش موجود في عيلتك شخص زيه يا اسماعيل اسماعيل ده يبقى واحد من الجماعة التعبانين اللي داخلوا في المعاهد والمدارس من سنين حب يعمل وقت فقاكة ويمشي حبة في الزمالك والأيامة والفتاكة يرموا طبعا على المهالك عم سمعة من أيامته حب يعمل فيها فيلا بعد ما ألوص بجمته اشترى حتة مجلة قول مشي بيعرف حكاية من حكايات الغرام واندماجه في القراية خلى مشي ومش تمام على اليمين يحدث بعيد خطوتين ويروح شمال لمحوا فوكس من الحديد قال ده صيد سهل وحلال هب نط في كرش لغري جاب بجمته لحد لله اسماعيل بدل ما يجري قال يا رجلي رجلي مالها بص شاف الدم سايح من عليها ومن وطيها وياللي جاي وياللي رايح المجلة مش لاقيها حبة وتلموا الزنايا اللي هم البوابين والحكاية والرواية قال لهم ده كلب مين كلب مين ما كلب منشي سمعة زود حبتين قال له واحد فيهم امشي اللي جابك عنده مين هل ده شارع يا مواشي للي راكب واللي ماشي كلمة من ده وكلمة من ده ذاته وترسمت فضيحة والنهايته والقصد من ده اسماعيل اكل الطريحة راحوا اسم الشرطة طبعا النيابة كفيلة بيهم وترموا في الحجز جمعا لما يجي الدور عليهم حبة والشويش أمين قال سعيد إن أشبندي أم غريب عم اسماعيل قالوا محسوبك يا فندي أمس سمعة يروح معاه الشويش قال غرب دمك راح تعصني وفوق قفاه كف طرقع ده هي فمك تفتكر يفضل سمعة قد إيه في الاسم نايم استضافوا الحجز جمعة يا بلاش هذه العزايم شاف بلاوي ما تتحكيش من الجماعة المسجونين قال يا عالم يا شويش يا نيابة يا مسؤولين خلصوه بعد المناهدة جثة من جحر الديابة هي حسبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة قال له مالك يا اسماعيل قال له زي البوم مالي قال له عبك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف سيفوكس يمكن خدت سمم غصب عني. الوكيل قال برضو ممكن، والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس.
2: بحس انه انت بتحب كتير ام كلثوم، وفي نفس الوقت شتمتها بقصيدة عن كلب الست.
3: ما كلبها يمسك مواطن يدمره وبعدين يقوم. انا مش شتمش ام كلثوم، شتمت القانون العمل ده، ووكيل النيابه اللي قال ان الخدمات التي ادتها ام كلثوم للدوله كفيله بان تعفيها وكلبها من المسؤوليه الجنائيه، ويدمروا ولد غلبان ابوه باع اللي وراه اللي قدامه عشان يعلمه في معهد التربيه الرياضيه فيدمره خالص وياه. وبعدين والولد يقول، قال للولد يقول كده،
2: نعم،
3: جهاز الاعلام العاهر يقول ان الولد قال اصلا انا سعيد جدا الحقيقه لان اللي عضني كلب ام كلثوم. ما فيش عهره بعد كده، استفزيت طبعا وشتمتها، ده انا اشتمها واشتم ابوها واشتم العمل ده كله ازاي يعني؟
2: وانت ما بتعرف الولد بس قرات عنه؟
3: ما اعرفوش، انما انا ما اقدرش احوش نفسي،
2: نعم
3: ما اقدرش، ما اقولش احساسي، ربنا مديني القدره على التعبير.
2: تتذكرها القصيده ولا بتتذكرها؟
3: كانت الست ما انساهاش، عملت لي بلاوي كتير ما انساهاش.
2: عملت ايه؟ ام كلثوم لما قراتها القصيده
3: قالت اللي كتب القصيده دي انا هخرب بيته. فجليل البنداري هو اللي وديها لها الله يرحمه. قال لها ما عندوش بيت. اطمني من الناحيه دي يعني. قالت له هشرده، قال لها هو مشرد جاهز. انما هي القصيده دي انتقلت بشكل سري، الناس كانوا بيقولوها زي النار في الهشيم. والناس كلها اللي كانت بتقرا القصيده كانت بتحب ام كلثوم. انت عارفه ان ابنها ابن اختها الاستاذ ابراهيم الدسوقي لما قرا القصيده مات على نفسه من الضحك. ودي على خالته. وانا الحقيقه القصيده لو ما كانتش كامل الشناوي الله يرحمه لما قراها كان بيضحك، كان بيهتز، انت عارف وقت تخين قوي كان بيهتز، انا اتصورت انه هينفجر. وقال لي انت لو مش عامل القصيده دي بخفه الدم دي كان الشعب المصري ذبحك.
2: طبعا.
3: فهي اللي انقذني من الدمار ان القصيده ما خفيف. فيعني ادمس اول اختلاف، انا نزلت بحب اسمع ام كلثوم، موضوع تاني.
2: نعم. تسمع ايه؟ كل اغانيها ولا؟
3: لا مش كل اغانيها.
2: شو اللي بتحبه؟
3: انا بحب اولا شغلها القديم كله.
2: نعم.
3: اخر حاجتين بسمعهم لها هو صحيح الهوى غلاب والاطلال.
2: نعم.
3: انما اللي عمله عبد الوهاب والكلام الفارغ ده كده عامل زي الفشار، عارف الفشار؟ زي السوداني، وانت عمري وعمر انت وانت الحب وانت لا ده كلام من الوجات ده تقوله بديع صادق وحاجات كده. ام كلثوم اسمعي
2: نفسها، كان لازم انه هي تطور نفسها مع العصر.
3: لا هو هي كان بدا صوتها يخسع.
2: معقول؟
3: طبعا يعني هي
2: مش حتى القصيده. قصيده كلب الست
3: اقولها لك كلها؟
2: يعني تختار الجزء.
3: بعد اسماعيل ده ما خدوه. بعد اسماعيل ده ما خدوه بهدلوه.
2: نعم.
3: في الاسم. و تفتكر يفضل سمعه في قد ايه في الاسم؟ في الاسم نايم استضافوا الحجز جمعه يا بلاش ادي العزايم. شاف بلاوي ما تضحكيش من الجماعه المسجونين، قال يا عالم يا شويش يا نيابه يا مسؤولين، خلصوه بعد المناهدة جثة من جحر الديابة. هي حسبة ساعة واحدة كان في مكتب النيابة. قال له مالك يا اسماعيل؟ قال له زي البوم. مالي؟ قال له عضك فوكس فين؟ قال له سيبني اروح لحالي، انت شوف سي فوكس يمكن خدت سمم غصب عني. الوكيل قال برضه ممكن، والشويش قاعد يغني هيس يا كلب الست هيس، لك مجامك في البوليس، بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس. ده كان التفنيش بتاع القصيدة.
2: نعم.
3: فيعني بقى الست زعلت واتضايقت. طب انا بشتم الكلب انت زعلانة ليه يعني؟ انت دمرتي بني ادم، كلبك دمر بني ادم، ممنوع اشتم كلب السادة يعني؟
2: طب والواد اسماعيل اللي كتبت عنه القصيده جالك او شكرك؟
3: انا رحت له.
2: رحت له؟
3: رحت له وراء الحضر. لقيت شخص ابوه عم خلوصي ده عنده ثلاث بنات والولد ده، الثلاث بنات دول صدقيني الأنيميا وكلاهم، لأنهم ما بيأكلوش كويس عشان إسماعيل ده يتعلم ويطلع مدرس ألعاب رياضي. اتدمر المشروع، عمل له أهم استديم ينفع بقى مدرس ألعاب ولا مدرس حق خاص يعني.
2: طب أم كلثوم ما دفعتلوش مقابل؟
3: أم كلثوم
2: ما
3: لا دفعت ولا اتكلمت ولا لا ولا دخلت في الموضوع اللي دخل البوليس والنيابة. أم كلثوم كانت سلطة. أم كلثوم تحولت من فنانة من فنانة الشعب المصري إلى سلطة، وهي دي الكارثة. فنان ما يتحول إلى سلطة يبقى باي باي، يعني الفن إزاي بقى؟ هيعاني إزاي يعني؟ يعني أم كلثوم دي هتعاني إزاي؟
2: عايز كل الفنانين لازم يعانوا.
3: مش بقول هيفن إزاي؟ عارفين يعني يقعد يعني يقعد كده ويقول لي عيني على الغلابه بتاع ده، يبقى سايح مش فنان بيتفرج على الاثار.
0: حقيقة جرأة فائقة لأحمد فؤاد نجم، سواء في أشعاره وكتاباته أو حتى في تصريحاته الإعلامية. نجم يبقى من أولئك الشعراء الذين نحتاج في كل الأوقات وكل العصور، لأنه الكلمة دائما ما تمتلك القوة من أجل التغيير، من أجل الإصلاح، من أجل القضاء على كل الآثام وال الكذيب والأرجف. بعد هذه المتعة مع أحمد فؤاد نجم، نعود للشيخ إمام من خلال نغمين الأقرب إلى قلبي، كان من أشعار أحمد فؤاد نجم.

إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.

ننتقل من الأغنية الملتزمة العربية والثنائي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام لنوع آخر من الموسيقى العالمية، من الموسيقى الكلاسيكية. هذه هي المقطوعة التاسعة، السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. لودفيج فان بيتهوفن المولود في 17 ديسمبر من عام 1770 والمتوفى في 26 مارس من عام 1827. كان بيتهوفن ملحنا وموسيقارا وعازف بيانو ألماني، وهو أحد الشخصيات البارزة في الحقبة الكلاسيكية التي تسبق الحقبة الرومانسية. يعتبر بيتهوفن من عباقرة الموسيقى في جميع العصور وأكثرهم تأثيرا، وأبدع أعمالا موسيقية خالدة ومتنوعة. له الفضل الأكبر في تطوير الموسيقى الكلاسيكية، وتشمل مؤلفاته 9 سيمفونيات، هذه التاسعة التي نستمع إليها، 5 مقطوعات على البيانو وأخرى على الكمان، و32 سوناتة على البيانو، و16 مقطوعة رباعية وترية. السيمفونية التاسعة لبيتهوفن على سلم ري الصغير هو عمل أهداه بيتهوفن إلى ملك بروسيا فريدريتش في الهالم الثالث، وتعتبر هذه المقطوعة آخر السيمفونيات لبيتهوفن. نستمتع قليلا بهذه السيمفونية ونعود مباشرة بعد موجز الساعة 9 مساء ليتواصل اللقاء معكم حتى 10:00.

0: كانت هذه موسيقى واحد من أبرز المسلسلات المصرية، مسلسل رأفت الهجان، هذه الملحمة الفنية والسياسية في الثمانينات على ما أعتقد، وكان هذا المسلسل قد بث في شهر رمضان، بطولة الراحل محمود عبد العزيز. موسيقى هذا المسلسل كتبت بأنامل وفكر ووجدان عمار الشريعي. عمار الشريعي هذا الفنان اللي الحقيقة ما عندوش برشا أغاني شهيرة، ولكن له العديد من الألحان والموسيقات المتنوعة والشهيرة على شكل هذه الموسيقى. عمار الشريعي إلى جانب تلحين وأيضا كان مقدم برامج، له برنامج على ما أعتقد في إذاعة القاهرة أو الشرق الأوسط عنوانه غواص في بحر النغم. كان في هذا الموعد الإذاعي يختار أغنية من الأغاني العربية الشهيرة، وتركيزه دائما ما يكون على الأغاني المصرية، ثم يقوم بتحليل هذه الأغنية على مستوى اللحن وعلى مستوى الكلمات وحتى الأداء الخاص بمطرب الأغنية. تجيل خاص بهذا الفنان
1: عمار الشريعي. بمجرد ذكر اسمه نتذكر موسيقى رأفت الهجان، أرابيسك، الراية البيضة، والكثير والكثير من الأعمال المتميزة والتي حفظت باسمه. شهرته ليست في مصر وحسب، بل في العالم العربي بأكمله. اليوم ومن خلال التقرير التالي سنتحدث عن الموسيقار عمار الشريعي، من أول ظهور موهبته حتى سطوع نجمه. سنتحدث عن أهم محطاته الموسيقية والفنية، كما سنتحدث عن المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية. اسمه بالكامل هو عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي، أما مولده فكان في مدينة صملوط إحدى مراكز محافظة المنيا في صعيد مصر في 16 إبريل عام 1948 لعائلة تعد من أصول عائلة هوارة بالصعيد. حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم في طفولته التي كانت مختلفة نوعا ما نظرا لإعاقته البصرية. نشأ الشريعي محبا للموسيقى، وبدأ يتعلم العزف على آلة البيانو وعمره 3 سنوات، وكانت ابنة عمه تعلمه العزف عن طريق تسمية النغمات بأسماء الأصابع، ثم اعتمد على نفسه في عزف العديد من الأغنيات العربية والغربية المشهورة، وبدأ في تعلم التدوين الموسيقي وعمره 7 سنوات، وهو في 14 من عمره أثناء تواجده في المدرسة الخاصة بتأهيل المكفوفين عزف على آلة العود بمفرده، والتي عرف من خلالها أسرار الموسيقى العربية ومقاماتها وكل فنونها من الناحية العملية. وقد عرضه توجهه لاحتراف عزف الموسيقى لغضب أهله عليه، لذلك التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية حتى يتجنب غضب عائلته والتي كانت تمده بالمال نظرا لاغترابه بمدينة القاهرة. ولكن خلال فترة دراسته وبمجهود ذاتي أتقن العزف على آلة البيانو والأكورديون والعود والأورج، كما تعرف على الموسيقار كمال الطويل الذي تبناه موسيقيا، ثم تعرف على الموسيقار بليغ حمتي. حياته العملية بدأت عقب تخرجه عام 1970، وكانت من خلال عزفه على آلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية التي كانت منتشرة في مصر آنذاك، ثم تحول إلى الأورج حيث بزغ نجمه فيه كأحد أبرع عازفي جيله، واعتبر نموذجا جديدا في تحدي الإعاقة نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة واعتمادها بدرجة كبيرة على الإبصار. وبعد ذلك اتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي، وكانت امسكوا الخشب للفنانة مها صبري أول ألحانه. بعد ذلك انطلق ولحن العديد من الأغاني والقصائد لرفيق رحلته سيد حجاب، وقدم معا أغاني مسلسل الأيام التي أداها علي الحجار، كما لحن مع حجاب قصائد لعدد كبير من الشعراء مثل عبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وصلاح جاهين. وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي شكل الشريعي فرقة الأصدقاء التي أدت أغاني اهتمت بالمشاكل والقضايا الاجتماعية مع منى عبد الغني وحنان وعلاء عبد الخالق. كان الشريعي أيضا من أهم مؤلفي الموسيقى التصويرية لأكثر من 50 فيلما و150 مسلسلا، ومن أشهر أعماله الموسيقية في الأفلام البريء، البداية، حب في الزنزانة، أرجوك أعطني هذا الدواء، أيام في الحلال، آه يا بلد، كتيبة الإعدام، يوم الكرامة، وحليم. أما أعماله التلفزيونية من مسلسلات الأيام، دموع في عيون وقحة، رأفة الهجان، فاطمة، أرابيسك، العائلة، الراية البيضاء، الشهد والدموع، زيزينيا، أم كلثوم، حديث الصباح والمساء، لا، نصف ربيع الآخر، أوبرا عايدة. أما أشهر أعماله الموسيقية المسرحية فهي ربع العدوية، الواد سيد الشغال، علشان خاطر عيونك، إنها حقا عائلة محترمة. كما قام بتأليف كونشورتو لآلة العود وأوركسترا ومتتالية على ألحان عربية معروفة، وعزفهما مع أوركسترا عمان السيمفوني عام 2005، وشارك بالتعاون مع شركة إيميلتور الأمريكية في إنتاج عينات من الآلات التقليدية والشعبية المصرية والعربية، وابتكر العديد من الإيقاعات الجديدة، وأعاد صياغة وتوزيع العديد من المقطوعات الموسيقية والأغنيات، وساهم مع مؤسسة دانسينغ دوتس الأمريكية في إنتاج برنامج جود فيل، والذي يقدم النوتة الموسيقية بطريقة برايل للمكفوفين، وقام بتقديم وإعداد برنامج إذاعي لتحليل وتذوق الموسيقى العربية بعنوان غواص في بحر النغم، وأولى اهتماما كبيرا لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة مثل منى عبد الغني، حنان وعلاء عبد الخالق، هدى عمار، حسن فؤاد، ريهام عبد الحكيم، مي فاروق، أجفان الأمير، أمال ماهر، وحديثا أحمد علي الحجار، سماح سيد الملاح، ولا ننسى أيضا اهتمامه بالأطفال، فقدم العديد من الألحان والأغاني الخاصة بهم. من المواقف المضحكة والمؤلمة أيضا في حياة الموسيقار عمار الشريعي كانت في بدايته، عندما رشحه أحد الموسيقيين للعزف على آلة الأكورديون خلف السيدة أم كلثوم، وهي الفرصة التي كان ينتظرها. وعند بدء البروفات وعند استقلاله أحد عربيات الأجرة سرق منه آلة الأكورديون، والتي كانت إهداء من الموسيقار بليغ حمدي. وعندما علم عمار الشريعي بذلك أبلغ السيدة أم كلثوم واستجابت لتلك الحادثة، وأخبرت وزير الداخلية التي استرجع له الآلة بعد مرور أسبوع، ولكن في تلك الفترة قد استبدلته أم كلثوم بعازف آخر لضيق الوقت. الفنان الراحل تزوج الإعلامية ميرفت الأفاص بعد قصة حب دامت 3 سنوات وأنجب منها ولد واحد يدعى مراد. في عام 2011 كان من ضمن الذين خرجوا في ثورة يناير رغم حالته الصحية، وأصر على تواجده بالميدان، وهذا أثر عليه صحيا ومر بأزمة قلبية كبيرة،

أغنية من الأغاني التي ارتبطت بليدي ديانا بالأميرة ديانا في عام 1997 إثر حادث أليم كان معها العربي آنذاك دودي الفايد بعدما جمعتهما قصة حب مباشرة إثر تلاقيها من الأمير تشارلز. هذه الأغنية عنوانها شمعة في مهب الريح لإلتون جون أو كاندل إن ذا ويند. السير إلتون إيروكيوز جون ولد في إنجلترا في عام 1947 تحديدا يوم 25 مارس، وهو واحد من أبرز العازفين خاصة على آلة البيانو، مؤلف موسيقي وأيضا مطرب بوب. هذه الأغنية Candle in the Wind يعتقد العديد أنها أغنية كتبها ولحنها إلتون جون خصيصا لديانا بعد حادثة وفاتها، ولكن في الأصل هذه الأغنية كتبت لمارلين مونرو في عام 1973 تكريما لها، ثم نسخة ثانية كتبت في عام 1997 أيضا تكريما لديانا. النسخة الأصلية عام 1973 تكريما كما قلت لأسطورة هوليود مارلين مونرو، حيث أراد إلتون جون تسليط الضوء على المأساة التي تعيشها نجمات الشهرة وكيف يمكن أن تنتهي حياتهن بشكل مأساوي ومبكر تماما مثل شمعة تحترق من كلا الطرفين وتذوب في مهب الريح. بدأ المقطع الافتتاحي للنسخة الأولى بكلمات وداعا نورما جين، وهو الاسم الحقيقي لمونرو. الإصدار الثاني كان في عام 1997 بعد المقتل المأساوي للأميرة ديانا في باريس، حيث طلب إلتون جون من زميله بيرلي توبين إعادة كتابة كلمات الأغنية لتلائم رثاء أميرة القلوب ديانا. غنى إلتون جون هذا الإصدار المعدل مباشرة في جنازة ديانا يوم 6 سبتمبر من عام 1997 في كنيسة ويستمنستر، واستبدل عبارة نورما جين بكلمات مؤثرة تبدأ بوداعا يا وردة إنجلترا.

Iowa. وناديت يا غالي وكثحت ما جابك تراب العالي.

وجاب الربع سليانة عجاب لبحيرة الكاف وجاب الربع سليانة وجاب للرحلة وجاب للوتانة وجاب اللمو في الدار وجاب اللمو في الجبانة وجاب اللابس صباط وجاب الساق وحفيانة وجاب اللابس سورية

كان هذا راحل اسماعيل الحطاب في موال وايضا ما بين الوديان اللي هي من اغانيه الشهيره. على فكره قبل ما نواصل ونحكي شويه على اسماعيل الحطاب اللي مثلكم اكيد مش كاينيني انتو ما زاده يخرج لكم يا سويح شطحني برشا يتسيروا شكون سويح. سويح ساعة هو من أبرز خليني نقول ضابطي الإيقاع في الأغنية الشعبية التونسية. سويح أول ما بدأ المهنة متاعه كان في بدايته مع الراحل إسماعيل الحطاب، كان معروف بالعزف على آلة الطبلة وأيضا مختلف آلات الإيقاع، وهذاك علاش برشا عباد تتسائل شكونه سويح. سويح هو من العازفين، هو أساسا أصيل ولاية سوسة وخدم من بعد تالي مع برشا من الفنانين والمطربين الشعبيين. هذه حكاية سويح وإن شاء الله دي مناسبة ونحكيه عليه وربما نستضيفوه في الفقرة هذه الخاصة بالفن الشعبي التونسي. إسماعيل الحطاب واحد من أبرز الفنانين الشعبيين، وخليني نقول واحد من رواد الأغنية الشعبية. تولد في عام 1925 وتوفي في عام 1994. منذ بدايته تقريبا كان مشهور بالحفلات الشعبية الكبيرة اللي يعملها، أيضا كان مطلوب بشكل الكبير جدا في الأفراح والأعراس التونسية. إسماعيل الحطاب إلى جانب غنائه الغزلي، ونعرفوا نحن أنه الفن الشعبي خاصة اللي يعتمد على آلة القصبة والذكرى فيه برشا ما يسمى بالغناء الأخضر اللي فيه غزل بالحبيبة وبمحاسنها وبجسدها وبقوامها وغيره. لكن أيضا إسماعيل الحطاب يعتبر من أبرز مطربي الملاحم. أكيد كيتلوجوا مانيش باش نعطيكم فكرة بالضبط على ما بين الوديان، لكن راهي هذه أغنية ما بين الوديان هي قصة لواحد من العاشقين اللي لقى حتفه نتيجة بحثه عن عشيقته. أيضا إسماعيل الحطاب غنى على واحد من المجاهدين التونسيين من أصحاب البنادق الموجهة ضد الاستعمار الفرنسي أنذاك اللي هو الدغبيشي، واللي تبقى واحدة من أجمل الأغاني الملحمية اللي باش نسمعوها توا مع بعضنا. خمسة اللي لاحقوا بالجرة، لكن قبل ذلك تحياتي لكم الكل على المتابعة، تحياتي للفريق الفني اللي أمن لكم هذا اللقاء مباشرة من استوديو البث المباشر، تحيات معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، تحيات حسام قدرية في الإخراج الفني للحصة، عماد العوني. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم أنمي.

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

ذاهبة أنا إلى حفل زفافه، هناك حيث يفتتح عمراً جديداً، وحيث أدفن أنا عمراً من الحب. ولا لست أدري لماذا أقسو على نفسي بمثل هذه الوحشية، لماذا أقود نفسي إلى مذبحتها. الخبر سمعته هذا الصباح ولم أصدقه، وكيف لي أن أصدق؟ قبل يومين فقط ضمني إليه وبكى وقال: أنت عمري. ذاهبة أنا لحفل زفافك يا عمري، لعرسك لبست ثوبا أسود جميلا مدهش، هذا اللون يمكن أن يلبس للأفراح والمآتم. لبست ثوب الأسود لأواجه بصمت ثوب عروسك الأبيض المرشوش باللآلئ والزهور. أحسني جميلة جدا، فللحزن جاذبيته أيضا، أكدت لي المرآة ذلك.

عند الباب المشرع للقادمين تمسح بيدها دمعة نافرة، تضع قناع الفرح على وجهها وتدخل في دوامة الفرح الرهيب.

0: شهقة محرقة تنبعث من صدرها وهي تراه جالسا على منصة الفرح يوزع ضحكاته وتحياته على المدعوين، فتنشج بصوت خافت:
1: أكذب نفسي عنك في كل ما أرى، وأسمع أذني منك ما لا تسمع، فلا كبدي تبلى ولا لك رحمة، ولا منك إقصار ولا فيك مطمع. لقيت أمورا فيك لم ألق مثلها، وأعظم منها فيك ما أتوقع.

أشتاق إليك في هذه اللحظة بالذات، وأنا أرى عمري الذي اختصرته فيك يسرق مني. ذاك المكان ليس مكانها، وذاك الرجل الذي هو أنت ليس رجلها. أنت لي وحدي، أنا التي سفحت لأجل حبك أنهاراً من الدموع، أنا التي قاسمتك أحزانك وأفراحك طيلة سنوات. فلماذا يحدث هذا معي؟

يجدها المرتعشة تنقض على الحقيبة اليدوية وتغرق عيناها في بحيرة من الضباب، تبحثان عن عينيه البعيدتين وتلتقي فجأة على رصيف النظرات. تتسمر عيناه عليها فجأة ويعلوهما حزن مشوب بالحرج. يخيل إليها أنه يناجيها من بعيد. يترجم طرفي عن لساني لتعلم ويبدو لكم ما كان صدري يكتم. ولما التقينا والدموع سواجم خرست وطرفي بالهوى يتكلم. تشير لنا عما تقول بطرفها وأومئ إليها بالبنان فتفهم.

لماذا تخليت عني؟ إن كنت تعلم أني أحبك أكثر مني، لماذا بعينيك هذا الهجوم وأمس بحزن الكروم؟ خلفت ألوف النجوم بدربي وقلت بأن حبي يدوم.

يا خليلي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته لا تقل شئنا فإن الحظ شاء.

0: يا ويلتي، ماذا أسمع؟ لماذا قتلت الأمل في وفيك؟ لماذا حولت حياتي جحيما وما بسطت لك غير جناح الحب والألفة؟ لماذا تسحب من تحت قدمي بساط الطمأنينة هكذا فجأة؟ أنت الذي طالما رددت على مسمعي قصائد الغزل، وطالما حلفت بعمري أنك لن تحب غيري ولن تكون لغيري، لست أنساك وقد أغريتني بفم عذب المنادات رقيق، ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق، وبريق يظمأ الساري له، أين في عينيك ذياك البريق؟
1: وأحبس عنك النفس، والنفس صبة بذكراك، والممشى إليك قريب مخافة أن تسعى الوشاة بظلمة، وأحرسكم أن يستريب مريب. أما هو الذي يبلو السرائر كلها ويعلم ما تبدي به وتغيب، لقد كنت ممن تصطفي النفس خلة لها دون خلان الصفاء حجوب.

0: وأنت الذي أخلفتني ما وعدتني، وأشمت بي من كان فيك يلوم، وأبرزتني للناس ثم تركتني لهم غرضا أرمى، وأنت سليم.
1: بلاش العتاب، بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي.

أدري بأنك أحببتني بجنون عاشقة وبتطرف مرأة مارقة عن أحكام الناس. أدري أنك لأجلي بعت الدنيا وما فيها. أدري أنك كنت صريحة جدا جدا معي ومجنونة جدا جدا في حبك لي. تلك الصراحة تغريني، ولكنها في نفس الوقت تقصيني عن دنياك. أدري أنك امرأة استثنائية، ولكن يا قصة لست أدري ما أسميها. العمر يركض ركض الخائفين، وهذا القلب محتاج إلى امرأة عادية. فهل تدركين؟ هل تعذرين؟

0: تخترق سمعها أنغام أغنية طالما حلمت بسماعها، وهي على منصة الفرح وبجانبها حبيبها. وفي نفس اللحظة يعيدها إلى أجواء الاحتفال صوت امرأة تقول:
1: تفضلي مشروب الفرح.
0: تمسك الكأس بيد مرتعشة في حين تمضي عيناها إليه، فتراه وهو يمسك يد عروسه طلق المحية مبتهجا أنيقا، تنشج بصوت خافت لا يلبث أن يتعالى وتقول:

0: تنهمر الدموع من عينيها، ترفع يدها إلى الأعلى وتقذف الكأس في حركة هستيرية وهي تردد:
1: وانتبهنا بعدما زال الرحيق، وأفقنا ليت أنا لا نفيق. يقظة طاحت بأحلام الكرى، وتولى الليل والليل صديق. وإذا النور نذير طالع، وإذا الفجر مطل كالحريق. وإذا الدنيا كما نعرفها، وإذا الأحباب كل في طريق.

0: وما زالت في الروح أحاديث لم نسمع أجملها. فإلى اللقاء.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: 104.7.

0: كل مكان. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا

إذاعة البومستير صوت الطرب الأصيل.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا بابك، ويسر لنا أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. اللهم نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبادك الضعفاء، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ونسألك العافية والرخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت ملاذنا إذا ذاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل. اللهم استجب دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم استجب دعاءنا، فإننا دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تجعل ذنوبنا سببا لرد دعوتنا، يا حي يا قيوم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم في البادئ والختام على سيدنا محمد خير الأنام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: اللعنة، كيف لنوح أن يقع على حقيقة ما دبرت له من مكيدة باسم الآلهة يعوق؟ رغم أني أحكمت كيدي له فدسست ورقة جريد النخل الصغيرة في طيات ثوبه، والأدهى من ذلك إنه سرعان ما دعاني من دون سائر أهل الدار ليرمي الورقة في وجهي قائلا: يا عدوة نفسك لن تطلي على مثل مكائد السفهاء والكفرة. ترى كيف تسنى لنوح أن يعلم بهذا الأمر؟
1: شنا يا شنا، هلم إلي يا شنا.
2: انتظر برهات يا حام، سينضج الطعام بعد قليل. أعلم إنك منهك جوعا، ولكن لحم الجزور يستغرق بعض الوقت.
1: لا أسأل عن الطعام يا شنا، ولكنني رأيت شيئا غريبا عند ركن الباحة من الدار. تعالي تعالي تعالي لتريه بنفسك فتجيبيني. تعالي.
2: عرفت عن أي شيء تريد السؤال يا حام. إنها تماثيل الآلهة في ركن الباحة، وقد أسدلت عليها حجابا يخفيها عن النظر، أليس كذلك؟
1: بلى بلى. ترى ما الذي دفعك لتفعلي هذا بآلهتك التي ما برحت شديدة الاهتمام بتزيينها، حريصة على رؤيتها في كل وقت؟ منذ تزوجت بك اشترطت أن تكون نصب الآلهة في مكانها هذا، ها؟
2: الحق يا زوجي الصالح ابن الصالح، إني أدركت مؤخرا أن لا خير في عبادة آلهة عقيمة العطاء لأقرب العباد إليها. أقصد الكاهن الذي يجسد خلق الآلهة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما أبشعه من خلق كالح.
1: لقد أدركت بنفسك إذن فساد هذه العبادة التافهة وأوثانها الصم يا شينا. ولكن لا ريب أنك وقعت على موقف بين وقريب بينك وبين كاهن المعبد، أليس كذلك؟ خبريني خبريني ولا تخفي علي شيئا يا شينا.
2: سأخبرك، ولكن عدني أولا ألا تغضب لما ستسمعه يا حام.
1: تكلمي يا امرأة.
3: يام يام أنت يا يام يا عم ابن نوح يا فتى.
4: لبيك سيدي الكاهن المبجل، ها أنا ذا.
5: يبدو أنك من أخلص الناس وأعرفهم بعبادة آلهتنا المقدسة. أجل، لقد انتبهت إليك من نافذة المعبد ورأيتك كيف تجثو خاشعا أمام نصب الآلهة يغوث.
4: كيف لا أخشع ولا أجثو بجسد ذليل أمام حضرة الآلهة المقدسة، وأرواح الناس وأرزاقهم وأقدارهم مرهونة بقدرة الآلهة يا سيد الكاهن المبجل. والفضل كل الفضل يعود إليك أنت، فأنت المعلم لنا والوساطة بيننا وبين الآلهة العظيمة.
5: لتحفظك الآلهة المقدسة أيها العابد الأبر. الحقيقة أنني بدأت أفكر منذ اللحظة أن أخصك أنت وحدك يا يام لتخلفني بالقيام بشؤون المعبد إذا مرض أو أصابني مكروه.
4: لا قدرت الآلهة شرا أو مكروها يصيبك سيد الكاهن، أنا رهن طاعتك وأمرك في أي شأن تنتدبني إليه، ولسوف تجدني عند حسن ظنك بعون الآلهة العظام.
5: حسن، ولكن أطلب الإذن أولا من أبيك نوح يا بني كي يكون على دراية بأمرنا هذا. حقا نسيت أن أسألك عن صحة أبيك نوح يا يام، هل تعافى من آلام بطنه؟
4: عن أي آلام تسأل سيدي الكاهن؟ إنها كانت ذريعة افترتها أمي عابر لتدرى عن نفسها الحرج يوم سألتها فيما غياب أبي نوح عن شعائر المعبد.
5: ما الذي تقوله يا يام؟ إذن ما كان المانع وراء غياب أبيك عن المعبد؟
4: سأخبرك بكل شيء يا سيدي الكاهن.
0: ماذا؟ ماذا قلت يا نوح؟ أنت أصبحت نبيا مرسلا؟ وستكون رسالتك عامة لكل البشر؟

0: أمه، ما الذي يجري هنا في الدار؟ هل تشاجرت مع أبي نوح مرة أخرى؟
1: ليته كان شجارا فنفرغ منه وننتهي. إن أباك يدعي النبوة.
0: ماذا؟
1: كما سمعت يا ولدي حام، ويقول إن الله أرسله إلى الناس جميعا، وسوف يبدأ تبليغ دعوته ابتداء من أهله وعشرة الأقربين. أتصدق هذا الأمر؟
0: يا للبشرى، حق لك أن تستبشري وتفرحي بهذا النبأ يا أمه، فإن أبي نوحا لا يكذب أو يمزح أبدا. سيكون هذا الأمر فيه خلاص الناس من جهالة المعبد وشرك الأوثان.
1: ويحك يا ابن أبيك، تصدق هذا الجنون الذي يدعيه أبوك نوح؟ وكيف لا، أنت وأخوتك سام ويافث لا قدوة لكم منذ بلغتم الحلم سوى أبيكم. إذا هو جن جننتم معه، وأن هو عقل عقلتم معه.
0: ليس من أحد أرجح عقلا وأكمل خلقا من أبي في بني راسب جميعهم يا أمي. ثم أنا لا أدري ما الذي يغيظك، إن أوكل الله إلى أبي رسالة النبوة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لا أدري، أليس من الأجدر بك أن تؤازريه وتعينيه على حمل أعباء هذه الرسالة المباركة؟
1: أنا لا أعرف من خالق سوى الآلهة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. أيها الجاحد، وما يدعيه أبوك نوح من نبوة وإله واحد، ذلك ما لا أصدقه أبدا، ولو جاءني بألف حجة وآية تدعم مزاعمه. إن الآتي القريب لا يحمل طلائع خير لك ولإخوتك، إن أنتم صدقتم أباكم وآمنتم برسالته.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: صلى عليك الله يا علم الهدى، يا خير خلق الله،
3: فداك يا حبيب الله،
4: نفديك
5: فداك أبي وأمي يا رسول الله،
6: يا أكرم خلق الله،

0: اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين والسيد المرسلين وشفيع الأمة يوم الدين.
1: نشهد أنك بلغت الرسالة، اللهم صلِّ وسلم وبارك على رسول الله.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي والإمام أحمد. أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. أخرج مسلم أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
3: اللهم أقل عثرتنا واجعلنا من أولي الألباب، واسترنا واحفظنا في الأهل والمال والولد والأصحاب، فبك نستعين ومنك نطلب الأجر والثواب والغفران والنجاة والدعاء المستجاب، وأن تتوب علينا فإنك العزيز التواب.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، ولقاء يومي من مسك الختام، وسيرة عطرة لحبيبنا وقدوتنا رسول الله بأبي هو وأمي ونفسي وولدي.

أعزائنا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم.

إن هذا الرسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يتمتع من الصفات المعنوية والظاهرة ومن الكمالات المواهب والأمجاد والفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بما جعلته تهوى إليه الأفئدة وتتفانى إليه النفوس، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته رضي الله عنهم إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد أو توجيه إلا ويتسابقون إلى العمل به. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني في المدينة مجتمعا جديدا أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ، وأن يضع لمشاكل هذا المجتمع حلا تنفست له الإنسانية الصعداء بعد أن كانت قد تعبت في غياهب الزمان ودياجير الظلمات. وبمثل هذه المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجه كل تيارات الزمان حتى صرف وجهتها وحول مجرى التاريخ والأيام.

وهكذا أعزائنا، وبعد أن أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسلامية جديدة بإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وكان قصده بذلك توفير الأمن والسلام والسعادة والخير للبشرية جمعاء مع تنظيم المنطقة في وفاق واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في ذلك العالم المليء بالتعصب والأغراض الفردية والعرقية. وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين طبعا هم اليهود، وهم وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمين لكن لم يكونوا أظهروا أي مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة أو حتى الخصام. أما بالنسبة لبنود هذه المعاهدة أيها الأعزاء فسوف نتعرف عليها في لقاء الغد إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعتي، وهيب الجزاء.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
3: أحباب إذاعة المنستير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في نور الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. معكم يتجدد لقاؤنا وتبتدئ رحلتنا. ربنا تقبل منا دعاءنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وعلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكامل توفنا وأنت راض عنا. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: عروس البحر، إذاعة المنستير.
1: أحبابنا الأوفياء، هذه إذاعة المنستير، ومنها يؤانسكم صوت لحبيب مرموش في رحلة جديدة متجددة مع نور الصباح. كلمات مضيئة، كلمات تلامس القلب وتزرع الطمأنينة في النفوس الحائرة. قال الله جل جلاله لعباده: لا تقنطوا. وقال يعقوب لأولاده: لا تيأسوا. وقال يوسف لأخيه: لا تبتئس. وقال شعيب لموسى: لا تخف. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. فما أجمل نشر الطمأنينة والثقة بالله عند من ذاق بهم الحال وأحاط بهم جدار الخوف وقلق السؤال. مستمعي الكريم، لا تحاول الوصول لإنسان لا يريد الوصول إليك. لا تحارب العالم من أجل شخص لا يستطيع محاربة كبريائه من أجلك أنت. لا تعطي مشاعرك بإسراف، فربما تهدر كرامتك وأنت لا تعلم أحيانا. لا تثق بالناس كثيرا ولا تحب كثيرا، لأن كثيرا هذه عندما لا تجد أحدا بجانبك وقت الشدائد ستؤذيك كثيرا. وأخيرا، من لا يجد لك وقتا عند الحاجة في قلبه أو في حياته لا تجد له مكانا في حياتك. فالدنيا أخذ وعطاء، والأصدقاء الذين تختارهم لك الظروف أفضل ألف مرة من الذين تختارهم أنت ثم يؤذوك بعد ذلك.

إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله، وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله. أحباب نور الصباح، تبقى الحياة أجمل وأحلى عندما نشكر الله على ما ذهب منا وما بقي لدينا وما سيأتي. جميل أن نتعلم من دروس الحياة ألا نحتفظ إلا بالذكريات الجميلة، فطالما وجدت الحياة لا بد أن يوجد الأمل، وإذا وجد الأمل لا بد من رسم هدف لتحقيقه. فلنبحث عن الأمل في كل مكان وأوان، حتى في أصعب الأيام. فقد تظن أنك فقدت الأمل تماما أيها المستمع الكريم في مرحلة ما من مراحل حياتك، ولكنك ستجد حتما طريقا يسيرا إلى النور فتحه الله أمامك، وهو ينتظر عبورك إليه من جديد.

معك لأنك تعيشين في أعماق قلبي. هكذا نحن البشر، لا يشعر بنا إلا من نسكن قلبه بصدق وثبات ومودة صادقة. صديقي الملاح، عندما تعلم أن ملوحية البحر لا تتأثر بكثرة المطر، فكن كالبحر، لا تتأثر بكلام البشر. البحر لا يبوح بسر أحد لأحد، البحر عالم من السحر والغموض ومساحة شاسعة من الجمال ومن السحر، مثلما يعود النهر إلى البحر والشطآن، يعود عطاء الإنسان إلى بني الإنسان.

متوهجة مثل الشمعة، شاهقة كقوام منارة، واسعة كحدود البحر. أقول لها بأن البحر أنت، وأني لست إلا محض زورق. أناديها، أناديها، تمد يدا لأنجوى وتضرب مثل عاصفة لأغرق.

قال أحدهم: البحر حياتي، أرى فيه الكثير من صفاتي. البحر أقذف فيه كل آلامي وهمومي، أشكو له كل أحزاني وأشجاني. فحياتي هي البحر، والبحر هو حياتي. البحر ما أجمله وقت الغروب، ما أجمل صفاءه وبهاءه عند الشروق. هو الصديق الذي تحفظ لديه أسرارك، وهو الذي يساعدك على تجميع أفكارك، ومع ذلك احذر من تمرده وتقلباته. البحر هو داري، هو رفيقي وجاري، أعشق فيه ثورته، هدوءه، جنونه، رقته، أحكي له أفراحي وأغرق فيه أحزاني. البحر يسمعني ويحفظ سري، البحر فيه ملامح من أحب، أتذكر فيه جمال اللقاء بهم. فالبحر فيه طبيعة الخلق وجمال الخالق، المبدع لكل شيء فاني. البحر، هذا البحر ترسمه في أحلام ريشتي وألواني، وبه يهيم قلبي، وبه يلوذ وجداني.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا نواصل الحديث عن البحر في مطلع هذه الأيام الصيفية. عندما أكون قلقا أو حائرا أخذ أوراقي وذكرياتي وأتجه إلى صديق البحر. أتجه إليه لأرى ذلك المنظر الذي ملأ القلوب بمشاعر تختلط عند رؤيته، وتهبس العيون بما في الخواطر من جنون. إنه موعدي مع الصباح ومع البحر. أقف أمام ذلك البحر الساكن، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج الرقيقة وهمسها. تشعر كأنك في صفاء بعيد عن الهموم. تنظر حولك فترى المنظر الجميل، البحر والشمس يتهامسان هذا الصباح، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي بألوانه الزاهية الزرقاء. كم أنتظر في هذا المساء غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الشعاع، وذلك الإشعاع يولد من كلماتي، ذلك الإشعاع الذي يودع البحر وتلك القوارب وهي تودع يوما آخر مضى من حياتي.

أروع البحر حين يطل عليه العشاق، وما أشد ظلمته حين تطل منه الذكريات الحزينة وتنكسر على ضفافه الأحلام الدفينة. ذاك هو البحر.

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: شبه بعض الشعراء الحياة بالبحر والبشر بالبحار، لا يمكن أن تحكم على ما بداخلهم وأنت لا ترى سوى شواطئهم وسواحلهم الآمنة. البحر عالم مسكون بالأسرار والجمال، فهو يأخذ العقول بسحره، إذ كلما تأملت في جماله غرقت في سحره وفي أشجانه. البحر حافظ للأسرار ورمز للرحيل والتجدد. أحيانا نحتاج لهدوئه الذي لا يشبه هدوء الوحدة التي نعرفها. نحتاج لشيء كالبحر يسمعنا بصمت وصبر وأنات، ولا يجادلنا، ويبقى ملجأ ومقصدا حين لا نجد من يستوعب أوجاعنا وآلامنا في الحياة.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء الأوفياء تنتهي رحلتنا، ويبقى الصباح صفحة الحياة الجديدة التي نملأ بياضها بألوان قوس قزح، فلنبتسم ولتنشرح صدورنا ونحن نستنشق عبير الفرح الزاحف من أجل يوم أجمل، ولننسى أحزان الأمس ونحن نمضي على جناح غيمة إلى غد أحلى وأبهى وأفضل. مع خالص تحيات الحبيب مرموش وسامي مطاوع، نترككم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: تمام، 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تحت شعار تونس 26 و2000 طموح صناعي ونهضة جوية، تنطلق اليوم بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات أريو سبيس ميتينغ تونيزيا لتتواصل إلى غاية 9 جويلية الجاري. ويتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الأشراف على افتتاح هذا المنتدى بحضور عديد المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة بين تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال. بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام 17710 تلميذا، من جملة 49661 تلميذا اجتازوا المناظرة، أي ما يعادل 35.66%. وتحصلت كل من التلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل مهيري بالقيروان، والتلميذ يسري بن قيس السويس من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1، تحصل على المرتبة الأولى وطنيا في المناظرة بمعدل 19.20. يتم اليوم بمقر ولاية المنستير تتويج المؤسسات التربوية الفائزة في مسابقة كأس البصمة البيئية، وذلك بحضور الإطار التربوي من مديري المؤسسات أصحاب الثلاثة مراتب الأولى ومعهم تلاميذ نوادي البيئة، إضافة إلى ممثلي الجمعيات المساهمة في هذه المسابقة في مجال التربية البيئية، حسب ما أفاد به رضا بودلال ممثل وكالة التصرف في النفايات بإقليم الوسط الشرقي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية، المقترح عرضها للكرام مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17014 هكتارا. في العالم، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية المسؤولة عن إدارة قطاع غزة تمهيدا لنقل المهام إلى ما سمي بمجلس السلام، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها منذ سيطرة الحركة على القطاع في العام 2007. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. نهاية الموجز بعد قليل، بشائر الصباح مع حسام قدرية ونجوى المهري السخيري، فابقوا في الاستماع.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد.

0: مستمعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وفي صباح جديد من يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 ميلادي، والموافق للثاني والعشرين من محرم 1448 هجري. نستقبل معنا هذا اليوم الجديد في بشائر هذا الصباح الجديد، أهلا بالجميع.
1: صوت ينادي.
2: اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا عظيما جليلا كبيرا رحيما. اللهم لك الحمد.

ورا فحالنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة واستنقصونا عدة وعدة

الرحيم أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما

0: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على الصحة. ما أجمل الصباح حين يبدأ بذكر الله. الصباح رسالة من الحياة لتقول ما زال لديك وقت لتبدأ من جديد. فصباح الخير لمن يجعلون للحياة معنى، وللقلوب دفئا، وللأيام جمالا. فصحة الصباح معكم تتواصل إلى غاية التاسعة، يقودها تقنيا زميلي حسام قدرية، ومن أمام الميكروفون تؤنسكم نجوى المهري الصخيري. وذكركم بآخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقسنا لليوم الثلاثاء 7 جويلية عامة صافي إلى قليل السحب، ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع نسبي، حيث تتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات ما بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. أما البحر فقليل الاضطراب، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى آخر النهار بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. لكل القاصدين إلى الشطوط، إلى طبعا السباحة خاصة في هذا الصباح الباكر، ديما نستحفظوا على بعضنا. ذروة الشمس بالطبيعة نبعدوا عليها، المظلة التونسية المساند الرسمي في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذا الطقس. المهم إن شاء الله تكونوا لباس، وإن شاء الله بخير. معاكم يتواصل اللقاء في بشائر هذا الصباح الجديد.
1: يسعد صباحكم، يا رب هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير
2: 104.7 مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر.

0: خير وان شاء الله نهاركم زين.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيما قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم وشهد مثل هذا اليوم 7 جويلية العديد من الأحداث البارزة محليا وعالميا عبر تاريخ، ولعل أهمها بالنسبة لتونس تسجيل ولاية قبلي لرقم قياسي عالمي في درجة الحرارة بلغ 50 درجة مئوية في الظل عام 1931. 7 جويلية 1807 توقيع اتفاقية تيليسيت بين الإمبراطورية الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت وإمبراطورية روسيا، والتي أنهت مرحلة مهمة من حروب التحالف.
7: في عام 1807 وبعد أن حقق نابليون بونابرت انتصاراً كبيراً في معركة فريدلاند ضد الجيش الروسي، وقع معاهدة تيليسيت التي وضعت حداً مؤقتاً للصراع بين فرنسا وروسيا. قرر نابليون أن يحتفل بهذا النصر على طريقته الخاصة. لم يكتف بالاحتفالات الرسمية أو المراسم العسكرية، بل أراد شيئاً غير تقليدي. أراد أن ينظم حفلة لصيد الأرانب. أوكل نابليون مهمة تنظيم هذا الحدث إلى أحد قادته المقربين، الجنرال ألكسندر بيرتييه، الذي أراد أن يجعل الحفل مثالياً ويليق بالإمبراطور. فبدلاً من الاعتماد على صيد الأرانب البرية التي من الصعب ضمان وجودها في اللحظة المناسبة، قرر أن يجمع عدداً كبيراً من الأرانب الأليفة من المزارع. لم تكن الأرانب خائفة، بل كانت جائعة لأنها اعتادت على أن يقدم لها الطعام من البشر، فظنت أن الإمبراطور وحاشيته جاءوا لإطعامها. المشهد خرج عن السيطرة بسرعة. الأرانب بدأت تتسلق أحذية الضباط، وبعضها قفز إلى العربات، فيما كان الجنود يحاولون صدها بعصيانهم، ونابليون نفسه اضطر إلى الجري والاحتماء داخل عربته وهو يضحك بدهشة وارتباك. الحفل الذي كان من المفترض أن يكون رمزاً للنصر والهيبة تحول إلى مطاردة عبثية بين أقوى رجل في أوروبا وجيش من الأرانب الجائعة. هذه الواقعة الطريفة أصبحت واحدة من أغرب المواقف في حياة نابليون.
6: 7 جويلية 1937 وقوع حادثة جسر ماركو بولو بين القوات الصينية واليابانية، وهي الشرارة الأولى التي مهدت لاندلاع الحرب العالمية الثانية.
8: بدأت الأحداث عام 1937 بعد اختفاء جندي ياباني خلال تدريب عسكري بالقرب من جسر ماركو بولو الصيني. طلبت اليابان بالدخول إلى الأراضي الصينية للبحث عنه، لكن الصين رفضت ذلك. ورغم عودة الجندي لاحقا، كان التوتر قد تصاعد وبدأت التعبئة من الطرفين. في فجر 8 من يوليو أطلقت القوات الصينية أولى الطلقات على تجمعات عسكرية يابانية، ما أدى إلى اندلاع معركة قصيرة لكن مؤثرة. ورغم نجاح الصين في صد الهجوم الياباني عند الجسر، حققت اليابان نصرا استراتيجيا، حيث تعرفت على قوة الجيش الصيني واستعدت لهجوم أكبر. وبعد أيام تقدم الجيش الياباني واحتل الصين بالكامل. تعتبر هذه المعركة بداية الحرب الصينية اليابانية الثانية، والتي أدت مباشرة إلى توسع الحرب في المحيط الهادئ.
6: 7 جويلية 1951 بداية البث التلفزيوني الملون في الولايات المتحدة، وفي 2009 تشييع جثمان مغني البوب مايكل جاكسون في حفل مهيب في لوس أنجلوس.

اليوم 7 جويليا ذكرى وفاة آثر كونان دويل. في ذكرى وفاته وهو أشهر مؤلف رواية بوليسية في العالم، أكيد تعرفوا شارلوك هولمز، مبتكر هذه الشخصية هو آثر. هذه الرواية التي كانت في 1887 دراسة في اللون القرمزي، وهي الأولى من بين 4 روايات و56 قصة قصيرة تناولت مغامرات هولمز وصديقه الدكتور واتسون، وتعد هذه القصص من العلامات الفارقة في أدب الجريمة. اليوم 7 جويليا، اليوم العالمي للشوكولاتة. في 7 جويليا من كل عام يحتفل عشاق الشوكولاتة في هذا التاريخ بإحياء ذكرى دخول الشوكولاتة إلى قارة أوروبا لأول مرة في عام 1550، وللاستمتاع بتناولها والاحتفاء بفوائدها المعززة لهرمون السعادة.

0: صباح الشوكولاتة وصباحكم زين ورد وياسمين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه أحداث هذا اليوم حدث في مثل هذا اليوم وفقراتنا مازالت متواصلة معاكم بعد شوية. صباح بلا حدود أنغامنا وإيقاعاتنا مازالت متواصلة معاكم. صباح الفل.
1: صباح الخير.

0: محلى صباحكم معنا.
1: صحيح حب الناس يسر، محلاها محبة الناس ومحلاها محبة الآخر، ومحلاها العطاء ومحلاها الود ومحلاها كلمة تسبع الخير، ومحلاها شنحوالك كيف الحال والأحوال، وإن شاء الله ديما بخير. محلاها الكلام الزين، باقة ورد وريدة متسيلش لكل أم تسمع فينا الآن، باقة ورد لكل من يحتفي ويحتفل بعيد ميلاده، باقة ورد لكل عشاقنا ومحبي إذاعة المنستير، باقة ورد لكل عشاق الحياة. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات إذاعة المنستير، هذه البشائر، وإحنا مواصلين معكم اللقاء حتى التاسعة.

0: هذه الفيروزة لعشاق الفيروزة 46 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. نتصفح معكم أبرز ما جاء من أخبار في الصحف العربية والعالمية ضمن صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود
0: من أبرز عناوين الصحيفة الإلكترونية: إيلاف مليار برميل اختفى، فلماذا لم تنفجر أسعار النفط؟ وفي عنوان آخر: ماكرون في دمشق، فرنسا تطرق باب سوريا التي خرجت من تحت الأسد. المستقبل يبدأ من القرار، مقال بإمضاء الكاتب مهند شوقي. حين أصبح الإنسان سؤالا خوارزميا بقلم محمد العرب. وفي عنوان آخر: البيج، اللون الذي أعاد تعريف الفخامة الهادئة. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: حرائق الغابات في أوروبا ترغم الآلاف على النزوح، من سيشارك في قمة الأطلس بأنقرة وما المنتظر منها؟ وهل تتحول إمبراطورية ترامب للعملات المشفرة إلى سلاح انتخابي؟ في قسم الثقافة نقرأ: مهرجان البندقية يمنح كلوني الأسد الذهبي احتفاء بمسيرته الحافلة. سيدي الحب، تركة التاريخ الثقيلة المصرية رشا زيدان تستلهم أشعار محمود درويش. ففي رواية سيد الحب التي كتبها درويش في قصائده عن ريتا، وكأنها تؤطر العالم السردي للرواية منذ صفحاتها الأولى. وفي عنوان آخر: أدباء اكتشفوا في باريس جوهرهم، جوهر هويتهم اللاتينية. أبرز عناوين صحيفة القدس العربي: واشنطن تعرب عن قلقها إزاء الحوار المصغر 4+4 يستأنف جولته الخامسة في تونس. توافقات الانتخابات تدخل مرحلة الحسم وسط تداخل المسارين الأممي والأمريكي. من الراديو إلى البودكاست، كيف تغير أعلام الحروب؟ الموسيقى تداوي وجع الإنسان، بين أم كلثوم ومايكل جاكسون معركة الأطلال بقلم الكاتبة شهد الراوي. السينما بوصفها مأوى للحب والجمال يشير إلى فتنة الجميل بقلم الكاتب المغربي عزيز الحدادي. ونختم بمقال بعنوان اللسانيات ترفض الأداب بقلم الكاتب التونسي أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية توفيق قريرة.
1: صباح بلا حدود.
0: نعود مع الإيقاعات في أحلى الصباحات.
2: يسعد صباحك يا رب.

0: الأيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة المستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
1: ليام مع ليام
0: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل.
2: وتبع المولى.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. يشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد بالعاصمة اليوم على افتتاح ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية 26 و2027 لإدراج مادة كفاءة الدراسة ستادي سكيلز بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافوار أجير المنجزي بالشراكة مع الجانب الفرنسي. تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية، تنطلق اليوم بالعاصمة أشغال المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات لتتواصل إلى غاية 9 جويلية الجاري. ويتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الإشراف على افتتاح المنتدى بحضور عديد المشاركين الناشطين في مجال صناعة مكونات الطائرات والمجالات ذات العلاقة من تونس ومن الخارج، إلى جانب مسؤولين من كبرى شركات العالمية في هذا المجال. جهويا، يتم اليوم بمقر ولاية المنستير تتويج المؤسسات التربوية الفائزة في مسابقة كأس البصمة البيئية، وذلك بحضور الإطار التربوي من مديري المؤسسات أصحاب الثلاث مراتب الأولى ومعهم تلاميذ نوادي البيئة، إضافة إلى ممثل الجمعيات المساهمة في هذه المسابقة في مجال التربية البيئية، حسب ما أفاد به رضا بودل الممثل وكالة التصرف في النفايات بإقليم الوسط الشرقي. وفي العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن إيران لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات الأمريكية، فيما صعدت طهران ميدانيا باستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. الموجز، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: السبعة وحدشنا دقيقة لموجات إذاعة المنستير. صباحكم زين ورد وياسمين، وينكم؟ كيف الحال؟ أخباركم؟ إن شاء الله بصحة جيدة، إن شاء الله نشوفكم دائما بألف خير، نسمع عليكم الخير، إن شاء الله حافلين، إن شاء الله متفائلين. صغيراتنا قاعدين يحتفلوا معنا بنجاحاتهم، واللي ما أسعفوش الحظ إن شاء الله يا ربي السنة القادمة إن شاء الله نشوفكم ناجحين متفوقين. أصدقائنا البكالوريا دورة المراقبة زادة كيف كيف، إن شاء الله نحتفلوا معكم، إن شاء الله نزغرتوا معكم في إذاعة المنستير. ربي معكم الناس الكل، ربي يفرح الناس الكل. نعرف الصيف أفراح ومناسبات، ومازالت البركة، مازالت البركة هي عبارتنا التونسية الأصيلة، مازالت البركة الكلمة اللي توحينا التمسك بالعادات بالتقاليد، مازالت البركة في كبيرنا، في ناس بكري اللي كلامهم ذهب بحكايات في حكايات. وآه يا جدي
1: مازالت البركة
2: بحر النساء ولا بحر الجبانة، لأنه هو موجود في الجبانة. البحر هذا مقابلينه الجبل اللي حل على الجبانة، الفوق اللولة اللي موجودين غادي فما سيد عمر المخلوف، تحت الرباط قد قد، والغادي من سيد عبد الرحمن الجندولي، وتقدم شوية عالمين سيد ابو اسحاق الصفاقسي، حفيد سيد ابو اسحاق الجبنياني، اللي تحته الكل كانت قبورة موجودة غادي. هذاك الشط نساء مقبورة من فوق، نساء يخرج الربيع يغسل الصوف، الفرارش والعباين والبرانس والكدارن يهزوا يغسلوهم غادي، طفل المجبل يجبدوهم الطفل ويشيحوه كبال، يجروه على الجبل وعلى هك القبور. جيت سيدي ابو علي وسيدي عبد الغني، المرأة باش تظهر روحها كان راجل وراسها عريانة كالوقت، كانت تلبس كدرون نطار رجالها وتولى البلوزة، معناها تشكون الرجل اللي يعتبر روحه رجل ينجم يجي الغادي. وعندهم فازة أخرى في المسير، كاش المرأة تلبس الكدرون وتعمل شلاغم وتعمل لحية في سهرة من

0: ده معروف قمجها مطرزة حمراء وهي دادة نقول لها دادة، وما هي زين معها زوج بنات بلباس عربي ويخرجوهم لبرا من الدار باش يخرجوا المستأذنة، وتبدأ ديما بالدار الأولى على اليمين. الرجال يعرفوا ليلة المستأذنة باش يخرجوا المستأذنة، اللي باش يخدم في البحر لازم يخرج قبل ما يتسد السقاق، سكروا السقاق من اليمين ومن اليسار بالوزر ووزرك أحلى، مش بحر ما بيزاد ترانسبارون كهيبة اللي بالنسبة لهم، وتمشي المستأذنة تود بالدار الأولى على اليمين. هو غني وغنى متاع البحر قبل، كان خدام بالبالة كان خدام بالمسحة، غني متاع رجاله.
1: بالنسبة لشت النساء في المستير يعوموا فيه كان نساء؟
0: اي كان نساء، والولاد الصغار اللي يمشوا مع أماتهم اللي باش يغسلوا يعوموا البنات الصغار والولاد الصغار.
1: وفما حراسة؟
0: لا مفماش، هم بديهم يحترموا الرواحهم الرجال اللي عندهم البحر متاعهم القرعية ولا بعد القرعية بحر بوتو يقولوا له، بحر تحت سيدي منصور، بحر الدخلة. فما اللي عمو في سخانس في السباني، فما اللي عمو ورس في دبير الزهرة طريق خنيس على اليسار، وين السوق تو الأسبوعي. شط النساء ما يعوم في حد إلا نساء، هذا نساء غربي جزيرة الغدمسي.
2: ما زالت البركة.
3: يسعد صباحكم، الله يا رب هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: تغرون مع ريم الهيم.
1: عسلمة، أنا اسمي ياسين وعمري 6 سنوات، وحبيت نحكي لكم على أخوي الصغير. عندي أخوي الصغير كل مرة نفكر له حاجة اللي تربيه هي تخيبني أنا باش ما نشبش نرجح له، أما أنا باش نرجح له، وكل مرة تتغشش عليا، وكل مرة نفك الحاجة لخويا صغير ونرجح له يبدأ يبكي وينرجح له يسكت، وزادة كي نلعب معه هو يولي يضحك، وكي نضحك له برشا هو يولي هكاك يضحك. عندي مامي وهي تحبني برشا، وكل يوم تفكر علاش نلبش طيب، ومرات طيب كسكسي ولا مقارونة كأنا باش نجيها، وأنا حب المقارونة أكثر حاجة أخاطرها بنينة الطويلة، نحبها أكثر وحدة فيهم، ونحب القراية متاع العربية، نعرف كيفاش يحكيو بالعربية الفصحى. نعرف هذا وقت ما كان عمري 4، كنت نتعلم من غادي كل العربية الفصحى، وكنت نرقد في الصالة اللي نلعبوا فيها، ومرات هما يحلوا التلفزة على قصة باش احنا نتفرهدوا. اشعر ان اللغة العربية مفيدة وقت ما يكون عبد يحكي بالعربية الفصحى، احنا باش نحكي بالعربية الفصحى باش نفهموه. أنا أكملت السنة الدراسية، وغدا سأصبح سنة أولى. تعلمت الكثير من الحروف، أبرزها حرف الألف، لأن من أسفله هناك أبرة قوية. الألف يستطيع أن يكون ب7 حروف، هناك أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة أ و أو و إي، وهناك أ و إي، وهناك أ. طيب، بش نقولكم باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني لبروتينات الحيوانية من أسماك من لحوم من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 ويؤكد على دوره المركزي في دعم الاقتصاد الوطني. مدير التجديد الجامعي يعلن عن إعادة النظر في كافة عروض التكوين في الإجازات الوطنية. تجميع أكثر من 8 ملايين قنطار وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%، والأمطار الأخيرة لن تؤثر على تعيير الحبوب. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17000 هكتار لفائدة الشركة الأهلية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: جونا صيفي على كيفكم.

يا سحر الكون أنا المجنون، أنا المجنون حبك في شرايينك.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: باش تغير بطاقة التعريف الوطنية كتتسرق وإلا تضيع، لازم تعمر المطبوعة الإدارية وتمضيها مع شهادة ضياع، 3 صور فوتوغرافية، طابع جبائي، مكان إيداع الملف في مركز الأمن، شرطة أو حرس وطني، مرجع النظر لإقامة الطالب، أجل الحصول على الخدمة 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
3: أنتوا أحلى ناس.

0: تأثير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجهة إذاعة المنسير. بعد شوية نحكي على عودة فريق الاتحاد المنسيري للتمارين استعدادا للموسم الرياضي الجديد والتركيبة الرسمية للإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، وأيضا النجم الرياضي الساحلي، وأيضا قائمة جديدة هيئة تسهيلية لفريق النجم الساحلي لمدة 90 يوم. لكن البداية بكأس العالم، والبارح مباريات الدور الثمانية لكأس العالم سجلنا انتصار المنتخب الإسباني، انتصار صعب لكن مهم، منتخب البرتغالي بفضل ميكيل في الدقيقة 91 يهدي الترشح للمنتخب الإسباني، ويودع كريستيانو رونالدو يودع المونديال بعد الهزيمة بهدف مقابل صفر. في المقابل رغم تدخل ترامب وإلغاء الورقة الحمراء للمنتخب الأمريكي، المنتخب الأمريكي بلد منظم جديد يودع المونديال بعد هزيمة ثقيلة جدا من المنتخب البلجيكي بأربع أهداف مقابل هدف. اليوم المواعد مع المباراة المنتخب المصري والمنتخب الأرجنتيني الساعة 5 بتوقيت تونس، المنتخب السويسري والمنتخب الكولومبيا الساعة 9 بتوقيت تونس. نذكروا إسبانيا باش تواجه المنتخب البلجيكي في الدور الربع النهائي. نحكي على الكرة في تونس، نحكي على فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، سجلنا أمس عودة الفريق للنشاط واستئناف التمارين تحت قيادة المدرب الفرنسي رومين، المدرب الأول، المدرب المساعد التونسي صلاح بن حفصية، حسين طاهر هو معد بدني جزائري، أيضا موكديلا إسكودو هو محلل أداء من جنوب إفريقيا، ومدرب الحراس محمد الزوابي. عودة لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري للتمارين كما قلت تحت إشراف المدرب الفرنسي، وبعد أعرب المدرب الجديد لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري سعادته الكبيرة بتولي قيادة الفريق، مؤكد عزمه هو والإطار واللاعبين على بذل قصارى جهدهم لتقديم موسم متميز يليق بتطلعات جماهير فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. أكد معرفته بالكرة التونسية، لديه دراية جيدة بخصوص البطولة الوطنية، مشير أنه حرص على دراسة كل التفاصيل قبل القدوم لتونس. حول الأهداف الفنية مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري، تحدث على الهدف الأسمى بالنسبة ليه والإطار الفني واللاعبين أنه باش يشكلوا ركائز الفريق لتقديم أداء ونتائج أفضل مما تحقق في الموسم الماضي. وفي الختام قال المدرب الفرنسي فورز، رسالة الجماهير الاتحاد المنسيري، هدفنا هو جذب الجماهير مجددا للملعب من خلال جودة كرة القدم باش نقدمها، نحن نعدهم بالعمل الجاد لتأمين موسم كبير وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم إن شاء الله. أكيد تلقاو كامل التصريح على صفحة رسمية لموقع راديو منسير سبورتس. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، وفريق النجم الساحلي ساقط لهيئة الدعم والمساندة بالنجم الساحلي برئاسة الأستاذ عبد الجليل بوراوي على قيمة الدكتور كريم عكروت، باش يتولى قيادة الهيئة التسهيلية لمدة 90 يوم لحين عقد الجلسة العامة الانتخابية. وضم الهيئة التسهيلية الأسماء التالية: كريم عكروت رئيس الهيئة التسهيلية، محمد دديب نائب رئيس، جلول بن سوسية هو عضو مكلف بإدارة القاعات، محمد صالح تريتر رئيس اللجنة القانونية، ومروان فيفحة الناطق الرسمي. في فريق سبورتينج المكنين، تعلن الهيئة المدير لفريق سبورتينج المكنين تم الاتفاق مع المدرب محمد السويحلي للإشراف على تدريب فريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي الجديد. محمد السويحلي كانت عنده عدة تجارب في الموسم الماضي، ومن بينها فريق مكارم مهدية، ونذكر في آخر الموسم حق البقاء مع فريق كوكب عقارب. نقطة نهاية سبور انفون، شهركم أسعد ليام، ترجع لكم نجوى وتكمل معكم بشار الصباح، إلى اللقاء.
3: يسعد صباحكم، الله يا رب هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: باهي راهو اللي يسرق الكلام الحلو باهي العدوى باهي العدوى سعادة تعمل العدوى الضحكة الحلوة تعمل العدوى. مرحبا بكم أهلا وسهلا صباح النور والسرور مازلنا معكم ومواصلين لقائنا البشائر إلى غاية الساعة التاسعة وقيت باش نمشي ونتعرفوا على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة. صديقنا سليم بن ميلاد صباح النور والسرور.
1: صباحين نجوى وصباحين كيف مستمعين ذات مناسير.
0: لو كان نتعرفوا على أحوال طقسنا بطبيعة كل يوم ويوم ويظهر لي مع الطقس ولينا.
1: صحيح اليوم مش يكون طقس صافي للسحب أغلب المناطق بينما تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب وتظهر خلايا رعدية تكون مسحوبة بأمطار متفرقة ماهيش حاجة كبيرة. هون نذكروا جنوب ولاية قصرين ولاية قفصة شمال ولاية توزر هذو المعني بالأمطار. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة تقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب. بالنسبة للبحر اليوم بشكون قليل الاضطراب على كافة السواحل والحرارة في ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستير نسجلوا 33 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. سوسة 35 درجة المهدية 34 درجة بينما القيروان توصل 39 درجة. بالنسبة للغدوة 4 و5 وجمعة إن شاء الله طقس صافي لقليل السحب البحر يكون قليل الاضطراب بينما الملفت الانتباه هو الحرارة اللي تتواصل في نسق تصاعدي. إن شاء الله كل نهار نزيدوا درجة أو درجتين. إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا
0: يعني كل نهار نزيدوا درجة ودرجتين معناها الحرارة ماشية وتزيد تطلع هيك ولا ايه؟
1: صحيح ماشية وتزيد تطلع الأيام
0: الجاية. مالا يلزم وخيانا اللي جايين الصيافة واللي يمشوا للبحر الكل يمشي ويأخذوا حذرهم هيك ولا ايه؟
1: باش يستحفظوا ديما نقولوا ذيك نتبعوا النصايح نتاعنا نتاع خلو ما نخرجوش في وقت الذروة ونشربوا برشا ماء
0: والمظلة المظلة التونسية المساند الرسمي باش نحمي ورواحنا. شكرا ليك تحياتي ليك سليم شكرا على هذه المعطيات احنا ديما معاكم على تواصل وبالاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي اذا كان فما جدد حاجة جديدة بخصوص الطقس. مازلنا معاكم مسابقة البشائر بشائر الصباح اليوم الثلاثاء 7 جويلية الجمبري وما أدراك ما الجمبري الكروفيت هل هو من الرخويات هل هو من الأسماك أو هو من القشريات زوست ذاك دخول الألعاب المائية بالقرية السياحية شمس هوليداي فيلاج صالحة لعائلة عائلة 4 5 أشخاص معناها قلوبهم كبيرة راهو شمس هوليداي مرحبا بهم الناس الكل. هذه المسابقة البشائر زوز أنغام تختاروا نغم منهم باش نختموا يكون نغم الختام في بشائر الصباح الفنان القدير وربي طول في أنفاسه محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب ولا القديرة الفنانة الراحلة عليا عروستنا تشبه القمر نهنيها بفرحة العمر كل من يحتفي ويحتفل بمناسبة سعيدة وخاصة بمناسبة الزفاف نقولوا ألفين مبروك. مازلنا معكم مع الإيقاعات الأكيد بعد النشرة الإخبارية الأولى يتواصل لقائنا مع ولد بحر مع نوزة بوريجا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت وأخبار جديدة على ولد البحر ومعلومات جديدة أكاديمية زادة بالطبيعة الناس الكل رقت لهم الفقرة هذه الصيفية إن شاء الله يا ربي كل الفقرات ومحليها بلادي ما تنسوهاش في 8:35 دقيقة رجعين مع النغمة الحلوة تفضل حسين.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: يسعد صباحكم يا رب، هيك يكون صباح خير على الجميع.

0: الشهر.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: وتمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، هذه عناوينها. رئيس الدولة يتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و2000 ويؤكد على دوره في دعم الاقتصاد الوطني. مدير التجديد الجامعي يعلن إدراج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. ديوان الحبوب يؤكد تجميع أكثر من 8 ملايين قنطار، وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%، والأمطار الأخيرة لن تؤثر على تعيير الحبوب. إلى تفاصيل النشرة، تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 25 و2000. وجدد رئيس الدولة تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام من التوريد، هذا فضلا عن سداد الديون في أجلها. كما شدد رئيس الدولة على أهمية هذه النتائج، على أنها لابد أن لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية، ولكن الأهم هو أثرها على المواطن التونسي في حياته اليومية في كامل جهات الجمهورية. بلغ عدد الناجحين المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزياما التي وقع الإعلان عن نتائجها أمس، 17710 تلاميذ من جملة 49661 تلميذ اجتازوا المناظرة، أي بما يعادل 35.66%. وقد تحصلت كل من التلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان، وتلميذ يسري بن قيس سويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد على المرتبة الأولى وطنيا في المناظرة بمعدل 19.20. التلميذة سلمى فايدي من القيروان تتحدث في ميكروفون الزميلة نادرة برجب.
3: الحقيقة ما كنتش متوقع على مستوى الوطني مثلا 19، كنت متوقع مثلا 18.5 17.5. فرحت برشا من أول العام، حطيت في مخي قرار أني مش نظم وقتي، معناتها تنظيم الوقت هو معناتها هو الركيزة متاع نجاح، معناتها تنظم وقت تعرف كيفاش وقتش تلعب تش تتفرهد وقتش تقرأ، زادة بالخص شيء مهم برشا للنجاح، لازم معناتها واحد يحط في مخه هدف أنه هو لا قادر على المناظرة تدخل الامتحان، عبارة امتحان عادي كما في اللي مش تعدي في المدرسة عادي، يكون عنده اليقين أنه مش ينجح. التلاميذ المقبلين على السنة السادسة ننصحهم نصيحة أنه من أول العام يكون ريتم معتدل لا ضغط، واحد يختم أليز يشعر بمسؤولية شوية، زادة مش يهم القراية، واحد يشعر بالمسؤولية ويحط روحه في مستواه مش شرف مدرسته وشرف عائلته.
2: تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية المقبلة لإدراج مادة كفاءات الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار مشروع سافواراجير المنجز بالشراكة مع الجانب الفرنسي. وأكد مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي أن هذا الإصلاح يأتي لتقليص الفجوة بين الكفاءات التي يكتسبها خريجو الجامعات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية.
4: مشروع سافوار اجير افضى اللي باش تكون عندنا مواد سيقع تدريسها ابتداء من سبتمبر القادم في كافه عروض التكوين في الاجازات الوطنيه في مختلف المجالات، فقمنا بالعمل على مشروع اللي يحدد ما هي الكفاءات الافقيه اللي لازم تكون موجوده في الطالب التونسي وقت اللي يتخرج بعد 3 سنوات دراسه في الجامعه. وافضت هذه الدراسه الى انه فما نقص في التمكن من اللغات الاجنبيه الانجليزيه والفرنسيه، وفما نقص في انه نجم المتخرج يسوق لنفسه يسوق المشروع بيرسونيل وبروفيسيونيل. لذلك قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات مهمة، هي ستادي سكيلز، هذه الكفاءة الدراسية لأول مرة يقع إدراج المواد هذية في الجامعة التونسية في السنة الأولى من كافة الإجازات في القطاع العام والقطاع الخاص. المؤسسات الكل مجبرة على أنها تدرس المواد هذية يتزامن مع مواد عندها علاقة باللغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية. ثم يدخل سكي عنده علاقة بالكفاءات الناعمة لسوفت سكيلز اللي يدخلوا ابتداء من السنة الثانية والسنة الثالثة، واللي هما باش يبداو عندهم علاقة أيضا بمشروع التخرج وبين النشاطات التطبيقية اللي يقوم بها في 3 سنوات، وهذا من أجل نحذروا أنه يقتحم سوق الشغل.
2: على هامش زيارة عمل أدتها أمس لولاية باجة، أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد في تصريح لزميلة فاتن التجانية أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار مع موسم الحصاد مع تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بنسبة 70%.
0: صعيد الوطني احنا الى غايه هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازه خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العمليه ما زالت متواصله، ثم ولايات انهت عمليه الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانه، جندوبه، بنزر، زالت احنا توا نسبه تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية ما زالت متواصلة.
2: ومن جهة أخرى، أكدت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلمية تعيير الحبوب.
0: ظاهرة الغسل معناها سيلولي لافاج، الكعبة تولي بيضة، معناها هي الكعبة من تاع قمح الصلب باللورية تولي تشهاب كما نقولوا احنا بلغتنا، لا عندها حتى تأثير. ونطمئن السادة الفلاحة، راو ظاهرة الغسل ما ثماش عنصر من عناصر الجودة المضبوطة بسلم التعيير اسمه الغسل، ولازمنا نفرقوا بين الغسل والتفرقة. التفرقة صحيح يجي هنا مرحلة نمو الحبة، ولكن الغسل ما عنده حتى تأثير على السعر. احنا لهنا اذا وصلنا للمؤشرات هذه تعكس مجهود اولا السادة الفلاحة اللي قامين به، وكلاء على مستوى مراكز التجميع وكل الاطراف المتدخلة. ان شاء الله ربي يوصل بالسلامة، وان شاء الله الفلاحة متاعنا تكون فرحانة بالأسعار وربي يوصل بالسلامة.
2: نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن ديوان تربية الماشية تراجع إنتاج اللحوم الحمراء ب10% وتضاعف أسعار النعاج ب8 أضعاف في الوقت الذي يتم فيه العمل على إعداد استراتيجية لإعادة بناء القطيع من جديد. وضعية اعتبرها منور الصغيري مدير وحدة الإنتاج الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نتاج صعوبات قديمة مر بها القطيع أثرت على توازنه.
5: تونس تعدت تقريبا 7 سنوات جفاف، هذا الجانب الأول، ارتفاع كلفة الإنتاج وخاصة الارتفاع اللي شهدته أسعار الأعلاف تقريبا كل مكونات الأعلاف المركبة احنا نورد فيها من الخارج، إلى جانب تعاطينا خاصة وقت اللي تخلينا على دعم الشعير العلفي بالنسبة للفلاح اللي كان يشريه ب 50-55 دينار مباشرة يطلع لل 80-85 دينار القنطار. دونك هذه كلها مجموعة من العوامل، دونك هذه كلها انعكاس اليوم نشوفه فيها على أرض الواقع. حلول يظهر لي معروفة، هو إعادة تطعيم القطيع الوطني. اليوم يلزمنا نعاودوا نفكروا بآلية جديدة وبمنطق جديد في اتجاه التكثيف، في اتجاه أنه نعملوا 3 ولادات في عامين، نمشيوا أيضا في مستوى استعمال التقنيات الجديدة، نخدموا خدمة كبيرة على مستوى التحصيل الوراثي، ونطوروا في الإنتاجية للسلالات المحلية. مش كل مرة احنا وقت اللي يصير لنا إشكال من نوع هذا نخمو مباشرة في التوريد، لا، احنا ما عدناش مشكل في السلالات، السلالات اللي عندنا ممتازة جدا وقادرين بها هي باش ننتجو. توا يلزمنا نشجعوا الفلاحين إلى إعادة الإنتاج الوطني.
2: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتار. وجاء هذا الإعلان في بطاقة إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب بالبرلمان منال بديدة بخصوص تطبيق القرار المشترك الصادر عن وزير أملاك الدولة والفلاحة المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء هذه العقارات. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. مدير التجديد الجامعي يعلن إدراج مادة كفاءة الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة. ديوان الحبوب يؤكد تجميع أكثر من 8 ملايين قنطار، وموسم الحصاد يتقدم بنسبة 70%. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام مقدرية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع نجوى المهري، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: إذاعة المنستير معكم وين ما تكونوا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرتنا الموالية ولد بحر.
2: ولد بحر،
1: ونعرف خيرات البحر الأبيض المتوسط كبيرة وكثيرة من الأنواع المتنوعة من الأسماك. واليوم اخترنا باش نحكيه حكاية على الجمبري أو الكروفيت. هل هو من الرخويات؟ هل هو من نوعية الأسماك أو من القشريات؟ هذا سؤالنا لليوم اللي باش تجاوبونا عليه بطبيعة على صفحتنا في الفيسبوك، وأكثر تفاصيل باش نحكيه مع المختصة مدام نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. مدام نوزة، أهلا وسهلا، صباح النور.
3: صباح الخير، صباحكم موجة أمل ونسمة بحر وحكاية جديدة من العالم الأزرق.
1: الله الله الله، وأحلى ما نحكيه على العالم الأزرق يظهر لي. فقرة متميزة ولد بحر اليوم اخترنا باش نحكيه على الجمبري، هكا ولا ايه؟
3: الجمبري والكروفيت باللغة والكروفيت. هو نوع من أنواع القشريات. دونك علاش نقوله قشريات؟ على خطر عنده قشرة صلبة تغطي الجسم متاعه. نلقاوه على السواحل التونسية وموجود بكثرة في البحر الأبيض المتوسط. وهذا النوع يتسمى قاعي، يعيش في القاع ويوصل العمق اللي يعيش فيه من 50-500 متر. وفي تونس تم عدة أنواع من الجمبري، دونك نعطي اسمها بالدرجة واسمها بالفرنسية. دونك تم الجمبري الأحمر، الكروفيت روج، عن الكروفيت غويال، عن الكروفيت غوز ولا الغوزي كما يقولها البحارة، ولا الشفغيت، عن المقلوبة كما يقولها في الجنوب التونسي، والكروفيت بلانش والكروفيت مشتي. واليوم في ولد بحر باش نحكي على ثلاثة أنواع يحبهم المستهلك التونسي وموجودين بكثرة في الأسواق متاعنا. وحبيت نبدأ بأرخص واحدة، أرخص واحدة معناها بين ظفرين، عرفت؟
1: الشفريت.
3: ولا يقولها الغوزي في في الشمال، شفريت في الجنوب الغوزي. وسومها في الأسواق دونك بين 10-18 دينار يوصل السوم نتاعها في متناول المستهلك التونسي. اسمها العلمي باغابيناوس لونغيروستريس، لونها وردي فاتح يولي برتقالي بعد الطهي. حجمها بين 8-16 سنتيمتر، وزنها يوصل 25 غرام. شوفوها حتى كي نشوفوها في المقرونة طيبة ولا حاجة، نشوفوها صغيرة على الأخر.
1: صغيرة.
3: طب باش نمشي لحجم أكبر، فهمتني؟ باش نمشي للكروفيت المعروفة، الكروفيت متاعنا تاع البحر الأبيض المتوسط اللي هي الكروفيت غويال، اللي هي اسمها اللاتيني ميليسيرتوس كيراتيوس. وحجمها بين 20-25 سنتيمتر، ووزنها يوصل حتى كشي 200 غرام. لونها رمادي.

0: رملي مع خطوط داكنة في الزيل متاعها. وتعتبر من أغلى أنواع في السوق، ووصل السعر متاعها سنة في رمضان حتى كشي 200 دينار. ولكن القيمة الغذائية متاحة عالية برشا،
1: عالية برشا
0: ببعضنا دونك نشريوها على خاطر القيمة الغذائية متاحة. النوع الثالث اللي هو بينايوس مونوثيروس، حجمها من 10 ل 20 سنتي، لونها رمادي مائل الوردي مع بقع أو خطوط داكنة، سعرها بين 20 و 40 دينار. بالنسبة لتقنية الصيد، احنا قلنا اللي هما كائنات قاعية يتم الصيد متاحة عن طريق مراكب الجر. وفي الجنوب خاصة في جربة وجرجيس يتم صيدها عن طريق صيد الساحلي بالتعمل الغزل. الغزل هما شباك بلغة البحارة، ويقولوا عليه غزل الكروفيت. العين متاعه 30 و 20، ويشبه المبطن. المبطن اش معناه؟ هو عبارة على زوز شباك فوق بعضهم. والجمبري في حد ذاته نجوى ما عندوش راحة بيولوجية في تونس. أما الراحة البيولوجية تطبق على مراكب الصيد بالجر. والمراكب الصيد بالجر هذوما وقفت الراحة البيولوجية متاحهم، يعنيها تم نطبقوها من 1 جويليا 2026 حتى كشي ل 30 سبتمبر 2026. طيب باش نحكي قبل ما نوصل للقيمة الغذائية متاع الجمبري بصفة عامة، دونك باش نحكي شنو مميزات الجمبري. باش نحكي لكم على معلومات نتعرفوا بها على الجمبري. عينيه نجوى مش لسقين في راسه كما الكائنات الكلهم، ولكن موجودين فوق سقان صغيرة هكا متحركة. هذا باش يخليه يشوف في جميع الاتجاهات. القلب متاعه قريب برشا من راسه. والدم متاعه أزرق كما حكينا على الأخطبوط.
1: ماهوش نسنيس، ماهوش نسنيس،
0: نسنيس برشا،
1: نسنيس برشا.
0: رادار عنده في عينيه،
1: رادار.
0: الدم متاعه أزرق كما قلنا للأخطبوط على خاطر فيه الهيموسيانيل والنحاس. وعنده حاجة يمشي للوراء أسرع من القدام وقت الخطر، دونك ديما يهرب مارشارير. ديما تلقى ماشي مارشارير كي يلقى الخطر. كي نشريوه نلقاو عنده شوارب أطول من جسمه، ويسميوهم لكم قرون الاستشعار. دونك هذاك باش يخليه الشوارب هذوكم باش يحس بمكان الفريسة، وتعطيه القدرة أنه يشوف حتى في الأعماق. فهمتني؟ باش هذوكم يحس بيهم في الأعماق باش يعرف شنو فما شي خطر قدامه ولا لا. البطن نتاعه مقسم، دونك نشريوه نلقاوه دي سيغمون. فهمتني؟ والذيل نتاعه مزيان على الأخر اسمه تلسون، ويعطيه قوة الدفع ويخليه يقفز للوراء وقت الخطر. وعنده حاجة أخرى، القشرة نتاعه ما تكبرش معاه. دونك كل شوية، دونك وقت اللي يكبر هو من الداخل يعمل ميو ولا انسلاخ، وينحي القشرة متاعه هذيك ويبدل القشرة متاعه جديدة.
1: يعني ديما القشرة متاعه تقعد رهيفة من نوع كي تب...
0: هي مش رهيفة، هو كي يكبر هو ديما مغطي، هما قشريات مغطيين. دونك كيف يكبر القشرة ما تمشيش مع الكبر متاعه، دونك هو اللي يتخلص من القشرة القديمة
1: ويعمل قشرة أخرى جديدة
0: ونسميوها ميو. فهمتني؟ بيان هي القشرة كي تتبدل جديدة تبدا من لور هيفا، بعد تمشي تولي تخشين بشوية بشوية. توا باش نمشيو للقيمة الغذائية نتاع الجمبري نتاعنا في 100 غرام لحم. باش نعطيك زوز أرقام، الرقم الأول هو نتاع الشفغات، والرقم الثاني نتاع الكروفيت رويال. دونك البروتينات 18 24، دونك 18 في الشفغات 24 غرام، خاطر هو على حسب الحجم. لو كي يكبر يولي عنده أكثر بروتينات. الدهون نتاعنا بين 0.5 و2 غرام. دونك لهنا الدهون اللي هما شوية، ولكن احنا حكيت قبل قلنا اللي الدهن نتاعنا نجوى فما أوميغا 3 ما يصنعهاش، ما يلقاها، اسمها الدهون الغير مشبعة الأساسية اللي حكيت عليها قبل، لوبيا والدي هاش أ. الدهن نتاعنا ما ينجمش يصنعها، ما نجمو نلقاوهم كونشي في ولد بحر. يعني كي نقول الدهون بين 0.5 حتى 20 غرامات، فيها الدهون الغير مشبعة الأساسية اللي تساهم في صحة القلب، نمو الدماغ، تقليل الالتهابات، وما نلقاوهم كان في ولد بحر يا نجوى. هذايا توا الجمر مخات نحكي حاجات بوزيتيف، حاجات إيجابية وحاجات سلبية. ثم في شوية كوليسترول في 120 ملي غرام، مش برشا، أما هوكا لازم نوعيو المستهلك.
1: طبعا مادام نوزت مش ديما ناكلوها احنا، راه مادام تقولي أنت الكيلو الكروفيت معناها ب 100 دينار، يعني نتصور معناها باش نشري حتى تريف يفوح معناها شوية في سلاطة، شوية مقرونة، نتصور معنا شفريت ممكن
0: اي نعم 120 ملي جرام مش برشا اما ما كثروش منه فهمتني اللي عندهم مشاكل فهمتني
1: كوليسترول نعم فوالا شنو اخر ابار لك الكوليسترول
0: لا حتى هذاك المعادن عندنا سيلينيوم اللي هما بين 30 و 50 ميكروغرام وهو سيلينيوم ذي يسمى مضاد للاكسده ومهم لحمايه الخليه دونك الفوسفور عندنا 200 شفريت 250 ملي جرام للكروفيت رويال مهم للعظام والطاقه الزنك عندنا من 1 ل 2 ملي جرام ذي اللي يساهم في المناعه والتئام الجروح المغنيسيوم دونك عندنا من 30 ل 50 ملي جرام الحديد من 1-3 ملي جرام اليود 2 ملي جرام وهو ضروري لعمل الغدة الدرقية
1: نعم
0: وعندنا الفيتامينات اللي هما البيدوز وعندنا البيدوز هذية من 1-2 ميكرو جرام مهم للأعصاب
1: ومهم جدا نعم
0: للأعصاب وتكوين الدم
1: نعم
0: والطاقة متاعنا دونك هذية الجمبري بصفة عامة 200 جرام من الجمبري يعطيك من 85 ل 110 سعرة حرارية يعني شو باش نحوصه طوى يعني الجمبري بروتين عالي دهون قليلة وسعرات منخفضة فهمتني به دونك هذايا هو دونك انا راني فهمني ملي بدي في الحلقات نتاعي في
1: إذاعة المنستير
0: في ولد بحر في ولد بحر دونك جاوني برشا ديزافيتاسيون على فيسبوك عباد ما فهمتش قبل ديزافيتاسيون نتاعهم دونك هذوما من يتبعوا في البرنامج نتاعنا كل يوم والبارح فما مستمعة فهمتني نشكرها سألتني قالت لي شنو برنامج غدوة على شنو باش تحكي فهمتني قلت لها على الجمبري بعثت لها قالت لي بربي بربي انا ما نعرفش نظف الجمبري وما نفهمش كيفاش ننظفه وكيفاش نطيبه
1: برشا شكون يخلي هكا السلسول هذاك يخليوه سلسول خيط لك حل
0: انا شكرا انا هني باش نعاونها خاطر احنا هذوما حاجات انا نخدم في التسمين المنشط في البحري دونك في المخبر ديما نعملوا طرق تنظيف جديده كيفاش ننظفوه نحاولوا نعملوا ابتكار جديد دونك انا توا باش نعطيها كيفاش نظف الجمبري نتاعها في دارها دونك اول حاجه احنا قلنا الجمبري قاعي هكا ولا لا نجوى دونك لازمنا نغسلوه مليح باش يخرج الرمل نتاعو فهمتي نحطوه حتى في الماء مش برشا خاطر الماء لازم زاد يفسد الماء يفسد الماكله بصفه عامه دونك نحطوه شويه في الماء باش نخرجوا الرمل الموجود اللي فيه
1: بسرعة جدا على خطر عنا دقيقة ولا أقل دقيقتين
0: بعديك دونك نحيو له القشرة والراس نتاعو فهمتني نشدو الجمبري من الراس فهمتني ونجرو القشرة من البدن حتى الديك تدخل سهلة على الأخر ونقول لها خاطر البارح بعثت لها شوية هكا رؤوس أقلام على الميساج قلت لها راهو تجرو بشوية بشوية أما الراس لو ساعات نجمو نخليوه ونخليوه بالقشرة نتاعو إذا كان باش نطيبوا حاجة يعطي أكثر النكهة ويخلي الماكلة فيها الطعم بلو
1: خاصة سوب ولا حاجة معناها تجيب لنا
0: نجمو نخليوه الكل وإلا اللي باش طيب مقرونة ولا حاجة ولا باش تعملوا مشوي ينجم ينحي الراس وينحي كيفاش اللي يشد الراس ويجرهم الكل مع بعضهم يتنحاولهم بسهولة به نجمو نخليه الذيل زاد انا راني كي نعمل جمبري مشوي ولا حاجه الذيل نتاعو هذاك مزيان على الاخر نجم زين به الاطباق نتاعك وتخلي الذيلك هاو وتنحي الراس نحي وتخلي الذيل يعمل منظر مزيان في الصحن نتاعنا وقت اللي باش نعملوه مشوي داكوردو دونك وعندنا باش نحي اهم حاجه توا نحيو الخيط الاسود ثم خيط اسود نراوه هكاك دونك ثم خيط اسود نراوه حنا كي نشدو كعبه الجمبري ثم خيط اسود الخيط اسود هذاك نعملو شق صغير في ظهر الجمبري ونلقاو خط رقيق اسود نجوى نحيو يما بالسكين ولا بالقردون فهمتني ولازم يتنحى على خط الخيط هذاك هو الامعاء نتاعو وفيها بقايا الاكل
1: بقايا الاكل يلزمها اي
0: عايشة
1: شكرا لك مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزارة ولد بحر هذا هو في فقرتنا اليومية اللي تجمعنا بيك شكرا لك تحياتي لك نتصفح آخر أخبار الصحف الوطنية مع زميلنا حاتم بالحوش وبعد نرجع معكم لمواصلة فقراتنا في بشائر الصباح

0: تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم 7 جويلية 26 و2000، والبداية بجريدة الشروق. جريدة الشروق تقدم اليوم في افتتاحيتها قراءة في نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وبينت ما سمته التفاوت الملحوظ بين عدد المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي الذي تجاوز 213,000 تلميذ، وبين عدد المسجلين بالمناظرة الذي بلغ أكثر من 64,000، ولم يجتز هذه المناظرة إلا ربع العدد الجملي، وهي أرقام اعتبرها كاتب الافتتاحية لا تعكس واقعا جيدا للمؤسسة التربوية العمومية، رغم أنها لا تزال رائدة في نتائج التعليم الابتدائي. الافتتاحية، وانطلاقا من أرقام وزارة التربية المنشورة حول هذه المناظرة، طرحت العديد من الأسئلة، من أبرزها كيف يسجل 100% من التلاميذ في سن التمدرس في السنة الأولى ولا ينجح في مرحلة ختم التعليم الأساسي بالسنة السادسة سوى أقل من نصفهم، وكيف ينجح التلميذ في التقييم المدرسي طوال السنة ويتمكن من اجتياز المناظرة ثم يعجز عن الحصول على معدل 10 من 20. تساؤلات طرحتها جريدة الشروق في افتتاحيتها الصادرة اليوم. ومن المواضيع البارزة أيضا في جريدة الشروق موضوع التسممات الصيفية المتأتية من مآدب الأعراس ومن فضاءات الخدمات الاستهلاكية وغيرها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. الصحيفة رصدت مؤشرات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى حدود شهر جوان المنقضي 21 بؤرة تسمم في كامل تراب الجمهورية وإصابة 432 شخصا بتسببات صيفية. الصحافة اليوم، وتعليقا على قرار تخصيص 20 خطا للنقل العمومي نحو الشواطئ، كتبت خطوة تستحق التعميم لتشمل المناطق الداخلية والأرياف. في جريدة المغرب الصادرة اليوم تقرؤون عنوان خطة الحكومة نمو بأربع نقاط وتقليص للفقر. الجريدة علقت بالقول النوايا الطيبة لا تطعم الخبز. ومن العناوين البارزة أيضا في جريدة المغرب الصادرة اليوم غزة بعد استقالة حكومة حماس حقبة جديدة وغموض في المرحلة الانتقالية. إلى جريدة الصحافة أو الصباح عفوا، وفي صفحتها الاقتصادية وتعليقا على خبر تراجع نسبة التضخم إلى 5.3 خلال شهر جوان المنقضي، علقت بالقول مؤشرات مطمئنة وخطوة نحو استعادة استقرار الأسعار. الصباح أيضا تنشر تفاصيل الاستراتيجية الخماسية الجديدة لقطاع التأمين في 26 و2030 و2000. هذه الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العامة للتأمين تضمنت عنوانا بارزا يتلخص في تحسين التصرف في المخاطر الفلاحية وتحديث التشريعات لتأمين الكوارث الطبيعية. وفي صفحتها الثقافية الصباح قدمت قراءة في برمجة العروض الفنية لمهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين في ستينياتهما هذه السنة، وعلقت بالقول عروض مكررة واختيارات قد لا تناسب حجم الموعدين المرتقبين، وتساءلت بالخصوص لماذا غاب الإنتاج الخاص بالمهرجان في هذه المناسبة الرمزية، ولماذا الحضور اللبناني المتكرر كما وكيفا. هذا كل ما لدينا في معرض الصحف الصادرة اليوم. الموعد الإخباري القادم في تمام 9 صباحا مع زميلة نصيرة السكلي، والآن نعود إلى كامل فريق بشير الصباح في جزئه الأخير مع نجوى المهري الصخيري وحسام قدرية وعلي المنصوري ونجل عطية والأصدقاء المتربصين بإذاعة المنستير. ابقوا في الاستماع.
1: انفيذا بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: خبر ورخبر
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: سباحنا تونسي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستورون ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: زينا بلادي زينا، ربي خلينا بلادنا إن شاء الله، وربي يحميها وربي يصونها، وإن شاء الله ليد في الليد نستحفظوا عليها ونستحفظوا على نظافتها ونستحفظوا على جماليتها ونستحفظوا عليها في الصيف، لأنها بوابة للتوريست نجم نقوله للسياح للمصطفين اللي جاونا من كل حدب وصوب ومن كل صوب وحدب. فأهلا وسهلا بكم، إن شاء الله يا ربي تلقاوا ميسر من أنشطة من أجواء. طبعا البحر هو قبل كل شيء، الأجواء الاستياف كما قلنا، لكن السهرات الليلية في المهرجانات الصيفية اللي بدأت تبوح بأسرارها، بدأت تبوح ببرمجتها، المهرجانات الكبرى الدولية أيضا تباعا البرمجة قاعدة إن شاء الله نحاولوا في مرافق الفنون نعطيكم فكرة عن المواعيد وشكون ضيوفنا من الفنانين إن كان التوانسة وحتى اللي خارج حدود الوطن اللي باش يكونوا حاضرين معنا في صيف 2026. راجعين معكم أكيد وئام النخلي زميلتنا باش تكون على عين المكان. منين هاو باش نتعرف
1: على عين المكان؟
0: وئام صباح النور والسرور يا وئام.
2: يا صباح الورد،
0: تصير إليكم
2: أصواتنا.
0: منين هذا الصوت جاينا الساعة؟ أنا نسمع هكا فحويجة فماشي هكا قهيوة.
2: هاي المطارق كيف ما قاعدين تسمعوا؟
0: هذا في سوق، في سوق من الأسواق،
2: في سوق من الأسواق.
0: هاي
2: شنو زعما اللي نسمع فيه المطارق بالطريقة هذه؟
0: انحيسية، وكي نقولوا انحيسية نقولوا القيروان عاصمة الأغالبة، وما أدراك ما القيروان. نعم
2: المطارق كيف ما قاعدين تسمعوا، وأنا حاضرة على عملية صنع أواني النحاس من الألف إلى الياء.
0: نعم
2: يجيب لايك ويتفصل وبعد يتشكل بالمطارق، يتخدم مع البارد وبعد يبدأ يدوروا فيه على القالب لين يتشكل ويتنقش ويتقصر ويتباع. احنا توا في حيثية بمدينة القيروان، ويحضر معنا سي كمال واحد من حيثية اللي موجودين لهنا. مرحبا بك سي كمال على أثير إذاعة منسير.
3: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة منسير. أنا أقدم روحي، اسمي كمال الصدفي، أحد أرباب الصناعات التقليدية بالقيروان.
0: مرحبا بك
3: اللي انتم زرتونا في القروان وفي سوق النحاس بالذات. سوق النحاس توا يعيش حركية وانتعاشية حكم اللي نحضروا السلعة في النحاس، أواني القيروانية النحاسية للمولد. توا موجينا مولد إن شاء الله ربي سهل، ومش نزينوا البلاد في أحسن مظهر وفي أحسن نحاس عنا، وهذا هو في القروان. ونطلب الناس كل باش تزور القروان في المولد وتشوف النحاس نتاع القروان.
2: صناعة النحاس جزء من الهوية القيروانية، كيفاش تعلمتها ومن وقتاش وعلى ما نشوف مغروم بها زادة؟
3: بالطبيعة هذه صنعة البو والجد، أنا متوارثها الصنعة هذه على أب عن جد، والصنعة هذه كنتني جميلة ياسر، وصنعة عشقتها مليانة صغير وحبيت نتعلمها وتعلمتها، وكما ورثوها لي والدي أنا ورثتها لولدي. صنعة شبابة ياسر، وصنعة مباركة، وصنعة فيها فن وفيها إبداع.
2: هو احنا قادمين على موسم رمضان ان شاء الله، وفما مولد سامحني ما زلت في رمضان، قادمين على مولد فما رمضان وفما العيد، هذوما المواسم اللي كانوا يجيبوا فيها للعروسة النحاس، شنو هما الاواني اللي يجيبوها؟
3: بالنسبة للدوزان العروسة القروية تتكون من قصعة وطبق متاع بقلاوة وقلومة سينية وثلاثة كراول مشرفين اللي هما الواطين، وثلاثة طناجر غارقين ومقبوخ وكسكاس وفلوكة متاع مصري وطاسة وطفالة وسطل متاع الحمام وحليب متاع الماء، هذوما توا وكل قدير وقدر وكهو وكهو.
0: هذا الكل معناها كل قدير وقدره. قديش قديش التكلفة نتاعها؟ نحبوا نعرفوا التكلفة نتاعها.
2: نتاع الثروة هذه الكل.
3: والله النحاس في متناول الجميع، راهو هو راهو اسمع يجيب بالطريف، فما اللي يقدر ياخو الكل مع بعض، وفما اللي يقدر ياخو على مرتين ولا على ثلاثة.
0: نعم
3: والنحاس حتى نهار آخر الإنسان كي يقلق منه أو يحايد أخسر يبيع يلقى الفلوس كي الذهب.
0: معناها كي تشري فلوسك في جيبك ما ماكش خاسر.
3: بتبيع كي الذهب بالضبط، النحاس كل ذهب، يعني النحاس تخبيه ونهار آخر كي تستحق تبيعه تلقى الفلوس كما الذهب.
2: ثم نحاس اللي صالح للطهي كيف اللي يصنعوا فيه الخبز القيرواني الشهير، احنا في القيروان عنا خبز الصينية. نعم. وعنا الطاوة اللي قليوا فيها البتيسة واللي يعملوا فيها ورقة البريك. وفما أنواع للاستعمال اليومي كما نحاس الخاص بالحمام، البريق واليان والطفيلة وغيرها، وفما قصعة الصابون أكيد تو دخلت رأي تقنيات جديدة
0: والمفارد متاع الحلو ما تنسيش زيدة ويقام.
2: العديد بالحق من الأشكال والأنواع. نعم. وتو دخلت تقنيات جديدة مثلا البريق واليان عوضهم اللبابو، قصعة الصابون وليت عنا ماكينة لغتي. أربع قرون ما شاء الله والقيروان قايمة عن نحاس، غير المواسم شكون مازال يشري فيه توا نحاسة؟
3: العائلات القيروانية الكل إذا ما ياخو البرشة ياخو شوية.
0: نعم.
3: الكل هتاخو النحاس باش تزهز به وباش تزين به في ديارها، وراو النحاس في جو خاص في الطبيب، يعني نحن عنا نحاسة وكسكاس النحاس من أروع ما فينا في الطيب فيهم الكسكسي. عنا الطنجرة يطيب فيها الملوخية، يجيب الملوخية سلة سلة. عنا الكروانة الواطية اللي نطيبوا فيها الطاجين بنارين، يعني الماكلة كل ما هي ماكلة زمنية وبنينة راهي تجي زادة في النحاس، والنحاس صحي.
2: نتصور ما زلت فما عبيتش دي خطر الماكلة الطيبة في النحاس دي ما عندها بالنخرة كما قلت انت مش من فرق.
3: أي.
2: وأكيد ده ذي عنده شروطه، مثلا المغرفة اللي تطيب بها لازم تكون روح
0: بشكل
2: تعملها ما
0: تفعلش وما تنسيش الززوة زيدة أبار المغرفة اللي نطيبه بها، لازم ديما اللوح راهو حتى نطيبه في التفال ولا بش نطيبه في النحاس، ولا اللوح راهو ديما عنده بنة خاصة زيدة أكثر معناها من لينوكس.
2: أول حاجة هو عازل معناها بش انت كي تطيب معناها ما واحد ما يتحرق.
0: نعم.
2: وحاجة أخرى بش ما يتفعلش زيدة مع النحاس، مثلا خاصة اليوم كي نحكي لازم تتقذر زيد القطعة، كان تحكينا على التقذيرة والطبيبة ذي الصيانة راهي لازمة للنحاس.
3: بالنسبة للتقذير الأواني النحاسية هو يجي مرة في العام، بعد عام النحاس يتمسخ يلم الكلكان. هو الميزة متاعه النحاس الحاجة الباية اللي قابل للتنظيف، مش كما أواني أخرى ياخذوا بالخمسة بالستة سنين وبعد يلوح ويتمسخ ويتلوح. النحاس نجم كل عام كل عامين كل ثلاث سنين وقت اللي ترى الماعون مسخ شوية جيبوا لسوق النحاس يتغسل بالأسيد وبالماء الفرق وينضاف ويتحك بالرمل ويتحك بالكذا ويتحط في فردويات متاع القصدير ويتقصدر ويرجع نظيف كان شريته من البترينة من الجديد.
0: نعم.
2: معناها تحافظ على القطعة متاعك نظيفة وتستعملها بشكل دوري، ولازم تعملها صيانة بشكل دوري، ولكن في الأخر راك ماكش مش تخسرها. تو المستمعين اللي يتبعوا فينا ويحبوا يشتروا قطعات نحاس كيفاش ينجموا يحميوا رواحهم من عملية الغش مثلا؟
3: والله من فضل ربي ما عندناش الغش في سوق النحاس، خاطر عندنا أمين قائم الذات.
0: نعم.
3: نجم كي تشري أنت توري حتى للأمين فهمتني، وبحول الله ما تبقاش لعنا غش لحد شيء خاطر النحاس واضح
0: طبعا وغادي في السوق معناها نستخدم على اسمها بتبيع في سوق النحاس معناها في القيروان تشري عينك مغمضة بإذن الله.
3: بإذن الله نحن عنا 35 دكان.
0: نعم.
3: في سوق النحاس.
0: نعم.
3: قائمين الذات لليومنا هذا من وقت بيت من وقت الدولة العثمانية، وسوق النحاس هذايا والنحاس قاعد يخدم اليومنا هذا، والنحاس كما قلت لأختي راهو كله بركة وكله امتلاء جو حتى في الطبيب والجمالية.
0: نعم.
3: في الكوشينة.
0: نعم.
2: النحاس ظاهر كي تجي مش تشريه معناها
0: الأول وي ام واحنا بدينا نرجعوا لعاداتنا وتقاليدنا والقراوه تو صحيح هما القراوه ما نجموش يستغناو على النحاس وتقاليدهم وعاداتهم، فمش دار تخلى من نحاس، لكن حتى تو الناس اللي بالحق يقصدوا القروين ولا حتى برا القروين ولا حتى في المعارض نلقاهم فما اقبال على النحاس اليوم، رجعوا معناها هكا في ديارهم لتقاليدنا وعاداتنا. شكرا لك عليك وئام النخلي على الجولة هذه اللي الحقيقة هزتنا فيها إلى مدينة القيروان وإلى سوق النحاس بالقيروان، وإحنا مازلنا معاك إن شاء الله في جولات أخرى.
2: إضافة صغيرة، نعم. إضافة صغيرة للي يسمع فينا، من خصائص النحاس أنه الحرارة تتوزع فيه بالتساوي على الأكل اللي يطيب في وسطه، نعم. وهذا راهو يقتصد أكثر في الطاقة، وزيد النحاس عنده خاصية مضادة للميكروبات ويقضي عليها بنسبة 99.9% في ظرف ساعتين فقط من التلامس. جاء الوقت أن نحيو فيه التراث نتاع أجدادنا، ومرحبا بكم في سوق النحاسية بالقيروان.
0: شكرا لك، شكرا شكرا وئام النخلي زميلتنا. احنا يظهر لي وصلنا الى نهايه لقائنا، لكن باش نهديو زيد زوز تذاكر دخول الالعاب المائيه بالقريه السياحيه شمس هوليداي فيلاج صالحه لعائله متكونه من 4 اشخاص وكما قلنا حتى 5 اشخاص قلبها كبير شمس هوليداي. شكون ربح؟ بالطبيعه في مسابقه البشائر الجمبري اللي كنتوا تسمعوا فيه مع مدام نوزت، هل هو من الرخويات الأسماك أو القشريات؟ بكلكم أغلبيتكم شارك معناها جاوبتوا صحيح من القشريات، وحبيت نقول ألف مبروك لسلمى المدلل، هذه القرعة شنو عطات، مبروك عليك سلمى الجائزة. نوصلوا إلى نهاية حصتنا وإلى نهاية فقرتنا واختياراتكم الفنية الموسيقية في زوز أغاني محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب، وعروستنا تشبه القمر عليا عليا، يظهر لي هي اللي غلبت الحقيقة. حبيت نقول عن غم هذية ألف مبروك الحمودة بن رجب بالتخرج برتبة ملازم أول من الأكاديمية العسكرية، ألف مبروك يا حمودة. وعقبة الما أهم، مش أقولك عقبة للعروسة، خلينا الما أهم متسيلش إلى حد الآن، برع للعروسة مش مشكل. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم معنا، شكرا على المتابعة والاستماع، شكرا شكرا شكرا لكل أصدقائنا وفاء هويام، كل اللي تواصلوا معنا واللي بعثونا بباقة ورد عبر موجات إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: الشهر.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: تمام 9 صباحا هنا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 26 و2000 طموح صناعي ونهضة جوية. ويمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيرتها في تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. يفتتح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود بالعاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهني والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. تستعد الجامعات التونسية بداية من السنة الجامعية المقبلة لإدراج مادة كفاءة الدراسة بصفة إجبارية ضمن جميع مسارات الإجازة، في خطوة تعد من أبرز الإصلاحات البيداغوجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تطوير جودة التكوين الجامعي وتعزيز جاهزية الخريجين للاندماج في سوق الشغل. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. أعلنت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد أن الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت إلى حد الآن حوالي 8.4 مليون قنطار، مع تقدم موسم الحصاد على الصعيد الوطني بنسبة 70%. من جهة أخرى، أكدت سلوى بن حديد أن الأمطار الأخيرة تسببت في ظاهرة الغسل التي تؤثر على مظهر حبة القمح دون الإضرار بجودتها، وهو أمر لا يؤثر على سلم تعيير الحبوب. في الأنباء الدولية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن إيران لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات الأمريكية، فيما صعدت طهران ميدانيا باستهداف سفن تجارية في مضيق هرمز. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10:00. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير،
4: اقرأ لتعيش أكثر.
5: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
4: اقرأ.
5: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
6: لتعيش أكثر،
5: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
4: اقرأ لتعيش أكثر.
5: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
4: اقرأ لتعيش أكثر.
7: جنين الداري.
8: جنين الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتني.
1: جميل الداري.
2: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضيت الوالدين، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. مرحبا بكم في موعد جديد من جنين الداري من توا حتى للعشرة متاع الصباح مع مختلف فقراتنا، باش تتعرفوا معنا على أحدث النصائح الفلاحية، نحاولوا نجاوبوا على كل استفساراتكم وأسئلتكم مع أهل الاختصاص. إذا عندكم أي استفسار أو مشكلة في الجنينة متاعكم عليكم كان تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، ولا تنجموا تطلبون على 73 460 800. نقيد وسائلتكم والجواب والطريقة المثلى لتجاوز مختلف إشكالياتكم تلقاوها مع ضيوفنا، ومرحبا بالناس كل وين يوصلكم صوتنا وإلا تشاهدونا من خلال مختلف مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا على قناة الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. تحية توصلكم مستمعينا الكرام ومتابعينا من كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث. في الإخراج التقني حاضر معنا حسام قدرية، وفي الإخراج الرقمي معنا القائد نجل عطية بن محمد، في التنسيق مدام علي المنصوري. والبداية تكون مع الإيقاعات، نسمع تريو سفيان صفتة غازي عيادي سفيان الزادي في بلادي زينة. هذه إذاعة منسير، مرحبا بكم الناس كلها.

0: تحية مجددة لكل ملتحق بنا في الاستماع عبر مختلف موجات إذاعة منسير في موعدكم الأسبوع في هذه البرمجة الصيفية مع جنين الداري وجنين راي ما يشكن أشجار وغيرها سات وشوية وردك. وجنين هي روح الدار، مصدر للخير والجمال، وحتى كان عندك نبتة في البلكون ولا في صالة الدار راي حاجة ترتح العينين، وللحفاظ على البيئة هي أحسن أثار. أسرار الزراعة والعناية بالحدائق وكل ما يهم النباتات الزينة، هذا تعرفوا مستمعينا من خلال فقرة جنينة والناس.
1: الجنينة والناس.
0: سعيد جدا باستقبال تقني سامي في البستنة والحدائق صديقنا فرحات عطية. أهلا وسهلا، مرحبا فرحات.
2: السلام عليكم، صباح خير، صباح النور، صباح الورد لعشاق الطبيعة.
0: وهو كذلك، الله وحد عليك. أول حاجة نحب نقولها لك ألف ألف مبروك من زيد لك،
2: يعيشك الله يبارك فيك. سيامن
0: فرحان برشا اللي انت رجعت بحذنا في هذه البرمجة الصيفية، وكل عادة في كل مرة باش تعطينا واحدة من النباتات متاع الزينة اللي تعطينا النصائح كيفاش طريقة العناية بها وغيرها ستها، وخاصة الفوائد متاعها على الحديقة متاعنا. أي سي فرحات، شنو اخترت لنا في أول موعد اليوم؟
2: نحب نجدد ترحابي بالسادة المستمعين. النبتة اليوم اللي باش نحكيو عليها هي تعتبر ملكة الصيف، لأن الأزهار متاعها تبدأ من فترة تقريبا من فترة أفريل إلى حتى لشهر سبتمبر أكتوبر، اللي هي تعتبر الجهنمية أو تعرف بالمجنونة. الاسم العلمي متاعها بوغانفيليا. النبتة هذه تعتبر الصديقة الأولى للمهندسين المساحات الخضراء، لأنها عندها قدرة كبيرة على التحمل درجات الحرارة، عندها زادة قدرة كبيرة على تحمل التلوث الجوي، الملوحة زادة بتاع الماء والملوحة حتى بتاع الهواء بتاع الطقس بصفة عامة،
0: مقاومة مع تنبتة مقاومة
2: الجفاف زادة، كما شفنا حتى الفترة تعديت بتاع الجفاف تقريبا 4 سنوات تعديت على تونس، النبتة هذه قاعدة صامدة في الفترة هذه. كما قلت لكم هي تعتبر نبتة متسلقة. الموطن الأصلي متاحة اللي هي أمريكا الجنوبية والمكسيك اللي هو فين كأس العالم توا. نسبة معناها سميت تسميت البوغانفيلي أو البوغانفيليا نسبة إلى المستكشف الفرنسي اللي هو معناها اسمه بوغانفيل. بوغانفيل يعني تسميت على اسمه هو. به نجيو
0: هو القاع في أمريكا الجنوبية في الرحلات الاستكشافية اللي صارت في القرن نجم نقولوا 16 15، ومن بعد انتم كلقاها غادي هزها للقارة الأوروبية ونقولوا دول البحر الأبيض المتوسط
2: بالضبط، خاصة كما نقولوا إيطاليا إسبانيا وتقاها في المغرب عنا وفي تونس. به بالنسبة للبوغانفيلي اللي هي كما نقولوا جهنمية، فيها عدة ألوان، شفتك الالوان اللي فيها مش تلقى برشا الوان، هما فما الاصفر الابيض الموف حاصل تقريبا 6 أو 7 ألوان. الالوان هذوكم مش هذوكم الزهره بيدها، هذيك الخدعه البصريه نتاعها. الالوان كما ديجا لون الورقه نتاعها، لانه الزهره نتاعها لونها ابيض من الداخل، لكن سبحان الله هي تعمل الالوان كما باش تستقطب الحشرات اللي مش تقوم بعمليه التلقيح، باش تهز باش تلقح النباتات الاخرى، يعني بك الالوان كما تجبدهم
0: الوان جاذبه تقول
2: انت تجبد بهم الحشرات، بس تصير عمليه التلقيح وتنتقل لك الحشرات وتتلقح النبته. بالنسبه للنبته فيها عده انواع، نقاو الجهنميه القزميه اللي هي القصيره واللي هي تجي نقولوا احنا في محبس وتجم تفورمها، والاغلبيه تقاها بلون واحد اللي هو لون الموف. نجمو نفورموها كما احنا نحبو، نجمو نعملو بها حتى بونزاي هيك نفورموها كما احنا نحبو. ونقاو الجهنمية العادية اللي هي المتسلقة اللي نجمو نكوفريو بها الميوذ، نعملو بها ميوذ فيجيتال تتقص بتقاها ومزيانة ياسر، وإلا نعملو بها ستيل متاع سيدي بوسعيد كما تشوفها تقاها نبتة واحدة وتقاها تطلع تعمل لك
0: نجم تغطي الجدار الكل مثلا وتكون زينة. واللون حتى الطاغي الأكثر تقاها عن الأرجواني،
2: الأرجواني وفما اللي هو الموف وفما الروج بوردوز إذا مزيان ياسر، وفما حتى جون جون زاد جون والبلون اللي هما سنسيبل شويه ما تقاومش برشا لكنهم مزيانين زاد.
0: تنجم تتزرع مثلا نقولوا في محبس؟
2: تنجم تزرعها في محبس اللي هي عندنا الجهنميه القزميه.
0: اي هذه الجهنميه القزميه.
2: وعندنا الجهنميه العاديه اللي نشوفوا فيها
0: وسمحنا الجهنميه القزميه هذه ما تعظمش ما تكبرش مثلا في الصاله ولا في الحاجه.
2: لا هي مش تكون خارجيه ما تجيش في الانتيريه. نتحكموا فيها بالتقصيب كما قلت لك نجم نعملوها فورم بونزاي تقاها كم فورم أمبول يعني كم كو

0: بالنسبة للألوان الشائعة كما قلت لك طاقة الأحمر فم البنفسجي الملكي مزيان ياسر زادة فعدة ألوان مزيانين. توا نجيو للمشاكل أو المشكلة الشائعة اللي هي يقول لك عندي بوغانفيلي لكن ما هيش منورة. علاش ما نورتش؟
1: ما زهرتش.
0: تلقى الفيجيتاسيون تلقى يعني النمو الخضري نتاعها كبير ياسر، تلقى خضرة ما شاء الله ما بالخضورية لكنها ما فيهاش نوارة. شنو هي المشكلة؟ المشكلة نتاعها انها فما قاعد تسقي فيها، وهي كي تسقاها الجهنمية تحس روحها في حالة رخاء يعني تولي معناها
1: إذا تشبحها بالماء ما تعطيش الوردة،
0: ما تعطيكش النوارة، هذه السر هو
1: تعطشها باش تعطيك النوار
0: بشويه وجينا. هي كي تبدا شبعانه بالماء ما تنورش، خاطر تبدا تمشي في النمو الخضري نتاعها تلقاها ماشي امورها منظمه، تقول لك ما فما شيء، معناها الوضع الخارجي امن باهي. وقتاش هي مش تولي تحب تخليها تنور؟ اللي هي يزمك تدخلها في ستريس دريق، يعني الاجهاد المائي، يعني تجبد عليها الماء جمله. وقتها هي تحس وقتها تعطش، وقت اللي تعطش تحس بروحها انها مش تموت هي. شنو تعمل وقتها؟ تمشي تنور، وكي تعطيك النوره هذيك باش تتكاثر هي.
1: فهمت؟ معناتها تعمل طريقه مقاومه من خلال
0: طريقه مقاومه باش هي تكثر من روحها، معناها يمشي في بالها هي سبحان الله كائن حي، يمشي في بالها انها مش تموت، تولي تمشي تنور تعطيك النوره، والنوره هذيك باش تنتقل وتنتشر وتعاود تنبت. هذيك هي الطريقه نتاعها، يعني باش تحب كابل وجافيلي نتاعك تنور يزمك تجبد عليها الماء، تخليها تعطش وتخليها اكسبوزي اكثر ما يمكن للشمس، تلقاها مقابل الشمس لانها تحب سوايع نتاع الشمس تقريبا توصل حتى 8 ساعات في اليوم،
1: ومقاومه لدرجات الحراره
0: والعطش، خليها تعطش قد ما يمكن باش تنور هي. ما كانش تغلبك في النمو الخضري.
1: إذا نورت كل شيء وصار كما قلوا التلقيح وفما الزهرة وظهرت كل شيء، وقتاش نسقيها وقداش الكميات؟
0: هو المعدل السقيان متاحة إذا كان وصل عمرها تقريبا 3 سنوات ما عاش تطلب حتى ماء، ما عاش تلوج على الماء، تولي تسيبك العروق متاحة وهي تقع ديما تلوج على الماء. نسقيوها مثال تو في الصيف مريضة في جمعتين مش تعطاها ولد ماء، تقعها في العشيه كما كالعاده كما حكينا في السقيان، ما تسقيهاش معناها كما نقولوا ما تسقيهاش في القايله،
1: معناتها الناس تسمع فينا ماذا بيهم يسقيوا قبل ما ينقص، معناتها قبل 5 نتاع العشيه
0: قبل
1: ما عليه
0: ما كانش يخلي لها سطي الماء يخبيها على جنب باش في العشيه يصب لها الماء نتاعها. هذا بالنسبه للماء. وبالنسبه لطريقه الازهار نتاعها اللي هي مشكله كبيره ياسر، يجيونا برشا ناس يقولوا لنا شبي كعبد البوغانفيليا راني خديتها وما نودتش، أنا أعطيتكم الطريقة والحل باش تنور،
1: ما تعطيهاش الماء، ما تقربهاش الماء،
0: تجبد عليها الماء وخليها تدخل في ستريس، تو هي تدخل بعضها هيك تولي ستريسي تبدأ تنور.
1: باهي الفكرة هذه، ما الحقيقة سبحان الله
0: سبحان الله.
1: ومن بعد تعطي أزهار مزيانة وفيها برشا ألوان متنوعة،
0: فيها عدة ألوان متنوعة. باهي تو نجيو لطريقة الإكثار نتاعها اللي هي والأغلبية تكون بالبوتيراج، يعني كما نقولوا نقصوا بشوي البريود نتاع البوتيراج اللي هي مش تكون في شهر في العاده شهر فيفري مارس. نجيو العود يعني نقصوها على طول 20 سنتيمتر ونحطوه في هرمون اللي هو هرمون التجذير هذا سبيسيال يكون، وبعد نحطوها في رمل صافي او في تورب وتصير عمليه التكاثر نتاعها. وفما طريقه اخرى للتكاثر اللي هي تسمى الماركوتاج ايريان او الترقيد الهوائي. الترقيد الهوائي هذا يصير تو نحكيو عليه مره اخرى حتى يصير مع عده اشجار وعده نباتات باش تحافظ على الام، لانك مش تاخذ العود من الام اللي هي تصير معناها نجيو العود تقريبا طوله 50 سنتيمتر نجرحوه وبعد نعملوا عليه لفافه هيك تقع معبيه بالتورب او ساشي بلاستيك ولا حاجه ونلفوها على الجرح هذاك، يولي هو في تقريبا 40 يوم يبدا يسيف العروق نتاعو البيض. بعد شهرين نقصوه العود هكا ويتزرع يولي عندنا معناه فسيله من الام طول. هذا ما يسمى بالترقيد الهوائي.
1: واضح
0: هذا تو معناه تو عرفنا كيفاش نجمو نكثروا منها النبته. باهي نجيو تو للافات اللي ممكن تعترض النبته. الافات فما هي عده افات لكن هي في الاصل مقاومه النبته،
1: كما قلنا مقاومه للماء مقاومه للهواء
0: حتى للامراض
1: مقاومه للسخانه ودرجات الحراره المرتفعه.
0: لكن شنو اللي يخلي الامراض هي تطلع شويه كما نقولوا

0: لما ايميديتي طالعه شويه. بالنسبه للحشرات اللي ممكن تضرب فيها, فما المن اللي هو البيسترون, والا فما البياض الدقيق اللي هو الكوشني فارينوز اللي هي تبدا تقاها بياض كالصوف يبدا موجود فيها, وهذا النجم داويوها شيء برودوي شيميك, والا النجم حتى فما طريقه اخرى اللي هو يبدا الماء قوي برشا بريسيون قويه ونجم نغسله.
1: النبت الكل,
0: النبت الكل نغسلوها تو يهبط تهبط الكوشني, وديما وديما مدى بينا التاي التقسيم, ما تخليهاش تغلبك, ما تخليش النمو الخضري يغلبك, خاطر لكن غلبك النمو الخضري تولي تتكاثر الامراض.
1: واضح باهي. احنا ما زلنا انا ما نحكيو معاك بطبيعه فرحات, احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعين, بعد شويه باش يكون عندنا موعد مع الخبير الفلاحي سي بشير بن عائشه. موضوعنا اليوم هو عن شجره التين الكرموس, باش نرجعوا لانواع الكرموس, عمليه التلقيح نتاعها, شنو الامراض المتداوله, طريقه مداواتها, برشا معلومات ومعطيات اخرى. اذا عندكم اي استفسار مستمعين تنجموا تتواصلوا معنا اما من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنصير, ولا تكلمونا 73 460 800, تنجموا تقيدوا مختلف أسئلتكم أو استفساراتكم, وإن شاء الله بعد لحظات يجاوبنا عليها خبيرنا سن البشير بن عائشة. نرجع جو الأغاني, نسمع سميرة سعيد هوا هوا, هذه إذاعة مؤسسة.

0: هذه سميرة سعيد مستمعينا الكرام، نوصل معها ل 29 دقيقة. تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع وكل من يتابع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت غادي مونسير بونتيان، وكل من يشاهد فينا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المونسير. وبرشا معلومات قاعدين نحاول نقدموها بخصوص موضوعنا لليوم، ونستناو تفاعلاتكم مستمعينا على الكرموس، وأكثر تفاصيل تلقاها من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير، مع الخبير داري أحلى.
0: سي البشير بن عايش، نهارك أسعد أيام، مرحبا.
2: صباح النور سي لذيذي، مرحبا سي محمد، مرحبا بكل السادة المستمعين.
0: اليوم حاضر معنا فرحات، اليوم منورنا سي فرحات. يعيشك سي البشير. موضوعنا اليوم على الكرموس الحقيقة، وكما نعرفوا الشجرة هذه من أقدم الأشجار على كوكبنا، وتعتبر من الأشجار اللي عندها زادة مكانة عقائدية مهمة في تاريخنا وموروثنا الإسلامي والعربي، وعندها برشا فوائد على مستوى صحتنا زادة.
2: وشوف اليوم كما قلت نتحدث على شجرة معروفة منذ القدم، عندها العديد من المنافع الصحية والغذائية، وعندها قدرة كبيرة على التأقلم مع المناخ، خاصة حتى مثلا السنة تعبت برشا مع السخانة، واحد ديما تلقاها موجودة وديما تتأقلم وديما معناها تلقى روحها. بلادنا في تونس عندنا تراث جيني هام، تقريب العديد من الأصناف متاع التين نلقاوها من الشمال للبلاد إلى الجنوب متاعها، وفما عندنا العديد من الأمثلة الشعبية معناها تدون الكلام هذا. مثلا فما مثال يقول لك اللاوية في الهاوية والخايبة في القرتلة، معناها الطايبة في الهاوية معناها تأكلها في كرشك والخايبة يحطها في القرتل. أما مثلا الآخر يقول لك ظل الكرمة والهوا زيتونة، ظل الكرمة والهوا زيتونة. فما مثلا الآخر يقول لك خطر هي في مرة شديد الحساسية وسريعة الإتلاف، يقول لك شنو حوالك، مثلا يقول حال الكرموس في العديلة راهي موري تعبة شوية. ولا فما مثلا الآخر يقول لك حال الكرموس مغفص مرفوس بين بايع وشاري، أنا هذا معناها يبين الحساسية وسرعة الإتلاف متاع الثمار هذه. نجيو توا نعرفوا بالشجرة، هي التين، الاسم العلمي فيكوس كاريكا، العائلة موراسي. جل العائلة الأنواع هذوما متاع الفيكوس كلهم الأغلبية متاعهم نباتات زينة، ما عدا التين. نلقاو من أشجار الفيكوس اللي نزينوا بهم اللي لا يعملوا ظل، ذوك الأشجار الفيكوس نيكيدا، اللاستيكا، البنجامينا، الهاواي، الليراتا وغيرهم وغيرهم، كلهم نباتات زينة. والكلهم معناها الأوراق متاعهم دائما ما عدا التين يطيح الأوراق متاعه، وكلهم عندهم ما يسمى العصارة اللبنية، كي تنحي الورقة تلقى كيما لاتكس، كيما الحليب الأبيض. باه كان جي وحنا للنبتة متاعنا كيما قلنا معناها تتأقلم مع كل المناخ، الإشكال متاعه ولا المعروف عليه هو فما أصناف التين. التين نلقاو معناها نلقاو التين ولا الكرموس، نلقاو الزكار، نلقاه ما يسمى بالبخر.
0: هذا هي الإشكالية الحقيقة. فما برشا ناس ما تفرقش بيناتهم، الفرق ما بين الكرموس والبيثر والذكر.
2: ما يجب أن شو يزلنا نار. أما البيثر ما يتطلبش التلقيح، والتين ولا الكرموس يتطلب التلقيح. هم يجيوا بعتدي كذا، شنو البيثر هي؟ البيثر هي أشجار تحمل زوز نوعيات من الثمار. البيثر تعطي ثمار، البيثر يتسمى بيثر إذا يطيب في جوان، وبعد تعطي كرموس اللي هو يتطلب التلقيح يجي إذا في شهر أوت. هي شنو بقى حتى الكلمة كان نشوفوها نحلوها شنية بيثر، هي مشتقة من كلمة فرنسية بيثار، أنا دو بيثركاشون، يعني الثمار تحمل على زوز أنواع من الأغصان، الأغصان متاع العمناول تجيب عليهم البيثر، والأغصان الجديدة اللي تطلعها من الكرمة تجيب عليهم الكرموس.
0: بيه
2: نجيو توا فما أشجار أخرين، أشجار تحمل نوع وحيد من الثمار هو يتسمى التين ولا الكرموس، ولكن هذا يتطلب التلقيح أو بالعربية يتسمى التأبير. بلاش تلقيح الثمار هذيك تطيح لوط. وبعد عنا الأنواع الأخرى اللي هي بعد عنا أشجار الذكار، هي تحمل ثمار ذكرية ويتواجد بها ذباب صغير، راه يتسمى بلاستوفاج، الذباب هذا يعيش ويتكاثر داخل الثمار هذه وهو اللي يقوم بعملية التلقيح.
0: واضح.
2: بس تكون عملية التلقيح هذه هي الحشرة هذه معناها تخرج من الثمرة الذكرية مغلفة بحبوب اللقاح، وتحاول تخرج معناها تدخل للثقبة متاع ثمار التين الأنثوية، هي تحاول باش تدخل، ما تنجمش تدخل، تخليها كحبوب اللقاح هذيك وبعد تطير إلى ثمار أخرى. نجم نسال ونقولوا فين نلقاوها الذبابة هذه فين على طول العام. احنا توا ما باهي موجود معناها هي تتواجد الحشرة هذه على الأشجار الذكرية وداخل الثمار. هي الأشجار الذكرية يقول القائل باهي توا نلقاو فيها ثمار، وفي الشتاء وقت اللي تبدا مطيح على ورقة نتاعها نلقاو فيها ثمار، نلقاو فيها ثمار، خاطر هي تعطي ثلاثة أجيال، الأجيال هذوما يتسموا الشروم والبروم والذكر. باهي كيفاش نعرفوا نضج الثمار الذكرية؟ هي نجيو الثمرة نلقاو آخر الفتحة نتاعها ظاهرة، ويمكن معناها تلقح ثمرة ذكر ثمرة وحيدة خاطر العديد من الذبابات هذوما ما يسمى بلاستوفاج معناها من 30 إلى 50 ثمرة. معناها ثمرة ذكر معناها ثمرة ذكر اللي يخرجوا منها كذبابة هذيك نجم تلقح لنا من 30 إلى 50 ثمرة نتاع كرموس. الشجرة الواحدة هي قداش تتطلب معناها من ثمار ذكرية؟ تتطلب من 10 إلى 50 حسب حجم الشجرة. وعملية التذكير هذه تتعاود كل 10 أيام.
0: باه
2: باه نجيو توا كيفاش نستعملوا الذكار؟ فما شكون يعمل القلادة معناها يشككهم الثمار الذكرية ويعلقهم في الشجرة في مكان مظلل، ولا يعمل سطل فيه رمل وشوية تربة رطبة شوية يسقاها بالماء وترشقك الثمار الثقب نتاعها إلى أعلى. هو فما مثل اللي فيه يقول لك الأسبوع الأول ناموسة تلقح 100 كرموسة، علاش؟ على خاطر الأجنحة نتاعها معبية بالذكار. وفي الأسبوع الثاني ناموسة تذكر كرموسة، وفي الأسبوع الثالث 100 ناموسة ما تذكرش كرموسة. على أساس ديما يلزمك تبدل معناها الذكار هذاك على خاطر حبوب اللقاح هذيك معناها مشات على روحها، أما تم التلقيح بها ولا ضاعت في الطبيعة. الذكار هذا وين نبيعوه؟ نلقاوه في الأسواق المعروفة مثلا هنا في الساحل، نلقاوه في البقالة، نلقاوه في الوردانين، وديما غالبا على الصباح بكري.
0: باه ممتاز.
2: فما بعض التساؤلات ساعات يقول لك كي نحط اني الخميره في اناء ولا علبه ياغورت معناها كيما نقولوا فاسد هنا يبدا فيها الناموس، هو هذاك ينجم يقوم بعمليه التلقيح، ما عندهاش حتى معناها سند علمي. ونفترض يا سيدي صحيح الناموس هذه تقوم بعمليه التلقيح، منين بتجيب حبوب اللقاح؟ وبالتالي الذكار هو لازم، ما فماش حتى طريقه اخرى باش نعوضوا بها الذكار. فما
0: بعض التساؤلات سي البشير، مثلا فما شكون بعثنا قال الكرموسة طاحت لي قبل ما تكبر وقبل ما تنضج، شنو من الأسباب؟
2: نجم تكون عدم التذكير. معناها ما تذكرتش،
0: واضح معناتها الحجم نتاعها فما نقص على مستوى التذكير والتلقيح كما أكدت أنت.
2: التلقيح أما يجي أما معناها تلقى في الثانية هذيك موجودة ذكار، وإلا كان ما عندكش تشري ذكار وتعلقه في الشجرة ولا تحطه في بلاصة ذول تحت الشجرة ذيك باش يقوموا بعملية التلقيح.
0: واضح. باهي شكرا جزيلا، جاوبنا على السؤال هذا. بعض الشائعات المتداولة على التلقيح ومدى صحتها.
2: طيب ومعنا بعض الشائعات ساعات يقول لك كما قلت لك نحطوا الخميرة ولا علبة ياغورت تتعفن والناموس هذاك يقوم بعملية التلقيح، كما قلنا ماهوش صحيح على خاطر تتطلب معنا حبوب لقاح باش تقوم باش تصير العمليه هذه. ساعات يقول لك اشجار تين الاوراق نتاعها فيها ثلاثه فروع تتطلب الذكار ولا خمسه ما تطلبش، معلومه ما عندهاش حتى اساس من الصحه. فما الحقيقه برشا حوايج من الدوله، ولا يقول لك حط كعبه طماطم تخمر لكن الناموس هذاك هو يقوم بعمليه التلقيح، ما عندوش زاد كيف حتى علاقه. وبالتالي التلقيح ما يجي الا من تواجد حشرة البلاستوفاج اللي تعيش داخل الثمار الذكرية. فما بعض الأمراض هي نجم تصيبة كما يقولوا، فما الرسلة تتصب في تساقط الأوراق وظهرت في السنوات الأخيرة، فما ذبابة السيراتيت نجم تضربها، فما ذبابة أخيرا ظهرت في السنوات الأخيرة تسمى ذبابة التين سيلبا أديباتا، هذه معناها تتسبب في تعفن وتساقط الذكار خاصة. وحاجة أخرى الآن نحذر منها هي شجرة التين شديدة الحساسية للمبيدات. أنا أغلب المبيدات سبب تساقط الأوراق، وبالتالي حتى باش نجربوا مبيد يلزمنا نجربوه على مستوى صغير بعد باش نعرفوا أنا نكملوا في العملية ولا ما نكملوش.
0: واضح، وتبدأ عنده أثار جانبية نعرف على ديمومة وحياة الشجرة وحتى على مستوى الإنتاج يكون ما عندوش الجودة الكبيرة. باش نحكي معك سي البشير، خاطر تسألوا على كيفية السقي متاعها وهل تطلب كمية مياه كبيرة ولا؟
2: وبالنسبة للكرموسة
0: التين
2: أي بالنسبة للكرموش قلنا بالنسبة للماء هي تنجى حرارة في غراسة البعلية تطلع ملوحة متاع ماء بين 2-3 غرامات، وفي الغراسة السقوية نجم نوصل 7000 متر مكعب في الهكتار، ولكن كما قلنا معناها تمشي في غراسة البعلية. أنت وش تسدسها؟ خاطر حتى مثلا في البعلي الأشجار متاعنا يعملوا 12x12 ولا 8x8، وكان في السقوي نجم نوصلوا حتى 3x5 ولا 5x5.
0: معناتها تعتبر من الغراسات المجهدة لاستغلال الماء. معناتها
2: هي أنا قلت لك 7000 متر مكعب معناها بالنسبة للسقوي برشا
0: برشا
2: برشا، ولكن تمشي البعلي هذا اللي قلت لك، تمشي البعلي وتقاوم برشا الكلس الفعال. معناها نقولوا شجرة رمادية معناها ماش
0: مقاوم،
2: أي معناها مقاومة للمناخ متاعنا للتربة متاعنا.
0: استعملت الكرموس واهم مستخلصاته شنو النجم نقول عليه؟
2: استعملت النجم نستعملوه طازج كيما الناس كل نجم نستعملوه مجفف، معناها الكرموس الشايح الشريحه نجم نستعملوه معجون مربى، النجم ثم نصنع منه مشروبات روحيه معناها يساب تحويل، ثم مشروب روحي البوخه معروف معناها مستخرج من الكرموس من التين، الاوراق نتاعو تنجم تدخل في العالقه العلفيه يستخرجوا منه زيوت من البذور، وكل المادة اللبنية اللاتكس الحليب أبيض ذاك غاتيس نجمو يستعملوه مجمد لصناعة الجبن معناها، ويستعملوه أنزيمات لتحويل اللحوم، ويستعمليه كذلك أدوية تقليدية لأمراض جلدية. ساعات يقول لك بالنسبة للسهلول يعمل لك اللاتكس الأبيض ذاك ويحطوه على معناها السهلول هذيك على الجي على الواحد وينجم معناها ينجم يعطي معناها نتيجة.
0: الحقيقة شجرة عندها قيمة اقتصادية كبيرة برشا، نحكيه على المستوى الثمار أو حتى على مهم المستخلصات اللي كنت أحكي عليهم. سيل بشير شكرا جزيلا، نورتنا سيل بشير كالعادة. سي فرحات عندك شي سؤال ولا تساؤل سيل بشير؟
3: والله أهلا سيل بشير، شحوالك
2: يا سيل.
3: هو كما تعرف سيل بشير في السنوات الأخيرة فما عدة أمراض بدأت تظهر على الكرموس بصفة عامة، فما أخذتها توا الفلاح يجيونا على يقول ضرب فيها الروي اللي هي ترجع يعني نقولوا الحمراء يعني بالعربية هيك.
2: أي سميها الحمراء الروية.
3: الحمراء دي تولي الورقة مستصفرة شوية.
2: أنا يبدأ وكنت بيض وبعد اللي تمسها تخرج معناها غبرة صفراء. هي تخلي معناها تسكر الفوتوسنتاز، ما تخليش النبسة تتنفس كما ينبغي وتسبب في سقوط الأوراق.
3: بالضبط.
0: واضح. يعطيك الصحة سي البشير، نورتنا. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. موعدنا إن شاء الله معك الأسبوع القادم في موضوع جديد مع فقرة مع الخبير وجنين الداري. ورد علينا سؤال توا من مدام راضي الهداج، نوجه لها تحية كبيرة برشا. سألت على الوردة، موضوع آخر أما ميساج نجاوبوها. عندها وردة قالت لك عمرها ما يقارب 4 سنوات، من اللي زبرتها وحدها ممكن صار خطأ على مستوى قصانها للجذع الأصلي متاعها، تفرعت وطولت برشا لكن للأسف ما خرجتش منها حتى وردة. شنو الحل اللي تنجم تمنع من خلاله الوردة متاعها؟
2: شوف السال قصان منين إلندرا مخاطرة ما فيها حامل الطعوم تملق من الوردة، نجم البارتية اللي تقصت ذيك هي لم تعمى وحامل الطعوم ولا البورتغراف هو اللي خرج رايز نثبت عملية الوحدة هذيك. وبعد ممكن زاد المكان الموجودة فيه نجم يكون خطر الورد شو تحب الشمس ما تحبش مالها دي مظل الظل كامل، لو بالتالي كان بلاصة ما فيهاش برشا الشمس كيف على النمو الخضري أكثر منه عملية الزراعة.
0: واضح هذا. أما تنصحها أنها تعاود تغرس مرة جديدة سي البشيرة؟
2: والله تغرس واحدة جديدة خير.
0: تنجح واحدة جديدة أخي، مادام 4 سنين ما طلعت الزيت. هكا وخليفتك على ربي وفي الزبيرة ردوا بالكم وجيبوا مختصين.
3: جيبوا مختصين.
0: هكا ولا وشجرة الكرموس تتزبر ولا؟
3: أكيد.
0: أي وقتاش الموعد نتاعها سي البشير؟ ما قلتلناش عليه.
2: وقت أنا طايح الأوراق نتاعها الكل.
0: وقت
2: وقت أنا تدخل لوندورمونس، وقت أنا تدخل في حالة سبات في الشتاء غالباً. أنا بالنسبة للمراكيم الأشجار الأخرى.
0: هكاو يعطيك الصحة سي البشير، نورتنا شكرا جزيلا. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا بقية فقراتنا من جنين الداري، بعد شوي باش نحكيو على الفلاحة الإيكولوجية. خليكم معنا، هذه إذاعة منسير.

0: الاشهار تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار امال زورونا من 3 الى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحه المنستير.
1: رجعنا لكم مستمعينا في 9:45 دقيقة من إذاعة المنستير، أربع ساعات وصلنا على نهاية موعدنا لليوم من جنين الداري، ومسك الختام يكون من خلال فقرة اليد الخضراء.
2: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
1: وبكل حب سعداء جدا باستقبال الدكتورة السيدة ريم الخميري، مساوي مهندس فلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضاءات خضراء. مدام ريم، نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
3: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، كافة مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بكم كالعادة في لقائنا
1: الأسبوعي.
3: فوالا الأسبوعي مع سيدة زيلي. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، وإن شاء الله العام أخضر يا سيدي.
1: إن شاء الله هذا منتمناه، وأنت ما شاء الله عليك إيدك خضرة ونجاحاتك ما سبقتك، وربي يداوم عليك هاتي النعمة وربي يحمي بلادنا.
3: عايشك، ربي يبارك لك يا سيدي، شكرا جزيلا.
1: مدام ريم، موضوعنا لليوم
3: في التيماتيك ظهر لي اليوم، رانا ظهر لي في نفس الموضوع. تفضل سيدي زيلي، قدم لنا موضوعنا لليوم وسنطلب الحديث عنها إن شاء الله من بعد.
1: مباشرة نمشي معاك نحكي على الفلاحة الإيكولوجية، وما أدراك ما الفلاحة الإيكولوجية وأهميتها على التربة متاعنا وعلى المنتوج وجودة المنتوج الفلاحي في بلادنا.
3: جسمه ساعة باش نجمو نحكيه على الفلاحة الإيكولوجية، خلينا نفهمه شنو هي ساعة قبل كل شيء. خلينا نفهمه شنو وقت شنو لترم إيكولوجي، شنو نقصده فيه، أو ما يسمى أيضا بلغتنا معناها الفلاحة الصديقة للبيئة. اليوم باش نحاولوا نفسروها بطريقه بسيطه جدا في لذيذ باش نستوعبوا مليح اللي الفلاحه الايكولوجيه راهي ماهيش مجرد انتاج بلا مبيدات والا مجرد طريقه للانتاج، خلينا نقولوا بصفه عامه، اما هي راهي طريقه تفكير كامله اللي تتوجب في منظومه تحترم الارض، تحترم التراب، تحترم الماء، تحترم التنوع البيولوجي، تحافظ على كل ما هو موارد طبيعيه موجوده سواء فوق الأرض ولا في باطن الأرض، خاطر تعرف فما حياة أخرى راهو تحت الأرض، فما الديزين، فما البيوسفير، فما الماء لا نبقى يتيك معناها المائدة المائية متاعنا. كل هذايا في نطاق الفلاحة الإيكولوجية يلزمنا نستحفظ عليه، على خاطر هذوكم الموارد راهو مش ملكنا وحدنا، هي ملك أيضا للأجيال القادمة. وكعليش معناها كي نحكيه فلاحة إيكولوجية نحكيه على استدامة الإنتاج الفلاحي بصفة عامة، نحكيه على كيفاش نجمو نثمنه باش ما نرفرش كلمة استغلال، خاطر استغلال معناها انكويزمون، معناها باش نمشيه الأبعد الحدود مع الموارد نتاعنا ونستنفذوهم، وتعرف اللي فما معناها موارد تنظف، موارد ما نجموش في سنوات قليلة مثل ما يسمى بأديم الأرض في المناطق الغابية
1: باش ما يصيرش عليها إجهاد، وكما نعرف فما حاجات متجدة وحاجات كي نستغلوها راي ما عادش ترجع، هيك علاش الفلاحة الإيكولوجية من مبادئها تحقيق ذلك التوازن البيئي والزراعي
3: والاستدامة في النشاط، خاصة نحن اليوم معناه الكونتكست نتاعنا هو النشاط الفلاحي، السياق اللي باش نحكيو فيه هو النشاط الفلاحي عامة أو تثمين ما هو موارد في الأرض معناه. دونك الفلاحة الإيكولوجية لهنا راهي تعتمد على تثمين هكا الإمكانيات الطبيعية هذيك اللي موجودة عندنا. أش نعطيو مثال، نحن مثلا في إنتاج الحبوب بصفة عامة نعتمد ما يسمى بالدورات الزراعية، يعني ما نزرعوش ديما نفس المحصول على نفس الطبة كل عام. نجم أنا نسأل هنا اللي سائل أن يسأل علاش، خاطر التربة تتعود وذاتها بالطريقة هذيك نجم نحافظه على خصوبة التربة نتاعنا وكذلك نقلص من الأمراض. تعرف مليح لهذه اليوم لبيت نوار نتاعنا ولا اللي خلينا أرضنا ديما تمشي في لسونس نيجاتيف، معناها نفقدوا القدرة الإنجابية معناها لو بوفوار جيرميناتيف نتاع أرضنا، راهو مش مربوط بنيكمان بالزريعة، مربوط أيضا بصحة الأرض. وهنا جنسيت بيان نقول صحة الأرض، صحة الأرض نحن كإنسان ولا غابة شيء بهك المواد الكيميائية اللي نستعمله فيه. دونك هذاك علاش اليوم اللي كي باش نحكي على فلاحة إيكولوجية نحاول اني ننقص أوبغو ماكسيموم، معناها بقدر المستطاع هاك المواد الكيميائية اللي نستعملها باش نعوضها لهنا، نعوضها كما كانوا جدودنا قبل اللي استعملوا ما يسمى بالسماد العضوي اللي هو فضلات الحيوانات، اللي هو زادة سوى الطريقة المستحدثة والمستجدة واللي هي معادش جديدة اللي هو الكومبوست، معناها تحضير المستثمر الطبيعي اللي نجم نحضره منه فيه زيت ويقليه. أنا نصبر أشجاري دونك بالديشي نتاع الاشجار هذوكم نجم نحضر ان بون كومبوست يكون هذاك اللي عوض لي الافراط في استعمال الاسمده الكيميائيه. دونك هنا التربه نتاعي تكون اكثر حياه، تكون اكثر احترام للكائنات الحيه اللي موجوده في الوسطها، واكثر قدره على الاحتفاظ بالماء ايضا. وتعرف اللي لبات اليوم نوار نتاعنا زاده ما يسمى بالتغيرات المناخيه ليكستريم فلوفيومتري، معناها نقولوا نحن ساعات جينا في البريود اللي عندنا برشا مطر على غالب ما نجموش نسمنوها خاطر الانفراستركتور والا التهيئه اللوجستيه نتاعنا ما تسمحش باش نخزنوا كميات كبيره من المياه، اما تمشي في البحر والا تشربها الارض. وهو في كل حال نحن زي ما نقولوا الغيث اينما حل نفع، معناها وين فما مطر وين فما خير وان شاء الله ربي يهم علينا الخير. عشنا معناها فترات عجاف فقدنا فيها كميات كبيره من مخزون الماء حتى اللي موجود عندنا في الارض، والمطر اللي جاتنا الاخرانيه راهي ما نجمت تتعوض كان هاك المخزون هذاك. دونك قطره الماء هي الحياه بالنسبه لنا نحن اليوم. دونك اليوم بطريقه التسميد الطبيعيه هذه راهو حتى السماد الطبيعي السماد العضوي يعاون الارض باش تحتفظ على طرف الماء اللي في وسطها، وبالتالي يعاوننا باش نجابه اكل الظروف المناخيه الصعبه خاصه معناها لي بيريود نتاع الجفاف.
1: وهو الحقيقه مدام ريم اليوم نحكيو على الفلاحه الايكولوجيه، ولات حسب رايي خيار ضروري لمواجهه مختلف التغيرات المناخيه وضمان الامن الغذائي في تونس.
3: هو راهو الحقيقه ايجا نقول لك سي لهجيلي الحقيقه ريت اليوم نحن في لي كونديسيون اكتويل على السياق الحالي بما فيها من تغيرات مناخيه، بما فيها من ضعف الارض، بما فيها من غلاء منظومه الفلاحيه، هذوما الكل يخليوا الفلاحه الايكولوجيه ماهيش خيار بقدر ما هي معناها قرار. أنا يلزمني نقرر أني نستحفظ على أرضي، أنا يلزمني نقرر أني نتبنى دي تكنيك وإلا نمارس ممارسات فلاحية سليمة اللي تخولي باش نتجاوز هالعراقيل، باش ما نقولش معناها هالمشاكل، باش نقولها العراقيل، خاطر هنا يلزم هذوما ناخذوهم بعين التحديات اللي نحن قادرين باش نتجاوزوه فقط. معناها هذا معناها الحاجة اللي أنا ديما نطلبها من الأخوة الفلاح. هنا زاد كيف كيف راهو استعمال الأدوية نجم نقلل منه بطرق معناها طبيعية، فما بدائل لاستعمال الأدوية خاصة الحشرات النافعة، وتبارك الله عنا معناها وليدات قاعدين يخدموا في البحث العلمي على الجانب هذايا، وما شاء الله معناها لو ريزولتا موجود قدرة الله معناها نتجاوزوا معناها تونس صداقة ورائدة في المجال هذايا. وانا نأكد لك معناها إذا كان أونسيكونسونك معناها نعملوا أن فوكيش بارتيكولي على الحاجة هذه، قدرة الله معناها نجم نوفروا أدوية وأسمدة وبدائل طبيعية معناها نقدروا نستعملوها في نطاق وإلا في سياق الفلاحة الإيكولوجية هذه. دونك هذا معناها جروسو مودو اللي نحن بطريقة أو بأخرى في الهزيلي كما قلت أنت راهو اليوم الفلاحة الإيكولوجية ما عادش اختيار ولات قرار ولات ضرورة زادة يلزمنا نتوجه لها. دونك هنا الفلاحة الإيكولوجية تعطي زادة أهمية كبيرة لكل ما هو تنوع، حتى تنوع على مستوى الضيعة في حد ذاته. تعرف مليح اللي إذا كان نعمل تنوع طبيعي نساهم أيضا في خلقة التوازن اللي ربي عطاهولنا راهو هو بالأساس على لي موديل اللي في الطبيعة اللي ما تمسوش بيد الإنسان، هما دي موديل معناها تضاهي أو تشبه لما يسمى بمنظومة الفلاحة الإيكولوجية. دونك برشا ناس يعني أنا كي نحكي هكا يقول لك اللي أي والإنتاج، خاطر الفلاحة ما يهمه أكثر حاجة هو ما يهمه أكثر حاجة هو خاصة المنتوج وشنو باش يحط في جيبه يعني، وهذه راهي حاجة ليجيتيم. وأنا ما نلومش الأخوة الفلاحة على أنهم يخموا في لوكوتي رونتابيليتي نتاع المنتوجات نتاعهم. دونك اليوم العالم كيما كنت تحكي يتحدث على أمن غذائي، يتحدث على إكيليبر إيكونوميك زادة توازن اقتصادي، أما هذايا الكل يلزم يكون زادة بأخذ عين الاعتبار الجانب الاجتماعي والجانب البيئي أيضا.
1: صحيح. دونك فوالا معادلة صعيبة، معادلة صعيبة أما لا مفروض علينا في الوضعية بتاعنا.
3: أما قادرين معناها في المستوى اللي قلنا له في فلاحتنا في بحثنا العلمي في علاقاتنا هنا لا سينيرجي هي اللي تجيبرا، التعاون مع مختلف المتدخلين هي اللي تجيب. نحب نأكد على نقطة مهمة جدا، راهو الفلاحة الإيكولوجية ما تعنيش الرجوع للوسائل البدائية القديمة، بالعكس هي تجمع بين المعرفة التقليدية والعلم الحديث، وتستعملوا التكنولوجيا نستعملوها بطريقه ذكيه لخدمه البيئه ولخدمه الانتاج فرد وقت. دونك هنا نحب معناها في الاخير نحب كلمه معناها توصل للاخ الفلاح، الارض راهي امانتنا محافظ عليها، راهي مسؤوليه الناس الكل مش مسؤوليه الاخ الفلاح وحده، هي ممارسه سليمه نحافظوا بها على تربتنا على مانا على التنوع البيولوجي نتاعنا. الاستثمار الحقيقي هذا اللي نجم نخليوه لاولادنا وحفيدنا وولد ولادنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا مدام ريم الخميري مساوي مهندس فلاحي اختصاص هندسه مناظر وتهيئه فضائيات خضراء، وان شاء الله الموعد يتجدد معك الاسبوع القادم خلال موضوع جديد وين ما يسوكم صوتنا راهو اسئلتكم وحاجه مهمه برشا باش نفهموا كما تاكد مدام ريم راهو ماناش نحكيوا على اليوم، نحكيوا على الاجيال القادمه اذا نعرفوا نستعملوا السبل الضروريه باش نحافظوا على قيمه الارض نتاعنا والمردوديه والمنتوجيه نتاعها، وربي يحمينا الناس الكل ونحقق ذلك الامن الغذائي. شكرا جزيلا مدام ريم،
3: بارك لك بارك الله فيك في هذيلي، نلتقي ان شاء الله في حصه اخرى ويكون زاد موضوعنا هو حمايه بيئتنا وحمايه الطبيعه نتاعنا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك الصحه.
3: إن
1: شكرا
3: ان شاء الله العام صعب
1: أسمرها. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عام صعب ان شاء الله عام خير يا ربي على ديار توينس الكل. شكرا
3: يعيشك. شكرا جزيلا. سلام سلام.
1: وصلنا الختام فرحات، يعطيك الصحه نورتنا. رجعنا في جنينة داري من خلال الفقرة تتعودوا بها مستمعينا لسلام تاعكم. كيف كيف برشا يسألوا فينا على الورد. الورد لو حضر روحك جمعة الجاية نحكيوا على الورد وشنو أهم أنواع الورود
4: اللي موجودين عنا تلقوا هو فما عدة أنواع ونحكيوا عليهم في الحصة القادمة
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. هذه كانت جنينة داري مستمعينا الكرام، بعد شوية موعدكم مع الزميلة والصديقة والأخت العزيزة مدام رفقة زناتي في موعد جديد من حكايات الأفراح. إن شاء الله فرح دائم في ديار توينس الكل، برشا معلومات وبرشا ضيوف باش يودوكم برشا معلومات في هذا الموعد. نحب نوجه تحية مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، مدام نجلة عطية قائدتنا في الإخراج الرقمي، وتحية العمر وياسمين، ونحب نوجه تحية كيف كيف المخرجنا لليوم حسام قدرية ومحمد صيدية. هذه إذاعة المنستير وين مسكم صوتنا، إن شاء الله نهاركم من أسعد وأحلى الأيام. سمعوا

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت الذي يحب كبير.
0: في سوسة أكدت مصادر مطلعة أن محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد جاهزة بنسبة 100%، وهي تخضع حاليا للمرحلة التجريبية التي تشمل المعالجة الأولية للمياه المتأتية من البحر، وذلك قبل دخولها حيز الاستغلال الفعلية. حجزت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي فرع المهدية إثر حملة رقابية مشتركة بشاطئ معتمدي ترجيش وقيادة شمسية ومساقف وطاولات وكراسي، إلى جانب تحرير محاضر لفرض علوية القانون والتصدي للاستغلال العشوائي للملك العمومي البحري وفق بلاغ الوكالة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادات الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به أحد نواب الشعب بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. أعلنت البعثة الأممية توصل لجنة 4+4 الليبية لتفاهمات في تونس وتكليف فريق لصياغة الاتفاق النهائي تمهيدا لتوقيعه الأسبوع القادم، وهو يتمحور حول آليات إقرار وتنفيذ ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة، بما في ذلك القاعدة الدستورية والإطار الزمني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا، بالإضافة إلى ملف رئاسة المفوضية العليا للانتخابات وفق مصادر ليبيا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لن تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إذا ما استمرت التهديدات الأمريكية الموجهة ضدها. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن حريق اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، بينما اتهم مسؤول أمريكي الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين تجاريتين وإصابتهما بأضرار جسيمة. شكرا على الاهتمام.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير،
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، وعلى تبع الموجة.
4: في الصيف بكل نوجو على تنفيسه، وكل حد يفش يعدي وقته.
5: الصيف حلو لو وانا عامل جو
4: سفرة ولا تحويسه،

0: حكاية الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكاية الأفراح، حكاية الأفراح.
2: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج حكاية الأفراح في عدده الثاني، البرنامج اللي نغوص من خلاله في ذاكرة مدن التونسية لنستعيد أجمل العادات والتقاليد اللي رافقت أفراح الأجداد، ونكتشف ما بقي منها وما اندثر حتى تبقى ذاكرتنا الشعبية حية تتناقلها الأجيال. بعد ما كنا في العدد الأول حطينا الرحالة في مدينة المكنين، اليوم نمشي لمدينة المنستير، المدينة اللي تجمع بين التاريخ والبحر والرباط والتراث والأصالة، وتحمل رصيد ثري من العادات الاجتماعية والموروث الغذائي والفنون الشعبية اللي كانت ترافق كل مراحل الزواج. مع ضيوفنا الكرام باش نكتشفوا كيفاش كانوا أهالي المنستير يصنعوا الفرحة، شنو كانوا يلبسوا، شنو كانوا يطيبوا، شنية الأغاني والأهازيج والابتهالات اللي كانت تملأ البيوت والأزقة في ليالي الأفراح. نستنى تفاعلكم معنا مستمعينا الكرام من خلال ملاحظاتكم اللي تخطوها عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير، وأيضا عبر ملاحظاتكم في اليوتيوب. مع ضيوفنا الكرام اليوم باش نصنعوا الكثير من البهجة والفرح، غناية وهنا راجعين حتى نبدأ حكايتنا.

0: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب

0: من خلال حكايات الأفراح على موجات إذاعتكم جميعا، إذاعة المنستير. هذا العدد الثاني الحقيقة. اليوم معدة البرنامج هي للا سعاد زهرة مشموم، اللي حكيت معها برشا على الموضوع، التفاصيل جابت لنا برشا حاجات للديكور وللزينة، من طريزتها، من خدمتها. صحة لبدين إن شاء الله يعطيها صحة بارك الله فيها، شكرا جزيلا. إن شاء الله ديما منورة، وإن شاء الله ديما هكا عزتنا بالتراث، وهي مولات الصنعة التقليدية. أيضا اليوم كي نقولوا مستير، ما نجموش ما نستضيفوش الأستاذ الباحث في الموسيقى والتراث الإعلامي سي حسين بالحاجوسي. في نقوله صباح الخير، صباح النور،
1: أهلا وسهلا بك سي حسين، مرحبا نورنا. كل مستمعي ذات لمنستير كبير وصغير،
0: يعيشك ربي فضلك. وكي نقوله تراث
1: من القرعية للتنير،
0: كي نقوله تراث غذائي، كي نقوله ماكلة، وكي نقوله عادات وتقاليد مستيرية، يلزمنا نقوله شيف مازري عيسى، رئيس جمعية الرباط للموروث الغذائي بالمنستير. نقوله أهلا وسهلا بك، منورنا شيف.
2: صباح الخير مدام رفقة، أستاذنا سي حسين، سي المادي، ليكيب الكل اللي معاك، وكيف متابعين إذاعة منستير.
1: شيف سيدي المازري.
0: أيضا كي نقوله موسيقى، كي نقوله فن، كي نقوله مدنية، نقوله الفنان مهدي بيزيد. فنان مهدي بيزيد اليوم ينورنا ويشرفنا بحضوره معنا، ونقوله أهلا وسهلا بك، مرحبا، صباح النور.
3: صباح النور مدام رفقة، ربي يبارك لك، صباح النور لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: يا عايشك، نورتنا برشا بحضورك معنا اليوم.
3: يعيشك ربي،
0: إن شاء الله يلتحق بنا الفنان
3: محسن الصغيري.
0: محسن الصغيري إن شاء الله يكون معنا بعد قليل. إذن باش نبداو سي حسين،
1: نعطيو بس على تاريخ وجغرافية المستير والبنية الصغيرة كيفاش ما نكبروها.
0: أي بعجالة، خاطر احنا باش ندخلوا مباشرة اللي عادات وتقاليد العرس المستيري حتى نجموا نتحكموا في الوقت.
1: نقولها بالغناء ولا بالكلام تحب؟
0: بالكلام.
1: بالكلام، حوست بجزيرة الرهبان، كي يقول حوست بجزيرة الرهبان، وزرت الغدامسة وحمام بنت السلطان، ومجموعة الغيران، ودخلت مدينة المستير من السبعة بيبان، وحكوا لي مليها على التراث اللي كان موجود فيها بطبيعة الحال، اللي كان موجود يحكي تاريخ جدود. هاي يا سيدي، ملي هالبنية المستيرية تولدت وحبات ودبت، وفي رجل السدة شدت وخبشت ونبشت، طب نحكيها طفلة نكبروها بشوية بشوية حتى نوصلوا ناخذوا لها راجل ونحجوها إذا كانت تحب. وفي رجل السدة شدت وخبشت ونبشت، وخصلت شعر رمها كمشت، وشلا غنبوها بربشت، وقتها أمها فكرت لها في عريفة، تعلمها الخياطة وترزها نظيفة، حتى الصنعة تحفظها وتلمها، وتصبح معلمة بعد من معين أمها، حافظت تخيط وترز، وصبحت على ندادها تميز، وعائلتها في المحفل وفي الزوايا والتكايا يبرزوها باش الخطاب يميزوها ويجيوا يخطبوها. ومن عاداتنا تعرفوا على الصبايا في الزبايا والتكايا والفرح واللمة والقعدات متاع الهمة، ولا مرا كبيرة مجلس نمقدية، أو الخطبة توك فاش نعملوها، مرا كبيرة تعرف الديار مقدية، ولا مرا يهودية، خاطر كانوا يدوروا على الديار زاد اليهود، كانت مجموعة تقريب قربت 200 عائلة اللي كانوا يعيشوا في حومة جبنة هوني، ولا مرا يهودية تدق على دار الصبيه وتعمل روحها باش تطرس، وهي باش تعمل في الحقيقة تفرس، وهي في الحقيقة تفرز في كلمتها ومشيتها، وترجع توصف وتوصف، واللي ما فيهاش ترد مرصف، حمرة الخدود وفر النهود ولين القدود، والشعر الطويل كيفاش يدري على كتافها ويميل، والعنين واسعين والحواج مقرين، والفم قلب لوز ويسعد اللي عوز، قاعدة على القرقاف والوجه دورة قمر وكاملة الوصف. شوف من هذه باش ترجع تحكيه لم العروس اللي بعثتها، كيفاش يا سيدي هذه توه؟ قلنا وإذا الوصاف عجبت العروس والعيلة تولي كلمة للرجال، أمل ياخذوا من عند أبوها مجال ويتفاهموا في النقد والمشروط حتى مالثور، وفما نعرفوا الفقير وفما الميسور، وهالبنات من اللي هما كبار صغار شوية يعملوا مشي يرميوا حفنة بسيسة في ليلة الكحلية، أنا هذا في العمر قبل 12 سنة، ويقولوا للبنات مرزاق بعد طلبة الخلاق، وإذا تعقدت الأمور شوية حمام نهار الجمعة العشية

0: وحضر في زاويه سيدي عامر هذه ويعملوا وعده في ليل الخلويه، وتطل الصبيه متقعه على البحر وتطلب سعدها اذا كان فما الضوء ظهر، واذا كتبت عقدت وما تحلت الغار السعود مرت سفريه كسكسي والحم واللحوت هزت سيدي منصور دخلت شعلت الشماعه وقرات فاتحه وخرجت الغار السعود هبطت على رشم الماء كالسفريه حطت وسبع طوابع السكر رمت في البحر وطلبت غار السعود بثبات وقالت يا سعد يقوم فيق من النوم كانك من البحر اطلع بالعوم وكانك من البر اطلع بالسلوم وتبات الليل كل تسخايل كيفاش حنش البحر على قصعتها يمر وترجع الصباح تلقى القساعة موكولة وحواشيها مبلولة وبالفرحة تروح تجري كلمة بولة لما قلالها حنش بر كلال كسي والحمات وفر وعلى الله والنيات وعلى الله والنيات وهالمغبونة مسكينة خذات راجل بعد ما كانت باش تقعد في صف الهجاجل
1: توا هذه نحينا الأوراق توا سي حسين باش نحكيو حكايتنا وباش نخرفوا خرافتنا. خطبنا حددنا موعد الزفاف، أول مرحلة نبداوها في العرس باش نبداو
0: بالكل شيء الخطبة.
1: لا خطبنا وامورنا واضحه وحددنا موعد الزواج، احنا توا باش نحكيو على العرس. اول مرحله شيف مازري حسب ما تعرف اول مرحله باش نبداو في عرسنا
2: هو حسب ما نعرف اكيد نرجع للمصدر نتاعنا المرجع نتاعنا استاذنا حسين هو استاذين عندنا حسين اللي هي معناتها احنا نقولوا كي الاستاذنا لانفيتاسيون معناتها باش يفهمونا فهمتني اللي هي تصير قبل معناتها الملاك قبل حتى بجمعه وين تبدا الافراح نتاع دار العروسه خاطر التقاليد والعادات في دار العروسه حاجه وفي دار العروس حاجه فهمت ولكن ديما العروسه تحتفل اكثر حتى قبل بجمعه كل ليله كالسهره والدربيك وكذا
1: يجبدوا زهازهم ويغسلوا صابونهم الساعة وبعد نمشي ونستاذنوا دونك احنا نفرزوا واش عندنا وما عندناش فما كالاحتفالات متاع غسيل الصابون ما نعرفش اسكو فما غناء خاص بغسيل الصابون والا لا
0: موجود
1: أي. ثم نمشيو للاستاذين
2: هي الاستاذين هذه فيها غنايه خاصه معناتها فيها طعم خاص وفيها حتى ماكله خاصه وين يعملوا هي يلموا كل الاخوات نتاع العروسه واصحابها وهي زاده عام وتمشي تعمل تدور على الجيران نتاعهم وعلى كذا تستاذن فيهم عن النهار هذاك المحدد وتعطيه معناتها الكالندري اي هاو نهار الملاك وقتاش هاو نهار الحنه الصغيره اذا كان فما بون والحنه وقتاش نهار الصباغه وقتاش فهمتني ونهار العرس اللي هو نهار المروح وقتاش فهمتني استاذين هذيك هو ديجا خلينا نحكيو شويه لنا موروث اللي هما ساعات البنات الكل اللي يدوروا يطيبوا لهم حتى كسكسي بالمسفوف ويعملوا له شويه خشخاش عندنا مسير خشخاش معروفه به فهمني تعرف الخشخاش مش كيما الدبله ولا كيما الودنين القاضي اللي يبداو الكبار تلقاها كالبات تبدا رهيفه ومخشخشه وكذا هي فكر النهار هذاك اللي هو يبداو الاستاذ وين غادي تبدا من غادي اذا الحومه الكل سمعت بالبنيه هذه باش تعرس الحوم الكل سيحضروا روحهم يوليوا هكا كل ليله يجيو يسهروا بحذاهم ويعملوا كل الحفله الصغيره وكل لما وكل دربيه وكل تبندير وكذا فهمت
1: احنا هذه الكلمه شنية معناها هذه السجاره لهنا في الاستاذين ولا لا
0: في الاستاذين قبل كل شيء نعملوا الملاك نتاعنا كتيبة الصداق كانوا قبل البلدين يتلقوا في السوق يتفاهموا هكا باع ولا خرشرة واخذ كلمه مش من الاقرب نمشيو للصداق في الصداق يفرقوا اللوح الزبيب مع كاس وبرج حلو ويمشيو للدار نتاع العروسة يشوفوها منها يعرفوها مادام شاولها راهو البو موافق البو موافق ما نجمش الطفلة تتكلم قدام بوها تقول ما ناخذوش وقت اللي يمشيو باش يخطبوها يلقاوها معناها لابسه لباس العربي هذاك باش لازم باش نقعد ونقراو بالبحر وواقف على زوز بكوات سكر قولك باش تجي حلوه ويحطوا الطبق ويشعل بالشمع فوق راسها وتشدك الحوته قولوا باش يطلع قسم مجري وتعرف الحوت هي علامه الفيكونداسيون الثروه معناها باش تجيب برشا اولاد
1: الخصوبة
0: اللي يعينوا الاستاذين يجيبوا طريقة المدنية فرقة المدنية تعمل سهرة في يوم الليل وما تروحش وقت اللي تكمل فرقة المدنية باتوا غادي يقوموا على الصباح بكري يزدوا العصيدة ويعملوا أنواع الحلويات.
1: أطو يقولنا عليهم الشيف ميزري ما يسيرش أي
0: منهم حلويات مش مقروض وكل الواحد
2: كالسكر يعملوه
0: كما نار الشنوسي ميزري
1: دبلا
0: لا نجم نقولك عليهم أنا مزمني نقرأ أي. علاش ومن بعد باش يخرجوا المستاذنة كان دادة فاطمة الوصيفة يزينوا معها زوز بنات بالعربي وباش يخرجوهم نساك الوقت كاب إذا كان باش يخرجوا قدام الدارش معناه معناها نساو اللي ورجال السقاق يتسد مع على اليمين وعلى اليسار ومش بحرم صابون أبد
2: يسير هذا مغطيين
0: ها يبي يحطوا وزرة كحلة ترانسبارون بالنسبة لهم هما
2: شكون المرأة اللي كانت تخرج عريانة
0: تعمل المرأة وقتها تحسب روحها تعمل شلاغم تعمل لحية تلبس كدرون تلبس لبسة نتاع الراجل السكر القند ديز السروال العربي ويخرجوا للمستاذنة بالغنية يلا را يلا را يا محلى لعب السيجارة وهي أصلا يلا را لأنه التقطيع اللفظي نتاع الكلمة ما يجيش يلا را يلا را يا محلى لعب السيجارة للميزان يعطيك باش تولي
1: هي السيجارة شنو هي السيجارة؟
0: السيجارة هي اللعب تو في المستير عندك في المستير وفي جربة موجودة السيجارة للنساء في مستير يعملوه بزوز عصي النساء يشطحوا السيجاره ميزان بونوارة وفي جربه يستعملوا الكريفه تاع النخله وفي برشا جهات في كامل الجمهور يستعملوا السيجاره بالقرابيله ولا بالمقرونه موجوده في جهتنا موجوده برشا يلعبوا السيجاره يخرجوا المستاذنه تستاذن ديما بالدار له اللي على اليمين والدار اللي دخلها الدار ساعات تفرح بها توكلها وتشربها وتمدلها مثلا 10 فرنك ولا دور ترجع المولة الواحدة تقول لها راي فلانة هنتني أعطتني دوره يقعد دين عليها هذاك باش وقت اللي تستاذن الولدها ولا البنتها ترجعهم وتبدأ من بعد نبدأ العرس شنو هذا المزر
2: لا ممتاز أنا جيست
1: لو كان تسمحوا لي احنا شوية موسيقى باش يدخل الضيف باش نجموا نسموا مع بعضنا ما نجموش نسموش يا لارا حاجة معناها الناس كل تستنى فيها الدخلة هذه متاع أول ما نبدأ ولستاذين في عرس مستير

0: إذن نواصل معكم اللقاء. رحب سي محسن صخيري التحق بينا. لو سهلا بيك. إذن مع سي مادي زادة كيف كيف باش نشوفوا العادات والتقاليد. نكملوا الحكايات نتاع سي حسين ونتاع شيف مزري. احنا حكينا على الاستاذين وحكينا على لعب الزقارة. فما حاجة قبل الاستاذين سي محسن؟
1: إذا باش تخرج المستاذ أني اللي خلطت عليها بشتمانة كانت شوية وطويلة وفوتة وصروها العية خلطت عليها ساعة. احنا كنا فرد سقاق. استاذي عصيدة كما كان يحكي صحيح وياكل الكبير والصغير كل شيء ومن يزقروا ما يقوموا معها حتى واحد حدها
0: واحد.
1: يعني خلطت عليها بالحرام سقاق ومن ذيل للذيل من دار عمي شوك دار الشيخ قرص دار الشيخ وهي تنادي ولا تخرج على روحها.
2: الماكلة السفنجة يعني العصيدة والسفنج.
0: كيفاش العصيدة والسفنج كيفاش يتيبوا شيف مزري؟
3: العصيدة العادية
0: يثرتوا برشا.
3: ايه يثرتوا برشا خاطر الناس كل معناتها يصيرتوا العائلة تبدا عامرة الدار في الوقت هذاك فهمتني تبدا عامرة ولا استدعاء ويجيوا حتى ساعات كذا هذاك علاش العصيدة العربي بك الدقلة ساعات يحطوا لها وفهمني العربي حسيرو نعرفوا بك زيت زيتونة والجو هذاك الكل اي والبسيسة وساعات كيما قلت
2: يفرقوا السفنج
3: يهزوا اي يهزوا يفرقوا اي تو تبدلت هذه ما عادش وهي حتى السفنج تو ما عادش هي حتى تو استاذين ما عادش تو انفيتاسيون وكارت وكذا وكذا اي ما عادش
2: فريق يقراه ويلوح
0: اي تو ولات حتى يسكانيها ويبعثها لك على الماسنجر
3: فيسبوك يبعث له يقول له يبعث لك انفيتاسيون
0: اذا اشهر اغنيه في مسير يلارا واللي قلت تو انت في استاذين واللي قلت سي حسين اللي هي اصلها يلارا
2: يلارا يلا شوف
0: يلا شوف
2: ايش اتفرج معنا
0: كيفاش الكلمات يلارا
2: يلارا يا محل لعب الزقاره
0: ترى نسمعوها شويه اي

0: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة.
1: تعرف
0: أيوة
1: أي زقارة كما كان يحكي الأستاذ اللي هي ورقصة، وهي هذه موروث أمازيغي، راهو رقصة الزقارة اللي هي رقصة الفرحة نتاع
2: يقولوها حتى الأمازيغ في الجزائر يقولوها الزقارة. لكن فما سهرة أخرى وحفلة أخرى هامة ياسر قبل حنة المستاذنات هي الصباغة.
0: الصباغة قبل المستاذنات، بعد المستاذنات؟
2: قبل،
3: لا قبل،
0: قبل المستاذنات. اي
2: قبل وحفله بالمدنيه زاد. والصباغه التاريخ نتاعنا شكون يطيبها وشكون اللي يصبغ شعر العرس؟ اليهود. ما تجيش امراه عربيه.
1: وكانوا يصبغوا بالحله مش بالصبغه، خاطر هكا
3: لا كانت بالصبغه،
1: بالصبغه ثم بعد بالحله والقرنفل
3: والصبغه،
2: هما يطيبوها وهما اللي يقوموا
3: بالمرتاح،
2: هما اللي يقوموا بالوحد ويطيبون فطور خاص في مرميتة خاصة ما يأكلوش مع المسلمين. معنا حاجة خاصة بهموم. وش يقولوا
0: اللون أكحل، يكون لونه لون الصبغة
3: أكحل توت،
0: أكحل توت
3: هي شعرها أكحل،
2: يولي أكحل
3: يزيد شيء كبير يولي.
0: أيوة.
2: فماش حنة حمرة دي يزم تروح بحنة كحل في ديها وفي راسها في كل. وش يقولوا المثل الشعبي؟ إذا سمعت مهارز الدق في الحمى افهموا منك صادق، احلفوا منك صادق، راي فما صباغه نتاع بنت فطوم ولا بنت حلوم.
0: مالا شنو يهرسوا؟ فما عفص، فما عود، شنو فما
3: كل شيء فيها.
0: اي
3: العفص والحديده وال
0: معناتها تقريبا كيف بنت الحرقوس.
3: لا مش اللي والي الطياب هذا لازم صنايعي تطلعها كل منخيه مش هضره لعب،
2: هو
3: وتيب على الكل كل شيء
2: يحطوا لحد.
0: اي اي
3: مش ولا تمام، الكل كانوا قبل عماتي والكل وهم سيد حسين زاد الكل كانوا بالعربي، سروال العربي والفوطه والتريكو الفضيله والحصاره والتقريطه الاولى
2: وعشيه كامله، وعشيه بالقاعده مع الحفله نتاع الصباغه، وفي الليل مدنيه يكملوها يختموها بالمدنيه.
0: فما غنيه خاصه في المدنيه هكاك في الصباغه؟
2: لا بالليل باش يفرحوا باش يشطحوا الناس، وكي يقولوا مدنيه هي المدنيه اللي فيها لا بنادر لا درابك لا طيران. غناء ايقاع باطني يغنيوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ويمتحوا ربي ورسول، ومن بعد يغنيوا على الاولياء والصالحين وقت يشدوا البنادر باش يزهاو ويتفردوا الناس يدفوا المو هذاك نتاع كان شم الا في اخر السهر.
3: كانوا قبل بجنات بيرما هي البابو بتاع المدنيه، مش هذو
1: متاول كانوا
3: هذه بيرما هذه كانت البابو يعني عزيزي عمر البرقاوي الله يرحمه، كانت تجي ضربه بعمر بعوينات هي تجيب حذاه كانت بتاع العربي بتاع قبل هي المدنيه الاصليه، وكانت بالدربوكة معها بنت صوات بنت صوات عز دربوكة عز دربوكة بنت صوات،
1: وبعد خدت الخروار
3: اللي هكم توه اللي كانت منزلية شبيه
0: اي بيه
3: منزلية كانت بالدربوكة بتاع الصندي مش هذا وبباصة مع سردوكة ومثلاثة اللي بالدربوكة معنا وخدمة وميزان
2: في الصباغة. اليهود يعلوا ليله لله بلاشتهم هما بالحدمهم هما يعملوا التعليلة وقت اللي يبدأوا يحطوا في الصباغة.
0: كان هي كان العروسة تصبغها؟
2: كان العروسة هي
0: بيه؟
2: كان العروسة
0: دونك ما عملنا الصباغة وعملنا الاستذنية ومن بعد
2: طب يجي الحنة بعد
3: الحنة.
2: في الحنة يقع هزان التين ده نقولوا احنا
3: الخبيق بل
2: الخبيق
0: شو معناه؟
2: باش يسقفوا الديار، ديار العربي تولي الشمس تكلموا ولا في الليل تولي مطر ولا يسقفوها بالوحد، يستدعاوا احبابه واصحابه ويجيو باش يقيموا التندا، عادة يعملوه بالطبل والزكرة والناس يبداو معناها هذاش موجود، فما الناس يقولوا القلع بالطبل والزكار يعملوا مشوار، وفي الليل تتصب الحنة والغناء نتاع الحنة بالمعاني والرنة، وإذا في الدار تعبات نساء كبار وشبات وبنات الكل فرفطوات يوليو وكل امرأة تدخل قريبة تسمع كانت الزغاريط والترحيبة وبعد عريفين ملوف ملول يبدأ، وهذا الشايع والمعروف يدخل مالي العروس البيت بوها باش كسبت الحنة يلبسوها قمش الزنيطة وفرملة وسروال بالريكام وكنترة مطرزة وتقية وشان بالفضة متاع زمانه وكل وقتك، وذهبها وحليها من راسها لرجيها وخرجوا بيها تدرج ونسات زغرت والبخور يعجعج والخمس والشمع تسج والخلايق به تتفرج وخياشة تعلل وتقول بالله هي المدلل. هاك الوقت كانت خياشة أولى
3: عندها تصويرتها عام 1940 قاعدين على الجلود أكل لبس العربي بتاقبل أكل الشعر حق عايش ويا في وسطهم بالجيران 1940 الملح للحلو جاتني شكون وقتك عام 40 شكون عنده تصور حق
0: من الملح للحلو شنو يطيبوا؟
3: لا كاية توا هو توا في الحنين نحن توا لات حاجة أخرى مقبل كانت مقروف
0: أي
3: وكانت دبلة ولم بسيط يعملوا بقلاوة في الدار حلوها إنسان يا حبيبتي كانت تحل البقلاوة لطيفة حلارية يعرفها
0: وزاحة
1: وخاصة تلقاك الكسي بالمسفوف الحاجات التقليدية العادية كما قال بكري توا أستاذ السفنج أو كما احنا في رمضان يعملوا فطاير القرش كيف كيف برسك فهمتني هذاك علاش يعني الحاجات البسيطة مش مكلفة برشا فهمتني السفنج ولا كسكسي بالمسوف وحاجه باش معناتها هكا تبدا موجوده مع حاجه تراديسيونيل ولا خاطر كي ترجع الاصول كل تلقى امازيغيه ابدا من الكسكسي واحنا جايين من انواع الانماط نتاع الموسيقيه او اكثر العادات والتقاليد فهمتني في الحنه او في معناتها في كذا فهمتني ما نعرفش نسال على القفه انا حكيت بكري تو مدام رفقه تو نحكيوا على عادات العروسه في دارها طبعا بعد نحكيوا على العروس شنو يطيب ولا كذا فهمت القفه الراجل يهز القفه زاده القفه وتبدا مسكره ويحطوا فيها مثال مرايا ومش
2: كل انواع الزينه
0: هذيك مش تحلها العرسه
2: لا قبل العرس
0: قبل العرس
3: يهز لها حتى البارو
2: قبل حتى الحنه
3: يعمل القفه ويقيموها
2: وزوه بالصغاريت
1: بالصغاريت وكذا وهي مسكره تحط ايدها فك القفه ذيك شنو تجبد تجبد مرايه تجبد مشط تجبد كذا زاده ايضا هذا من
2: تبدا مسكره بالمخيط والمخيط مرشوب من فوق تحل المخيط وتهبط يدها عاده اذا كان تطلع سكر حاجه حلوه وعمها بشي شيء
0: حلو
2: حلو واذا كان طلعت حاجه اخرى يبداو يشاموا من وقتها
0: أما عادة تاني تعرف شنو تمد
1: تعرف
0: يعني يقولولها معناتها مد السكر مد مري مد كذا معناتها لول بلوثين بالثاني
3: هم يقبلولها يعرف هم يقبلولها البلاصة اللي تحل منها
0: بالضبط عارفين رواحهم أي مخيطة أي
3: حاطين إلى المرية تستباقت بيه ولا حاجة لك يطلع المرية
0: القفة تتهز من قبل أما الحلين وقتاش تتحل
3: هي وقت اللي وصلوا لا تتحل هي وقت هي حرة
0: مش بالضرورة نهار
3: مش بالضرورة وقت
2: اللي هي
0: أي
3: تحل وقت اللي هزوا الليل تتحل
0: أيوة. فهيش سواك فهيش لوبان
3: فيها كل شيء
0: وتتفرق على الحضارات الغادية
2: تقريب 50 حاجة مش شوي ويحطوا فيها شوية ملح زادة باش
0: على العين فماشي غنية تتغنى هكا خاصة في مستير في حلين القفة
2: في الحنة فما
0: في الحنة
1: باه يحطوا حتى اللوبان وفي
3: أي اللوبان مو لازم هو
1: لازم
3: هو
0: أي لوبين وسواك
3: والبخور يجيبوه كامل فيه الفاسق فيه الفوخ فيه العوات فيه الحفص فيه العتيدة فيه برشا حاجات ويتهرس
1: مستلزماتها هي كلها
0: ومستلزمات الحرقوس نلقاوهم في وسط القفة
3: كل شيء
2: كل شيء
3: كل شيء
2: وسيد زين الكل فيه
3: باش تي الحرقوس تخدموا مراسك
2: وهذا في البدن الكل راهو كل بلاد وش يسميه راهو تاع كل بلاد عندها طريقتها أما القفة موجودة مسكرة في الساحل كل حتى
0: موجود اي اما كل واحد وقتاش يحلها
2: اي وكل بلاد شي تقول في المكنيه يقولوا نهار اللوك مثلا
0: اي
2: في برشا جهات برشا جهات كل بلاد واش يسميه الكبات وسائل الزينه الكل
0: هو كما قال شيف مازري تو هي احنا مازلنا في التقاليد نتاع المراه وبعد نمشيو للراجل الحنه أيه. الحنه شنو يصير فيها بالضبط شنو تلبس العروسه بالضبط
2: عندنا برشا لبسات نهار الحنه الساعه في العشيه يتلموا الرجال الكل ويمشوا لدار العروسة باش يهزوا التيندا كيف يهزوا التيندا بالطبل والذكرى وفي الليل تتصب الحنة والغناء بالمعاني والرنة
3: بالمعاني.
2: يدخلوا أهل العروس البيت بوها وكسوة الحنة يلبسوها مع ذهبها وحليها من راسها لرجليها وخرجوها تدرج ونساء زارت والبخور يعجعج والخمس والشمع يسرج والفرقة تعلل وتقول بالله هي المدلل
0: نسمعوا منها شوية بالله هي المدلل

0: مازالت طويلة.
1: يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة.
2: هذه الأغنية هذه دخلوها في الجلوة، ما عادش يعرفوا اش منها. هي هذه نتاع مشي تمشي بها العروس
0: تدريجة،
2: دخلوها قبل ما تبدا الجلوة، يعملوا الأغنية هذه.
1: شنو الكلمات نتاعها سي مهدي بالضبط؟ شنو تقول؟
0: منها سرايا وشباك، وشباكها على يمينة، فيها العروسة العزيزة درجيحة الياسمينة.
3: معاني هي
0: معاني، برشا معاني نتاع العروسة.
1: معنا قاعدين يوصفوا ويقولوا على العروسة.
3: صح، هذه يا مستيريا حرة
0: ترجيحة قدك تعجبني،
3: هذا الكل بتاع خياشة راهو مش بتاع
0: درجيحة قدك تعجبني وتميلتك في الملابس، شفتوا على غصن وردة نوار في المحابس.
2: وصف وصفية برا، هو قبل في الحنة أنواع اللباس معناها معروف كما كانوا يقولوا، خطر تحب له مش حصة ومش عشرة زادة باش واحد يحكي على المستير، وخاصة البلدان المصورة والبلدان الكبيرة اللي فيها برشا حركي. كل غناية بعد اليد اليمين عندها غنيتها الخاصة، اليد اليسار عندها غناية خاصة، الرجل اليمين ورجل اليسار، وقت اللي تجي تمشي في الثنية، وقت اللي تجي باش يدخل يرجعوه البيت، يدخل بوها يهز الكرسي ولا الزوز، إذا كان بوها مش موجود الزوز يسملوها بالكرسي ويدخلوها للبيت. راهو فما
1: والمخدة هذه تقعد عليها هكا، المخدة المطرزة هذه كيما هكا على الكرسي تبدا موجودة.
3: لا بيق مكثرة من قاعدة واحد
1: هكا مش
2: أو فما عاد أخرى تنحات من المستير.
3: لا برشا تنحاجات تنحات،
1: احنا مسيرش عطينا شوية نذكروا الحاجات القديمة.
3: الشباب احنا خدمنا برشا راهو مع عبد الحميد الطرودي مع سي فؤاد الحاج يوسف العقيق، راني ماذا بيا تناديونا نهير وسي حسين معانا تنعطيكم القديم.
1: مسيرج هنا نسمعوا بعضنا، هنا جيناكم هنا احكيونا مسيرج، نستغلوا الفرصة هذه.
3: تسمع تسمع
1: نستغلوا الفرصة مسيرج، نستغلوا الفرصة نتاع الحصة اليوم نحكيو شوية.
2: كبكي بتسمعش بيها
1: يا سي حسين، شنو تلبس العروسة ليلة الحنة؟
2: تلبس الفرملة وتلبس شو اسمه الكسوة المطروزة هذيك،
1: ايه
2: تحني بيها برشا حوايج. قلت لك
1: ماهيش قمجة، معناتها ماهيش القمجة.
3: لا القمجة العربي هاو باش نقول لك، القمجة بتاع قبل قبل قبل قبل قبل، والصباغة هو بسي بيزيد يعني فؤاد الحاج يوسف تقبل ما دامك القديمه القديمه باش تخرج بها انت، مش تخدم انت
2: قمجك الصفرا
3: قمجك القديمه وقليل وجودها عاش تلقاها.
0: عبد الحميد مش القديمه
3: يا ولدي، عبد الحميد مشي على روحه ما نعرفش
0: عنده القمجه.
3: اي
2: موجودين تمي عندها القماج نتاعها. فما محضر اخر كان موجود نهار عرس يعملوه بالنسبه للعرس، محضر التكبكيب في المسير، قلت كبكيب مازالت موجوده في طبلبه التو يستعملوها التكبكبة. اش معناها التكبكبة؟ عروسها مكبكبة يلبسوها أحسن ما عندها.
1: شو فنيينة تعبة شبهها مكبكبة؟
2: لا مش مكبكبة معناها هي مكبكبة يبدو رموا عليها في الذهب وفي الفلوس وكذا باش تشيق ولكل فلوس معناها وعندها غني خاص هكل الوحدة هذيك. شكون كانت مشهورة بها برشا؟ كانوا غنيا صالحة خياشة الله يرحمه،
3: ما كانوا
2: من أول ما بدأوا هذه وفات حتى قبل الاستقلال تكبكبة ما عادش يستعملوه في طبلبة إلى حد الناس فات. يلبسوا أحسن ما عندها من ذهب ومكسوة ويغطيوها شو معناها مكبكبة والفرقة تضرب. وفهم غنية
1: نسمعها شوي،
2: فهم غنية دخلوها في الجلوة كبكبوها بحليها أمها تفرح بها والصحابة والرسول يحضروا عند الدخول. هذي ولاو يعملوا وقت اللي تجي طالع للجلوة ما عادش موجود.
1: هيك نسمعونا شوي.
2: كل ما هو مستدعي اللي تمد فلوس ترمي بكارتة كانها شرمات هما
1: شيء كبير،
2: هما العشرة سوردي ولا المية فرنك كانها رمات 50,000 كبكبوها بحليها.
0: أيوة توقعت نعمل فيها كبكبوها بحليها ونجلي العروسة بالعربي
3: باهي باهي.
0: واني رجعتها لهم القمجة المستيرية
2: لا كنت كبكيب مش في الجلوة راهو
0: ايه في التدريب لا نطلع بها العروسة
2: لكن هذه تبدأ هي قاعدة مكبكبة ومغطية ما يظهر من حتى شيء لابسة أحسن ما عندها ويغنيوا الأغنية هذه التعليل تكبكيبة تسمى
1: تكبكيبة كيما صب الملوهات
2: كيما نوع صب الملوهات
1: خطر فيها فلوس
2: صب الملوهات تبدأ مزين
1: وتتجلى هذه هكا
2: مش تتجلى احنا فما مفهوم غلط بالنسبه لبرشا ناس. تتجلى مش معناها الدور
1: تتجلى تهز يديها وتاخذ
2: تتجلى تهز يديها وقت وين الدور اللي تدور فيه البلدان المصورة اللي دايرة بالصور وقتها العروسة تدور سبع دورات تبدأ من اليمين وتدور هيك السبع دورات هذوكم في المستير ليلة الحنة كل دورة بقمجة الأولى بالقمجة الكبيرة وبعد ثانية تبدل كولر آخر المنظر آخر الثالثة حتى السبعة ترجع للقمجة الكبيرة ما تجلى إلا نهار العرس في العشية في دربوها وديما في قدام البيت القبلية لأنه البيت القبلية وقبل القبلة
1: هذا في مستير
3: في مستير
1: في مستير معناتها سبعة تبديلات اللي حنا
3: هي تجلى وتوا
2: تجلى الدور كل دورة بقمجة كل دورة بقمجة تقف ويلبن حولها تشد هك القمجة الصفرة موجودة ملون والأخرين تشدهم بيديها كما هك وتبدأ الدور خمسة الأولى والأخرى هذو من سبعة الخمسة الأخرين ألوان مختلفة
1: أيوة.
2: وهذه الموجود تجلى في دربه في العشية وفي الليل بعد ما يروحوا بها لدار رجلها الرجل يسبق المرأة في الدار هو اللي يستقبلها في دار
1: طب هزتنا المرواح أنت
2: في المرواح هي يمشي ويروحوا بالراجل قبل يوصلوه الدار ويتصدر في الدار على الكرسي في البيت القبلية زادة
3: كان.
2: ويسمع شكون رمي عليه من الناس اللي رموا ويسبقوا المرواح وبعد يمشي ويجيبوا العروس الحومة اللي باش تعدى منها العروسة البيبان الكل تتسكر أحوان تعباد شنو وتبدأ مدرقة منها ومنها والناس بالسلاح من قدام ومليها بالعصي والسلاح من تالي باش ما يخطفوهاش ويهربوا بها
1: ينجم يخطفها ولد عمها
2: ينجم إذا كان ولد عمها قبل خاطر قبل هي مزاد في كرشمها وعندها ولد عمها موجود يقولوا هذه إذا كان جب السلف الفني جابت بنية راهي الولدي وصارت هذه برشة مرات وهربوا وسمعتها في برشة بلدان فما في شيء عقارب إذا كان دخلت للوليد سيد عقارب عبارة حصانة هكذا دبلوماسية بيزم إذا كان دخلت غادي سيهرب بها وفي وإذا كان شدوا البرشة ممكن يقتلوه
1: أصلا
2: ولا هي يهربوا بها وصارت برشة مرات في برشة بلدان
1: ملا حالة الطوارئ ملا في الأزقة والشوارع مسكرة الدنيا الكل وحراس ودنيا
2: وهي داخل الدار تعرضها أم العروس تمدلها مفتاح ذكر يقولوا كالمفاتح الكبار دق به سبع ضربات على الباب وتعطيها طبع سكر حاجة حلوة تحط فمها باش تدخل حلوة وتقبل رجلها تلقاها مصدر في البيت القبلية زادة حتى إذا كان مش بيت القبلية ما وصلش باش ياخذها أخوه عرس قبله يزم خوه ينقل للشرقية والغربية ويزم العروس في البيت القبلية وعادة أن البيت القبلية تلقوا قدامها رجال ماجل باش يقوم الصباح الماجل ما يكون في القبلي بين القبلي والشرقي باش ما يسخنش لأنه مادة بالشرب والغسيل مش كما البير
1: انت مشيت بينا للمرواح وإحنا في تكبكيبة ما قلناش ما قلناش به خلينا نختموا الساعة الأولانية باش نواصلوا في الساعة الثانية ورانا نستنى بدقيقة ودرش في أسرار الكسكسي بالصماسم وأسرار العقيد وأسرار التاسة وبرج بعد قليل إن شاء الله تبقوا معنا مستمعينا الكرام للي يحب يطيب واللي يحب ياخذ روسات صحيحة 100% موصيني برشا يا شيف على الروسات الصحيحة تعطيني شوية متكبكبة مهدي في انتظارنا نخرج من بعد ونمشي للساعة الثانية شوية مثالش باهية

0: معكم الصحة موصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام بعد موجز الأنباء نعود مباشرة.
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3 تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
2: تمام 11:00 صباحا على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. طلبت أوقاتكم. قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الرياحي أن أسعار كراء منازل الاستياف أو المعروفة بديار الأخلاعة مرتفعة، مشيرا إلى أن كلفة أسبوع الاستياف تقدر بأكثر من 50% من الدخل الشهري للعائلات. وأضاف الرياحي في تصريح للأخبار أن الأسعار تتضاعف خاصة في فترات الذروة وسط غياب سقف مرجعي وكراس شروط وغياب الشفافية من خلال عدم التصريح بالأسعار الحقيقية في بعض الإعلانات واشتراط دفعات مسبقة دون ضمانات كافية، داعيا إلى ضرورة تسقيف الأسعار ووضع كراس شروط لتنظيم القطاع. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضائعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مركنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,000 هكتار. تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية للمواجهة المرتقبة التي تجمع مساء اليوم انطلاقا من الخامسة منتخب مصر بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم في لقاء يستضيفه ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي لقاء ثان تستضيف كولومبيا سويسرا انطلاقا من الساعة 9 ليلا. وكان منتخب بلجيكا ضمن بطاقة العبور إلى الربع النهائي غدا تفوزه فجر اليوم على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية 4-0 في مباراة الدور ثمن النهائي للمونديال التي احتضنها ملعب سياتل بواشنطن. وستلتقي بلجيكا في الربع النهائي مع إسبانيا التي تأهلت بالفوز بهدف 0 على البرتغال مساء أمس. نختم بأخبار الطقس، حيث تكون السماء اليوم قليلة السحب على كامل البلاد، تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، البحر قليل الاضطراب ودرجات الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في نشرة مفصلة للأنباء منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: دقيقه مونديال دقيقه مونديال. دقيقه مونديال نجوم المونديال مع لافيلي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكايه جديده من نجوم المونديال في اذاعه المونستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين كلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته. هو المسدد رقم واحد في بلاده، لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف، هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية، نجح أنه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح أنه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجله المدافع لوران بلان قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظه مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس شيلافيرت. دقيقة مونديال دقيقة مونديال دقيقة مونديال دقيقة مونديال نجوم المونديال مع لافيلي.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال حكاية الأفراح المتواصلة معكم إلى حدود منتصف النهار. شكرا شكرا شكرا جزيلا على تفاعلكم معنا مستمعين الكرام. برشا ملاحظات جاية من عند السادة المستمعين، برشا الناس حفلوها في ديارهم، وخاصة عندهم برشا مناسبات، مناسبات البكالوريا سيزيام البارح طلعت نوفيام، الناس اللي عندهم أفراح في ديارهم دونك قالوا لي راهم حالين الراديو أفون ويسمعوا فيكم وعاملين بون كيف، ويتمنوا الفرقة متاعكم تكون حاضرة معاهم إن شاء الله يا ربي في الأفراح والمناسبات. أكا سي مهدي بيزيد وسي محسن سخيري ينجموا يكونوا معاكم إن شاء الله في أفراحكم ومناسبتكم، موش إشهارة ما هو شكر جزيل على إنكم كونوا حاضرين معانا. نعرف مش سهل من عشر نصف النهار، وإنك أعطيتني كلمة وكنت على قد كلمتك، بارك الله فيك مهدي، شكرا جزيلا من أعماق قلبي.
1: تضحية كبيرة خاطر بحكم في وسط السيزون وفي وسط الخدمة.
0: نعرف والله نعرف.
1: تعرف عروسات المستير أنا بالذات نخدم في المدنية، نخدم الصباح استاذين والعشية الصباغة وفي الليل حنة، مش كما الفرق الأخرين.
0: صحيح.
1: أنا المدنية متاعي نخدم فيها برشا.
0: شكرا هيك على شكرتك، شكر خاص على خاطر مش بالسهل معناه.
2: هو الطابق اللي خلاك باهي. إذا جيت إحنا وقت اللي خدمناها 43 سنة ولا حتى سي فؤاد اللي يخدم بها، خدمنا مدنية صحيحة، ما خدمناها شكية وهو ولا يعني طريقة مرة في حمام سوسة. طلبت واحدة أني قالت لي راه مازي يعني ما خدمتوش. باش يتحزموا بتخالل وما لابسي راه مازي معناها كلمة. قلت لها ما خدمتوش أنا هذا. إذا تبدل الطابق تمشي
3: كل بلاد
0: ورتال. نعود نرحب بالشيف مازري عيسى، أهلا وسهلا بيك، نورتنا برشا. سي حسين بالحاج يوسف، أهلا وسهلا بيك، مرحبا، منورنا برشا برشا. شيف مازري، العادات والتقاليد الغذائية في الأعراس المستيرية وطنجي، وإحنا خصوصا المرواح، أما في العادات والتقاليد إلى حدود المرواح ثم حاجات تيبيك مستيرية.
4: هو أكثر حاجة هو السلطان المائدة اللي هو الكسي بسماس يعني طيب، والعروس في قبل الحمام معناتها بعد الحمام متاعه، هذا هو يعني تعرف احنا في المستير عندنا كسليمية اللي هي حنة الراجل احنا نقوله في الليل، توفك السليمية نمشي ونذبحوا العجل، يهز كل العجل بعد ما يتذبح الجزار قبل ما يروح، يعني هذا كل السهرة تتواصل حتى للفجر، يقصك الحم خليه يرتاح، مفوحوه الحم ذاك، يعني الحكاية تصير مع مساعتين مثلاثة كل الحم ذاك يقعد مفوح تنحكيه فيت فيه بسرعة الفاح حتى متاعه، حتى الغدوة السبع متاع الصباح يبدأوا مالي العروس يطيبوا في الكسي بسماس، وقته هو العروس يهز العراسة متاعه وصحابه كذا يمشوا للحمام، يروحوا نص النهار يلقاوا الكسي بسماس ماذا معناتها حاضر.
0: نص النهار تابت برك الله،
4: برسك نص النهار مازي ساعة وين يحضر معناتها، فهمتني؟ حتى هو هذا هو علاش هو كسي بسماس، مخاطرك السمسومة الكبيرة، وتعرف هذه المنسير بالجود والكرم تاعهم نعطوش لحمة صغيرة، احنا ديما نعطيو حاجة كبيرة، يعني على الكيلو يعمل خمسة لحمات فهمتني، تلقى فيها 200 جرام اللحمة ذاك، علاش تسمى اسمه على جسمه كسي بسماس.
3: ربي شي مازل

0: صحيح
1: العظمه
0: باش نجم تاكل خاطر هو البقري بصفه عامه ما يطيحش برشا كيما العلوش ما يطيحش برشا عظم فهمني هذاك علاش نحاولوا احنا باش كذا وديما نحاولوا نفرحوا اكثر معناتها بالتو تبدلت راهو كيما كنا نحكيوا على انواع نمط نتاع الموسيقى او اللبسه وكذا ديما حتى في الماكله تبدلت الكسكسي هذا مش حتى في المكونات نتاعه يعني قرم فلفل كعبه زيتون وكهو ساعات على الطاوله نحطوا مثال شويه فلفل مسير فلفل ملح وكعبات زيتون وكهو قرم فلفل فوق وكهو
2: لحمص لحمص لحمص لحمص لحمص عاود رجعت لك بكثير من الكيوريزيتي خليك لك وين الحمص وين الزبيب شيف مازري في العاده وفما عظيمه زاد احنا في العاده في الكسكسي نتاع العرس فما كعبه الحمص الزبيب العظيمه مع اللحمه مع قرن فلفل مقلي
0: صحيح
2: شو جاوبتني
0: احنا شو هو ديما احنا الزبيب نحطوه في العلوش اكثر حاجه ونحطوه في كذا فهمتني اللحم هذا ديما الطبق هذا قرن فلفل اكاو نهايه نحطوا شويه ديسير شويه دلاعه في العرس يعني ريت مثال سهل الممتنع في الطريقه نتاع التطيب نتاعو تو نحكيوا على الحمص والزبيب التي تتحط في العقيد اكثر حاجه تو نحكيوا حتى المكونات نتاع العقيد كيفاش دار العروس العروس هو اللي يهز المكونات معناتها اللي نسيبته باش هي تحضر معناتها العقيده اللي هي تعطاها للصباح الكسكسي هذا حتى في الطريقه نتاع التطيب نتاعو مش كيما نطيبوا اي كسكسي نتاع الحمام
2: كيفاش قولي
0: في المكونات نتاعو باش نلقاو فيه ثوم على كي تقول انت ثوم في الكسكسي الناس تستغرب في تونس كامله ما فماش شكون اللحم بقري يحط له ثوم الثوم نعرفوه في المكرونه في الحوت كهو وهذاك اللي احنا نحطوا الثوم لنا وتابت فهمتني
2: وفي برشا تابل تحطوا
0: وبرشا يعني قد الكونتيتي على الكيلو نقولوا احنا نحطوا 250 غرام كيلو كسكسي نحطوا 250 غرام ثوم وتابل وهروس مش هروس اكل فلفل مدش احنا نقولوا له هروس خاطر في اماكن اخرى في تونس الهروس حاجه اخرى ستين بات ولكن احنا نقولوا اكل فلفل مدش هذاك يبدا الشمسي زاده مش شكل مكوش باش ما يعطيش مراره للكسكسي نتاعنا الكسكسي تلقاه نتاع العوله زاده مهم جدا مسك الكسكسي بكويت خاطر يتفور مرتين وفي التفيره الثانيه نزيدوا الفلفل الاحمر بار اكزومبل ما نحطوهاش التفيره الاولى الفلفل الاحمر فهمتني اللحم نرجع لك
2: سامحني ما تحطوش في
0: باش ما يعطيش مراره اكثر ويسيب الفحم نتاعه اكثر في الكسكسي ويزراق صحيح كما قال هذا هو يفزد اللون والمطعم
2: معناها الفلفل الاحمر في الفسقه معناها يتحط في
0: الكسكسي في المكور مش في الحمام واش نجيك الحمام واش نرجع لك تو نرجع لك شويه في الليل احنا ذبحنا العجل
2: نتاع في السميد معناتها تحط
0: في السميد صحيح أيوة. ذبحنا العجل نفوحوا باش نفوحوه الحمام ذاك يقعد في المارينادة نتاعو فوحوه بالهروس نفوحوه طماطم معجونه ما يخوش برشا على الكيلو يخوش مغرفه صغيره طماطم معجون فهمتني ما يخوش برشا ترى الحموريه منين تجي الحموريه هي من الفلفل الاحمر ومن الفلفل اللي مدشش اللي احنا حاطينه فهمتني والتابل والثوم يتفوح الكل حتى في الزيت الزيتونه نحطوا شويه برك في التفيح نتاع الحم علاش ما نحطوش برشا زيت الزيت نحطو جيس باك اللفاحات يخلط لفاحات خاطر الزيت كي نحطو برشا احنا في الحم مع اللفاح وي الزيت ما يخليش اللحمه تشربك اللفاح نتاعها تعمل كيلكوش الزيت نقول لك وقتاش نحطوه بعد في التطيب اذا الحم نتاعنا فوح قبل بليله من غدو نديماري وما يغلي
2: معناها المارينات تقريبا من نصف الليل لسبعة نتاع الصباح
0: اكثر من نصف الليل خاطر احنا وصلنا حتى المثلث نتاع الصباح العرس ينفع مزي ساعه مدام ذبحنا مدام فعنا وكذا وكذا فماك ستة سوايع خسيلو خليني أقول فهمت الصباح حك الحمى ذاك اللي مفوح الكل بالمكونات اللي كنت نحكي عليهم كل الطنجرة تغلي الماء يغلي وانت تحط فيها اللفاح نتاعك لا تقلي الحم لا تحط لا بصل
2: ما يتحطش في البارد يتحط في الماء اللي يغلي
0: فوالا ماء يغلي وتحطه وخليه يغلي على روحه وين تشم ريحة الثوم والواحد لا وقت تزيد الزيت نتاعك داكور دوريت الزيت حتى الزيت ما نحطوش يراه منه زيت زيتونه بيان سي فهمت والتفيرات زوز تفيرات التفيره الثانيه السميد هذاك اللي حطيناه وقت نزيدوه الفلفل الاحمر ومن بعد تسقي على روح تصفي مهم جدا الصوص نتاعك باش تنحك الدشي نتاع الثوم ولا نتاع الهريسه وكذا والفلفل ديجا تقلى وحده فهمتني ومن بعد هكا كي يرجعوا من نص نهار مازي ساعه كي يجيو العراسه معناتها مالي اصحاب العروس من الواحد الشعب يبدا ياكل في الكسكسي بالصماصم ماذا اما انت اكيد راك ذقته
2: الكسكسي
0: لونيك الوحيده اللي في تونس الجمهوريه الكل كما قلناش في العالم معناتها لا تلقى المكونات تختلف الطريقه تختلف وخاصه يعطيك مطعم عالمي
2: يونيك انا الحقيقه خاطر مش مساسه بالمذاق نتاع الكسكسي بالسماسم هذايا من الاول تحس فما حاجه غريبه كيما الشوك معناها نقول انك اكل الصدمه المذاقيه بعد تستانس بيه بعد تستانس بيه خاطر ديما كي نقولوا ثوم وتابل نقولوا مقرونه اكثر منها كسكسي احنا خاطر الكسكسي بالحمل

0: البقري يطيب كأنه بالحمل العلوش براتيكمون ما نحطوش الثوم يمشي بالبصل أكثر منه هذاك علاش نحطوا له احنا الحمص نحطوا له الزبيب
1: والزبيب والزبيب راهو باش يعطيك جو باش يعطيك حلاوه احنا لا نحبوك الحروريه هذيك خاطر الزبيب باش تحطه زاد في الواحد باش يطيح لك الجو الحروريه وقت التزويز احنا نقولوا نتاع الكسكسي فهمتني ديما الزبيب نحطوه في بلا مع ذاك علاش يمشي مع العلوش اكثر
2: مع العلوش اكثر
0: فوالا هذا لو فامو كسكسي بسمس
1: هذا لا يتعطى فهمتني
0: تو حيمه 200 غرام قبل تو كل قديرو قدره خاطر الغداء
1: خاطر حتى كيلو 7 لحمات 8 لحمات
0: الدوره وين تمشي دوره الفرتوله هذيك وين تمشي
1: هي الدوره يطيبوها في سير الايام معناتها اكثر حاجه ما ديما راهو نحيو بيض العروسه ها اذا كان عندك عجل ديما تعطي مثال مقدم بول نقولوا الكذا او اذا كان تشري الحم ديما تخلي له متابعه اما هو مدار العروسه يطيبوا حدهم النهار الحنه وكذا فهمتني معناتها اللي جماعتهم غادي في ديارهم وكذا فهمتني بون الدوره تاخذها دار العروسه ما فماش حاجه معناتها سبيسيال في حاجه معينه نعطيو فيها الدواره معناتها ما تقعد ديما معناتها في دار العروس خاطر مازالت الاحتفالات النهار الثاني والثالث نجموا
0: نطيبوا فيها قضيه العقيد وقتاش تمشي لدار العروسه؟
1: تمشي قبل نهار من المروح او قبل حتى نهارين او فما حد شكون يهزها مع القفه اما القضيه ديما ياخذها العروسه اللي شنو هي بون الحمص والزبيب فهمني والسميت والزيت زيتونه هذوما اهم مكونات فهمني بون فما شكون يعطي حتى الحم في العقيده ما هي الباز ما نحطوش فيه الحم فهمني هي الحمص والزبيب معناتها وفي السميد وفي الطريقه نتاع العقيده اللي هي طيب وام العروسه فهمتني في الصباح نتاع بنتها كي يجي نهار الصباح كي يجي يهنيوها وقت قبل بليله هي شنو هي تو احنا نشوفوا حمص وزبيب وعقيد فما حاجه لي عقده هي شنو اللي عقده ذيك فما ناس يقولها ونشاه وفرينه نوع هي الفرينه الفرينه نتاع السميد يعني قبل بليله خليني نقول حتى على ارطل السميد يحطوا ايترا ونص ماء ويخليوه يترنخ هكا السميد هذاك في الماء حتى يسيبك الفرينه نتاعو الكل بعد في تيلو ونصفيوه وهو وزبيب تلقاه والحمص تلقاه نطيبوه حتى وين يشرب الماء نتاعو الكل ومن بعد ناخذ الزيت زيتونه نتاعنا بزيت زيت زيتونه نقليه وك الحمص نقليه وزبيب ومن بعدك الماء هذاك نتاع السميد نبداو حتى في الطريقه راهو في الطريقه كي نحطوا الماء هذاك نبداو بشويه بشويه بمثرت ونبداو نحركوا مش نصبوا الخليط الكل على بعضه يعني بشويه تقعد تتبع وتقعد تتبع توسع بالك وتقعد تثرد احنا نقول وتقعد تثرد كل مرحله وين فما شكون يحط شويه الحم باش يفوح هو اكثر يفوح. حاجه اي اكثر حاجه
3: اذا كان العائله كبيره حتى أي. دار العروسه دار العروس يطيبوا العقيد اذا كان مش هو على دار العروسه الباهل ينبي باش المراه تعقد باش ما تطلقش
1: هو احنا دخلنا تو في
0: المعاني
1: في المعاني هذا هو احنا شو احنا كي نحبوا ديما نحبوا كيما تو راهو احنا سي المهدي ما شاء الله يذكرنا بايام الزمن الجميل معناته هذا هو البارتاج
2: هو تو الحوار هذا يذكرني نجم نقول لك 52 سنه و 53 سنه
1: والباسيون اللي احنا عايشين فيها كيفاش ننقلوها للجيل نتاعنا احنا الجيل نتاعنا يحب الخرافه واحنا في المسير قويين راهو في الحكايه كيما الشركه وفي خرافه بار اكزومبل
0: نرجعوا له ان شاء الله
1: فوالا العقيده نقولوا خرافته راهو ساعات احنا شنو نقول لك العقيد هذاك هو شنو المكونات اللي فيه فيه الحمص وفيه زبيب واحد اثنين وقتاش يتعطى يعطى في الصباح نتاع دار العروسه اش معناتها معناتها في اول يوم في بناء اسره جديده
0: رمزيه الحمص ورمزيه الزبيب
1: فوالا لا هي الزبيب هي تقول تمثل المراك الحلوه والفين والمزيانه والرطبه خاصه كذا والكسوحيه نتاع الراجل والخشونه نتاع الراجل كذا اكل العقيد هو اللي باش يجمعهم ببعضهم وهي بناء معناتها الاسره فيحهم ملح وفلفل اكحل اللي هي الحلو والمالح اللي باش يلقوه امتداد حياه كامله
0: هذيك هي شويه فلفل اكحل مع شويه يا ملح في الحياة ما دي ودي با
1: شوية واحد هم حلو مالح ولا
0: شوف هذا هذا العقيد أنا أول مرة نسمع به ونشوفه ونذوقه في حياتي بعد سنوات في مستير تقريبا في مستير خدمة 28 عام دونك للا سعاد زارة مشموم اللي تسمعوا بها ديما في الإذاعة هي موعدة حصة اليوم بارك الله فيها وهي اللي جابت لنا العقيد اليوم العقيد الحقيقة كي نشوف كما قلت قديش أرطب وفيها مطعم سبيسيال خلينا نقول معناتها ما بين الحلاوه وما بين الملوحيه
2: كيلو قروسيه هيك
0: حاجه هيك
2: قروسيه ما دام كي البنا فيها هي
0: بالضبط بالضبط مع مطعم زيت الزيتونه اللي هو موجود بارك الله فيها يودها بالخير ان شاء الله شكرا جزيلا مع مختلف هالحاجات اللي جابتهم باش زينا بهم استوديو دونك الحياة بكلها حمص وزبيب.
2: حمص وزبيب.
0: وحلو ومر وحلو ومالح حتى يتعدى العمر. ولا يزان هذه كما قال متاع السميد اللي روا حبينا ولا كرهنا. واحد كل واحد يعدي للآخر باش تعدل الحياة الزوجية اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم عيب كبير. صحيح. معناها الإقبال على الزواج ناس باش تكلب ماذا بها باش تعرس. ما زلنا من الليلة الأولى تحكي لك عطلاق ويحكي لك عطلاق وما حبش يعدي وما حبتش تعدي ويتلاطخوا حتى يشبعوا
4: وفي سميت الله.
0: صحيح.
1: خاصة حاجة مهمة جدا بكر حكينا عليها في الأوف اللي هي ساعات الراجل يجي من عائلة من مدينة من معتمدية وعنده معالات والعائلة متاعها مكبشة فكالعادات هذيك والمرأة كيف كيف الراجل يقول لك لا أنا يلزمني نعمل هكا والمرأة تقول لك لا يلزم أمها تقول لا يلزمك تجيب كذا البنتي خاطر احنا في العائلة متاعنا وكذا كل ساعات هذاك يعمل مشاكل
0: الحاجة باهية زادك قلت لك لك كي تزيد بشوية بشوية معناها انت تراها باش تتعقد وانت تعمل هكا وتسيب البال
1: بشوية تصب على جنب معناتها فك الخليط هذاك اللي هو انشاء متاع السميد راه مش انشاء عادي فانت وتصفيه بتيلو مرة واثنين باش يهبط معناتها ما تطلعش فيها مكعبر يعني زبيب ريتو هذاك ليس مش مكعبة وتقعد تصب بشوية
0: ما فيش حتى حاجة معناها
1: خاصة باش يطيب يعني كي تحطه في لسانك ما تلقاش هكا نشا ولا الفرينة على لسان تلقاها طيبة خاطر قبل يطيبوا على الكانون والكانون النار نتاعو ضعيفة هو سلة توا حتى على الغاز ما تبيك تطيح في الغاز لماكسيموم
0: وكل الحياة الزوجية يطيب سلة حتى تستمر الحياة الزوجية وإلا زيد كما أشاروا لي منذ قليل قالوا بربي نذكروا دائما اللي من الجيد جدا الحفاظ على عاداتنا وتقاليدنا كل جهة تحافظ على عاداتها وتقاليدها حتى إذا كان جبنا مثلا بعض العادات ما نشوهوهاش تقعد عنا عادات تيبيك أنا كي نسمع يلارا نقول مستير كي نسمع كلمة تعقيد نقول مستير كي نقول
1: كسبسماسم
0: مستير دونك زيد تصبرج اللي هي معناتها فاجأتني أنا في عرس من العراس المستيرية اللي قلت ما تصبرج كمان
1: اي تاسو برج ابو تاسو برج اللي هي في الزداق احنا نتاع
3: الراجل فما حاجه نحات بعد تاسو برج كانوا بعد تاسو برج يطولوا حزبيب
0: اي
3: شويه زبيب مع تاسو البرج باش تعقد وباش المراه ما تطلقش ينميو بها وتجي حلوه
1: وتو ولات دراجي ولات شوكولاته ولات كذا وكذا
0: شفت هذا السكر انا السكر شفته معناه في قوالب
1: اي سكر قوالب
0: بعد الزداق شفته
3: تقرا في قصور السيف مثلا يستعملوا الزبيب هي البلاد الكل راهي بلاد واحده هذاك ربي يحبنا ما نحبوا بعضنا في مش في الماكله برك في كل شيء
0: بالضبط ما الماكله هي تجمع راه وتالف القلوب كما الغناء بالضبط كما الزغاريت
1: والطاسة والبرج هي مش كما توا السيترون بل الروزاتا فهمتني الطاسة اللي هي نحكي على توا الروزاتا اللي هي باللوز فهمتني إذا كان فما لوز أبيض بون توا نجمو ناخذو مرح إذا كان اللوز بقشورو نغلي الماء برشا نسكر على الغاز نحطك اللوز هذاك توا في القشرة تاعها ومن بعد نرحيه
0: نفسخوه معناها
1: نفسخوه فوالا ومن بعد نرحيه ومرة واثنين بتيلو حتى وين يقعد داك الديشي كداشي نعملو كعك ورقة نعملو بقلاوة
0: الروزاتا هذه تنجم تكون معناتها لازم تكون فيها شوية اللوز المرة
1: فوالا تو اذا كان شو اذا كان اللوز هو يزم هذاك هو اللي باش
0: يعطيك البنة
1: سينو فما قبل نعملوا لوز القلوب المشماش ولا قلوب الخوخ يمرر اذا كان ما تلقاش لوز كذا تو فما لاروم الروح نتاع الواحد هي اللي فيها المرارة باش تعمل لك الليكيليبر ما بين الحلو
2: قبل قبل عاد كانت الرزاطة بصراحة الرزاطة تو شنو الطاسة وبرج تو اليوم في الصباح
1: نحكي على قبل
2: لا قبل كانت الطاسة وبرج تو قداش عنده ألف واحد يمشي مدام المشمش ولا
0: مش الشعر
2: ياخذك البيدون بديقة ولا ديكتين ولا
1: تو السيترون
2: ثواني فيه أنا قمت لدار نسابي البلاد البر قلت لهم هو عندنا بكري ولدي قلت له نعملوا طاسه وبرج خذاتك الطاسه وبرج
0: طاسه وبرج نعرفوها حتى اسئله المقنين معناتها نعرف اما ما كناش نوزعوها في المناسبات احنا كزوز الكفريت هذاك اللي كان طابع الرسمي
2: واحنا الشروب ويخلط
3: في الراجل قبل الطاسه وبرج قلوب مشمش
1: قلوب مشمش يمرر هو
3: أنا يرحيوه ويعملوه يعملوا به الرزاطة
1: وحتى في التطيب متاعه وراه الطاسة برج اللوز بعد ما يرحيوه يزيدوه الثلاثة كي نقولوا على 200 جرام على 250 جرام لوز ونقولوا خلي 5 ترات ماء الماء ما نزيدوش الكل ببعضه يعني نزيدوا شوية نصفي أكد ديشي هذاك نعاود نزيدوا ديتيار الكونتيتي ونعاود نصفي حتى وين أكد بعد ما نزيدوا السكر يعني قد دوب السكر حراس الميرو قد دوب نحطه على نار ضعيفة وهو بشي كشكش بطبيعته. نبدأ ناحية فك الكشكوشة داكور دو نخليه يغلي فوق النار ما بين الأربع دراج ماكس نص ساعة فهمتني. وكل كشكوشة ضعيفة حتى وين معناتها يصفى بالبي ومن بعد نخليه يبرد بيسير وبعد نقدمه في بارد ولا معاه شوية جلاسون. أما تبدأ فيه هك القوة ذاك مهم جدا. اللوز الحلو مع اللوز المر ما فماش لوز مر يا يعني نحطوا قلوب مشماش وإلا نحطوا الأروم اللي هي الروح توا بستعطي هك الارير قوة متاعك
0: باه تخي تخي بيان باه مهدي. فماشي غنية سبيسيال ليلة العرس؟
4: لا هي لا إله إلا الله محمد رسول.
0: احنا جلينا العروسة جلت في دارهم جلوة الأولى ومن بعد مشيت لدار رجلها جلوة ثانية.
2: لا إله إلا الله
0: عطينا أي مثال
2: عطينا حويش
0: عطينا شوي نسمعوا مع بعضنا سي مهدي بيزيد وسي مفصل.

0: يسلم علي.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ان شاء الله فرحه احمد يا فتحيه، ان شاء الله تراها عروس، ان شاء الله تزوجوا كيما تحب انت هيك عروس، وان شاء الله تفرح بالخلف نتاعو صالح ان شاء الله.
2: جيبوا له مهدي بيزيد.
1: اه وي اه وي من حفلوها شو نغنيوا على العروس بالله، خلينا نعملوا هكا تشويق هاكا عاليه ان شاء الله، ان شاء الله في معناتها قريبا قريبا ولدها ها فتحيه كيف كيف، شو نجموا نعلوا هكا على العروس ليله عرسه
3: يا وليدي يا غالي
1: اي مثلا
0: ده

0: يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا، إن شاء الله الأفراح دائمة ومتواصلة في ديار الناس الكل يا ربي. تحياتي ليك أيضا منيرة حسين العويتي، قالت لك يا مهدي غنينا على كسوة العروس، فما سمعت أغنية سبيسيال على كسوة العروسة؟ إن شاء الله تفرح بولدك نجلة، زيادة تدخل عروس.
1: هو التراث المدينة المرسية راهو مش متاع حصة ولا حصة
0: مثال، احنا نستغلوا الفرصة نرجع إن شاء الله.
2: احنا الله والفرح وقتنا،
0: هذاك التعليلة نختموا بها. أما كسوة العروس احنا دخلناها عروس، احنا ليلة العرس،
1: انا باقي الكسوة متاع العروسة ليلة الحنة ما ذكرتهاش،
0: بكر في بريش عوج باش نرجعوا لها، باش نرجعوا لها. جوست احنا عملنا
1: خلي مرة أخرى،
0: لا مثالش حتى نرجعوا لها، احنا دخلناها عروس. أما رانا نسينا حاجة انت حكيت لي عليها، المركز،
1: فما المركز وفما الفطور وفما الحشامة وفما المروح نتاع العروس،
0: هي نرجعوا له في عوجة. لا ميسالش نلخصهم وتو نرجع بعد في حصة توثيقية. احنا انت وصلتنا ليلة العرس، قبل العرس فما حجامة وفما فطور
1: نهار
0: دجا، احنا طيبنا شيف مازري الكسكسي متاعنا اللي هو هذاك نورمالمون بعد ما روحوا من الحمام باش يتغداو العراسة، من بعد
3: العشية الحجامة،
0: العشيه الحجام
1: قبل الحجام يقع الزهاز نهار العرس.
0: اي
1: الزهاز يتهز نهار العرس، و في برشا جهات الزهاز ما كانش يتهز الا من غدوه.
0: الزهاز هو زهاز العروسه،
1: زهاز العروسه
0: يعلقوه في البيوت كما في بقيه الجهات، والا لا يتحط في يتصر
1: يتعلق في البيت.
0: اي
1: وفي العشيه تقع الحجام والمرباح نتاع العروس. قبل كان يحجم في بعد الحمام، في الحمام، وبعد تقريب في السنوات
0: يحجم في الدار، معناه
1: الأربعيني في السنوات الأربعين والخمسين، ولا يحجم في الدار بالفرقة فرقة وترية، ويحجم في الدار وصحابه ترمي الفلوس. قبل الوقت اللي هو مروح من الحمام مازال يمشي، يمشي في الطريق أصحابه ترسم تمشي للدار ترمي ترشق، واحد يقيد فلان رشق كذا كذا. وقت الشامل وقت اللي يوصل هو للدار الورش يجي يورش فلان الفلاني يرحم والديه، ورمي ما يقولش على الفلوس قداش.
0: ما لكنش نعرفوا السؤال، ما عندهمش عنده الكراسه
1: شكون يقيد هكا تولي الدين عليه نراخ. وبعد ما مال العروس يمشيو يجيبوا العروسه، يمشيو يجيبوا العروسه عسى من تالي ومن قدام، والكرهبه لازم حاجه زاده ما بين السائق والعروسه متى تركب هي وامها والماشطه. قبل ما كناش نقولوا المشرق والحرقاسه هي
0: اللي نقشت لها، هي
1: الحرقاسه هي اللي تلبس، ما كناش نقولوا المشرق هي اللي تتلي تركب معها.
0: العروس ما يجيبهاش، يستقبلها وبرا في الدار،
1: يستقبلها في الدار. عندك المستير وسوسه وصفاقس، هذوما البلدان اللي يستقبلوا العروس. هو وقت اللي تجي ما يعطوها مفتاح، اذكر كما قلت لك، وحاجه حلوه، ويبدا مصدر في البيت اللي قبله ويستقبلها. أول مرة كيف يشوف لها وقت اللي الماشطة دخلها تشد من يده وطلعها على البنك تقبلها للعروس، ما يعرفش وجهها أول مرة. هو شي كيما حكيت له عماته وخالاته
0: وهو
1: يعرف تعري لها وجهها وقتها يدوخ يوصفها في لحظة من زمن تعمل سبعة دورات
0: بالله. كما عجبتوش عملنا
1: لا هما
0: خذيها كليها في عظامه، معناه
3: هو كاش خطبها
1: ما حكاو له عاد. قلنا في الأول كيفاش حكاو له مليها اليهود اللي مشاو خطبوا يحكوا عليها ولا المسيلة،
3: وخاصة هي تقاها نسب وبنت فلان بفلان، وإحنا تعرف عاداتنا ناخذوا عنا سب أكثر معناتها على
0: الوجه وعلى
3: فاميليا بنت فلان وما أدراك. يقول لك
1: القريب من العائلة
4: بل كان يراوى في الحمام شنو
1: باش
4: الرزق ما تمشيش
1: إلا العائلة أخرى بعيدة.
0: أيوة
1: باش الورث ما يمشيش العائلة تبعد.
0: أيوة
1: ياخذوا من القرب. علاش الطفل من اللي هي في كرشمها والآخر عندها سلفتها وعندها ولد تقولوا كان جبت ابني يا راهي الفلان.
0: أيوة
1: باش ما تقاش مشاكل. وهكا الدار العربي فيها من ثلاث بيوت حتى للعشرة والتسعة بيوت.
0: أيوة
1: تلقوا الرجل كان ياخذ أربع نساء أقل امرأة نعرف أني قبل الستينات وقبل في الخمسينات شو الامرأة تجيب 13 وبال 15 صغير معناها تأخذ أربعة. وحتى كيف في الستينات رغم وقت برقبها ردها امرأة برك ممنوع معناها تعدد الزوجات باقي الناس يجيبوا بالثمانية وبالعشر. أشكون يعيش منهم؟ يعيشوا أربعة البريمة تخلي خمسة ستة والبقية الكل حشاك في جبان. من فما حكاية صحة وحكاية
3: بعد تطورت الصحة وتحديد النسل زاد التطور
1: والتعليم خدمة تونس سوريا استقلت معنا استقلت معنا فرد عام وعنا نفس العدد السكان ثلاثة ملايين
3: وقت استقلنا
1: شوف هي تو وصلت
3: 25 مليون
1: احنا في ال 10 مليون تقريبا 32 مليون من فما
3: رحنا عملنا تحديد النسل وقتها
0: استقبلها شافته وشافها شنو يصير من بعد؟
1: وقتها تجلى
0: أي؟
1: تعمل جلوة الجلوة الثانية قدامه وبعد هو تبدأ عنده لوزته ولا حد من أقاربه والأخوات وشدين شماعة بحد راسه وقت اللي كمل الوحدة الجلوة يحملها كوي يهبطها يدخلها للبيت وقتها هما أصحابه وصوه خطر وقت اللي يبدأ مروح احنا ما حكيناش على المروح زاد فيه برنامج كبير ياسر يروح بالعساوية ولا مريا هو والطريقة اللي انت إليها
4: يروح بعزيزي عمر البرقاوي ويقول مبيتة بعمر البرقاوي جدي
1: انت واللي كانت
0: الطريقة اللي يروح بها
1: كان ينتمي للطريقة العساوية يروح بالعساوية كان بالعوامرية يروح بالعوامرية
0: كم عندوش طريقة
1: لا يزم من لا طريقة لاهوت فطريقة هذو الشيطانية هذا شكوله قبل يروح الثاني مذبي يتعدى قدام بزيت قهوة في الطريق القهوة اللي يتعدى قدامه يحطوا له كرسي
3: يقعد.
1: ويقعد يرتاح والجماعة يعملوا نوبة في الغربي
3: بالصف
1: أصحابه بالصف أصحابه يلعبوا الزقارة وقت اللي يقوم
3: الزقارة العكاكة
1: يكب سبع قهوة بنسقيه يستفايلوا معنا بك القهوة
0: معناتها كل القهوة يتعدى من قدامه يكب سبعة قهوية
1: الصباح يرجع يخلص
4: كانوا يضربوا الكمبر مدام ومش وسبيسيال اللي يضرب الكمبر مش ولا بالولع هاي القرابيلة عندي
1: العوامرية يعملوا الكمبر
0: اي اي
1: كل رصاص
0: القرابيلة
1: إلا وراه يزم يكونوا ناس زادة محافظين وكذا يخافوا على عروس
3: يحميوه يخافوا عليه العروس
1: ولادات صغار يخافوا من الرباط
3: مربط مسحر من كذا وقدامه يلزم خو ولا
1: ولاد صغار على اليمين وعلى اليسار شادين الشمع
3: وراه بالضبط
1: وما فماش ضو وقتها شنو يعملوا بعد ما تعمل ياخذوا الشواميك تاع الزيت يحطوهم في عوده ويشعلوهم هذاك يضويوا بهم في الطريق وبعد ولات البريميس وبعد حتى يوصل للدار
3: والمروح بالصف مازال موجود راه في بعض المعتمدات وفي زرنجيل مازال
0: موجود في ممكنين موجود في زرنجيل
3: نحى هاي
1: لا موجود اسمع النحى هذه من ولات العرس في الصاله والاحجام زادت نحات ولات
0: لا فيما بعض المدن في مدينه المنستير ولايه المنستير مازالوا بالصف رغم اللي يروحوا في الصاله
3: نفس العدد
1: حتى يعملوا الصاله لازم يعملوا
0: الصف
1: يعملوا الصف
4: دي كانت بالسناشق والغربي يلتق شميك غربي بالصغر بنادر البندير
3: قد حتى الزيز يتهز بالمزيكا
4: والغربي يبدأ يضرب وبخشم كانوا والبركس وأش يوصلوا كما نقولوا منهم بش يوصلوا الباب الغربي وارتاح وكما قال
0: يمشي ويرتاح ويكب في القهوي سبع قهوي
4: ويطلع حيا
1: يمشي الحمام بعد ما يمشي الحمام يرجع لك القهوي اللي قاعد فيهم يخلص القهوي ويخلص على أصحابه اللي لقاهم موجودين فما ويروح للدار القريب القريب نتاع الدار اللي قبل قبله العروسة يمشيوا في الصباح العرس يهنيوها ويعطيوا فلوس
0: هذه نهار الصبوحة
1: نهار الصبوحة اللي بشي قبله
0: أي.
1: مش اللي يجي من بر مالي العرس القراب القراب معناها ويعملوا ساعات صبوحي بالحضرة زادة ويجيوا
0: فما حاجة سبيسيال في الصبوحية
1: كانوا مشتات حضرة
4: كانوا مكثرتهم توا السابع والصبوح بسردوكة هم ثلاثة من الناس
1: والنهار الثالث زادة يعملوا التسحيمة
4: في سردوكة
1: تسحيمة
4: خاطر الأخرين كبار الأخرين مشق بالستة ستة ولو ستة ستة ستة وهي ثلاثة كعبة يعملوا بها يعني.
1: القديم كان موجود راهو سردوكة تتسمى في الخمسينات وقبل أما في لول كانت خياشة من أول كمنجهتية بالحضر متاحة وبعد ولد فرقة نومة فرقة بيا فرقة فطومة زهر السيارة وبعد نحاول كل
0: نمشي للتسحيمة
1: مشاو التسحيمة نهار الثالث
0: اي
1: نهار الثالث يجيبوا هما حتى قبل التسحيمة وقت اللي تجي تتسحم قبل العرس ولا نهار العرس يمشوا يتسلفوا سبعة قرادل بالماء من سبعة ماجل تاع الحومة وسبعة فاجل كل دار ما فماش دار ما فيهاش فيجل ينحموا من الطرف يحطوا يلزم تعوم فيهم
0: وعلاش هذا كله؟
1: تتسام يستفايلوا بالطريقة من المجل من ربي ويتشرب ويطيبوا به. والفجز هذا يعتبروها يبري من عدة أمراض. وبعد ما تغسل كذا يلبسوها معناها الحاجات متاعها اللي يلزمها تلبسها. كان في الواحد أنا بكري ما ذكرناش برشا اللي باس راهو متاع الجلوة. متاع الجلوة يغسلوا لها وشيها وبصعوا ماء البير الماء متاع الوشي هذاك في البير لأنه البير الماء متاعو يتبدل ما يصبوش في مجل. الباه ينوي ديما باش تجي بزيد صغير باش يكون سعد العروسة كبير. صنعت لها وجهها خطين حرقوس فوق الجبين يعملوا خطين حرقوس واحد كامل وواحد مفلل يستعملوه بلح قولك باش تجيب البلح العرجون متاع البسيه عرجون البلح فيه برشا واحد باش تجيب بزيد ولد وعودين قرنفل فوق الجبين وفوق المغزات الاثنين وزوج قعاور احمر في الخدين تشوفهم وردين كيف الرمانة من داخل مليانة ومن برا مزيانة الباه الرمانة هذيك يستعملوه الرمانة داخل فيها برشا كعب ديما الخصوب نرمزوا للخصوب باش تجيب برشا أولاد مشكلة لما تجيب شوية ولا ما مشكلة كبيرة ترمز الخصوب وكثرة الذرية والقول المأثور ألا لا يحرم الصبية من دورة العشية في دربوها تجلى العشية مع ثلاثة شلطات زلزية على شفتها متوازين وطلعت عروسة المستير تخفق بالزين وقول المأثور يعطيها النور كيف الدور للي تلبدور على راسها فرق الفرق هو كالعصابة اللي تحط على الراس منقوشة للي تلبدور على راسها فرق فوق تقريتها حمراء تقريتها حمراء زادها بهرة وناصية الناصية من تالي فيها سبع فروخ في الشعر الناصية تفقدت وكما الشعر اللي كان فيها كل وحدات من تالي
0: كما الرميات
1: كما الرميات بالضبط ايه على رأسها فرق
0: هذا وقتاش سي حسين
1: هذا وقعت حتى الاخر
0: لا وقتاش تلبسوا هذا هذا اللي توصفيه
1: هذا في العشية قبل ما تروح للرجلها
0: به
1: خاطر تجلى العشية في دربها
0: خاطر الوقت الله يخليك سي حسين
1: تجلب نظر
0: لخصونا مثال شقول لنا شنية بالضبط
1: سورية بالرقبة مع كمامات وهذا اللبس الرسمي نتاع العرايس والبنات قمش الزانيتة بالعدس والتل والكنتيل والزلابية واللوبيا والشرطة ثقيل وفرم لك أحلى دائرة بالكمنتش بالزلابية واللوبيا والشرطة ثقيل وسروال ترنطل أكل السراول الواسعين بالشبكة والريكامو اللي راح تيامو وكنت رمطروزة في الرجلين وخلخالة وضباح يزيدوا في التشرين المشطاط يشقفوا عليها
0: خلخال
1: وزوز لوحدات خصلات على الشعر مرمين على الظهر
0: ثروة
1: مرمين على الزدر والبقية التالي على الظهر الجلوة سبعة دورات تبدأهم بالساق اليمين بالذات لولا بالقميجة الكبيرة
0: سي حسين خطر الوقت الله يخليك
1: بربي لولا بالقميجة الكبيرة
0: لخصوا لنا مثالش لولا بالقماجة الكبيرة ومن بعد
1: ما نجمش نعرفها
4: مثال
1: والثانية بدخلت وشيها والثالثة بالحمرة والرابعة بالخضرة والخامسة بالجهر والسادسة بالصفرة والسابعة كيف لولا من الدورات اللي بدأت بهم قماجة بكلهم مرشوشين بكراعة دجاجة تسموهم طرزين وفي أغلب الحاجات معناها في آخر الواحد يدخل بها يرشق على ليلة العين ويدخلها الواحد وبعد تدخل امرأة تحط لها فوق راسها خبزة وتوكل الخبزة تفرقها على البنيات اللي مازالوا مخذاوش بساعدهم يتقاموا وبرشا خاسلوا الكلام ياسر
0: برشا كلام ما ميساش احنا حبينا نحكي حكاية اليوم حكاية خفيفة حكاية قصيرة على للا سعاد ادخل لي خلي باش تعطي اهداء مباشرة باعتبارك اليوم ساهمت مساهمة كبيرة في اعداد الحصة هو الحكاية احنا شو المراحل متاع العرس حاولنا نفصلوهم حاولنا نعطيه رؤوس اقلام خاطر كما قلنا كل حصة راهو تنجم تعمل عليها تقريب 6 حصص 7 حصص باش تحكي بتفاصيل التفاصيل هي الحنة بركة تحبلها حصة واحدة تصحيمة حصة واحدة بعاداتها بتقاليدها بلبستها بال بال بال بالاغاني اللي تتقال
1: بالضبط
0: التصحيمة جسدية التصحيمة معناها باش تنقز على الحوتة في التصحيمة.
1: أكل تصحيمة نهار ثالث يوم.
0: ثالث يوم أيوة.
1: هي تنجز على الحوت شيء آخر هكا.
0: أي تصحيمة شنية تصحيمة؟
1: تصحيمة للغسيل.
0: الغسيل صح. أيوة.
1: اللي تنجز على الحوت باش تزيد برشا زادة ذرية.
0: أها.
1: لأن الحوت فرتيل.
4: مرزاق.
1: نتاع خصوبة الحوت. نعرفوا تقول بالألف. وبالخمسة آلاف عظمة
4: موجود
1: بعض حوتات أنواع نتاع حوت مش شوية ديما نميو
0: الخصوبة. لالا سعاد عطينا إهدائك وأهلا وسهلا بيك، مرحبا نورتنا في استوديو جديد في إذاعة المونستير، مرحبا بيك تفضل.
5: معيشك، مرحبا بكم كل وشرفتونا. نحب نهني روحي ساعة ونهني زوجي بعيد ميلاد زواجنا 48
0: بارك الله. يظهر لي السر الكل في هذا معناه. هذا معناه الحمص والزبيب مع بعضهم. هالعقيد هذا هو اللي خلى الحياة الزوجية تستقر.
5: أي؟ الحمد لله. ونحب نهني ولدي حسام بعيد ميلاده. كل ربي فضلكم انت وحمدي وسناء خليكم ليا.
4: ربي يفضل
5: حفيدي تاج الدين، قول له مبروك عليك النجاح النفيام والعقبه ان شاء الله للباك يا سناء وتفرح بيها. وهذه هدى الغاليه هدايه بنت بنتي واحفادي الكل باش ما نغضب حتى حد. لا اله الا الله محمد رسول الله. ولد اختي نور زواج ان شاء الله ربي يتمم عليه بالهنية باش يعرس. ولد اختي بالاحسن قول له مبروك عليك الدبلوم مبروك عليك البرميه بالاحسن. هو خالتك ما نساتكش.
0: وبنت اختك اللي قالت لك اعطيني
5: تدكاس انس انس هذيك ولاد اخواتي الكل اني امهم الكبيره.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك نورتنا برشا برشا بارك الله فيك على الخلخال على شريطه على الريحانه على اللبسه نتاع الحمام هذه كلها على السفساري على مريول الفضيله والقعاده والفوطه والبلوزه بالضبط وعلى حرام الصابون اللي باش نرجعوا ان شاء الله في حصه قادمه باذن الله نوعدكم والخلخال اللي في ديه
5: هدايا وديك التبديلة زادة تلبسها نهار سابع العروسة
0: باش نرجع إن شاء الله في حصة أخرى نحكي برشا على المواضيع دي كيف من كافة عائلة الرادوش الابن العزيزة لينا الرادوش مناسبة اجتياز البكالوريا فرنسية ونجاحها بتميز. نحب نشكرك مهدي بارك الله فيك مهدي بيزيد وإن شاء الله ديما منور إن شاء الله وإن شاء الله ديما متفوق ومتميز. محسن سخيري بارك الله فيك شكرا جزيلا. ذكرى شعبية هيلة برشا في مجال التراث بارك الله فيك. صاحبي حسين بالحجوز ونعرف اللي برشا كلام باش يتقال لكن نرجعوا له باذن الله. شيف مازري بارك الله فيك على الروسيت وان شاء الله نعملوا حتى احنا كسكسي بسماسم في كل المناسبات والاعراس والليالي الملاح.
3: حتى احنا زاد تشرفت بمعرفه خويا محسن خونا بزيد مهدوش هذاك الميجل استاذ العزيز انت وكافه المتابعين
1: شكرا. اذا كان طيب الناس بسم اللحم على
3: المهدي
0: تحياتي للجميع على حسن المتابعه بارك الله فيكم الكل دامت افراحكم وان شاء الله حكايه مزيانه تحكيت لكم اليوم على افراح مدينه المنستير. الى اللقاء.
6: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
7: عدل الموجة واسمعونا
8: يا ناس يا بحر والشمسية ولا على بالي
7: برمجت السيف تعمل

0: منتصف النهار ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنسير. وتقديم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه عناوينها: تتويج المؤسسات التربوية الفائزة في مسابقة كأس البصمة البيئية في المنستير، وتسجيل حوالي 50 عشا للسلاحف البحرية بجزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش. مدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. وتونس تحتضن اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل بحضور الإطار التربوي والتلاميذ الناشطين في نوادي البيئة. تم بمقر ولاية المنستير تتويج المؤسسات التربوية الفائزة في مسابقة كأس البصمة البيئية. المتابعة لفتح سعد، وفي مستهلها يتحدث السيد عبد الرزاق ماني كهيئة مدير حماية البيئة بالإدارة الجهوية للبيئة بالساحل الأوسط، وفيها يتحدث عن أهداف المسابقة.
1: الهدف الرئيسي المسابقة هو تغيير السلوك البيئي لدى التلاميذ. احنا نخدموا ثلاثة، نحبوا نغزو سبعة سلوكيات بيئية. السلوك الأولاني هي نحل المتلامذة باش يقتصدوا في الماء، يقتصدوا في الطاقة، يستعملوا طاقات مجددة، يستعملوا تجهيزات مقتصدة للطاقة، يستعملوا وسائل النقل الجماعي. الحاجة السادسة هي نمارسوا الفرز الانتقائي للنفايات نتاعنا. والسلوك السابع والأخير هو نحافظ على حديقتنا المدرسية.
2: من جهتي، اعتبر المندوب الجهوي للتربية بالمنستير فتحي الدريدي أن مثل هذه المسابقات تمثل دعوة ملحة للعمل على ترسيخ الحس البيئي داخل الفضاءات التربوية.
3: هي دعوة ملحة لترسيخ السلوك البيئي، ونحن نخدم في العمل هذا عنا مدة مع مؤسساتنا التربوية، نزرع فيهم منذ الصغر مع المدارس الابتدائية، مع المدارس الإعدادية، مع المعاهد. حس البيئي لابد أن يتوفر داخل مؤسساتنا التربوية، ولابد أن ينعكس على مجتمعاتنا نحو بيئة سليمة نعيش فيها بسلام بإذن الله.
2: التظاهرة سجلت حضور عدد من المتواجدين ممن تميزوا في المجال البيئي داخل مؤسساتهم التربوية.
4: لازم نحافظوا على البيئة نتاعنا، وديما نظفوهم ونخليوهاش ملوثة، نحاولوا نقتصدوا في البصمة البيئية نتاعنا، ما كثروش من استعمال الماء، نحاولوا نرسكلوا المواد المستعملة والقديمة، نحاولوا نصنعوا بها أشياء تكون أنظف وباهية البيئة.
2: إدراج مادة التربية البيئية في المناهج التربوية يظل حلما في طريق تحقيق بيئة سليمة يطيب فيها العيش. رضا بودلال المكلف بالتوعية بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات يضيف:
5: احنا حلمتنا هذه أن تدمج التربية البيئية في المناهج الدراسية، لأن حسب تجربتنا وتوا مسابقة أصبحت وطنية الحق، شفنا عدة مشاريع في مجال التربية البيئية أبدعت التلاميذ متاعنا، وبالحق آن الأوان لتدمج مادة التربية البيئية في المناهج الدراسية متاعنا.
0: يتواصل بجزر قوريا موسم تعشيش السلاحف البحرية لسنة 26 و2000، وأفادت في هذا الإطار نور الشطي مهندسة صيد بحري وبيئة ومراقبة بيئية بجمعية أزرقنا الكبير أنه تم وإلى حد اليوم تسجيل 49 عشا على شواطئ جزيرتي قوريا، وهو رقم يعكس أهمية الأرخبيل كأحد أهم مواقع تعشيش السلاحف البحرية في تونس، ويؤكد أهمية مواصلة جهود الحماية والمتابعة العالمية.
6: قوريا هي موقع ساب لتعشيش السلاحفات البحرية في تونس في البحر الأبيض المتوسط. نمبر نتاع عدد العشوش قاعد يتزايد بين عام ناول لقينا 123 عش، وسنين الموسم بدأ من آخر ماي بدينا نلقاو في العشوش. اليوم وصلنا لـ 49 عش، منهم 9 عشوش على قوريا الصغرى و 41 على قوريا الكبرى. السلاحفات البحرية حاجة مهمة على الأخر للتوازن البيئي. المحمية قاعدة تخدم إنها تحمي العشوش وتحمي السلاحفات البحرية والحياة البحرية عن جنرال، مش منش السلاحفات البحرية. كيفاش قاعدين نخدمو؟ فما ديزيكيب قاعدة تبات في قوريا تخدم بالليل، بيان سور مش تعمل في أدوات الضوء الأحمر باش السلاحفات ما تتقلقش، ما فهمنيش حس وقت اللي توريك الكوليكي يروحوا، دونك تبقى الجزيرة فارغة. هو نمبر دني ولا قاعد يتزايد، دونك هذا الغفلات القوة معناها نتاع الخدمة، والغفلات زادة حتى إذا كان سيب بلوس تابل، إذا كان قاعدة ما فيش حاجات تقلق سلاحفات البحرية.
0: تحتفل بلدية سوسة يوم الجمعة 10 من جويلية بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وفق تصريح الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم. وأضاف بن سلم أن هذا الحدث يدخل في إطار تعزيز التعلم الشامل في جميع مراحله من الابتدائي إلى العالي، موضحا أن الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث مدينة سوسة بالتزامن مع مرور 38 عاما على إدراج المدينة العتيقة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة.
7: تتويج السوسة انخرط مدينة سوسة في الشبكة العالمية لمجال التعلم بعد ما حققت عديد المعايير مع شركة مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات منع المؤسسات التعليمية ومكونات مختلف شركاء اللي كانوا مساهمين مع بلدية سوسة في هذا التتويج. هي معايير حطتها منظمة اليونسكو في إعلان بكين، إذا فما خصائص معينة في المدن النارية، تعزيز التعلم الشامل في جميع المراحل التعليمية من الأساسي للتعليم العالي، تنشيط التعلم داخل الأسر والمجتمع من خلال المبادرة المجتمعية والأجهزة الثقافية. جمعة 10 يكون منع الاحتفال بناء على الإعلان الاحتفال ينطلق من البلدية منع فترة صباحية، تليه ندوة علمية على تاريخ مدينة سوسة الحاضر والمستقبل، مدينة سوسة تراث عالمي، فترة مسائية ومواصلة الاحتفالات منع بشارة والسو، يكون عرض سيمفوني في قصر الرباط بسوسة، تحييه منع الفرقة السيمفونية لمدينة سوسة.
0: افتتحت اليوم بالعاصمة ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجية سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. ووجه وزير التشغيل رياض شوت دعوة إلى المؤسسات للاستثمار في تكنولوجيات الاتصال باعتبارها قطاعا ذي قيمة مضافة، مؤكدا أهمية التكوين التكميلي للحد من الفجوة بين ما يدرس وبين سوق الشغل.
8: دعوة المؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة، كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني أو على مستوى التعليم العالي. اليوم ثم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس ما البرامج إلى غير ذلك وحاجيات سوق الشغل. اليوم ثم برامج على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني بطريقة التكوين التكميلي، نعمل المقاربة والمقارنة بين الكفايات المطلوبة على مستوى سوق الشغل والكفايات المدرسة، وهذا ندخل للحد من الفجوة هذه ما بين سوق الشغل والمؤسسات سواء التكوينية والتعليمية. اليوم عندنا مؤسسة دستورية هي المسار للتربية والتعليم اللي هو باش ينسق كل السياسات، ينسق ما بين المتدخلين في اعداد منظومة الموارد البشرية، هي تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل شبابنا. الحاجيات على مستوى سوق الشغل تتزايد يوميا، كيفاش باش نتعاملوا هذه فرص عمل للشباب، ولكن كي تكون عندنا آليات متاع تكوين تكميلي لسد الفجوة بين ما هو مطلوب في سوق الشغل وما هو مدرس، هي آلية التكوين التكميلي نراها أكثر فاعلية ستكون.
0: بمشاركة 86 شركة دولية تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. وبين رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب أن القطاع يوفر أكثر من 20,000 موطن شغل ويوفر صادرات بقيمة 650 مليون يورو، مضيفا أن عدد الشركات ستقوم بتوسيع أنشطتها وتنميتها إلى جانب قدوم شركات أخرى للانتصاب في تونس.
9: الاسباس نتاع العرض ممتلئ وفيه اكثر من 86 شركه من تونس ومن اوروبا، نشوفوا معناها اكتور عندنا بوينغ حاضرين، امبراير البرازيليه حاضره، مؤسسات تركيه ستعلن عن بدايه نشاطها في تونس في قطب الصناعي التنموي في برج صدريه، قطاع يشغل في اكثر من 20,000 تونسي وتونسيه كفاءات نعتز بها، قطب المغيره تجربه فريده وناجحه جدا في مجال مكونات الطائرات نعتز بها في تونس، ولكن عندنا اقطاب اخرى في سوسه في ليمان في عديد المناطق الأخرى التونسية، وهناك نمو برقمين لمجال قطاعات صناعات الطائرات، ويوري اللي تونس ولات تفرض في روحها على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. إذا مؤسسات كبيرة صنع في قطاع ذات دقة متناهية الدقة بفضل كفاءة تونسية، يورينا هذية اللي الصناعة التونسية نجمو نتمنوا عليها. تقريبا 650 مليون يورو حجم كبير، توا ثم طلب كبير عنا مؤسسات اللي بشكم عملية التوسعة متاحة وسيتم الإعلان عليها. عندنا مؤسسات كبيرة تنشط في تونس ومعروفة باش تنمي أنشطتها بصفة كبيرة برشا، ثم مؤسسات جديدة سيتم الإعلان على بداية نشاط متاحة، وبطبيعة الحال كل الهياكل هي مجندة لتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الناشطة في القطاع هذا.
0: ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: مدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. لقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار الرياضة.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: خبر ورخبر،
12: الموجة والموجة،
11: جديد كل نهار،
12: الموجة والموجة،
11: كل ساعة وكل

0: استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.

0: تأثير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أم في المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أم في المونديال.
1: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. اليوم الموعد مع الدفعة الأخيرة، مباراة الدور الثمن النهائي لكأس العالم، مباراة الأولى باش تجمع المنتخب المصري بالمنتخب الأرجنتيني الساعة 5 بتوقيت تونس. والاتحاد الدولي لكرة القدم سلط الضوء على المواجهة المرتقبة، كما قلت تجمع بين الزوز منتخبات باعتبارها واحدة من أبرز مباريات الدور الثمن النهائي من بطولة كأس العالم. شلتقي اثنين من أكثر المنتخبات تتويجا بالألقاب القارية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية. باش تقتصر أهمية المباراة على كونها محطة حاسمة في مشوار زوز منتخبات نحو ربع النهائي، أيضا تحمل قيمة تاريخية خاصة للمنتخب التانجو، باش تكون المواجهة الرسمية رقم 500 في تاريخ المنتخب الأرجنتيني في مختلف البطولات المعتمدة. والمباراة هذه بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني رقم 1071 مباراة في مختلف المنافسات، بينما خاض 499 مباراة رسمية جاءت المباريات المتبقية ضمن اللقاءات الودية والاستعدادية. بالنسبة للمنتخب المصري والترشح للدورة القادم، إذا ترشح المنتخب المصري باش تحصل تقريبا على 21.5 مليون دولار حال بلوغ الدور الربع، يعني وفق الجوائز المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في البطولة. باش تصبح مواجهة المنتخب الأرجنتيني فرصة لتحقيق إنجاز رياضي وتاريخي إلى جانب مكسب مالي ضخم بالنسبة للمنتخب المصري. المنتخب المصري اللي تحصل على 17.5 مليون دولار كما قلت بعد وصوله للدور الثمن النهائي، وكما قلت مطالب بالترشح للقيمة الجائزة المالية باش تضاعف نحو 21.5. المباراة الثانية باش تجمع المنتخب السويسري بالمنتخب الكولومبيا الساعة 9 بتوقيت تونس. ونذكروا البارح كان المنتخب البلجيكي ضرب بقوة وزاح البلد المنظم الثالث، نحكي على الولايات المتحدة الأمريكية اللي فاز عليه 4-1 في المباراة القمة. جمعت المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي، كان الفوز بالمنتخب الإسباني بهدف مقابل صفر، وهيك قمة جديدة باش تكون في الدورة النهائي باش تجمع المنتخب الإسباني بالمنتخب البلجيكي. نطوي صفحة المنتخب والمنتخبات وكأس العالم ونحكيه على الكرة في تونس. البارح كان الموعد مع الحصة التدريبية الأولى لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري تحت إشراف المدرب الفرنسي لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري والتركيبة الكاملة رومان فولاز، المدرب الفرنسي مدرب أول. صلاح بن حفصية هو مدرب مساعد، مدرب تونسي قادم من فريق مدرسة النادر الصفاقسي. حسين طاهر معد بدني جزائري، أيضا محمد الزوابي المدرب الحراس ومحلل الأداء من جنوب أفريقيا سكودو. هذا التركيبة الإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري اللي واصل أحسن استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد. مدامنا نحكي

الفريق مساعد أمين النفاتي، المعد البدني سليم الأبرق، المعد البدني الثاني حسن القصوري، ومدرب الحراس مبروك العكرمي. كما قلت الانطلاق بالنسبة لتمرين فريق الترجي بشتكون يوم الأحد 12 جويلية في الحديقة باء. في فريق النجم الرياضي للساحلي، هيئة الحكمة في فريق النجم الساحلي توافق على تركيبة الهيئة التسريرية الجديدة لفريق النجم الرياضي للساحلي. والتركيبة الهيئة التسريرية الجديدة، الرئيس كريم العكروت رئيس الهيئة التسريرية، في المقابل محمد لديب نائب رئيس، محمد صالح تريتر هو عضو، جلول بن سوسية عضو، وأيضا مروان تفيفحة عضو منتظر باش تكون جلسة وقيد ندوة صحفية لتقديم الهيئة التسريرية لفريق النجم الرياضي الساحلي. نذكركم في برنامج كأس العالم اليوم في البرنامج المباراة الأخيرة للدور الثمانية، الساعة 5 بتوقيت تونس مصر ضد الأرجنتين، الساعة 9 بتوقيت تونس سويسرا ضد كولومبيا. نهاية سبورت فور شاي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666. منكم وإليكم، 28 000 666.
3: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيبي.

0: سحر البيان.
1: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. فلو كان ما بي بالصخور لهدها، وبالريح ما هبت وطال خفوتها. فصبرا لعل الله يجمع بيننا، وأشكو هموما منك كنت لقيتها. سحر هاروت منك في اللحظات، واهتزاز القضيب في الحركات، وضياء الحجاب في سالفات باحمرار النعيم مختضبات. هن أنحلنني ووكلن قلبي بلباس الهموم والزفرات. يا سروري وغايتي في حياتي، ومن النفس فيك حين مماتي.

دخل أحد الزهاد على قتيبة والي خراسان فقال له: ما يدعوك إلى لباس الصوف؟ فسكت. فقال له قتيبة: ما سألتك إلا لتجيبني. قال: أكره أن أقول لبسته زهدا فأزكي نفسي، أو أقول لبسته فقرا فأشكو ربي. فلم يكن جوابي إلا السكوت.

نزل أخوان وقد أقبل الليل واديا، فعرضت لأحدهما حية فنهشته فمات. فقال أخوه: والله ما في الحياة بعد أخي خير، فلأطلبن الحية ولأقتلنها أو لأتبعن أخي. وانطلق الرجل يسعى في طلب الحية، فلما لقيها قالت له: ألست ترى أني قتلت أخاك؟ فهل لك في الصلح؟ فأدعك بهذا الوادي وأعطيك كل يوم دينارا. فرضي حتى كثر ماله. ثم إنه ذكر أخاه فقال: كيف لذ لي العيش وأنا أنظر إلى قاتل أخي؟ ثم عمد إلى فأس فأحدها وقعد بحيث تمر الحية فضربها فأوجعها في رأسها، ولكنه لم يقتلها. وانسابت الحية وقد آلمتها الضربة، فدخلت مسرعة إلى جحرها. ثم خرجت بعد أيام وليس معها شيء، فقال لها الرجل وهو نادم لفقد الدينار: إني والله لم أرضى عما بدر مني، فهل لك أن نعود إلى ما كنا عليه؟ فقالت له: يعسر أن تطيب نفسك وأنت تشاهد قبر أخيك، ويعسر أن تطيب نفسي وأثر الضربة في رأسي. قال بعضهم: دخلت الكوفة فرأيت صبيا قائما عند شق حائط ومعه خبز، وهو يكسر اللقمة ويدخلها في شق الحائط ثم يأكلها. فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى ما يفعل، فقال: ماذا تصنع؟ قال: يا أبتي، هؤلاء قد طبخوا سكباجة ويأتي النسيم بريحها، فآكل خبزي. فلطمه أبوه وقال: من صغرك تتعود ألا تأكل خبزا إلا بإدام؟ عن الزهري قال: بلغني عن حجاج الشاعر أنه مر يوما في درب وفي آخره ميزاب، فكان يرتعش خوفا من أن يسقط الميزاب على رأسه، فكان يمشي ويقول: يصيبني لا يصيبني، يصيبني لا يصيبني. فلما طال عليه ذلك جلس تحت الميزاب وقال: الحمد لله استرحت من الشك.

0: دوحة الشعر.
1: لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري، والله ما للقلب من علم بها غير الظنون وغير قول المخبر. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ولتبكيني الباكيات وإن أبح يوما بسرك معلنا لم أعذري. يهواك ما عشت الفؤاد، فإن أمت يطبع صداي صداك بين الأقبر. إني إليك بما وعدت لناظر نظر الفقير إلى الغني المكثر. تقضى الديون وليس ينجز موعدا هذا الغريم لنا وليس بمعسر. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمتري. قلبي نصحت له فرد نصيحتي، فمتى هجرته فمنه تكثري.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا

0: شهر
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تستعد شركة هونر لإطلاق هاتف ذكي جديد قد يرفع سقف سعات البطاريات في سوق الهواتف المحمولة إلى مستوى غير مسبوق، إذ تشير تسريبات حديثة إلى أن الشركة بدأت تطوير جهاز مزود ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 14000 ملي أمبير. وبحسب معلومات نشرتها ديجيتال تشات ستيشن، فقد دخل الهاتف مرحلة تقديم المنتج الجديد NPI، وهي إحدى المراحل الرئيسية اللي تسبق الإنتاج التجاري الواسع النطاق، مما يشير إلى ارتفاع المشروع من مرحلة الاختبارات الأولية إلى مرحلة أكثر تقدما من التطوير. وفي حال وصول الجهاز إلى الأسواق بهذه المواصفات، فسوف تتقوى البطاريات متاعه بفارق كبير على معظم الهواتف الرائدة الحالية. وللمقارنة، فإن سعة بطارية آيفون 17 تبلغ نحو 4252 ملي أمبير فقط، مما يعني أن البطارية الجديدة ستكون أكبر بنحو 3 أضعاف. وحتى مع السعة الضخمة، تشير التسريبات إلى أن وزن الهاتف سوف يكون 220 جرام، وهو وزن يعد مرتفع نسبيا مقارنة بالهواتف التقليدية، لكنه يظل محدودا بالنظر إلى حجم البطارية والمكونات الداخلية المتوقعة. وتملك هونر سجلا ملحوظا في تطوير الهواتف ذات البطارية الكبيرة، فقد كشفت الشركة في وقت سابق من العام الجاري عن هاتف تجاوزت سعة بطاريته حاجز 10000 ملي أمبير، كما طرحت حديثا هاتف X80 Pro Max المزود ببطارية سعة 11000 ملي أمبير، ويتيح بث الفيديو المباشر بنحو متواصل لأكثر من 26 ساعة. ومن المتوقع أن يمنح الانتقال إلى بطارية سعتها 14000 ملي أمبير الهاتف الجديد قدرة تشغيل أطول بكثير، مما قد يقلل الحاجة إلى حمل شواحن خارجية أو إعادة الشحن المتكرر خلال اليوم. وتجي الخطوة هذه في وقت تزيد فيه المنافسة ما بين الشركات لمعالجة ما يعرف بقلق البطارية لدى المستخدمين. ووفقا للمسرب نسو، فإن هواوي تعمل أيضا على تطوير هاتف جديد يركز على بطارية فائقة السعة، بالإضافة إلى دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ووضع متقدم لتوفير الطاقة. ولم تكشف هونر حتى الآن عن اسم الهاتف أو الفئة اللي بشان تميلها، كما لم تعلن موعدا رسميا لإطلاقه. ومع ذلك، فإن هذه التسريبات تبرز توجها متصاعدا في صناعة الهاتف نحو زيادة كثافة البطاريات وتحسين عمل التشغيل دون التضحية الكبيرة بحجم الأزهجة أو قابلياتها للاستخدام اليومي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقى ودوا إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك
0: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: تمام 1 PM على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. وصلت بلدية تونس بالتنسيق مع مصالح إدارة الشرطة البلدية تدخلاتها الميدانية اليومية بالدائرة البلدية الخضراء، وشملت ضفاف البحيرة وأحوازها والمركز العمراني الشمالي، وذلك في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطرقات والسهر على احترام الشروط الصحية داخل المحلات المفتوحة للعموم. تستهدف تونس رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول سنة 50 و2000، وذلك مرورا بنسبة 35% في أفق 2030 و50% بحلول سنة 35 و2000، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 2035، وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للشمال الخاضعة لإشراف وزارة التجهيز والإسكان عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 5 أعوان وإطارات في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي ببنزرت أو بأحد فروعها في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة ودعم الازدهار المشترك. انطلق بمقر المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ برنامج التكوين التأهيلي لفائدة المنتدبين الجدد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعددهم 65 منتدبا، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الوزارة والمدرسة الوطنية للإدارة يوم غرة جويليا الجاري. ختاماً، تنظم جامعة المنستير أيام الإعلام والتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا بهدف تعريفهم بمختلف مسارات التكوين التي توفرها الجامعة وأفاقها الأكاديمية المهنية ومساعدتهم على اختيار اختصاصاتهم الجامعية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: المنستير، أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين.
8: ليام معليام
7: معليين، كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة.
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة منكم وإليكم من توا حتى المطلثة. نحن معكم سعداء بخدمتكم، مرحبا بكل تليفوناتكم على 73 460 800، وإلا على رقم الواتساب اللي خصصته إذاعة المنستير لاستقبال كل مكالماتكم وكل اقتراحاتكم، كل الإشكاليات اللي تحبوها توصل ونطرحوها على موجاتنا 28 3 0 36 28 000 600. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا. محمد سيدية في الإخراج التقني والمتربص، يوسف بقني مرحبا في الإخراج الرقمي. ضيوفنا إن شاء الله تباعا باش يكونوا حاضرين معنا. خليني نعلمكم منذ البداية إنه إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد قليل أما بالتليفون سي ماهر مسعود الناطق الرسمي لشركة النقل بالساحل. مرحبا، نعرفوا الضغط اللي موجود توا على الطرقات، نعرفوا توا ذروة تقريبا التنقلات، زاد ذروة ارتفاع درجة الحرارة. إن شاء الله ربي يكون معاكم، إن شاء الله يا ربي تهب نسمة صيف تلطف الأجواء في بلادنا، وإن شاء الله ربي بقي ستر عليكم. مرحبا بكم مستمعينا، ولأن الشعوب لا تنسجم إلا مع التراث، هذه غنية من أحلى أغاني التراث على موجتنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد على موجات إذاعة المنستير، منوعة منكم وإليكم خدماتية بالأساس. مرحبا بكل تليفوناتكم على 73 460 800، وإن شاء الله تكون الطلبات على قدر قدرتنا إن ننفذوها. طالب دار رايا مش شوية، معناه يكلمك مواطن، صحيح نعرفوا ضيق الحال، صحيح نعرفوا ظروف صعيبة، أما دار راهي صراحة مشروع كبير. إذا كان الناس اللي في مقدورها وما زالت التو في الكراء، وإن شاء الله رب يكون في عون الناس الكل، أما راهو صراحة الملفات هذه راي معقدة ويلزمها تناول إداري كبير وتدخل فيها برشا أطراف. مع ذلك نحن نوصل الصوت، وإن شاء الله بعد شوية نطلبه السيد اللي فقط هو طالب مسكن بسيط جدا انه يكمل فيه ما تبقى من العمر، مسكن يحفظ كرامته. وسيفتحي من القيروان ان شاء الله تو بعد شويه دخل معنا، ونشوفوا كم فما امكانيه لما لام على الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه بالقيروان، ونشوف كيفاش نحلوا الاشكال هذايا. مرحبا بكم مستمعينا، نحب الساعه نوجه تحيه لكل السواق والقباض في شركة النقل بالساحل، يعني تقريبا في كل الخطوط. اليوم نحكيه على درجة حرارة مرتفعة، اليوم نحكيه على إنسان كي يطلع في الكار حتى في مسافة متاع 4 ساعة يهبط حالته، نعرفوها كيفاش، معناها عرق، تعب، اكتظاظ. فما بالك بناس تعدي في 8 ساعات فك الجو هذاك. يقولوا حافلاتنا مش مكيفة، ايه مش مكيفة، ربما الحافلات الصينية جديدة فيها شوية تهوئة من فوق، ما بالنسبة للحافلات الأخرى من غير تكييف. فالناس هذوما نحن نطلع 4 ساعة ونهبطوا، فما ناس تعدي في 8 ساعات موجودة في طريق صعب جدا التعامل فيه. إن شاء الله رب يكون في عون الجميع. من شركة النقل بالساحل الناطق الرسمي سي ماهر مسعود معنا في المباشر. أهلا وسهلا سي ماهر، مرحبا.
1: مرحبا بك أختي، ومرحبا بجميع مشاهدي ومستمعي إذاعة نستير.
0: شكرا لك. اليوم نحكي على خطوط شاطئية، هذه حاجة راهي ماهيش جديدة، أما قبل كنا نعاني ربما من قلة عدد الحافلات في الأسطول. اليوم كي تفردت الأمور شوية وقع إحداث الخطوط الشاطئية اللي إن شاء الله تمكن ضعاف الحال والفاقدين زيادة لوسائل نقل خاصة إنهم يتنقلوا للشطوط في ظرف صعيب في بلادنا في درجات حرارة مرتفعة.
1: هذا هو. شكرا أختي على الشعور النبيل نتاعك وعلى الكلمة الباهية اللي قلتها في حق العوان، وتحية مني ليهم الكل على فيها السخانة هذه. بالحق ظروف عمل يستحق عليها كل التشجيع والاحترام. بالنسبة للخطوط، احنا نحب نحكي لك على حاجتين. احنا عنا في المخطوط بطبيعتها تمشي للبحر، تمشي للشاطئ، كما خط مستير سوسة، كما خط المهدية سوسة، كما خط الرجيش المستير، هذا كلهم خطوط.
0: كما خط جمال سوسة بين بلا مستير،
1: كما خط جمال مستير جمال سوسة، هذا وقع تدعيمهم كل بسفرات إضافية بالحرب، خاصة أنه شهدنا خلال المدة الفارطة وما زلنا باش نراو إقبال كبير برشا من المستفيد. هذه في مرحلة أولى. المرحلة الثانية عمدنا إلى بعض خطوط شاطئية مباشرة ما كانتش موجودة. كيف ما نقولوا قصر هلال طبسيوس، كيف ما نقولوا قصر هلال الشرف، كيف ما نقولوا وردانين المستير، كيف ما نقولوا

0: النهاره بين بلاش تاع المسير من نوع هذا كما نقولوا سيدي بوعلي الشاطئ كما نقولوا.
1: كيفاش كيفاش توقيتها يعني الحافله على ذمه هذا الخط يعني يوم كامل من الصباح حتى والا يعني كل ساعتين كل ثلاثه ساعات كيفاش تمت برمجتها الخطوط الشاطئيه؟
0: فما انت والطلبات اختي فما طلبات كبيره برشا باش تقعد الحافله على ذمتهم يوم كامل. فما حفل فما طلبات مش كبيره والمسافه بعيده تعمل الحافله سفره صباحيه وسفره مسائيه. دونك تهزم الصباح وفما تنسيق بالطبيعه مع السلطات المحليه وكذا دونك يتفقوا على وقت الانطلاق من الجهه نتاعهم والحافله تقعد رابده في الشط خاطر ما تروحش والعشيه تروح بها. هذا يخدي في جهه مهديه اكثر هذا في جهه مهديه اكثر نظرا لبعد المسافه على البحر.
1: وانت حكيت على المهديه خليني نحكي زاد على المهديه نحكي على المهديه الدواخل نحكي على هبيره ولاد الشامخ السويسي ولاد عمر السيدة بومرداس كركر الشوارعية الحوس هل هالأرياف هذه الكل وهالقرى هذه الكل اللي راهو متسمي على المهدية ما البحر بعيد عليها بالنسبة لسيارات الأجرة راهو قليلة يعني وقليلة برشا كنت تلقاها صباح شوية تلقاها العشية شوية وخليني نقول كتاخو راهو لواج من السويسي حتى من المهدية للسويسي وانت باش تهبط في بومرداس ولا تهبط في كركرك تدفع التذكرة كاملة معنى هذا إذا كان ما وقعتش السمسرة بالركاب خارج المحطة وذا يراه نلقوه للأسف وقت الذروة وقت الناس في حاجة إنها تروح تلقى تدفع كبير فشكون باش تحلها كان حبيبة الجماهير كتجي الكار اللي عندها طاقة استيعاب ما شاء الله وتنجم معناها تهز الناس كل
0: هذا هو هذا هو أنت سهلتي معناتها الجواب هذا هو تقريبا نفس البرنسيب اللي صاير في المستير وفي سوسة الخطوط المنتظمة دعمناها معها الخطوط الشاطئية حاولنا نمسه أكثر ما يمكن من فئة الأنشية هذه باش نوصلوها للمبتغى بتاعها اللي هو جينيرمون في المهدية شاطئ المهدية وإلا صلقتة وإلا الغضابنا مسينا برشا جهات داخلية برشا جهات منهم اليوم معتها انطلقنا في خط اسمه خط الكساس المهدية يمس اللي كنت تحكي فيه نتاع الطريق نتاع بومرداس واللي قبله واللي بعده دونك يمس برشا مسافرين طلبات ما زالت فما طلبات ما حققناهاش بون حققنا برشا ان شاء الله مع توفر الامكانيات مع القادم ان شاء الله نجم نلبيو الطلبات علما وانه اختي راهو ساعات ما نوفروش خط مباشر اما نعمدوا الى احكام الترابط بين سفره منتظمه مع سفره اخرى يقع بعدها خاصه يعني المسافر يهبط في شويه يهبط من كار في كار اخر نظر لطول المسافة
1: مش مشكلة المهم يكون فما تنسيق في الوقت مش نهبط ونقعد نستنى ساعة ساعتين والكار تجي ولا ما تجيش
0: لا يلقاو الكار استنى فيهم كما عملنا أخيرا في خط سيدي بنور المقنين الشرف كما عملنا في خط بومرداس في عميرة ويهبط المقنين يلقى كار الشرف استنوا فيهم دونك جميع الحلول استعملناها باش نرضيو المواطن ونلبيو طلباته.
1: انتم تعرفوا خاصه من ناحيه في قطع التذاكر ومدى ربحيه الخط تعرفوا مدى الاقبال وانه الناس يعني مدى رضاها على الخطوط هذه والاقبال عليها لانه اذا كان الشركه ما تكونش رابحه في الخطوط هذه التجربه هذه ما نتصورش كانت نجموا تكملوا فيها بزوز ولا ثلاثه من الناس.
0: خلينا من موضوع الربحيه موضوع اخر. اما الغايه الكبيره بتاعنا هي رضا المواطن وتلبيه الطلب بتاعه المنحه هذه معناتها خاص تتسرب به معناتها ماهوش نتاع ربحيه كما تحكي برشا ناس لانه سعر التذكره شنو هو برابور لا مش ربحيه أما احنا نسعاو باش نرضيو هالمواطن البسيط اللي بالحق كما كنت تحكي ما يلقاش علاش يتنقل علاش يمشي للبحر علاش صغيراته في الإطار هذا بيدو أختي حياتي في الإطار هذا بيدو باش نزيدك نعطيك حاجة أخرى عندنا برنامج قامت به المندوبية الجهوية للشباب والرياضة أو المندوبيات الجهوية لثلاثة ولايات الساحل اسمه سياحة وتنشيط قمنا بتأمين أكثر من 100 رحلة أو نحن بصدد تأمين أكثر من 100 رحلة لصغيراتنا اللي في جهات الداخلية من كافة ربوع ولاية الساحل الثالث. اليوم اليوم اليوم جبناهم من برشا جهات، هزيناهم للبحر البلمي، هزيناهم للبحر المهدي، هزيناهم دونك الناس فرحانة.
1: مهم التنسيق هذايا بين الادارات، راه مهم جدا. قديش طالبنا به وقديش نادينا انكم تقعدوا على فرد طاوله، نحكي شركه النقل بالساحل معها مندوبيه الشباب، معها مندوبيه التربيه، معها كل المتداخلين في المجال هذايا، باش تكونوا منظمين اكثر وتكونوا على توافق قدام.
0: ولقات الحركه استحسان جميع الفئات صراحة، معتها كترى مية صغير هابتين من الحافلة فرحانين وشفتوا المنظر، معتها منظر عنده قيمة كبيرة. مع هذا حطينا حافلة في المحطة الرئيسية، في كل محطة رئيسية لتأمين تنقلات المنظمات الوطنية كشفية ومصايف وجولات، يبدأوا جايين من جهات أخرى وما يعرفوش الشط منين، ويحبوا يستكشفوا بحر سوسة، ويحبوا يشوفوا بحر المستير، ويحبوا يشوفوا بحر المهدية. احنا على الذمة كل يوم نأمنهم في سفرات خاصة.
1: هذايا بالتنسيق.
0: طبيعي بالتنسيق. والله وللتوفيق، وربي يوفقنا ان شاء الله في
1: ان شاء الله باذن الله. نسأل على خط ولاد شامخ المهدي، انطلق امس صحيح هذايا؟
0: صحيح انطلق امس ولاد شامخ المهدي. خط طويل برشا.
1: صحيح
0: طويل برشا،
1: زاد بشي يربط برشا مناطق بولاية المهدية. توقيت ورجاء سي ماهر.
0: التوقيت موجود على الصفحة الرسمية لشركة نقل الساحل، هبطنا إعلان في الصفحة الرسمية.
1: يعني ما هيش سفرة واحدة تو نثبتوا بعد شوية.
0: هما توا سفرة سفرتين. توا سفرتين. في انتظار تدعيم إن شاء الله.
1: إن شاء الله تقعد منتظمة الخطوط هذه.
0: إن شاء الله.
1: هل عندنا من الإمكانيات أنه تقعد منتظمة الخطوط اللي ما عندهاش بالعلاقة بالشاطئ؟ نحكي ولاد شامخ مهدية، راهو نجم يكون خط حيوي
0: يحل
1: مشكلة ماهوش مربوط بحتى شط. كي نحكيه على ولاد شامخ المهدية ونحكيه على بومارديس مهدية ونحكيه على الكساسبة المهدية، هذه راي خطوط تخدم دواخل المهدية الكل وتأمن تنقل ناس هما في أمس الحاجة صراحة للتنقل بطبيعة، إلى جانب كي نحكي سوسة ونحكيه كذلك على المنستير.
0: سؤالك بطبيعة في بلاست واختي حيات، معناتها ان شاء الله نحافظوا عليها ونعزوها، مش نحافظوا عليها بركه
1: ان شاء الله.
0: احنا اليوم ليل ونهار بطبيعه نجري للصالح، دونك تحيه بالمناسبه لجميع العوان كما قلنا، نعاودوا لهم تحيه
1: بالحق،
0: فنيين وعوان استغلال بالحق، خاطر تعب كبير. ان شاء الله نستحفظوا عليها وان شاء الله ندعموها. ان شاء الله
1: نستحفظوا عليها اي. وبالنسبه للحرفاء، رجاء الحفله هذيك ما جات كان بعد ما ناس تضمرت، كان بعد ما ناس تعبت، كان بعد ما انتظار طويل للصفقات، نحافظوا على المكسب هذايا، راهي سيوله العموميه ولا امكانيات بلادنا قادره باش غدوه تهبط زاده كيران جديده. حتى كان هبطت كيران جديده خليوها تحل مشاكل خطوط أخرى. خليني نحكي، بدأت هوك الستائر في الحافلات الجديدة بدأت تتهاوى إن شاء الله. الصيانة معناها، لأنه للأسف معناها كنشوف التعامل هذايا مع المكسب هذايا، مازلنا فرحانين به، مازال الباش على الكرسي ومازلنا نغزر ونحن فرحانين بالحافلات الجديدة اللي صراحة راهي معناها حلت عديد المشاكل. فصحيح الصيانة، أما مع الصيانة فما مواطن واعي، فما راكب واعي. يا صديقي في البلاد هذه راك تركب ب 500 فرانك معناها، حتى
0: هذا هو.
1: معناها رجاء اننا نحترموا الفضاءات هذه، وميساج كما نحن تحبونا صوتكم زيادة، حتى نحن زيادة نكونوا صدى صوتكم لاخر. اليوم نقول للناس اللي على الخطوط الشاطئيه، للاسف التصرفات اللي قاعدين نشوفوا فيها، ان شاء الله الاولياء يكونوا اكثر وعي في توعيه وليداتهم. اللباس المحتشم رجاء، راهو الشط ماهوش الكار، ونشوف في برشا سواق وبرشا قباض يحاولوا بصراحة يفرضوا نظام عام، وهذا من حقهم انه يفرض نظام عام في الحافلة. راهو من غير المعقول انك تكون بلباس سباحة في الحافلة مع الناس، من غير المعقول انك تطلع مبلول ويعني وتحتك بناس هي ماشية للخدمة وماشية معناها الأماكن العمل متاعها، ماهيش ماشية تتنزه كما سيادتك صحة ليك، معناها انت في راحة. رجاء باهي الخطوط هذه نحو الشواطئ، أما زادة لابد أن نحترم الناس الموجودين فيها، ولابد من المحافظة على هالمكاسب هذه. شكرا للسواق، شكرا للقباض، خدمة ما هي سهلة، لأنه صراحة الضغط اللي يكونوا عليه وقتها خاصة في فرض النظام العام، فما أخلاق لابد نحترموها كتوانسة، راو نحكي فتيان وفتيات على حد السواء، رجال ونساء على حد السواء، راو من حقه أنك تحترم الناس اللي موجودين في الحفلة. شكرا لك سي ماهر مسعود الناطق الرسمي لشركة النقل بالساحل، وقريبا الأيام تجري بسرعة تلقانا نحكي على استعداد العودة مدرسية
0: قريبا. إن شاء الله إن شاء الله حين بخير كل، إن شاء الله
1: قريبا
0: إن شاء الله حين بخير كل،
1: إن شاء الله عطلة طيبة للناس الكل، نستغلوا جيدا الخطوط هذه نحو الشواطئ، تستمتعوا أنتم وصغيراتكم إن شاء الله، ديما تطلع لنا أكيد أقل كلفة، وإن شاء الله بإذن الله نحافظوا على الممتلكات هذه اللي عندنا، راهي ممتلكات عامة. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، مرحبا بكل تساؤلاتكم، كيفاش نحبوا نخدموكم، مرحبا على 73 460 800.

0: فيني.
1: مرحبا بكم، ماضي ساعة وخمسة واربعين دقيقة، أنتم على موجة إذاعة المونستير، تليفوناتكم قاعدة توصلنا تباعا. طبعا نحاولوا نبلغوا الملاحظات اللي تحبوا تبلغوها. خليني نمشي مع سي عز الدين من ولاد الشامخ. سي عز الدين مساء الخير، مرحبا.
2: تباعي عز الدين خالد من ولاد الشامخ، والله من بقعة ميتة ميتة ميتة اسمها ولاد عمر العيون.
1: لطف عليك.
2: العمدة ما نكسبوشي، مع الناس ما عندهاش شرطة معناتها بحذانا كعمدة يخبر علينا كذا، والمعتمدية نفسها المعتمدية المعتمد نفسه ما يتحركش نحو 18 مدرسة ابتدائية. أنا بنتي طوى أول عام باك، أول عام باك والأخرى أخذت الباك عمناول في الحقوق والشوسة، ما تعرفاش البحر من عائلة معوزة. أنا ما نجمش نمشي أنا للبحر، مرتي توقف تقول لها ما تعرفاش مرتي 50 عام. علاه ما عملوا الناس المصيفة هذا؟ معناتها
1: ايه ما عملوا لكم اخيرا خطوا ولاد شامخ المهدي ويقعد يستناكم
2: على الاذاعة؟ اختفت ولا تو قسما بالله يا تشس التويكة، انت لا تسمع الاعلام؟ بارك الله فيه، الاعلام عرك علينا. الطفلة تو كانت تتكلم البنية ذي يرحم والدي والديها، ذكرتنا بشغلة مرات خط تو ولاد شامخ طيخ شوشة يمشي لطول المهدية بومرداس هذاك خط ميت اسم اللواج ما تدخلناش اللواج لواج
1: صحيح
2: رخص ولاد عمر هذيا ولاد عمر العيون هذيا عزيز قاضي كان فيه من المواطنين مردومين مردومين احنا مع الناس كنت تسلم علينا خلاص الا انتم ايها الاذاعه ابعثونا ابعثونا بشر يشوفنا احنا من الاذاعه مش هذا حمله والله العظيم يجينا مرة جاهزين يكتشف ويكتب علينا كتب.
1: لا سي عز الدين
2: باك باك حقوق أول سنة حقوق ما تعرفاش البحر
1: إن شاء الله ربي يفضل هيلك.
2: أنا فكر الحال لازم تمشي في كوبل مع أصحابها 500 يمشوا بالبساطة لازم نوصل البحر، والله العظيم لا يعرفوا البحر وليداتنا فاش يتبعوا.
1: باهي يا سي عز الدين، هذا هاو خط جديد تم إحداثه يمكن استغلاله.
2: كنت تتكلم فيه تو المسؤول سي ماهر مسعود بالحق مع تراوغك على على على ولاد الشامخ بعد ذيك.
1: لا لا قال قال الخط موجود فقط كسألتوا على التوقيت. اسمعني اسمعني عسي عز الدين باش نبداو تو، انت قلت باهي ذات المسير ذكرتنا بالاسم
2: انتم خارقين
1: العاده يا سي عز الدين.
2: والله يا ربي يبارك لهم في صحتهم
1: من غير مزيه، هذا واجبنا.
2: اما وليداتنا احنا ما تنفعوش تو نعمل المقلين زمان شو اسمها هذيك خمسه الوزات موجوده، التاكسي موجوده، الترا موجود، المترو موجود، كل شيء موجود. الضر هذا ما فيه شيء شيء شيء شيء شيء الا الحمار. انا مشيت على الدين خمس درجات 18 كيلو متر مشيت مع الدين بس شفت ما تنب ومريض. انا عامل خمس عمليات وتقاعد متقاعد متقاعد تقاعد بسيط جدا جدا جدا
1: مرتب زهيد جدا. به سي عز الدين تقول انت انه البلاغ ما وصلكمش، انكم ما عندكمش فكره على الخطوط هذيه. باه باش نقول لك حاجه سي عز الدين، هو موجود على صفحتهم وما نتصورش كان بنتك اللي تقرا حقوق ما عندهاش الهاتف الذكي. لا نحكي لك مثلا بنتك وراي عندها هاتف ذكي نحاولوا هكا توجد الخط وموجود على الصفحة والتوقيت متاعه وحاولوا وزعوه انتوما بطريقتكم على بعضكم وحاولوا انه يكون خط مربح باش يقعد خط دائم معناه بإذن الله
2: خط دائم يرحم والديك.
1: ليه نحن ما نحبوش كان ما نحبوش كان للشطوط، يلزم يكون خط دائم صيفا شتاء صيفا شتاء. اعلمونا زاد نحن نجتهدوا باش نتحصلوا على المعلومة. المعلومة وليت على الصفحة على الفيسبوك
2: ولا تلزم قدام المسير ونستلف الكوب السفري.
1: لا يا سيدي اسمعني جايتك عزيزه وغاليه، ما نخدموك نخدموك وانت في دارك يا سي عز الدين، نخدموك وانت في دارك. البنيه اللي تقرا حقوق موجود عندها هاتف ذكي، تدخل على صفحه لاستيست وتلقى التواقيت وتمتعوا ومشيوا للبحر وخلي يكون خط مربح. والخط هذايا ندافعوا عليه باش يقعد الخط هذايا يا سي عز الدين، باش يقعد الخط هذايا صيفا شتاء باذن الله. هذا هو المهم دائم، ماهوش كان مش كان للصيف فقط معناها.
2: اسمعني
1: سي عز الدين، وعد منا نطلبوهم المرة الجاية باش نحكيو على أرياف سويسي ولاد الشامخ تحديدا، وعد مني، ويكونوا واضحين وصراحة في أنهم يحكيوا معاكم، وأنه تكون فما خطوط منتظمة للجهات هذية، جهات التعاني تعاني التهميش وتعاني قلة وسائل النقل. اليوم الخط تم إحداثه، نحكيه على ولاد شامخ المهدية. الخط هذا كل التفاصيل عليه موجودة على الصفحة، صفحة شركة النقل بالساحل، وطو يكون زادة موجودة على صفحتنا، وتاخذوا المعلومة من غادي. نعرف اللي مشاكل النقل كثيرة في تونس، ما نجتهدوا حتى نحن باش ناخذوا المعلومة. الأفراح والمسرات والنجاحات، ألف مبروك بالأمس كان الأعلان على مناظرة الدخول إلى الإعدادية النموذجية، المامي فتحية الصيادي، ألف مبروك نجاح ساندرا الصيادي حصولها على مقعد في الإعدادية النموذجية بسوسة. كذلك ألف تحية على قلوبها ترزاق، هكا نقولوا كي تبدا الناس محلاها وناس متربية وناس متخلق. الدكتورة وداد بوهليل طبيبة اختصاص بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، من الكفاءات الطبية الكبيرة، أخلاق عالية وتعامل راقي جدا مع كل من يقصدها. ألف مبروك نجاح ياسين في مناظرة الدخول إلى المعاهد الثانوية. كذلك ما زالت التهاني، ألف ألف مبروك نوران البريشني بنت زميلنا سعيد البريشني وحدة الانتاج التلفزي بالمنستير، ألف مبروك دخولها إلى المعهد النموذجي بالمنستير. كل الناجحين ألف ألف مبروك.

0: تأخرتوا على طولتوا يما قلقتوني شنو الشغلة المهمة؟
1: نزولا عند رغبتكم مستمعين أجمل التهاني مدام عليا الدماسي، تكلمنا من المنستير فرحانة بمناسبة حصول حفيدها إلياس المبروك على البكالوريا الفرنسية. كافة عائلة حرزلة والمبروك والدماسي هنيوه بمناسبة نجاحه، كذلك بمناسبة نجاح محمد نابي في مناظرة السيزيام والتحاقه بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير. أجمل التهاني إن شاء الله، وإن شاء الله ديما متوفق وناجح، والتهاني من عزيز عويشة والدته أمال الغالي وخالته أنيسة سلوى. إن شاء الله ديما فرحانين، مبروك النجاح يا محمد.
0: كم ريحة مذمة
2: الله
0: صرت ماضون شانه وما أهمه، انتهى كل شيء ويريد أبريد ذمه.

0: تمام الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت المدرسة العليا للتجارة بتونس عن تعزيز عرضها التكويني للسنة الجامعية 2026-2027 من خلال مسارات أكاديمية تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية والرقمية والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. يشارك الفنانون التونسيون أمل المثلوثي ونسرين جابر وياسين بولعراس ضمن فعاليات مهرجان حبيبي يوم 10 جويلية الجاري في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. تحتضن مدينة سوسة الدورة 63 لمهرجان أوسو والذي تنظمه جمعية مهرجان أوسو بالتعاون مع ولاية سوسة وبلدية سوسة من 12 إلى 26 جويلية الجاري. تكون السماء اليوم قليلة السحب على كامل البلاد، تتكثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. تضع تونس تقليص العجز التجاري كأولوية قصوى وضابط أساسي للسياسات الاقتصادية والمالية ضمن مخطط التنمية الاستراتيجي 2026-2030. في إطار المتابعة الميدانية لمشاريع البنية التحتية واستحثاث نسق إنجازها، أدى والي سوسة سفيان التنفوري زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بالجهة. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك للسنة الماضية. ختاماً، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 584 تدخلاً من بينها 148 تدخلاً في مجال النجدة والإنقاذ على الطرقات. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: État mondial. État mondial. مونديال كيولي سوطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. من القصص اللي بقات في أذهان متابعي الكرة في العالم والمتعلقة بالمونديال اللي صار في كأس العالم 1994، وقت اللي سجل كولومبي إسكوبار هدف ضد مرماه أقصي بسببه المنتخب من المونديال. ملاعبي كولومبيا رجعوا لبلادهم بعد ما خرجوا، ومنهم ملاعبي إسكوبار اللي كان يعمل في جولة في مدينة ميدلين وتم إطلاق النار عليه وقتله. وتحريات الشرطة فيما بعد أكدت أن المعتدي واللي معاه خسروا مبالغ مالية هامة في الرهان الرياضي بسبب هدف إسكوبار ضد مرماه.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجتنا. ماضي ساعتين و15 دقيقة، ما زلنا مواصلين معاكم في منكم وإليكم. بالنسبة للتليفونات اللي وصلتنا توا تباعا، إن شاء الله بإذن الله نتواصلوا معاكم ونشوفوا إمكانية التواصل مع الإدارة الجهوية لفض بعض الإشكاليات. وجدتنا الآن سوسة الجميلة، نحكي على المركب الشبابي بسوسة، وين فما نشاط إن شاء الله بإذن الله باش يخرجوا بعد ما يتكونوا في النشاط هذايا يرتقيوا بالمحتوى اللي موجود واللي قاعدين نشوفوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. معنا الأستاذ هيثم الشتاوي، منسق عام الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة. أستاذ هيثم مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مساء النور ليك حياة ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا ليك. نحكيه على هذا المؤتمر تكويني بالأساس، لقاء تكويني تنشيطي بالأساس، يهم قداش من شاب الغاية منه والجزئيات اللي تنجم تفيد المستمع اللي يسمع فينا، اللي خاصة من الشباب ومن عائلاتهم، لما لا يوما ما يكونوا موجودين في المركبات الشبابية ويحظوا مثل هذه التربصات.
1: شكرا لك. أكاديمية وطنية لصناعة المحتوى من تنظيم الإدارة العامة للشباب، وزارة الشباب والرياضة. الفئة المستهدفة هم بطبيعة الحال هم من الشباب ومؤسسات الشبابية الناشط في إذاعات الويب وتلفزات الويب. تعرف حياة الحقيقة خاصة صناعة المحتوى ونشوف فيه في مواقع التواصل وتأثيرها خاصة على المتابعين وعلى الشباب. هذا كلاش بش يكون موضوعنا في صيف 2026 بالمركب الشبابي بسوسة من أجل صناعة محتوى هادف. عدد المشاركين بش يكونوا 448 شاب وشابة من 24 ولاية تونسية، باش تكونوا موجودين معنا في 8 دورات بالمركب الشبابي بسوسة. الدورة الأولى اتفقت يوم 6 جويلية 2026 وتضم زوز ولايات، ولاية نابل وبنعروس. الدورة الثانية من 12 ل 17 جويلية باش تضم ولايات بنزر وقابس. من 18 ل 23 جويلية في الدورة الثالثة ولايات القيروان وتونس. الدورة الرابعة من 24 جويلية 29 جويلية

0: ممثلين من خلال مبعوثيهم اللي هم شباب المؤسسات، خاصة الناشط في إذاعات الويب وتلفازات الويب، باش يكون المحتوى التقويمي في الأكاديمية هذه نظري وتطبيقي من خلال 3 ورشات، يعني باش تكون ورشات عمل نظرية وتطبيقية في التصوير بالهاتف الجوال، في المونتاج الرقمي، وكذلك في كتابة السيناريو أو الفكرة، تحويل الفكرة إلى واقع رقمي. هذا هو، هذه هي الفكرة إجمالا. حياة إن شاء الله باش تكون كما قلت لك 24 ولاية موجودة في المركب الشبابي بسوسة. الهدف عندنا برشا أهداف نحب نوصلوها الحقيقة من الأكاديمية، خاصة في إطار تنمية قدرات الشباب في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، خاصة الهادف والملتزم بالقيم التربوية والمواطنة الفاعلة. كذلك يمكن المشاركين من اكتساب معارف أساسية المتعلقة بالإعداد المحتوى الإعلامي وتقنيات التحرير الصحفي والتصوير والمونتاج وإدارة المنصات الرقمية. نعرف في مؤسسة الشباب موجودة منصات رقمية، هذوما اللي عندهم إذاعات الويب وتلفازات الويب، عندهم منصات رقمية اللي يبثوا فيها برامجهم الإذاعية، باش تكون هذه المنصات كيف كيف باش يعتمدوا التقنيات صناعة المحتوى من أجل يعني إنتاج مضامين في صناعة المحتوى تكون هادفة من خلال الأكاديمية هذه.
1: ومهم جدا، علاش؟ لأنه زرت برشا دور شباب في تنقلاتي في برامج مختلفة صراحة، ولقيت الإمكانيات المادية الكبيرة اللي تطرحها وزارة الشباب والرياضة في النوادي هذه وفي دور الشباب، يعني استوديوهات مجهزة وصلوا حتى، يعني فما حتى استوديو تلفزي مجهز، حاجات تعمل الكيف. فلابد أنه يتكونوا الشباب هذا باش يخدموا جهتهم اولا، باش يبلغوا مشاغل الناس هناك، وباش يخدموا زاده على محتوى راقي، محتوى هادف، ومحتوى يكون في خدمه الناس ويكون يطرح لي قضاياهم. هذا هو مهم جدا.
0: ونحن هذا هو فقط نحب نعطيك معلومه فقط حياتي في الاطار هذا اللي كنت تحكي فيه. احنا تقريبا عندنا 107 اذاعه على الويب في مؤسسه شبابيه، استثمار كبير.
1: أكيد.
0: تقريبا فما 80 تلفزه على الويب في مؤسسات الشبابيه. كل الفضاءات هذه هي استثمار من الإدارة العامة للشباب. تعرف أنت توا خاصة الشباب، برشا شباب مغروب الصحافة الإذاعية صحيح. أو التلفزية، يكون هو مجال للتدريب خاصة وإنتاج مضامين إعلانية، تعرف، ويحكي خاصة على في إطار إعلام القرب،
1: إعلام القرب، صحافة القرب، وزادة وصنع أصوات قادرة غدوة أنها تكون موجودة في الأعلام سواء كان عمومي وإلا خاص. وأعي جيدا ما أقول، قديش من اسم خرج من دار الشباب وقديش من صورة جميلة خرجت من دار الشباب وهي موجودة توا في الأعلام العام والخاص. فرصة نحكي مع العائلات، مع الشباب، فرصة أنكم تكونوا موجودين ومن منخرطي دور الشباب باش تتمتعوا بأنشطة كبيرة، وكذلك تنشطوا في نوادي هادفة ونوادي عندها أجندة واضحة في صناعة رؤى جميلة للشباب. شكرا لك أستاذ هيثم الشتاوي، بالتوفيق لكم صناعة المحتوى الهادف في ظروف طيبة، لأنه في دور الشباب كما قلنا فما الإمكانيات هذه، صحيح يقرأوا نظري أما كي تبقوا راهي موجودة الإذاعات وموجودة تلفزيون الويب باش صغيرات هذوما والشباب هذوما اللي يقرأوا ولو يتعلموا باش يلقوا غدوة، علاش باش يتبقوا. شكرا لك، بالتوفيق لكم، وتحياتنا للمركب الشبابي بسوسة. ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا، عنا أصوات تستغيث بالحق من المنسير ومن جهات مختلفة، راو التليفونات قاعدة توصلنا، ما ناش نغطيه في عين الشمس بالغربال، لا، باش يكون حاضر معانا إن شاء الله، أما غدوة مش اليوم. وقبل ما يكون حاضر معانا متاع الصناد، تو تسمعوا الأصوات هكا نسبقوله باش غدوة يعرف شي يجيب.

0: مرحبا بكم مستمعينا، اصواتكم قاعده توصلنا تباعا، تو ان شاء الله نعديو منها مش برشا مش الكل، لانه لابد ان يكونوا فما مسؤولين للرد على مثل هذه الاستفسارات. سي سامي منصور من المنستير واللي باش يطرحوا اكيد تعاني منه برشا جهات. سي سامي اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بك مسكين،
0: شكرا لك،
1: الله يبارك فيك. عايشك.
0: ايوا سي سامي،
1: في بلاغ لاذاعه المنستير سمعت وان سيتم قطع المياه على مدينه المنستير والمهديه وسوسه من الساعه منتصف الليل الساعه 5 صباحا.
0: واضح البلاغ. اي
1: واضح البلاغ.
0: واضح.
1: لكن ما رأنا إلا أن الماء ينقطع من بداية من الساعة الثالثة مساء الرابعة مساء إلى حدود السادسة صباحا.
0: يعني ما فهم حتى احترام لتوقيت البلاغ.
1: مش فهم حتى احترام، مش نقول كلمة أخرى ربما تكون فيها مؤاخذة. على بلاغات ما هيش في المستوى، السيد المدير العام أو السيد المدير الجوي يكونوا على هطير متاع البلاغات متاحهم. مشلو نعبة تخدم تجي في حال صيف لا يدخل لا يقل ماء، ومش الناس يكون عنده نفس الإمكانيات.
0: الإشكاليات كبيرة في برشا جهات، في مسير، في سوسة، في المهدية، في برشا مناطق. في الحقيقة الناس تعاني من انقطاع الماء لساعات طويلة توصل حتى لل 12 ساعة. إن شاء الله غدوة
1: احنا كنا عايشين في المسير وكنا نجيو نعاني في المعاناة هذه. أعطيني شكون ماهوش قاعد يدمر قطع المياه.
0: صحيح. قلنا السدود فيها نسبة امتلاء محترمة والحمد لله رحمنا ربي، فلقينا رواحنا في الصيف هذايا معناها المعاناة نفسها، والناس تعاني من الانقطاع المتكرر للماء.
1: أنا أقول لك المثل العامي كان صبت انت بي كما صبت ايش انت
0: بي، أما زادة نحاول ناخذ احتياطاتنا قدر الإمكان بتبيع.
1: والله منظر مزري، واحد منظر مزري. ما هو ايش انا
0: بالحق
1: ما هو
0: في انتظار انه يكون فما رد صريح، رد واضح من الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه. وعدونا غدوه ان شاء الله باش يكونوا حاضرين في منكم واليكم غدوه انطلاقا من ماضي ساعه، ان شاء الله يكونوا حاضرين وان شاء الله تكون
1: فما انطلاق معكم.
0: اي بالطبيعة عاود الدخل وعاود اطرح الاشكال هذايا، وان شاء الله يجاوبوكم ويجاوبوا برشا ناس قاعده تستفسر على الانقطاع المتكرر للماء. شكرا لك سي سامي، يعطيك الصحة. مرحبا بكم مستمعينا، ديما نتواصلوا على 73 460 800. الأغاني الجميلة مازالت متواصلة على موجاتنا، الغناية هذه نحب نهديها لمستمعينا الكل خاصة اللي طلبها، لأنه اللي طلب الغناية فيها الإهداء أمي ربح تهديها للعزيز الغالي إلياس المجري.

0: مستير السحلين خميس على الموجة 106.1
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة
1: كل ساعة وكل دقيقة

استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

شاء الله فرحكم دائما مستمعينا. اهلا وسهلا مرحبا بكم مواصلين معاكم. كانت هذه فرقه اولاد بيوض بقياده الشيخ مختار بيوض مواصلين معاكم مستمعينا. ليكم اجمل التهاني ان شاء الله ديما فرحانين. العائلات الكل اللي فرحانه بنجاح وقريبا مواسم الاعراس. ان انطلقت منيره تحب تهني هيفا وسالم البنزارتي بنجاح ولدهم ثابت في السيزيام بملاحظة حسن جدا وضمانه لمقعد في الإعدادية النموذجية بسوسة العمات حياة ومنيا وروضة وكذلك ألفة السعيدان. يهنيوا بنت أخوهم فاتن بنجاح بنتها رايا بشير بمعدل ممتاز بنموذجية البحيرة في تونس. إن شاء الله ديما فرحانين نفرحكم دايما لكل المستمعين. مازلنا مواصلين معاكم ومازالت الأغاني الجميلة متواصلة على موجتنا.

باش نختموا معاكم مستمعينا بالتهاني والتباريك. ألف مبروك ليوسف الصميدة، التهاني جيه من العائلة الكل. يوسف اللي خذا البكالوريا بامتياز، بوه فوزي كذلك، أخوه يحيى، أمه أميرة، كافة العائلة هنيوه إن شاء الله من نجاح إلى آخر، وإن شاء الله يا ربي في الجامعة متألق كالعادة. ألف مبروك يوسف الصميدة، وإن شاء الله قريبا قريبا الإعلان عن نتائج دورة المراقبة عفوا لأبطال البكالوريا. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله تسمعوا الأخبار الزينة، إن شاء الله ربي يفرحكم، إن شاء الله يا ربي نسمعوا كان الأخبار الزينة بإذن الله. شكرا لكل الفريق الأمن هذا اللقاء، شكرا هويدا بن ساسي، محمد سيدية، حسام نوار، تحياتي لكم، حياة الكون، نلتقي وعلى إيقاع الأفراح بإذن الله.

0: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالاي هوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.an وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.an منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تمام الثالثة عبر موجات إذاعتنا الخامسة بتوقيت غزة الصامدة. منها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. استجابة لطلب البحارة، نظمت اليوم جمعية أزرقنا الكبير بالمنستير حملة نظافة بميناء الصيد البحري بالمدينة في مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين نظافة الميناء والمحافظة على بيئة بحرية سليمة لفائدة الجميع. وشهدت الحملة مشاركة متطوعي الجمعية إلى جانب عدد من البحارة وممثلين عن وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري، حيث تم جمع النفايات وتنظيف مختلف أرجاء الميناء. في أخبارنا الوطنية، افتتحت بالعاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسات المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع التكنولوجيات المعلوماتية والاتصال. ووجه وزير الشغل دعوة إلى المؤسسات للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال باعتبارها قطاعا ذي قيمة مضافة، وأكد أهمية التكوين للحد من الفجوة ما بين ما يدرس وبين سوق الشغل. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية ودعم الازدهار المشترك. أخبار العالم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الداخلية السورية أن التفجيرات التي شهدتها العاصمة دمشق بعبوات ناسفة بدائية الصنع وقعت خارج الطوق الأمني المخصص لحماية الوفد الفرنسي. وأوضح في لقاء إعلامي أن الحادثة تزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع. موضوع دولي آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ينبغي أن تؤول السيطرة على غرينلاند إلى أمريكا لا إلى الدنمارك. الوقفة الإخبارية الموجزة، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99
1: 99 جونا صيفي على كيفكم.

0: الآخر.
1: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه هو ضرورة تناول الخضر والغلال في كل وجبة صحية. الغلال في التوقيت لازمها تسبق الأغذية ذات المصدر الحيواني للبروتينات الحيوانية من أسماك من لحوم من أجبان، وذلك للحفاظ على مستويات في الدم تكون قلوية ومهيش حامضية. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.

0: Muya. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. عدد جديد من الموجة ورا الموجة، العدد الأول في هذا أو الثاني في هذا الأسبوع. كالعدد تلقاونا من الماضي 3 للخمسة، من الاثنين للجمعة، في موعد يومي من خلال مجلتكم الإذاعية اللي فيها عدد من الفقرات والمواضيع اللي نقدموها في ساعتين من زمان. من أركان حل البيبان بعد شوية مع جلال بن سعد اللي بشحكينا بالنسبة لليوم على باب الجلدين بالقيروان، حدث ولا حرج. ومصافحتنا باش تكون مصافحة أول مرة مع المسرحي منير المخينيني، واللي باش حكينا في موضوع يخص التوانسة اللي بالخارج، المقيمين بالخارج، ظروف العودة والإقامة. ونكملوا ساعتنا الأولى بفقرة من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، واللي باش حكينا على مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية. بعد الأربعة إن شاء الله الموعد باش يتجدد مع آيت الله فارس في فقرة ديما القدام، وآيت الله باش تستضيف الشاب صديق الهويملي اللي نلقوه ضمن قائمة فور بريس المرموقة لأكثر الشباب نجاحا وتأثيرا تحت سن 30 عام. تو نحكيو شوية على تجربة صديق ونجاحاته خاصة في المجال المهني. فقرة مش صحيح كالعادة مع صادق عمار، وعلى الخط باش تكون استضافة الفنان أنيس الخبثاني الحديث على عرض موسيقي تونسي 100%، عرض بعنوان الطابع. تحية توصلكم كالعادة من الفريق اللي باش يكون معاكم في هالسواتي من زمان: حسام نوار، أيمن الشابي في الإخراج التقني، روف غديرة في البث الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الإعداد العام، وأحمد موسى في التقديم. اللي مازال مع باش الماء في المناطق الساحلية يقرأ حسابه، يمشي يحضر روحه، على خاطر أكيد الليلة زاد كيما الأيامات اللي تعدي باش يكون فما اضطرابات في التوزيع المياه. دونك نقرأوا حسابنا وما نساوش الحكاية هذه. راجعين كالعادة بعد الموسيقى مع فقرة حل البيبان.

0: البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. نفتح اليوم بابا من أبواب قيروان الحضارة، قيروان الشموخ، القيروان الفتح الإسلامي والمنارة التي يفوح من خلالها عبق انتشار العلوم والشعر والمجد والفتوحات. الباب اليوم هو باب الجلادين، وهو من الأبواب الجميلة في القيروان، وهو من أبرز المعالم التاريخية بالقيروان العتيقة، ويربط بين الأحياء القديمة والأحياء الجديدة، وسمي أيضا بباب جلود وباب الجلادين، ويسمى كذلك باب الشهداء حاليا. هو مكون من عقدين مقامين على تيجان وأعمدة من الطراز العثماني، وتؤرخ لوحة رخامية بها أبيات شعرية تاريخ تجدد البناء سنة 1185 هجري و 1772 ميلادي. سمي بعد الاستقلال بباب الشهداء، ولكن الناس ظلوا إلى اليوم يحنون إلى التسمية القديمة وهي باب الجلادين، عرف وكذلك بغدير الجلادين. باب الجلادين يعكس فن العمارة الإسلامية، وهو شريان تجاري وسياحي بارز يؤدي إلى قلب المدينة. وتقول الباحثة محبوبة اليحياوي في مقال القيروان بالمعهد الوطني للتراث، ومن أبوابه الجميلة باب الجلادين سابقا وباب الشهداء اليوم، وهو قائم على عقدين ويحمل إصلاحات مؤرخة بسنة 1772. وأبواب الشعر المكتوبة على باب الجلادين والجميلة نلقاها متمثلة في هذه الأبيات: سوق المدينة فاق بالتحسين، والباب باب الجلادين منه كغرة الجبين، فانظر وادع لمن سعى لله في تجديده بالنصر والتمكين. هذا إذن باب الجلادين، وهذه تسميته مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، مواصلين معكم اللقاء في الموجة وراء موجة، وكالعادة باش نواصلوا مع الأركان. قبل هذا نستقبلوا صديقنا المسرحي سي منير المخينيني. سي منير مرحبا بك.
1: مرحبا، شنو أحوال خويا؟ لاباس عليك؟
0: والله ينسر عليك، عامل فيك الصيف السخانة؟
1: لا هو صيف عامل في العبد كل ما حال
0: صافا،
1: أما لاباس ديما لي حل راهو.
0: مرحبا بك. دونك خلينا ناخذ فكره سي منير للي ما يعرفكش، تجربتك المسرحيه مادامك اول مره بحذنا في الموجه ورا موجه. دونك باش تكون معانا في فقره حدث ولا حرج ان شاء الله بعد لحظات. كل مره نذكر المتابعين والمستمعين نتاعنا اللي في الفقره هذه نحاولوا نطرحوا مواضيع بطريقه مسرحيه فيها نصوص من اعداد مسرحيين، منهم انت سي منير اللي تكون مرافقنا ان شاء الله في المنوعه هذه اللي تبعوها كل يوم من الاثنين للجمعة في إذاعة المونستير. دونك باش نحكيو على ظروف العودة والإقامة التونسيين بالخارج بعد شوية. قبل هذه تجربك المسرحية سي منير.
1: لمحل تجربة.

0: بالمسرحية عندها برشا. بديت من أنا مغروم بالمسرح من عام 78، مش من
1: يعني جيل المخضرم
0: أكيد. الحمد لله توا في محترف يعني فنون درامية، عندي العديد من الأعمال إخراج وتمثيل، عندي العديد من الأعمال حتى الموسيقية منها في في الإخراج كيف ممتاز. كيف
1: أقرب لك التمثيل ولا الإخراج؟
0: والله أقرب لي الإخراج، خاطر أصلي الواحد كي يكبر سيد يعني لازم يشد كرسي. مازلت
1: شباب رفيق شباب
0: يشد لا لا هو وقيته بشد واحد كرسي ويأطر ويحاول باش يعني
1: يكون
0: أجيال جديدة أكيد.
1: خبيان به نمشي وملا فقرة حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
0: يبطأ والمليح ديما يبطأ، وزعمة زعمة الطيارة اللي طارت بيه ترجعوا كيما أول مرة، إيه نثبت عليها أول مرة قبل ما الطيارة تقلع بيه وتهزوا البرة، قديش كانت عنده وهرة وقديش الكبدة مرة وقديش الدمعة اللي سالت على الخدين قديش كانت حرة. كان واقف على باب القسم، رجل الداخل ورجل البرة، كان صوت المعلم الداخل يشرقع يوقف الدم اللي فيك، حكايات على الوطن والعالم وقداش الواحد يحشم كي خمم اللي الفلوس البرة تتلم وتتقرى تحزم. المهم اللي المليح يبطأ والطيارة عدها جات والسيدة تسبق الفليجات. 10 سنين ما عتبش البلاد، زعم الطيارة مسيك اللي انت من بر الطير السافي، وزيد قل لي لباس ولا حافي، واللي ندرى الهواء المعكر نساك في هواك الصافي. زعم يزال يبطى والمليح يبطى، وزعم الطيارة اللي طارت بيه ترجعك أول مرة، الطيارة عدها جات والسيد عدك بها هاك الطلة، تسبق الفليجات والكهرباء اللي تستنى فيه تعبيه وتعاود تطير بيه، يرجع بيه الزمان، السرولة اللي على جنب الطريق وعشوش الحمام وصوت الأذان، وقد ما يمشي بيك الطريق قداش وقداش بالحق قداش يحلى الكلام، حتى توصل الكهرباء وتتحل البيبان ويدخل السيد في وسط الزغاريط، تسبق فليجاته تعرضوا أمه بالضمة، أما زعمها ميزال الضمة هي الضمة، ميزال حضن اللي دفيه، ميزال حضن اللي يخبيه وقت اللي بوه لو جعليه، ولا زعمها لحضن كبر عليه وضاع في وسط الضمة. زعم الطيارة اللي طارت بيه ترجعك أول مرة، لو كان يرجع مرة ساق الداخل وساق البرة، ومعلم صوته من الداخل يشرقع يوقف الدم اللي فيك، حكايات على الوطن والعالم، وقداش الواحد يحشم كي تلزي خمم أنا هي الساق اللي يختار، الساق اللي الداخل ولا زعمة الساق اللي البرة.
2: حدث ولا حرج.
1: اخترت باش تحكي لنا على التوانسه اللي يعيشوا البرة
0: اكيد
1: سي منير، ولازمنا نفكروا فيهم، وخاصه نفكروا في معناها راحتهم في الفتره هذه. راهو اليوم من الانسان المتغرب بخلاف التعب النفسي فما زاد تعب مالي ومادي، وكل حد وظروفه، ويجي ماذا بيه زاد باش يحط فلوسه في مكان معناها يستحق المصروف هذاك الكل، وما لازمش استغلال الناس اللي تعبت خاطر هما اجتهدوا وتعبوا باش كونوا شويه هاك، علاش زاد ما لازمناش نستغلوا المواطنين اللي في الخارج اللي يجيوا لهنا ونوفروا لهم ظروف باهيه كيما الناس الكل، خاطر اليوم نلقاو بعض ساعات فما امتيازات تتعطى للأجانب للسياح أكيد. أكثر منهم للتوانسة اللي مشتاقين ومتوحشين بلادهم، وبرشا ناس للأسف لازمش نعموا الحقيقة، لكن فما فئة اللي ترى فيهم على أساس هم دي زيترانجي ما همش توانسة وما همش، وهذا اللي مش باهي واللي يراو فيه في كل مرة.
0: احنا ساق بكل شيء، خلي نشوفه أنه كل بشر هو عنده الحق في أنه يخلق الفرص نتاعو. راهو الهجرة ماهيش مقتصرة على يعني العامل اللي يمشي غادي يمشي يخدم في البني ولا يخدم في الدهن ولا حاجة كيما هكا، راهو الفنان يهاجر، الطبيب يهاجر، المهندس يهاجر، البحث عن فرصة أفضل من حق كل إنسان. مش يعني هذي قاعدين نشجعوا على الهجرة للبرا، بالعكس احنا محتاجين لعبيت هذوم الكل من المدهين متاعنا للبنية متاعنا للعالم للإعلامي للفنان أي اختصاص احنا محتاجين. لكن نرجع ونقولوا بالحق هالتونسي اللي تعب البرا وشقى وعرق وخدم وجاب معاه فلوسه وجاء يندرى هو شنين المعاملة اللي استحقها لنا، كيفاش لازمنا احنا نستقبلوه، كيفاش احنا بالحق خاطر الوقت اللي يبدا غادي كي انا ما نتخيلش انا هو غادي وعجبته ان يكون غادي. انا نتصور ان اي شخص غادي كي مش يتفكر صغره مش يفكر ايامه مش يفكر ام وبوه مش يفكر اصحابه قهوته اللي يقعد فيها،
1: فما تضحيات كبيره برشا
0: برشا مش صغيره على وقت يروح لهناك هو محتاج انه يعاود هالسيناريو هذا الكل، يلزم يمشي للقهوه اللي كما تعود يقعد فيها، يلزم يمشي للمه نتاع اصحابه،
1: يبدا يلوش في لي روبير القدم كل شيء، وماذا بيه يستغل كل لحظه معناها تذكره بتونس هو في الغربه على الاقل في السيجور اللي عنده هذا في الايامات اللي باش يعديهم فيه.
0: وهذا يراه موجع ماهوش مش سهل عليه، خاطر انت يجي شخص مش يقولك انا جاي مش عامل فاكونس، اللي جاب فاكونس هذه الله اعلم جمعه بثلاث ايام بشهر الله اعلم بها بقديش، كيفاش باش يستغلها واحنا كيفاش مزاد مش نوفروا له الفرصه انه يستغلها
1: بالضبط، ونشجعوه زاد على الاستثمار نهار آخر، شجعوه باش يكون يكمل يمكن في بلاده يقوم بالاستثمارات اللازمة في بلاده. ما للأسف اللي فما معاملات وديما ما نعموش اللي هي خايبة برشا وتبدأ الحقيقة يمكن من الطيارة ومن بعض الشركات والصعوبات متاع التنقل والريتار وهذه الكل راهو بالحق حلقة مرتبطة ببعضها، ولازمنا نوفر الظروف الكل باش نستحفظوا على أولاد البلاد ونشجعوهم باش يجيوا لتونس على خاطر اليوم. وعندك أكيد الأمثلة عديدة حتى في العائلة سيمونير،
0: حتى في العائلة
1: راهو تواسوا لو يخموا في الصيف اللي يسكنوا في الخارج باش يجيو لتونس، ولا يمشيو لاسبانيا ولا يمشيو لتركيا ولا يمشيو للمغرب اللي تكلف لهم ولات ارخص
0: بالضبط
1: في الاقامه وفي الطائرات في التنقل خاصه، والمعاملات تكون بساعات افضل ساعات باش ما نعموش ساعات افضل. دونك على الاقل نحاولوا نشجعوا اولاد بلادنا اللي تعبوا شتاء كامل ولا في معناها اكثريه الموسم معناها على الاقل باش يجيو يعديو السيجور نتاعهم مرتاحين بظروف باهيه ويستثمروا لهنا ويصرفوا لهنا.
0: انا حكيت بكري من ممكن من الجانب الانساني والاخلاقي، اما لو كان مش نحكي انا من الجانب الاقتصادي راهو فما برشا الا من غادي يخموا كيفاش يستثمروا لهنا هيك
1: صحيح.
0: ولكن هناك اندراء احنا وفرنا لهم الفرصه انهم يستثمروا والا صعبنا عليهم. نجي نرجو احنا حتى للجانب الاداري كيفاش احنا اداريين كيفاش نتعاملوا معهم. شخص جايب فلوسه من غادي وجاي لو يحسبوها لي بالملي يعني كما نقولوا احنا، الدرجة انه هالروتين الاداري
1: وهالاجراءات
0: على الاوراق والوحده هذه الكل كي تخليه يمشي يستثمر في بقعة غير بلاده وما يستثمرش بلاده
1: ويأجل التفكير في العوده النهائيه،
0: وهذا في حد ذاته موجه
1: صحيح.
0: موجه انه يعني ود البلاد يعني يستثمر في غير البلاد. ألور لهنيك يعني منعش وقتاش يجي الوقت وحين الوقت أنو العبيد هذوما إحنا نشجعهم إحنا نديهم إحنا نقولوا ما يجوا فما مساحات بارك الله ما شاء الله يعني مفتوحة يجي واستثمروا لهنيك، والمجالات راهو عديدة. فما شكون جاي مش يستثمر صدقني جاي مش يستثمر في الثقافة
1: صحيح. وقت هو ميدان يمكن ماهوش
0: أصعب الصعيب في تونس
1: ماهوش مربح
0: معناش حاجة اسمها صناعة الثقافة أو صناعة الفن في تونس أي بورتون قالك جاي نحب نستثمر في الحاجات هذه، فما شكون جاي يستثمر في حاجات أخرى كبيرة معامل وتلة سياحة ما نعرف شنو مش يحل مجالات الكبيرة حتى باش العباد هناك تخدم. بالحق سي بيان دوماج أن نلقاو هالتعقيدات هذه اللي هي حتى لو كان هي تمنحهم باش يعملوا مشاريعهم تصعب لهم الأمور وتخليهم يعني يأجلوا الحاجات هذه.
1: اون كونتر بارتي فما زادة فئة يمكن زادة من المواطنين بالخارج اللي في الحقيقة حتى معاملاتهم تكون فيها شوية تكبر مش الكل، فما بعض الناس زادة نقول لهم تعاملات لازمها تكون سلسة مع التوانسة وكنا توانسة وكنا أولاد البلاد وكلنا تحت دراب واحد دونك منا ومنا معناها نحاولوا احنا في معاملاتنا المقيمين لهنا أولاد تونس اللي نسكنوا معناها لهنا نرحبوا بأخواتنا وصحابنا ولاد بلادنا اللي يكونوا في الخارج ويجيوا باش يصيفوا لهنا ولا باش يعديوا سيجور به ونوفر لهم الظروف الكل باش يعديوا سيجور مرتاحين. وكيف كيف زاده أخواتنا اللي باش يجيوا من برا يحاولوا زاده في معاملتهم خاصة في بعض النزل ساعات الراو بعض الحاجات اللي مش باهية برشا ما نتكبروش على بعضنا وإحنا نكملوا بعضنا في الآخر.
0: أكيد والله الحاجات هذه نشوفوها حتى في رواحنا الداخل راهو مش لازم يكون جينا من برا راهو
1: صحيح ليس
0: ساعد واحد يعود عنده كريبة مزيانة واحد يقول لك هيك ويشوف روحه ويوصل له أموره واضحة. الأمر هي المسألة مسألة أخلاقية يعني فما عباد محلاهم حتى لو كان يجي يمشوا لبرا ويجي وكره أبو دنيا وفلوس ما يتكبرش على ود بلاده
1: كي يخرج ويتغرب ويلقى تونس البرا يحس بك المحبة والحنية متاع تونس هذين نحب نوصل ونحسوه في بلادنا نحنوا على بعضنا كما نحنوا على بعضنا في الخارج نحنوا على بعضنا وإحنا في تونس في بلادنا وتو الأمور الكل تولي خير والعقلية تتبدل أكيد. وبرشا حاجات تتحسن إن شاء الله
0: هي محلها لو كان يعني اللي رجع لنا من عند بروشي واحد مشى عمل 10 سنين لبرا ورجع ما هو ولد بلادك فهم في الآخر ما هو اللي تربى في ترابك لهني هكا ما فماش علاش كيف يدخل لهني هكا أنت مش تعامله معاملة مغايرة ولا معاملة أخرى بالحق محلها أنه تعود تستقبله وتعود يعني ما نعرفش ترجع حتى لك الذكريات القديمة متاعه وتمشي معاه تجي معاه تحكي معاه ساعات تحس واحد جاي من البر يلقى راح وحده ما بينه وبين صغاره ما حد وحد مرته هو ماهوش محتاج انه يمشي لبوجعفر في هو في فرنسا ما شاء الله شطوط يعني هو الى بزواق يمشي لبوجعفر يتلموا به اصحابه يتلموا به عباده ماليه
1: بالضبط. ونحاول احنا زاد العائلات التونسيه اللي عندها افراد من الاسره نتاعها في الخارج نحضروهم نفسانيا نقول لهم راهو عندنا الماء يقص ديما وعنا الضوء يقص ديما وعنا شوية وسخ في الشوارع وفي الكياس بشك الصدمة على الأقل نقصوا شوية نمرتيو شوية في الشوك هذيك على الأقل بش يعرفوا ولاد بلادنا شفما ما فماش لهنا
0: لا هما يعرفوا
1: يعرفوا
0: لا هي المعلومة
1: واصلة بالكدا وما ريزو سوسيو ما يخبي شيء على
0: يعطيك الصحة
1: إن شاء الله تحسن الأمور الكل إن شاء الله يعطيك صحة سيمونير على اختيارك الموضوع هذا وعلى النص المميز في السجع ظاهر من إنسان متمكن في مجاله في مسرح وإن شاء الله ديما اترافقنا في فقرة حدث ولا حرج
0: وسعيد جدا بوجودي معكم
1: مرحبا
0: شكرا

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. إذا كان الحديث على المهرجانات الفنية يهزنا عادة للغناء والعروض الكبرى، فإن الحديث على المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يأخذنا إلى عالم آخر، عالم الميكروفون والكاميرا والبث المباشر والإبداع الإعلامي العربي. الحكاية بدأت في أكتوبر 1981 في العاصمة التونسية، وين أطلق رسميا في عهد الرئيس التونسي المجاهد الحبيب بورقيبة بعد تولي الدبلوماسي الراحل الباجي قايد السبسي حقيبة وزارة الشؤون الخارجية، والمفكر البشير بن سلامة وزارة الشؤون الثقافية. وكان الهدف من البداية واضح: تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيع الإبداع والتجديد في عالم الأعلام. في بدايته كان المهرجان ينتظم مرة كل عامين، لكن بداية من 2015 ولا موعد سنوي ثابت يجمع القنوات والإذاعات العمومية والخاصة من مختلف البلدان العربية. وبعد نجاح الدورة 24 لسنة 2024 والدورة 25 لسنة 2025 تحت شعار فضاء التلاقي والإبداع، قرر تأجيل الدورة 26 بشكل استثنائي لسبتمبر 2026 باش تكون المشاركة العربية أوسع. وللتذكير فإن المهرجان ماهوش كان مسابقات وجوائز، هو زاد فضاء للقاء الإعلاميين والتقنيين وصناع المحتوى من كامل الوطن العربي، وفيه تنتظم ندوات ومعارض للتكنولوجيا الحديثة وسوق للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وين تتلاقى الأفكار والخبرات. أما السهرات الفنية فهي جزء أساسي من أجواء المهرجان، وتكون منقولة مباشرة على الإذاعات والقنوات العربية بمشاركة فنانين وفرق موسيقية وفلكلورية من مختلف الأقطار العربية. وفي كل دورة تعيش الجوائز منافسة قوية بين المؤسسات الإعلامية العربية. أما الطرائف فهي حاضرة حتى في عالم الأعلام، برشا مرات تتحول النقاشات بين ممثلي القنوات والإذاعات إلى منافسة ودية حول شكون كسر الدنيا في الجوائز. وزاد في الندوات التقنية تلقى مهندسي صوت وتقنيين من بلدان مختلفة يحاولوا يوفقوا بين تجهيزات قديمة وأنظمة بث رقمية حديثة، وهو ما يخلق مواقف طريفة وضحك عفوي وسط أجواء تبدو في ظاهرها رسمية جداً. وهكا يبقى المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أكثر من مجرد مسابقة إعلامية، وموعد عربي سنوي يجمع بين الفن وتقنيات الإبداع، ويعكس كيفاش الإعلام العربي مازال يبحث كل مرة على صوت وصورة أقرب للناس وأكثر مواكبة للعصر.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

3 و 54 دقيقة في ذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، وصي معكم موجة ورا موجة حتى للخمسة متاع العشية. نذكر اللي اليوم انطلق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن المشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 يعني 85000 على النحو التالي OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا وحدة تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة غدوة إن شاء الله وعبر موقع توجيه بداية من منتصف النهار. إن شاء الله موفقين، إن شاء الله تلقاو الاختيار اللي حبيتوا عليه. أنتم اللي كنتم متفوقين في البكالوريا جبتوا أكثر من 16 في مختلف شعب العلمية وفوق 14 معدل في البكالوريا في الدور الرئيسية بالنسبة لشعبة الأداب، وإن شاء الله اللي تمنيتوه تلقاوه في التوجيه الجامعي. هذا بالنسبة لدورة المتفوقين، كما قلنا تبعثوا SMS OR ثم فراغ ثم رقم بكالوريا على 85000. شنو وصلوك العادة مع الأركين في ساعتنا الثانية بعد الأخبار وبعد سبور أنفو. ديما القدام مع آيت الله فارس واستضافة جديدة وبش نكتشفوا تألق وتميز شاب تونسي في مجال مهني، وبش تحاور شاب هذا اللي هو صديق لهويم لآيت الله فارس إن شاء الله من خلال فقرة ديما القدام. كالعادة الفقرة المسجلة اليومية اللي تابعوها بعد الأربعة صادق عمار في موش صحيح، وعلى الخط استضافة الفنانة أنيس الخفاني باش يحكينا على عرض موسيقي تونسي 100% عرض الطابع. راجعين بعد الأخبار وبعد نشرة الرياضة.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حضرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا، حذرت من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع نتيجة تراكم مستحقاته من المؤسسات الاستشفائية، خاصة من وزارة الصحة، وبدرجة أقر من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، واعتبرت أن استمرار تأخر الخلاص يهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة ويضع المنظومة الصحية أمام مخاطر حقيقية تتعلق بالتزود بالمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات. نظمت محضنة المؤسسات بزغوان وتحت إشراف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بهدف التعريف بمبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتحسين أدائها وصورتها لدى مختلف المتعاملين في المجال الخاص بالمؤسسات. استجابة لطلب البحارة، نظمت اليوم جمعية أزرقنا الكبير حملة نظافة بميناء الصيد البحري بالمنستير، وهي مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين نظافة الميناء والمحافظة على بيئة بحرية لفائدة الجميع. افتتحت بالعاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال. وقد وجه وزير التشغيل ذات الشود دعوة إلى المؤسسات للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال باعتبارها قطاعا ذا قيمة مضافة، ومؤكدا أهمية التكوين التكميلي للحد من الفجوة ما بين ما يدرس وسوق الشغل. الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. اليوم تتواصل مقابلة الأخيرة من الدور السادس عشر دور ثمن النهائي بالأحرى من المونديال كأس العالم كرة القدم. بعد شوية في الخمسة متاع العشية المنتخب المصري يواجه المنتخب الأرجنتيني، ثم في السهرة في التسعة متاع الليل كولومبيا تواجه سويسرا. مع تذكير أنه اليوم في الفجر المنتخب البلجيكي كان تسر وترشح أمام المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بأربع أهداف مقابل هدف، والمنتخب البلجيكي على صفحته الرسمية والجامعة البلجيكية على صفحتها الرسمية كانت نشرت التدوينة أو قالت في سخرية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الغيوه القرار هذا اللي هو قرار الانتصار، خاصة بعد الورقة الحمراء الملغاة للاعب البلجيكي لاعب المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بتدخل سياسي من أعلى مستوى في الولايات المتحدة الأمريكية مع الفيفا. ولكن المنتخب البلجيكي كان ترشح من المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بأربعة مقابل واحد. النجم الرياضي الساحلي منذ قليل كان أعلنت الهيئة التسييرية عن تعيين الأستاذ أسامة المنصوري في خطة كتب عام مع تمنيتها ليه بالتوفيق والنجاح في الخطة هذه. كذلك الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي برئاسة الدكتور كريم العكروت كانت نشرت كذلك رسالة شكر للسيد محمد صلاح السويلم الكاتب العام السابق للنجم الرياضي الساحلي تقديرا لما بذلوا من جهود مخلصة وعطاء متواصل خلال فترة توليه مهام الكتاب العام للنجم الرياضي الساحلي. نذكركم أن الاتحاد الرياضي المنسيري كان البارح أصدر بلاغ أعلن أو نشرت فضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري، كانت أصدرت البارح بلاغ عن تدخلها لتحويل مبلغ اللاعب لقمان جيلمور المقدر ب 35 ألف دينار قبل يوم من انتهاء الأجل القانوني لتفادي تبعات فسخ عقده من جانب واحد، مع المطالبة بخلاص كامل مسحقاته التعاقدية والمقدر ب 210 ملايين في صورة عدم خلاص رواتب المتخلدة بذمة النادي، وهو ما أجعل اللجنة تدخل عاجلا لمعالجة الملف هذية ومنح الأولوية باعتباره ذو خطورة قصوى، خاصة على الجانب المادي اللي بات يهدد مصالح الجمعية الاتحاد الرياضي المنسيري. سبورتينغ المكنين أعلن عن تعيين محمد السويحلي كمدرب أول لفريق كابر كرة القدم. في كرة السلة لاعب الدولي السابق عضو الجامعة التونسية لكرة السلة حاليا صلاح المجري أعلن استقالته من منصبه داخل المكتب الجامعي من خلال التدوير كان نشرها على حسابه الرسمي في الانستغرام. ويعود أسباب الاستقالة أو يرجع أسباب الاستقالة إلى الأسباب صحية وأيضا شخصية، يقول أسباب شخصية وصحية قررت تقديم استقالتي من جميع مهامي داخل الجامعة التونسية كرة السلة، تواجه بخلص شكر وتقدير لكل من منحني الثقة، لكل من شرفت بالعمل معاه خلال الفترة هذه، أسأل الله النجاح والتوفيق والنجاح للجامعة التونسية لكرة السلة ولجميع مكونات كرة السلة التونسية. الأهلي المصري اليوم قدم بصورة رسمية مدربه الجديد لفريق كرة القدم المغربي، حسين عموتة هو المدرب الجديد للأهلي المصري لفريق كبر كرة القدم. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كان فريق البث المباشر، تحية مقدم الميكرو شوقي حميد، إن شاء الله نتقابل معكم في أخبار الرياضة في السبعة متاع العشية. إلى اللقاء.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: زريبة صوف زهوان عالموجة 104.7
1: 104.7 أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعلى أيام خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة وراء الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: لقاحات للخمسة كالعادة مع الأركين والفقرات الخاصة بساعتنا الثانية في الموجة ورا موجة. وفي الوقت هذايا باش نستقبلوا آيت الله فارس. آيت الله مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيد أحمد، مرحبا بك كيف العاملين وباللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
0: من أمواج
1: من راديو ويب أمواج المنستير
0: قعدنا في الموجة وكما بعدناش برشا. دونك آيت الله كالعادة باش ترافقهم في فقرة ديما القدام واستضافة جديدة. ديما القدام
2: ديما القدام
3: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
2: ديما القدام.
1: ضيفنا اليوم وقصة النجاح في ديما القدام هو شاب تونسي احتفت به مجلة فوربيز ضمن قائمتها الممنوقة الأكثر شباب نجاحا وتأثيرا تحت السن 30 عام. صديقه يملي هو من أبرز رواد الأعمال التونسيين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. المجلة استعرضت قصة النجاح بتاعه اللي صنعت من خلال تراكم الخبرات التقنية دولية بدأت في ألمانيا، واللي هو كان يعمل مهندس لحلول الكلاود في مايكروسوفت، وزاد هو كان محلل الذكاء الأعمال عفوا قبل ما يحل شركته الخاصة سوتي زورو برو. اليوم باش نستقبله بحذانا وباش نقول له مبروك على اسمك في ظهور هذه المجلة وفي القائمة هذه. عسلامة صديق.
4: عسلامة.
1: عسلامة.
4: شكرا على الاستضافة.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة على الإنجازات اللي قاعدة تقوم فيها. اليوم اسمك موجود في القائمة هذه، لو كان يطلبوا منك أنك تختصر رحلتك في دقيقة واحدة شنو هما أهم المحطات اللي صنعت صديق اليوم؟
4: والله هي الحقيقة الكل بداية من اللي صغير. أنا من اللي صغير كنت نقرأ على روحي، قريت ليسي كوليج بيلوت وقريت ليسي بيلوت. بعد في ألمانيا ركزت، كنت معناها عندي سبيسياليتي في المات بالكدا، وركزت معناها القدرات تاعي خاطر الباز تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال من بعد وذكاء الاصطناعي هو لازم عندك دي باز باهين في لي مات. دونك في الفاكولتي قريت في لونيفرسيتي تكنيك تاع منشن، ومن بعد تخرجت وخدمت في مايكروسوفت. وفي الإطار هذاك زدت تعلمت بالكدا الذكاء الاصطناعي وكيفاش نجم معناها تأثرت بالكيفاش التطبيق تاع الذكاء الاصطناعي سورتو في مايكروسوفت، كيفاش نطبقوه مع شركات في ألمانيا وحتى كل شيء. لقيت الحل هذاك أنه ينجم يطبق زادة في شركات في تونس وفي الأفريق وفي بلدان أخرين. دونك خذيت الإكسبرتيز هذاك والخبرة اللي تعلمتها في مايكروسوفت وحاولت نعمل سيستيم اللي هو ينجم يعاون الشركات المتوسطة والصغيرة.
1: هي خدمتك في ألمانيا داخل مايكروسوفت، وانت نصور توافقني سيد أحمد أنه أكثر الشباب خاصة التوانسة وفي العالم العربي كل يحلموا بها ويطمحوا بها خاصة في وسط الاستقرار هذا. أنت شنو الحاجات اللي ريتهم واللي خلاوك تقرر أنك تحل شركة ناشئة وحدك؟
4: والله هو من قبل حقيقة أنا حبيت نعمل المشروع بتاعي واحد اللي هو حلم أي عبد يخدم في مايكروسوفت، وأنا بيجي كنت فرحان برشا معناها، وكان قرار صعيب برشا باش أنه نخرج وقتها من مايكروسوفت ونبدا فول تايم على البروجي. بيان سور من الاول امي زاد حتى ما امي وعائلتي ما كانوش فرحانين برشا وحنا
1: ربي يفضلهم.
0: ايما عندنا المونتاليتي صديق نتاع الركش احنا نقولوا مسمار في حيط في شركه كبيره امورنا منظمه ما سهله، اما من بعد تولي تاكد اللي هذاك الاختيار الصائب. معناها كي تكون عندك الشركه نتاعك وعندك البروجي اللي ترى فيه يكبر بشويه بشويه تولي الحلمه تزيد والعائله الكل بالعكس تولي تشجعك اكثر وقتها.
4: بالطبع هو هذاك هو معناه بالأول كانوا كونتر واحد كل شيء، من بعد بالكي معناه كي يجي ويراو النجاحات ويراو كل شيء بعد كي يقتنعوا فهمتني. أما المفيد لازم واحد يحط مخه يخدم على روحه، مش باش تكون صعيبة بيان سور باش تعمل البروجي بتاعك على خاطر معناه باش تخرج من سالير فيكس وامورك معناه مريقلة وخدمة مستقرة واحد كل شيء باش تحل بروجي وحدك مش قرار
0: صعيب.
4: أنا من الصغرى واحد كل شيء كنت نحب نعمل حاجة وحدي. الحمد لله معناها مازال هذا جوست لو ديبي معناها توا في شي بلايس برو. حالينا الشركه في المانيا زاد عندنا دي انفستيسور المستثمرين اجانب اليوم من المانيا ومن بلجيكا. تويكا نعملوا نخدموا في الاكسبانسيون بتاعنا، نحبوا نحلوا في دبي وفي لي بي دولف، نحبوا نحلوا زاد في المغرب. مشينا للصالون الاخريني وديجا عندنا توا اكثر من 100 كليون، عندنا فورتيزن سوتيل دي ريفيرونس.
0: اي فوالا ماذا بيا تزيد تفسر لنا شويه الخدمات نتاع الشركه بالضبط
1: وزاد شنو هو اللي يميزها على اداره المؤسسات التقليديه الاخرى خاصه الحاجات المميزه ليها؟
4: اي هو يتسمى سيستم او ار بي. سيستم او ار بي اللي هما معناها التكنولوجيا هذه موجوده من قبل، واي شركه باش نجم تخدم لازمها ان سيستم باش نجم يخرج لها لي فاكتور لي دوفي جيست، يعمل تعمل بيه جيستيون دو ستوك،

0: وهذه حاجه لاي عبد عنده شركه يفهم ايش معناها سيستم او ار بي. المشكل في لي سيستم او ار بي انت كي تمشي لشركه متوسطه او صغرى مش مشكل ان التكنولوجيا موجوده ولا لا, اسكو الخدامه واللي زومبلوي اللي في شركه هذه يعرفوا عندهم القدرات التقنيه باش نجموا يستعملوا التكنولوجيا هذه, اسكو يعرف يستعمل البي سي بالكدا, اسكو يعرف يستعمل كل شيء. احنا شو عملنا؟ سهلنا في البارير هذه وطيحناها باش تكون اكسيسيبل للعباد الكل. معناها عرضينا سيستم اكسيسيبل ابارتير دو واتساب, سيستم في وقت انك تستعمله تكتب, معناها تعمل مثلا باش تعمل ان نوفو فيش ارتيكل ولا ديفي ولا فاكتور, في عوض تمشي للسيستم وتقعد تكليكي وتعمل ميساج فوكال بالعربي بالتونسي ولا حتى ميساج اكري ولا تصويره ولا اللي هو تبعث على واتساب للنومر بتاع سوبلايس برو, وسوبلايس برو يعمل لك الاكسيون هذه في السيستم اللي هي تخلي الشركات المتوسطه والصغرى يستعملوا التكنولوجيا الجدد والحديثه ما غير ما يستحقوا يعلموا لي زومبلوي بتاعهم ويصرفوا برشا, معناها خاطر المصاريف على التريننج وال معناها تريننج معناها تكنيكال تريننج باش نجم لومبلوي فورماسيون وهذا كل شيء, هذا يتكلف برشا على الشركات. احنا نجم نحينا ليكو هذوك من الكل تتصور انه السيستم نجم تحكي معاه, خاطر هما البروسيس قبل كان ديما ثما شكون يكلموه على واتساب يقول له بلي قداش عندي ستوك في البرودوي هذا, قداش سوم برودوي هذا, قداش مازال لي في هذا, قداش عملنا سيف دافير ست اجور اللي فاتوا, نجمش تعمل لي كوريكسيون دو ستوك في الارتيكل هذا لقيت ثلاثه مكسرين. هذوما الكل ما عادش تستحق تكلم شكون باش يقدهم يبدا على البيرو, نجم ديريكتومون ا بارتير دو واتساب على النومرو بتاع سوبلايس برو لاكسيون تتعمل طول في السيستم.
1: حلو,
2: معناها هو حسب الفكره تاع اداره المؤسسات عبر المحادثات الالكترونيه عبر الواتساب. معناها نحب نسالك يا اخي, نحن توا امام ثوره حقيقيه في طريق اداره المؤسسات, معناها ما عادش حاجتنا زومبلوي ولا يخدموا معناها كل شيء بالواتساب والذكاء الاصطناعي وكيك نوليو نتخليو على العمال.
0: ما نتخليوش على العمال, بالعكس هذه باش تقوي في البرودكتيفيتي تاع العمال. هو الخدمه بتاع هو اون جينيرال ثم سبع سوايع كل عامل معناها يضيعها في اللي تاش ادمين ريبيتيتيف اللي هو ما يحبش يعملهم, معناها هذوما خدمه ما يحبش يعملها لومبلوي, فهمت؟ اللي هو باش يقعد يتبع مثلا في ستوك ويصلح في ستوك ويعمل لي دوفي ويعمل درشني, هو مثلا يحب يعمل الفونت, يحب يبيع, يحب يحب يصلح, يحب يحسن في الخدمه, يحب يقوي في ماركتينج,
1: مش نقص له من تاش هو ديجا قلق منها احنا نقولوا وتاخذ له برشا وقت. دونك مهم جدا باش ترتح معناها لي زومبلوي العمل في الخدمات الخاصه, خاصه بجيستيون دو ستوك, الخدمات اللي تعتبرها هو ثانويه وتعب فيه معناها واللي هي مهمه معناها لتنظيم العمل.
0: فوالا سيزي مانويل راهو كيف نقولوا سيزي مانويل معناها راهو الغلطه تتكلف على على صاحب المشروع برشا,
1: برشا بالضبط
0: ستوك والا غلطه في البري ولا غلطه في اي حاجه تنجم تكلف برشا على صاحب المشروع.
1: والسيبل نتاعكم بالنسبه للشركه هما الشركات الصغرى والمتوسطه ولا كل الشركات ينجموا يتعاملوا بالطريقه هذه بالسيستم هذا الجديد والا بالتكنيك الجديده هذه صديق؟
0: اون فيت فما دو تيب, فما نوع معناها الشركات المتوسطه والصغرى ينجموا يستعملوا سيستم او ار بي اللي هو كونكتي ديريكتومون على واتساب وتنجم تحكي معاه. الشركات الكبرى اون جينيرال عندهم مثلا يبدا يستعمل في اوراكل ولا مايكروسوفت داينامكس ولا اودو ولا اي سيستم او ار بي اخر, الشركات هذوما نجموا ننتجريو لهم لي بروسيس تاعهم مع النومر واتساب تاع سوبلايس برو, خاطر الميغراسيون تاعهم هما تتكلف برشا وقت وما يعملوهاش اوسي فاسيلمون.
2: أي آخر سؤال ليك, هل الشركات هذوما الصغرى كما تحكي أنت وخاصة الشركات الناشئة, هل تونس في وضع هذا قادرة وبالخبرات بتاعها على إنجاب شركات تكنولوجية عالمية؟ وشنو خاصة يحتاج الشاب التونسي باش أنه يوصل للعالمية ويحل شركات عالمية كبرى كما هك؟
0: والله هو الحقيقة الوضع ماهوش, مش نكذب عليكم, الوضع ماهوش سهل معناها الاقتصادي سورتو معناها في تونس, معناها باش يكون باش نجم ينجح وباش يخدم وباش يخرج للعالم هي ماهيش حاجة سهلة, يمكن تكون أصعب زادة من كي تكون في بلدان أخرين. أنا كي رجعت من ألمانيا معناها الوضع كان أصعب برشا من اللي كنت نتخيله, مي بالخدمة معناها كي تقول معناها أصعب معناها زادة تم أقل كونكورونس اللي هي اوبورتونيتي, فهمت؟ كي تقول البر زادة في ألمانيا ولا في أمريكا كي باش تبوزيسيوني روحك غاديكا باش تلقى الكونكورونس زادة عالية برشا, فهمت؟ دونك انا راه اللي هيخدم على روحه ينجم يخلط راه
1: التموقع في السوق معني في الاختصاص هذا اسهل في تونس لكن فما تحديات اخرى يمكن هي اقتصاديه
0: وذيك في البلدان الكل
1: حالات
0: كل معناها هذه جوست انه معناها اللغه انك باش تقول تونس صعيبه واحد وكل شيء سي فري صحيح اصعب من برشا بلدان اخرين
1: اما فما زاد ديزافونتاج
0: طيب على العباد الكل دونك الكونكورونس باش تكون اقل فهمت
1: واضح يعطيك صحة صديق الحقيقة نعتبرها قصة نجاح الأفكار جديدة في الشركات خاصة اللي تعمل على الذكاء الاصطناعي وتعطي خدمات تسهل عمل المؤسسات الاقتصادية والشركات الصغرى والمتوسطة ما نجمو كان نفرحوا بالحاجة هذه وبالمجهود متاعك وأكيد وجودك ضمن معناها قائمة فور بريس المرموقة الأكثر شباب نجاحا وتأثيرا تحت سن 30 عام نتصور قبلتها بطريقة فيها برشة فرحة وفيها برشة فخرة في كلمة كيفاش تقبلت وجودك في القائمة
0: والله الحمد لله الحقيقة خدمنا على رواحنا هو ما هوش تكريم جوست للصديق ويم اللي هو الشركة الكل حضرنا معايا محمد أمين عبد الناظر معايا فرح تومي معايا خليل بوزير معايا إكيبة كاملة اللي هما سهم وزادة في أنه الشركة تقفل عطفها ومعناها في الثلاثة سنين الأربع سنين اللي فاتوا كانت معناها خدمة صبيحوا لي اللي ويكاند ويحد كل شيء باش أنه نوفروا للشركات أحسن سيستيم ينجموا يعملوا عليه باش يحسنوا في البروديكتيفيتي بتاع الخدمة بتاعهم وينظموا ويحسنوا في الخدمة فهمت؟ في آخر كلمة يمكن معناها يمكن للشركات اللي في عندكم توما في اللي يسمعوا فينا تويكا اللي حاجتهم باش ينجموا يطوروا في طريقة التعامل معناها ويدخلوا الذكاء الاصطناعي عندهم
1: ويسهلوا خاصة العمل نتاعهم
0: هاي الشركة اسمها سوبلايس برو هذه أول حاجة نمرو التليفون تنجم تكلمونا على لحظة بركة
1: عندكم باج يمكننا على الريزو سوسيو خير معنا
0: سوبلايس برو سوبلايس برو نجم نخاونا على فيسبوك على انستغرام على لينكدين على سيت ويب ونمرو التليفون 28 41 41 42 41 41 42 42.
1: هذيك صحة صديق إن شاء الله موفق في البروجي متاعك مجهود كبير أكيد قمت به لمدة سنوات وإن شاء الله تقدم خدمات تكون تسهل عمل المؤسسات الاقتصادية
2: شكرا لك صديق مرة أخرى خاصة سيد أحمد كيف قلنا أنه الانيسياتيف المبادرة بتاع أنك باش تغادر شركة كبيرة كما كيك حلم برشا شباب في العالم الكل أنك باش تحل الستارتاب وحدك بالحق ونهنيك على هذا الإنجاز يعطيك الصحة
1: الشجاعة هذه
2: الشجاعة أكيد الشجاعة يعطيك الصحة وإن شاء الله ديما من النجاحات أخرى في سيبة في كليك حياتك أنت زاد اللي نحن في برنامجنا ونحكي عليهم من أسبوع لأسبوع
1: يعطيك صحة إيه الله شكرا صديق مشكور مرة أخرى بعد شوي باش نواصلوا مع الاستضافه باش نحكيوا شويه ثقافه وفن مع الفنان انيس الخبثاني اللي عنده عرض تونسي موسيقي 100% تونسي عرض الطابع باش نحكيوا على العرض هذا شنو اللي باش يتقدم فيه العروض القادمه ان شاء الله والتفاصيل كل بعد شويه على الخط ايه الاسبوع القادم تلقاو بك ان شاء الله شكرا لك

0: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
1: مسيكم بالخير. كل شيء كيف يتغسل ولي بهي إلا الدماغ، وهو نموذج من الدماغ المغسول. حاجة غريبة عجيبة سمعتها مرة أولى وثانية وعشرين. قالك يا سيدي ما يجيش تقول للناس صباح الخير وكيف تقول لهم نهاركم طيب، كيف ما هي في تربيتنا وثقافتنا الشعبية التونسية ما تمشيش زادا، ومساء النور وتصبح على خير وكل هك الصياغة الحلوة متاع التحية التونسية الأصلية ما تمشيش. وعلى بعض أقوال المتضلعين برشة في الثواب والعقاب وجهنم والجنة، التحيات هذه تسبب لك آثام. عجب أبي، ما هو قالوا تعرفش العلم؟ قالوا نزيد فيه، يعني وقت نقول الحد صباح الخير نتسمى سبيتو، نهاركم طيب شتمتو، تصبح على خير أعطيتو تريحة أنا باش القبور، ما لاش نقولوا؟ قالك يا سيدي يا بن سيدي ما تقول كان السلام عليكم. وأنا يا سيدي نقول لك موش صحيح. متفقين السلام هي تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام، وتحية ربي ليهم سلام قولا من رب رحيم، وتحية الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إيه نعم سيدي، أش معناه السلام؟ يعني الأمن والاطمئنان والرضا والبراءة من الأفات والخلو من البغضاء. هذم أهل الجنة وهم مجتمعين في رياض الجنة، فبحيث انتهت علاقتهم بالدنيا وتغير الزمان غير الزمان، وما عادتش مفاهيم الزمن ومواقيت وصباح وقايل وليل ونهار إلى آخره تسري على أهل الجنة، على عكس أهل الدنيا اللي محكومين بالليل والنهار والصباح والعشية، فبحيث حتى تخصيص الوقت أمر مرتبط بعلاقة الناس ببعضها وبمصطلحات طيبة متفائلة مطمئنة تربينا عليها. تخصص الصباح وحده صباح الخير، صباحك مبروك، والعشية وحدها مسيك بالخير، والليل وحده تصبح على خير، شنو العيب اللي فيها؟ ولا يلزم كل حاجة نسلط عليها كابوس الخوف والرعب والإثم والعقاب؟ برا عاد كانك لسانك أجنبي وقلت بونجور ولا بونسوار وقتها عند أصحابنا، خشيت الخلاء والخطاب متاعك يولي متطرف وجاي من ثقافة الكفر والإلحاد وبرشة كلام لساس لرأس. صحيح ثم أثار تدل على أن السلام عليكم كانت شائعة بين المسلمين وفيها ثواب، إيش بي؟ استعمل الصيغة هذه مدامك تستعملها ونجاوبوك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والآخر يحب يقول نهارك طيب نجاوبوه نهارك أسعد وبرك. وفي الخلاصة ما ثمشي شكل ولا صيغة وحيدة مفروضة باش تسلم بها على الناس. المهم سلم يا سيدي، سلم سلم، مش تبدأ تغزر للعبد اللي أكبر منك تستنى فيه هو يبادرك بالتحية، مش تخلط على جماعة قاعدين تتجهلهم حتى يقوموا يصبحوا عليك. في التربية التونسية الأصلية نسلموا على الناس، نعرفوهم ولا ما نعرفوهمش. والدينا كانوا يوصيونا ويأكدوا، رد بالك يعرضك رجل أكبر منك وما تقولوش صباح الخير، رد بالك تدخل المدرسة وما تقولش لسيدك صباح الخير. ساعات من الحشمة الواحد ما يتكلمش ويبدأ هيك اللوم والتعزير، شبيك ما سلمتش على عمك تخلي فيه هو يقول لك صباح الخير؟ إفشاء السلام بين الناس يقرب الناس لبعضها ويحببهم في بعضهم، حتى كان ما حبوش بعضهم يحترموا بعضهم يكفي. لكن الغريب هي ظاهرة انقطاع سلام الناس على بعضها ما عدا بعض الاستثناءات، ونقصد الأجيال اللي سابقة واللي تلقات قيمها في أسر تقليدية محافظة كان عندها حرص كبير على تمتين علاقة أولادها مع محيطهم مع عائلاتهم مع جيرانهم مع المدرسين متاعهم. وماذا بيا نذكر باللي الأخلاق والقيم منظومة كاملة مش قابلة للقسمة ولا للتنقيص والانتقاء. المنظومة هذه تبدأ من التحية، وعلى أهميتها عملوا لها السابقين قواعد يقولوا يسلم الصغير على الكبير والمتعدي على القاعد والراكب على الماشي والقليل على الكثير. ساعات الإنسان يتنازل على هالقاعدة ويقول خيركم من بدأ صاحبه بالسلام. تبدأ أنت بالتحية حتى للي يصغر منك، وسامحوني أقل منك مقام، لكن الرد يكون بتحريك الرأس بهزان يد بحركة باردة متاع إنسان متقلق، تقول كأنك فرضت عليه حاجة متعبة برشا، وقت اللي في أدبياتنا حسب ما يقول المولى عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا ما تزيدنيش رجع لي قد قد. ساعات واحد تقول له السلام عليكم ورحمة الله يقول لك أهلا. هيا مدام ثم أهلا خير من بلاش. مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسنا، وكل حد كيفاش يعد

0: ثم تسمعوا في إذاعة المنسير وفي برنامج الموجة وراء الموجة وكالعادة موصين مع الاستضافات والفقرة بشبهاتها وهي فقرة على الخط. في الخط باش نحكيو ثقافة وباش نحكيو على عرض موسيقي باش يخت تنبيه النشاط السنوي للنوادي الطربة الموسيقية. عرض يجمع بين الكورال والأداء الفردي ويحتفي بالأغنية التونسية في مختلف مراحلها من روائع صريحة ونعمة والهدي جويني وصولا إلى أعمال عدن شواشي صابر باعي نجد عطية سونيا مبارك وغيرهم من الفنانين. رحلة موسيقية تجمع الماضي بالحاضر وتؤكد ثراء التراث الغنائي التونسي. العرض هذا بعنوان الطابع الفنان أنيس الخبثاني اللي معنا عبر الهاتف وباش يحكي لنا على العرض. أنيس مرحبا بك.
1: عسلامة. مرحبا بك.
0: مرحبا. نحكيه على عرض نعش جديد وإلا لا لكن باش يكون موجود إن شاء الله في عدد من الفضاءات. عرض تونسي 100% كلمة الطابع نتصور على خاطر باش يكون فهم الطابع التونسي وزادة تقرب شوية للطبوع وللطبع اللي هو يعبر على المقام الموسيقي التونسي. كان نحكي شوية على الفكرة كيفاش بدأت وخاصة اختيار الوصلات اختيار الفنانين والتجهيز وتحضير لعرض تونسي 100% كيفاش كانت؟
1: والله هو كانت معناها ولادة اللحظة ما نقدرش عليك. معناها كانت فنانات عنا في يعني في النوادي الموسيقية ناس مغرومة بالتونسي أكثر ريتم متحمسين للفكرة. قلت علاش لا احنا ما نعملوش عرض 100% تونسي نعرفوا اصلا تراثنا القديم ونجدوا معناها فنانات معناها التسعينات واللي تو مازالوا ينشطوا ونوجه لهم تحيه فرد فرد. قلنا علاش ما نمشي كالتمازج ما بين الماضي والحاضر وخلينا معناها الرحله والحقبه التونسيه تتواصل لجيل بعد جيل والتعريف اكثر بالتراث التونسي اللي في نظري يفتقد الأكثر
0: اهتمام
1: معنى اهتمام وأكثر يعني شهرة أكثر في بقية يعني الدول حتى المغربية وحتى
0: ولا هو أعطينا ياخو حظه ساعة في البلاد في تونس وبعد تنفكر ويمكن في طريقة التسويق والتعريف به وحاجة به ديما نفرح وإحنا كنا نلقاو عرض يكون 100% تونسي. قلت لي النوادي تونسية باش تكون مشاركة من خلال يمكن فنانين النوادي نجم نقولوا متاع مواهب وإلى نوادي متاع فنانين محترفين. حكينا شوية كيفاش تم انتقاء الأصوات وإلى العازفين من النوادي هذه.
1: والله هو يعني كنفس الشيء هما نوادي فنانات يعني مغرومين بالموسيقى
0: كلوب دو شان معنا
1: كلوب دو شان ولكن مع إضافة بعض الأسماء يعني بعض التلميذات بما أني أستاذ موسيقى ودكتور في الموسيقى لذلك يعني قلت لما لا يعني زيادة بعض المواهب الشابة في من إعدادية تسنين مارس اللي رادس نقدم لهم تحية لجميع يعني الزملاء والزميلات والتلميذات اللي يعني ينشطوا ويقرأوا عندي. أنا قلت لي ما ليه نعمل تماثل كذلك بين الأجيال نفس الفكرة متاع العرض في الموسيقيين سوف تطبق يعني كذلك من خلال الأفراد اللي بيشتعمل الغنية
0: لسوليست كيفية انتقاء الوصلات. أنيس اخترت حسب الطبوعة التونسية معناها اخترت الانتقال يمكن من مرحلة موسيقية فنية حسب الفنانين المرحلة أخرى حسب الطبعة التونسية النغمة التونسية وإلا بش تكون وصلات مرتبطة بالأسماء اللي غنيت الأغاني والوصلات هذه.
1: والله هو شوف لكن نحكي الطبوع التونسية منجموش نقوله الطبوع 100% يعني 100% هناك مقامات يعني الطبوع التونسية هي يعني الفنية تلقاها تونسية الكلمات تونسية ولكن اللحن بنفس مشرقي
0: ولا وفهم الغربي زاد في فترة ما مع هادي جويني مع الرياحي
1: ولا ما نجموش معناها نقولوا طبوع 100% ولكن لذلك ابتعدت يعني على الاسم الطبوع ولا اي كلمه يمثل معناها الطابع التونسي 100% حطيته طابع الطابع هو يعني معناها الطابع اللي مثلنا نحن
0: الامبرانت نتاعنا هويتنا
1: نحن تأويلنا الكورالي الفردي على مستوى الغنيات على مستوى يعني المحاولات الفردية تكون في يعني في شكل كوكتيلات ولكن كذلك عن فما يعني كوكتيلات فردية نجم معناها كل يعني معناها مقدمة للغناء أي يعني مغنية تشتمش تكون يعني تقدم الغناية هدية ولكن يعني بتسلسل مقامي يجمع ما بين نفس المقام أو الطابع أو الطبوع أو كل شيء
0: معناه في وصلة واحدة نجم ونسمع غناية في الستينات وغناية في التسعينات وغناية في وقت آخر معناها
1: نستخدم عليه ولا نعم هذا هو
0: تري بيان حسب رايك انيس ما زالت الاغنيه التونسيه اليوم قادره على استقطاب الجيل الجديد انت قلت لي عندك تلميذات باش يشاركوا في العرض هذا وهذه حاجه باه اكيد فما صغار وشباب مازالوا مغرومين بالفن التونسي والموسيقى التونسيه لكن في المطلق في العموم اليوم الموسيقى التونسيه واقعها مع الجيل الجديد بصفه عامه المغروم ولا مش مغروم بالموسيقى كيفاش ترى
1: والله شوف أنا راه أول ما دخلت معناها حتى ذي من تجربة خاصة لقيت معناها تلامذة تسمع معناها الراب من الكروش اللي توا ماخو برشا حيز معناها وبرشا معناها شهرة وكل شيء ولكن أنت أسلوبك كيفاش تغرمهم أنت معناها واقعك أنت كيفاش نجم تعبر لهم كيفاش تخليهم تغرموا ونجحنا في فترة ما معناها أنا كي حليت حتى الكاستينج في معناها في الإعدادية غاديكا جاوني برشا حتى لو لي علاش مش بنتي علاش كذا معناها يوريك اللي معناها مازال أمل مازال النجم ونعطيه مازال النجم ونخرجوا الطاقة الشباب متاعنا مازال النجم ونغرموه هذي الكل معناها يتبلور معناها في العرض هذي خلي يجي الناس تكتشف خليها معناها دعوة باش يشوفوا معناها البنات هذوما ينجموا يقدموا ينجموا يغنيوا تشوفوا معناها الطريقة كيفاش يغنيوا بها وكيفاش يعبروا بها وكيفاش باش طريقة الأداء اللي تنجم ترتقي حتى للاحتراف صراحة معناها كي نشوف أداء معناها نتاع تلميذة سارة بقلوتي مثلا بصراحة الترنيمات اللي تقوم بها معناها في أغنية من أصعب الأغاني معناها كل شيء معناها شيء يعمل كيف بصراحة سبيع.
0: تيوم الصحة نذكره بالمواعيد نتاع العروض أنيس
1: ان شاء الله يوم 11 جويليا في المركب الثقافي الرياضي هو يعني ريمون تنظيم فاميليا ارت لصاحبي محمد ثاني بفيد نقدم له التحيه هو اللي يعني نشكره اللي اعطانا يعني نظمها البادره هذيا اذا مع 11 جويليا مع 8:30 ان شاء الله في المركب الثقافي والرياضي ببن عروس
0: ان شاء الله تفكر اذا مشيت الامور اذا التفاعل كان ايجابي الانطباعات كان جيده من الحضور باش يتواصل العرض باش تشاركوا به في تظاهرات اخرى ان شاء الله
1: اكيد باش نشاركوا به ان شاء الله ولكن في باش تكون المنحه خيري مثلا كما الاكتوبر روز ولا عندي فكره ولا للاطفال القرى ولا حاجه احنا حالين ببيننا مثالش نعملوا الخير نحب نعرف كل شيء المبتغى لهنا مش يعني تجاري ربحي بقدر ما هو يعني خيري
0: هاتك صحة الفنان انيس خبثاني ان شاء الله موفق في عرض يوم 11 جويليا وفي العرض ككل كمشروع فني ان شاء الله موفقين عرض الطابع اللي 100% تونسي باش يكون يوم 11 جويليا في بن عروس خذينا عليه تفاصيل وفكره شكرا حسام نوار ايمن الشابي هويدا بن ساسي روف غديره محمد وليد الجاموسي فريق حصه المجاوره موجه بعد شويه ايناس باش ترافقكم في جنه حوتير ان شاء الله بعد الخمسه بعد الاخبار كان معاكم في التقديم احمد موسى نتلقى بكم غدوه ان شاء الله في بشائر الصباح الى اللقاء

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. نعت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها رئيس الديوان ديوان وزير الدفاع الوطني عبد الحق الخميري الذي وافته المنية صباح اليوم، والمغفور له هو قاض مستشار بمحكمة المحاسبات تم إلحاقه في أكتوبر 2018 بوزارة الدفاع الوطني ليشغل منذ ذلك التاريخ خطة رئيس ديوانها. وأكدت وزارة الدفاع في بلاغ لها أن الفقيد عبد الحق الخميري تميز طوال الفترة التي قضاها بالوزارة، فكان مخلصا في أداء واجبه ملتزما بمسؤوليته. أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق طلب عروض دولي يتعلق بتوفير وإرساء منظومة لتركيز بيانات القروض بالبنك المركزي التونسي وفقا لما ورد في الإعلان الرسمي المنشور على موقع البنك. وتهدف المنظومة الجديدة المزمع تركيزها إلى توسيع نطاق ومضمون المعلومات الخاصة بالائتمان عبر تجميع بيانات تفصيلية ودقيقة تتعلق بعقود القروض والمعطيات المالية والمعلومات المحاسبية. استجابة لطلب عدد من البحارة بالمنستيرة، نظمت اليوم جمعية أزرقنا الكبيرة حملة نظافة بميناء الصيد البحري بالمنستيرة في مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين نظافة الميناء والمحافظة على بيئة بحرية سليمة لفائدة الجميع. وشهدت الحملة مشاركة متطوعي الجمعية إلى جانب عدد من البحارة وممثلين عن وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحرية، حيث تم جمع النفايات وتنظيف مختلف أرجاء الميناء. ينطلق اليوم الثلاثاء 7 جويليا التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على رقم 85000 على النحو التالي: OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق إرساليات قصيرة يوم غد الأربعاء وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. ختاما، قرر مجلس مكتب نواب الشعب المنعقد صباح اليوم إحالة التقرير التأليفي حول مشروع القانون المزمع المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها بعد غد الخميس 9 جويليا. وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس النواب. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

أهلا وسهلا بمستمعينا أينما كانوا في الاستماع لهذه الموجة لإذاعة المنستير. تحية منا لكم في العدد الثاني من تير وجنح، هذا البرنامج الذي يعنى بالطاقات الإبداعية في شتى المجالات ومختلف الأعمار. الناس اللي عندها حلمة، اللي عندها خطوة أمنت بها وكملت في مسارها الإبداعي، على هذاك نحبكم تكونوا معنا وتشجعوا الحضور الكريم في ما يخص طبعا الطاقات الإبداعية هذه. نحاولوا قدر الإمكان أن نعطيهم أنكوت بوس، هكا نعطيهم دفع معنوي من خلال هذه الاستضافات. ونعرفوا أنه زاد المجال الإعلامي السمعي والبصري زاد عنده دور في الترويج، وعنده دور في أنه طبعا من خلال استضافاتنا يكون عنده وقع حلو برشا على نفوس الناس هذه اللي تخدم واللي مأمنة بحلمتها. وجانبنا ديما نقولوا جانب كبير برشا من خلال تشجيعنا لهالطاقات هذه. إذن كونوا معنا في الاستماع، لأنه اليوم بالحق شوية مش تكون عندها نكهة خاصة كما كانت الحصة الأولى مع حنين الغريري، مع أمها، مع العازف الحلو اللي كان حاضر معاها واللي أمن بحلمة وقاعدة تكبر الحلمة متاعه، وإن شاء الله نشوفوه معناها مكون أكاديمي كبيرة حتى على مستوى عالمي، يعلم فيها طبعا الفن التونسي وعلم فيها اللهجة التونسية ولهجاتنا التونسية اللي نعتزو بها والعربية ككل. يلا ننطلق مع التحية النغمية الأولى. كلنا إنسان ونؤمن دائما بطاقات الإبداعية، ونؤمن دائما بهذه الحكاية اللي فيها خطوات، واللي ديما نقولوا إذا كان ما فماش هدف في حياتنا راهو من نجم نوصلوا لحد شيء. على هذاك نحبوكم تكون ديما عندكم حلمة، عندكم هدف تحبوا تحقوه حتى على مستوى هكا يكون يعني ماهوش ثابت من الأول، يكون لربما أم بو فلو، معناها فيه شوية ضبابة، حلمة مازالت ماهيش متكونة، ولكن ديما فما أطراف تشجع وتقول لك لا أنا شفت فيك ولمست فيك نقاط لربما تشوف التوجه هذا يكون أحسن في مسارك. هي هواية ومحبة راهي تنطلق من الذات، ولكن نجم زادة نأسوها ونقويوها بالمحيطين بنا. يلا كونوا في الاستماع، أكيد جولة باش تكون ممتعة. معكم اليوم المايسترو حسام، معكم زادة هويدة في التنسيق، زميلتي هويدة رقمنا 73 460 800. إذا كان عندكم بعض التساؤلات، عندكم بعض الاقتراحات فيما يخص طبعا، ولا عندكم شكون من الطاقات الإبداعية تحبوها تكون حاضرة، مرحبا أهلا وسهلا من تجربهم. ننطلقوا حتى نحلقوا ونطيروا ونجنحوا. إذاعة المنستير تشد على يديكم بطبيعة الحال فالموعد هذية من الخمسة حتى للسبعة، ونتبعوكم حتى في مساركم فيما يخص الحلمة هذية من الخطوة الأولى حتى الخطوات المتواصلة إن شاء الله في النجاحات. والتحليق عاليا عاليا، وكيقولوا تحليق عالي معناها نرفع راية بلادنا ونأمنوا بهالراية الحلوة واللي نحبوها، ونكونوا وطنيين إلى حد النخاع. يلا حسام.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
2: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
1: اقرأ،
2: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
3: لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
1: اقرأ لتعيش أكثر،
2: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
4: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7.
2: 95.7.

0: صوتك. نجد تحية لمستمعينا الكرام في جنح وطير وطير وجنح. كيف كيف طير؟ أما هي طير وجنح تجي الحقيقة على خاطر لازم شوية هكا تسخين كما نقولوها، كما هكا كل الدماغوغ ذاك اللي يخليك تقدم ويخليك تنطلق بكل هكا حرية، بكل فرحة، بكل ما هو جميل في الحياة. لأنه الإنسان كي ما يكونش عنده هدف، ودائما أؤكد على هالنقطة هذه، رامي نجم يوصل لحد شيء، سيصاب بالاكتئاب، سيصاب بال نقولوها احنا بشيء من ربما من الروتين في حياته، ما يكون سلبي الى حد النخاع، ما يكونش معناها التخويست افيك لي زوتر، معناها فاتتر ايغويست، باش يكون بطبعه، باش يكون اناني نوعا ما في طبعه. هذا من الجانب النفسي. اما من الجانب العملي زاد المردود، باش يكون صفر مردود. اما احنا اليوم نحبكم تجنحوا وتطيروا مع المجموعه النايره اللي حاضره معايا، وسعيده جدا اليوم انهم حاضرين معايا في استوديو اذاعه المنستير، في الاستوديو الجديد الرقمي. ونقول لكم الفنانين والدكاتره اللي مقابليني الشغل لك سنين وانا وراهم، انا بيدي معناها نطير ونجنح لسنوات، وانا نحب نحقق حلمة انهم يكونوا بحذيل، انهم زوز خوات محليهم ما شاء الله عليهم، دكاترة، عائلة تبارك الله كلها في الصحة ما شاء الله، ولكن غالب عليهم زاد جانب الفن، معناه باش يوريك اللي هو راه الموسيقى والفن عمرها ما تضيعك، لا على دراستك، لا على مسارك العلمي، لا حتى شيء، بالعكس يزيد تعطيك إضافة، يزيد تروح نفوس هكا ولا، وتخليكم معناه عندكم ديما طاقة إيجابية. مرحبا بيك سي فؤاد بوزواش، خلينا عاد نقدروا مادام ابتهال ماك تعرف شوية ذي رجل. مرحبا بيك يا دكتور، شنو أحوالك؟
1: بارك الله فيك، الحمد لله، بارك الله فيك.
0: أنا هكا شميت عليك ريحة الوالد، وشميت عليك ريحة صغري. يا صغري يا صغري محلك يا صغري، كنت ديما هكا بحد أبوه نمشي ولدار أمك أصحاب برشا، كانت عشرة بيناتنا. تحية ليك والكافة أهلي مساكن، تحية ليك من القلب. ومنيا شنو أحوالك يا منيا؟ أنا نذكر عمري 6 سنين ندق على بابكم ونقول يا بابها موجود ولا مش موجود، تقول يطلع تراها دق عايش بنتي خاطر فما الدروش منجمش يطلع. أنا نقول طق طق طق، ألو عسلامة، شكون معايا؟ ما فما حد به حتى وين استجاب. وشوفنا كلبيتة لأنكم عائلة فنية ما شاء الله عليكم، الوالد فني حتى النخاع، يعني يحب يسر للتابلو، يحب يسر منقولين الرسم، أبارامون مغروم برشا بالنحت، يعني دار كانت تحفة، ما نعرفش مازالت ولا مازلت محافظين عليها دربو
1: موجودة أون بارتي.
0: هو مازال على قيد الحياة، ربي يطول في أنفاسه. حاب نسلم عليها برا هذا المصدح،
1: بارك الله فيك. سلمك
0: سلمنا عليها سي فؤاد،
1: بارك الله فيك.
0: ونقول له دائما شكرا على هالتربية الحسنة وعلى هالأخلاق وعلى هالبالحق، ما شاء الله عليكم منيا وفؤاد والعائلة الكل،
1: بارك الله فيك.
0: يعني خليكم تقدموا رواحكم معك سي فؤاد، تفضل.
1: فؤاد بوزواش طبيب عام، شو تحب تعرف؟
0: قديش عندك مغروم بالفن وهالشيء هذي القريحة هذي؟
1: انت قلتها توا،
0: حلمة
1: أنا عائلة فنية.
0: من
1: سواء من جهة بابا من جهة أمي. بابا تبارك الله فنان كامل، تصوير، نحت،
0: جميع الفنون،
1: موسيقى، خياطة، ليتيراتور، تبارك الله عنده مستوى عالي جدا، رفيع في كسوة في اللغة العربية في الفرنسية في كل شيء. دونك حاجة طبيعية لقينا رواحنا في وسط الوحدة هذه، في وسط الشان هذه. دونك
0: انت كيف تحكي هكا سي فؤاد، وسمحني ابتهالة مش نرجع لك، انت وربي ما شاء الله عليهم زادة زوز بنيات فخورة بهم برشا، انه ديما نأكد على اهمية المحيط العائلي والاسري اللي يكون سودي هكا، يكون فيها لحمة، يكون فيها تفاهم، يكون فيها ديما تلقى الوليدات ما شاء الله ناجحين ما شاء الله، يعني مغلبهم تلقاهم ناجحين وماشيين في المسار الصحيح.
1: صحيح، ما حسينا في الصغر متاعنا الكل بحتى ضغط، يعني كل شيء مش طبيعي، القراية فماش ضغط، الأمور الفنية الموسيقى فماش ضغط، عنا مكتبة كبيرة تبارك الله، كتب قدامنا اللي الواحد اللي
0: يعني أول حاجة حرية الرأي، كلمتك كي تقولها معناها يسمعوك ويقدروا ويحترموا رأيك، ينصحك،
1: يخليك تعمل الرأي وحدك، يخليك تخلق الشخصية متاعك وحدك. كيما قلت لك حاجه طبيعيه سنتي با امبوزي
0: مش مفروضه مش حاجه مفروضه هذاك هوك الامان اللي تحسوا في داركم الروح القريبه لوالدك ولوالدتك العائله تكون معناها محلاها متكامله متفاهمه صله الرحم بيناتكم معناها فما تزاور فما محبه فما يشوفوا سيادك عنده موهبه يشجعوه يكون عنده عرض يكونوا حاضرين معاه حتى ممكن صغير مثالش نشجعوه نشدوا على يدي قلت العود يلا نساهموا يحتم فمش فلوس كل واحد يحط اليد في اليد ونشروه الآلة الموسيقية اللي هو مغروم مثالش يميمته شجعوا يبوه شجعوا هكا ولا نصور هكا الأجواء مونيا شاطرني راي مرحبا بك يا مونيا حشامة برشا مونيا أنت صغيرة مونيا صغرونة
2: بعد

0: تقرب شوية الميكرو.
1: ماما كانت تعلمني برشا أغنية وقتها صغيرة.
0: شو كانت تعمل الوالدة؟
1: معلمة
0: مربية.
1: دونك تحفظ برشا دي شون اللي قراته هي صغيرة
0: واللي تقري فيه. La lune, mon ami. Mon ami.
1: Pierrot.
0: Pierrot. صحيح.
1: Voilà. Donc quand on gagnait معها في كوجينا كان y avait toujours de la musique صباح فخري كير محمود محمد عبد الوهاب.
0: هذاك علاش
1: كنت تربيت عليه وانا صغيرة.
0: ودنك تربيت عليه.
1: دونك نغني نلقى روحي نغني توكور.
0: مالا صوت يا منيا بالحق. راني كي حطيت اللين على الفيسبوك الناس كل محلاها مرقها محلى صوتها.
1: سي جونتي.
0: لا والله ما واش رمي ورود راه وكلمة حق تقالك تسمع كبتيها له حقانية راه ورباء. يا رباء فما غنية راهي غنية تتغنى عليك راه غنية صوت سوري جبلي في بالك ولا حشامة برشا هذه رباء
1: فما رباء الجمال
0: اي فما رباء الجمال والرباء زادا يسميو برشا في سوريا منا مرحبا بك نورتنا ابتهال زادا دكتورة ابتهال ما نعرفش ما تعرفوش بعضكم الصدفة جمعتكم اليوم
2: صدفة جميلة وسعيدة جدا باش نكون متواجدة بيناتكم
0: الصوت الرقيق
2: يعيشك
0: والله تغني وعندها صوت وعندها خامة صوتية جميلة برشا
2: لي عرفت ساعات نبدا هكا ندندن هكا شوية وحدي في الكوجينة وبرا أما يقولوا لي بي عندك هكا
0: لا والله عندك خامة كنت تغني احنا كنا نغني ولا في الكواليس حبوا الفن احنا
2: يعني سعيدة برشا باش نكون متواجدة معكم في هاللمة جميلة في هالأمسية الصيفية اللي نتمنيها تكون رائقة ليك والكامل المستمعين إذاعة المنستير وإن شاء الله نتعديو في
0: سيبوه بالله سيبوه حسين هو البرنامج وفما ماتش البرشا
2: عرفت
0: مباراة رياضية ربي يهديكم خليه الرجل يركز معايا
2: بالحق ما عليهم أجواء الصيف ديما تحس معناها فما كل الناس بعد السيونس يونيك دونك هكا ماذا بيهم ديما يحلوا
0: فما متنفس
2: المتنفس هو الإذاعة نقول لهم ديما قبل الإذاعة هي المتنفس الصباحي نحلوا عليها نعدلوا عليها المود متاعنا مع قهوة الصباح وكي نطلعوا في الكهرباء معناها باش تنسيك شوية وتون عليك كلومبوتياج دونك إن شاء الله يا ربي
0: إن شاء الله إحنا الرفيق أقول إحنا المدللين إن شاء الله عندكم سواء في سياراتكم وإلا في الطريق وإلا في اللمة حتى البحر يزوك الويدن الصغير ما حلاه يبدو يسمعوا فينا راه ما هوش برنامج دسم راه إحنا نحب نشجع طاقاتنا الإبداعية وراه الصيف مش معناها تفرهد وتشخلع وشيخ وأنسى اللازم لا إحنا بالعكس نعملوا اللازم ونعملوا متنفس بدل باش نتفرهدوا الناس كل كما كنت تحكي ابتهال نرجع لمنيا الخاطر نحب نعرف الاختصاص منيا انت دكتوره مختصه
1: فيش دكتوره مختصه
0: فيش
1: في امراض المفاصل العظام
0: هي هي هي يدي رجلي كلي موجوعه كلي موجوعه حيرتي
1: موجوعه
0: علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح علاش تحير فيا هكا ولا قلبي اليوم مرتاح علاش اتذكر فيا هكا زياد غرسه هذيك جافي زياد غرسه هاي زياد غنيه مزيانه برشا علاش تحير فيا قلبي اليوم مرتاح ها زيد على ما بيا
2: لا لبيس
0: وفيق لي الاجراح حير لي الاجراح
2: حير لي الاجراح
0: اللطف بر به منيا طبيبه مفاصل وعظام انت بجودك دواء وشفاء وبلسم للمرضى هكا ولا وعلاش خديت الاختصاص هذا علاش التمشي
1: بون هو سي توت ان واحد معناها سا ديبون دو رون تاعك في الريزيدانا سا ديبون دو انت
0: امشي انت والسكار ولا بالسكار نتاعك ما
1: واش تحب اسكو ميديكال ولا شيروجيكال
0: لا حبيت نفهم التوجه نتاعك من لوش حبيت
1: une spécialité médicale pour traiter les patients sans plus.
0: Akahou, ma kanch عندك هكا حاجه تحب تعمل؟
1: هكا نو نو.
0: لا.
1: pas spécialement. Je voulais être médecin, je voulais avoir un cabinet, c'est
0: tout. اني طبيبه. انا طبيبه واي اختصاص نجم نكون فيه. حتى فما برشا طلبه سبحان الله توا الجيل الجديد بتاع الذكاء الاصطناعي ماهوش عادي راهم اللوت كم سطر كل شيء ما شاء الله. صحيح ولا؟
1: اي بيدخلوا برشا حوايج راهو تنجم تكون تحب تطلع شيرجيان تحب تطلع مي تلقى روحك عندك اون فامي عندك صغار تو دو معناتها ادابتي لا سبيسياليتي ديما المراه
0: تقلب معناها امورها
1: للفامي نتاعك ولا
0: يعطيك الصحه يا منى
1: كي جوي في الشوا
0: والله حلو نحب نحيي من خلالك من العمار دكتورتنا نحبوها رقيقه برشا مغرومه بالفن وهي زادة
1: ما شاء الله
0: عليها زادة في الجروب سومباتي في جمعية سومباتي من ديما نقول من أعرق وأجمل الفرق الموسيقية بصراحة والله خاطر كيفكم هكا كيف تسمحهم تعيش في دنيا أخرى مختارات موسيقية

0: غنية حلو. ما عرفش حضرت لهم ولا بتيها اللي انت قبل جمعية صنباتي ما حضرتش حتى مرة.
1: ونحب الحقيقة خاطر كنت نحكي في الكواليس مع دكتور قلت بالحق معناها عرفت الضغط اللي ولا نعيشوه يوميا ستريس هما شوختوا هذك معناها التواصل مع المرضى
0: موسيقى تخليك تجنح
1: ليه تنسيه عرفت بالحق معناها تتحس نافذة تخرجك العالم آخر ترتاح فيها تتزود بها بطاقتك الإيجابية ومن بعد ترجع
0: هي
1: انسو ريشارج
0: تاخذ الشارج نتاعك معناها تاخذ تعاون
1: الحقيقة لازمة عرفت تحس هكا سيتانا ايشاباتوار على قليلة واحد هكا ينسى لي دقائق ولا هكا ساعة يخرج منها فينالمون في من المود نتاع الستريس والروتين اليومي القاتل الحقيقة
0: الضغط الضغط اللي اصبح معناها من اكثر الامراض توا القاتلة هي امراض الضغط
1: دايوغ في الدكتور فما تعرف من فما امراض ولات طالعة جديدة اللي هو ستريس
0: فيبروميالجي فيبروميالجي
1: اكثر امراض بالحق
0: النورولوجيك
1: الحقيقه كنا كيف كيف انا وياك نلقى روحي مستريس
0: نخاف روحك كمان
1: نلقى روحي مستريس فينالمون جو دولور وفي الاخر نلقى روحي
0: اما ابتهال السبب الرئيسي لانه ما لقاش الاسباب هو المحل خرجنا على الموضوع شويه لكن السبب الرئيسي فيبروميالجي سان شوك ايموشنيل انك من جنب tu n'as pas pu le surmonter يعني قعدت في داخلك انا وفات والدي ما نعرفش انت اسم الله عليك
1: ولا
0: لا لا ربما ان ديسيبسيون صارت شي معناها حاجه هكا قلقتك اي ما نجمش تتخطاها
1: سي ان كومول فينالمون تلقى روحك افيك دي هكا ان كومول دو دي ايفينمون ساعاتك اللي ياثروا فيك وانت تلقى كاتو ما تنجمش تخرج ما تنجمش
0: سي اذا انا عندي حصه صحيه راهو طبيه كل نهار اربعه لازمك تسمعني غدوه
1: دكتور
0: لازمك تسمعني غدوه من عشان نسنها ندوي في روحي وحدي
2: جبت على
0: جمعية الصنباتي
2: جو في بارتي الجمعية هذه من 2008
3: كجوست نستغل الفرصة
0: باش تحييهم
3: باش تحييهم باش نقول لكم كونو باش نختتموا مهرجان سوسة بكاس أوت
0: أنا برشا بوجودكم والله أحسن الاختيار بصراحة والله جمعية الحقيقة تذكر فتشكر ديما نقلب انا ما فهمتش عليه والله من طير وجنح وجنح وطير وانا ما فهمتش علاش نقلب في المصطلحات على كل حال رحبت بكم الكل وخليني نرحب بروبي مرحبا بك يا روبي الجميله الشابه منين جيتنا ساعتي
4: جيت
0: من بني مغرومه برشا انت بالتوسكي معناها بيو تكنولوجيك هكا ولا
4: أنا مش اختصاصي
0: بيوتكنولوجيا. إيه مش اختصاصك نعرف. أنتي معناها شنو هو الاختصاص متاعك الأصلي؟
4: أنا عملت ليسانس أون شيمي روشيرش في كلية العلوم بالمونستير. روشيرش معناها مش سبيسياليتي. جست
0: أبحاث؟
4: إيه جنرال.
0: أنتي كنت حاضرة وقت اللي عملوا اليوم يعني مع الجمعية المستدامة كنت حاضرة غادي؟
4: لا. باتلي مشيت نقرا في صفاقس خاطر عملت ماستر كوزميتيك اروم اي بارفان في صفاقس ومازلت كي تخرجت
0: زاد كي تخرجت والماستر كلاسيك ولا معناها اللي قدمته واللي عملته هو التحكم في جوده المنتوج التونسي وفي اطار معناها اعداد وللتصدير لانك انت اللي دول نتاعك هي ابتهالك ولا في المسار نتاعها العملي والبحث العلمي اللي قدمته مزيان برشا وخص التوانسة ومس التوانسة واقتلعت العديد من الجوائز ما شاء الله عليها على مستوى وطني وشوفيها تشاع حتى خارج أرض الوطن ما شاء الله احنا بطبيعة ما احناش نذكر اسم الماركة لأنه إشهاري ولكن الناس كل تعرف أنه ابتهال وقع تكريمها في العديد من المناسبات وشرفتنا ونورتنا وعمل دورات تدريبية فيما يخص طبعا تثمين النباتات الطبية والعصرية والعطرية العصرية والزيوت الأساسية هكا ولا ابتهال نرجع الخطوة الأولى أنت تكوينك الأكاديمي ابتهال تكوين أكاديمي يخص البحوث في العلم في العلوم البيوتكنولوجيا المسار هذا اللي اخترته علاش والاختصاص هذا علاش
1: هو كما قلت الدكتورة ما اخترتش ساعات عرفت
0: السكور أنت بجودك السكور معناه ما كانش توجهك الأصل
1: حلم حياتي كنت نحب نعمل ميدسين ونطلع بيدياتر كنت موت على الصغيرات وجدوغ لي بيبي وكان حلم حياتي نعمل بيدياتري معناها فينالمون جو بيدياتر مي للاسف ما السكور نتاعي ما هزنيش.
0: علاش للاسف كنت ام الصغيرات ولا بيهم تبارك الله ولا وصبايا ورجال تبارك الله معناها نعمه الصغار عشتها
1: والله ايناس نقولك حاجه سبحان الله راهو شفت انت ساعات كي ترضى انت بالقضاء بالقدر نتاعك ربي سبحان الله معناها في مسيرتك تلقى روحك عملت لو باساج هذاك خاطر بعد ما كملت الميتريز اون سيونس بيولوجيك بيوتكنولوجي قريتها في الماستير عملت مرحله الماستير في اختصاص موروث بشري وخدمت في على امراض الكلى الوراثيه عند الاطفال النادره
0: الكلى وتزوجت رجل معناها في امراض الكلى وجراحه الكلى طبيبه هش الرابط هذا زاد في صدفة؟
1: صدفة زاد
0: صدفة
1: والله صدفة سبحان الله. حتى الشوا فات دو سوجي كنت في حاجة ومن بعد عرفت كي انا انتغري لونيتي دو ريشيرش في كلية الطب في سوسة ومع في شراكة مع قسم الكيمياء الحيوية في سهلول وكذلك قسم طب الأطفال وطب الكلى دونك دخلت في يونيتي أخرى دونك
0: هو ريشيرش
1: زي معناها
0: باش دي الاضافه اللي عطيتها في المجال هذا
1: الحمد لله جي رامني لو دياغنوستيك دو كات باثولوجي ديجا على النيفرونوفتيس جوفينيل
0: هي ولحقت على الصغار معناها
1: والحقيقه وعرفت الحمد لله وما ندمتش ما احلاها ليكسبيريونس خاطر تلقى روحك في الاخر انت تساهم بالعلم نتاعك في اني تسهل عمليه زراعه الكلى عند الاطفال هذوكم اون فوا اون ديتكت الميوتاسيون نلقاوها المرض الجيني اللي تسبب ولا الطفره الجينيه اللي تسبب في المرض دونك هذاك تنجم تعاون الجراح ولا الطبيب باش ياخذ لا ديسيزيون اسكو يعمل الجريف ولا لا دونك عملنا برشا ديغنوستيك برينتال يعني التحليل قبل الولاده هذيك باش تعرف الصغير معناها حامل المرض ولا لا طمنا برشا امهات عاونناهم ديجا باش معناها الحمد لله معناها تلقى روحك من بعد الحمد لله
0: نشكر عليك بالخير
1: الحمد لله ان شاء الله
0: خاطر مؤهل ولا مش مؤهل الجراحه
1: لا خاطر
0: حاجه تقلق الوالدين
1: احنا جو نقول لك في تونس مازلنا ناخذوا الكلى من عند ان دونور فيفون معناها اللي مش يعطي الكلوه مش كون عبد
0: حي انسان
1: وهذاك نخافوا من بعد من روجي ديجا الرفض الكلى فما امراض مثلا كيما لوكزالوز اذا ما تلقاش معناها ما تصيرلوش مثلا اون غراف ايباتورينال مثلا ياخذوا شويه من الكبده وشويه وكلوه باش يتجاوز المرض دونك اذا انت معناها تقول له راهو عنده المرض هذاك دونك انت تتفادى الروجي نتاع الجراف خاطر برشا يعطيو الجراف معناها يعطيو العضو ومن بعد تصير
0: مشكلة وبرشا توفيو زاد مش
1: دي كومبليكاسيون فينالمون اي دي كومبليكاسيون هم سيكنات صغيرات سورتو اللي انت ترى صغير راهو يعاني وما تنجمش تعاونه هذاك الحقيقه ياثر فيك برشا معناها تقول معناها نحس بالعجز وهذاك الحقيقه اللي خلاني نمشي ونعمل المشروع نتاعي لاني نضيف حاجه اخرى لاني مثلا جو بو تروفي دي سوليوشن على خاطر ديجا قينا في احدى المنشورات نتاعنا اللي ديجا في التيز دو دكتور نتاعي لقيت طفره جينيه اعطت مثلا الموت المبكر عند الصغار لكن لقينا عباد وصلوا 70 سنه وولدوا هذا الاب 70 سنه وولدوا 50 سنه وينا با ديفلوبي لا مالادي ما ظهرتش عليه العوارض كي جينا نشوفوا نلقاو لو ريجيم اليمونتير والعوامل الخارجيه كلها اثرت باش المرض هذا ذاك ما يتكونش قلت تيان معناه فما اون بيست نجمو نمشيو عليها وتنجمو وسبحان الله ربي يقول لك ما خلقت الداء الا معاه الدواء يعني يزمك تاخذ بالاسباب فينالمون والحمد لله معناها
0: تامن بحلمتك
1: أكثر أمن حاجة.
0: بالشيء
1: أكثر
0: اللي أنت
1: حاجة.
0: أي. وتكون عندك ثقة كبيرة
1: أي خاطر يجي نقول راهو واحد مش يستسلم من أول عقبة معناها يلقاها راهو سنة بدفو فينا المول اللي تلقى روحك
0: ما يكونش إنسان فعل في المجتمع ما يكونش في معروف
1: مش تقعد عرفت الدور
0: في نفس مفرغة.
1: الحلقة المفرغة ما عنديش زهر وإني معنى قد ما قريت ما صارش حتى شيء وين ما صادفنيش الزهر في ذاك سيكو ربي سبحانه وتعالى
0: يحب يوجهك المال وجهني
1: في حاجة أخرى راهو ربي سبحانه وتعالى في طريقك راهو يبدأ يسكر لك في البيبان مش على خاطر
0: هو ما يحبكش توصل
1: ولا خاطر يحبك باب ما أكبر يستنى فيك. سبحان الله معناها بالحق معناها من عديت لي كونكور وديجا فات لي ديسيبسيون جي في اون ديبرسيون زيد عرفتك الا توصل كيما قلت قد قلت قداش من مره راني نحفظ الكتب نتاع بيولوجي موليكولار راني قريت معناها بعد ما تقري 5 سنين في الجامعه معناها تكون متمكن ديجا من الماتيغ اللي انت قريتها وقريت 3 سنين كذلك في كليه الصيدله وعندك لو باجاج vous avez le tout mais في الاخر سبحان الله ما فماش دي بوست يا اما ما فماش دي بوست والا توصل للبوست وياخذوا غيرك يجي شكون بلو كومبيتون معناها عنده سي في نتاع عامله في الخارج وكل وياخذ لك البوست سي كوم بعد تقول به يا ربي سبحانك الحمد لله اللهم الاعتراض ايه عملت مجهودي فيك الحوايج هذيك مي سنابوتي با الحمد لله يا ربي معناها ان شاء الله يتكتب لي ما خير والحمد لله ما ندمتش بديت من جديد بعدك الدكتوراه وكل شيء والتدريس وكل خليته كل على جنب وعودت عملت بحث ما بعد الدكتوراه 3 سنين في جامعة كلية الطب في مونستير وعملت اختصاص اللي هو تثمين الأعشاب الطبية والعطرية قلت أنا تغفولي نمشي جو كروز فيه
0: لا أما فما حاجة خليتك تمشي في المسار هذا
1: فما حاجه اون فيت اني وقت اللي كنت نقري كنت نحضر في لي ماستر هاك اون فيت لي بي اف او اي لي ماستر نحضر كوميتون ممبر دو جوري وتبارك الله كنت مذهوله ايمو
0: ومبهوره
1: ومبهوره بالنتائج اللي قاعدين نلقاو فيها في الجامعات التونسيه وللاسف تتركن في لي بيبليوتيك دونك عرفتك تحس معناها تثمين
0: فما بجاج وفما شيء وفما معناها
1: تو انت راه سنين تتعدى من عمر الانسان راه التيس دو دكتوراه نتاعنا نحن قبل يعيطونا ديناصورات في الريشيرش باسكو عندنا ضوابط باش يزمك دو ارتيكل اندكسي وامباكتي وتقدم الدكتوراه نتاعك معناها حتى في الدراسه نتاعها باللي رابورتور تقعد ساعات بالعام فهمت دونك ما بين تصليح وهزين وجبان مع الادارات دونك هذيك حياتي بارتي من حياتي مشات هباء علاش ما نثمنهاش فهمت تو برشا من اصدقائي
0: كان برشا يلزم يسموها الناس اللي واخذ المسار نتاعك باش ما يقعوش في نفس الخطا يعني
1: والله ايش نقول لك
0: مش منك انت معناها حاجه خارجه عن نطاقك ولكن باش يتخطاوا هالحكايه هذيا وما يعملوهاش
1: احنا ايش نقول لك ايناس الحاجه الباهيه لو وليت ما كانتش وليت توا معناها الا فما صله ما بين المصنع وما بين الجامعة دونك اي ديجا روبي بنتي تتسمى عرفت اثرتها في مشروع البحث نتاعها في الماستر على خاطر احنا نطرحوا الاشكاليه اللي عندنا في المؤسسه شنو هو اشكاليتي مع البرودوي هذاك ونحاولوا باش مع الجامعه نلقاو حلول تولي الجامعه اللي هي اون انتيراكسيون معناها فما تبادل المعرفه تبادل الخبره وهذاك مش تولي انت نقل ترانسفير دو تكنولوجي دونك هذاك يصير من الجامعة للمؤسسة وبالعكس معناها وفيس فيرسا بلوتو معناها الطالب مش يكتسب خبرة وان بو لي انتغري مع بعض معانا فهمت دونك هذايا اللي ما كانش موجود قبل دونك قبل كانت نعملوا بحث ونخليوه في لي بيبليوتيك توا ولينا احنا نقترحوا البحوث والبحوث هذيك تولي تتفعل وتلقى معناها نتيجة فعلية وملموسة على أرض الواقع وهذايا اللي
0: كانش فما تعطيل ما كانش فما تعطيل لابتهال ولا تعطلتوا برشا
1: في شنو
0: في المسار هذايا البحث نتاعك وكل
1: البحث العلمي كله تعطيل عرفت ساعات نقعد
0: ونستنى معناها انا نتاكد على الشيء هذايا
1: انه راه البرودوي يقعد 6 شهور نستناو على باش ناخذوا تصاور باش نعملوا له احتراو بالحق
0: يعني شنو هو السبب هل هو معناها الامكانيات
1: ديما فما ميزانيات مرصوده مثلا من وزاره التعليم العالي للبحث
0: مش الاليات الامكانيات الماديه
1: اذا اني نقول لهم ديما سي با لا فولونتي كي مانك سي سون لي مويان كي مانك احنا في تونس راه والدليل على هذا كل ما نطلعوا دي ستاج على الاترانجي راهو اي طالب يخرج راهو تبارك الله معناه نرجع بنتائج
0: يجنح
1: مش يجنح بالحق يجنح خاطر غادي يلقى تولي مويان عرفت نخدموا ساعات للعشره نتاع الليل
0: دوبلاش يشوفوه يجبدوه كومان شون مانيتيك اجا بركه
1: توا ولا فما
0: امنوا بهم
1: لي ميدسان
0: نشوفوا احنا في هجره الادمغه نتاعنا هجره الادمغه راهو ما نحبهمش يخرجوا
1: احنا حتى مش هجره احنا هجره المؤسسات توا ولا معناها كي راهو كنت ستارت اب ناجح وكل يستقطبوك فهمت دونك
0: خلينا في بلادنا خلينا في بلادنا
1: عرفت عندي قناعة وإيمان اللي تونس ما تقدم كان بولادها، وراهو اللي ما يعطيش من علمه
0: من جهدوا لبلادو هم ما همش مقصرين راهو يبتهال. أنا من لومش عليهم راهو ما خرجوا، ما تعرفش على الأسباب الخفية.
1: أي
0: ما تعرفش فما أسباب، فما ناس راي سبحان الله راهو عطاهم ربي ذكاء، عطاهم ربي قوة بالحق، ما لقاوش شكون يدعمهم لهنا. لا غالب جات فترة إن شاء الله ما نحبوهاش، على كل تزيد تتكرر ويزيد العدد يكثر، على هذا كان نحبوا أولادنا عنا في بلادنا. كيف كنتي كسي فؤاد، كيف مدام منيا، كي روباه الشابة الخلوقة والجميلة، يعني ما نحبهمش. اللي عنده فرصة باش يجنح يتفضل عامين ثلاثة يزيد يتقوى، يزيد يلقى الإمكانيات، يزيد يلقى معناه يزيد يطور من مشروعه، فما مش مشكلة. أما ترجع لبلادك، أما هذا ما عادش رجع لها تونس، الكلمة هذيك ما نحبوش نسمعها.
1: والله أكثريتهم راهو توا حتى الشباب هذيك المونتاليتي يقول لك راهو باهي كي نكسب خبرة البر، دونك يعمل لك الأربع سنين خمس سنين ومن بعد يرجع.
0: أنا ضد أنه يقول لك سي باي باي تونس وما عادش نرجع لبلادي، ما نحبش الكلمة. قبل
1: المونتاليتي نتاع الناس الكبار اللي تقعد
0: لا لا ولا دي جون
1: توا لا، والله أنا معناها في إطار العائلة مثلا خويتي مي كوزان فهمت يقول لك ليش في اكسبيريونس ومن بعد نرجع، يرجع بفكره مشروع يزيد يطور، يزيد يطور من حاله،
0: يعمل مشروع في بلاده، يحرك الحركه الاقتصاديه العاجله، نستخدم يشغل الشباب، حاجه هذا شنو نحبوا من ولادنا.
1: الا بلادنا راهو بلادنا ما تقدم كان بولادها.
0: باهي خلي الناس ما شويه فن مع سي فؤاد ومنيا، والله الجمهور قاعد يصفق ويستنى كي جمهور الكوره. سي فؤاد سي فؤاد منيا منيا سي فؤاد.
3: كنت
0: منبهر بحكايتها،
3: منبهر بحكايتها بالحق، بارك الله تحس مش شيخة
0: والله
3: باسيوني اكزاكتومون هذيك الكلمة باسيوني
0: مرعتاتها بالحق من وقتها لعائلتها من يعطيه صحة زوجها كان متفهم برغم طبيب
1: معناها
0: صبور جدا نحب نحييه من امام هذا المصدح لانه وقعت استضافة استضفته في برنامج صحتك بالدنيا ونعرفوا انسان صبور بالحق
1: ولي باسيون الكل يحبوه معناها ما كانش يفهم حتى توا كي نوخر في الخدمة
0: عنده دورة بالله في تحقيق الحلم هذايا خاطر نحب ناكد عليها ابتهال
1: شكرا جزيلا من مصدحك
0: قلت نقطة هامة برشا انه معناها الرفيق لازم يكون من نفس
1: معناها
0: ما يبعدش
1: النضج العلمي بتاعك.
0: العلمي والفكري انهم يكونوا قراب سينو ما يتفهموش ما ينجمش يشجعك
1: مش ما ينجمش راهو ايش نقول لك
0: ما ينجمش يكون معاك ما يفهمكش
1: عنده طاقه حدود نتاع صبر راهو وهكا وراهو يقول لي ما خليتش طبيبه على باش ما تشديش قال انت وليت طيحت عليهم
0: هاي سي فؤاد بدا يعدل في العود ايش مش سمعنا يا سيدي
3: عبد الحليم
0: اللي تحب

0: لا لا لا برافو، يعطيكم الصحة. مالا الصوت رخيم، مالا صوت جميل ملائكي والله، رقيق جدا.
1: سهلا
0: عليك يا منى، سهلا عليك. تو قولي كيفاش بديت الرحلة مع الغناء هذايا؟ من الأول ولا كان هو يعزف
1: وحدي؟
0: وحدك بعد كيفاش في العائلة جمعتوا بعضكم؟ خاطر ديما وين هكا يظهر لي وين تقلقوا هكا تعملوا لنا فصايل محلية على الفيسبوك، الناس الكل تبدا فاعلة والناس الكل معناها تبدا عاملة هكا أعصابها ترتاح والله.
1: دونك كيما قلت لك ملي صغيره 3-4 ans، دونك ديما نغني. جيت تري سنسيبل على لا ميوزيك، نحفظ اللي نسمعو نحفظو، دونك اللي حفظته لي ماما الكل حفظته دايوغ تو حفظته. نغني مع ماما برشا في الكوجينه، تبدا هي طيب
0: ديما اون فرونسي.
1: فرونسي
0: سيتي لي غني كنت غنيهم كشني
1: ماما il était une bergère c'est la mère Michel
0: ما عندهاش كل ما عندهاش كل الشانسون كلاسيك كيكا les éternels
1: ها سيتي بتاع المدرسه
0: تاع المدرسه باش انت تحفظ
1: و يا فين كاسيت دايوغ ليلى عطات هنا هذيك حفظت منها برشا في ليكول كانوا يديوني في الاقسام نغني خاطر كنت حافظه لي شون الكل دونك وافيك مي كوزين
0: كنت انت لي دول نتاع التلاميذ معناها يتبعوك ويسمعوا كلامك ويسمعوا الاغاني
1: بتدخل نتاع المعلمين بتدخل نتاع المعلمين
0: حتى هما اصحابك كانوا يقول لك من يعلمنا وشو تقول لنا هذيك خاطر كنت فما
1: كي كبرت شويه هذاك سيتي بلوس ليسي كوليج نغنيو نتلموا مع بعضنا
0: فما برشا يحبوا الفرونسي وهما صغار مغرومين
1: مي من بعد هذاك الفرونسي في
0: كان توجه
1: من بعد سيتي بلوس صبيح فخري ام كلثوم
0: وانت صغيره قداش عمرك وقتها؟
1: 10 سنين وبشوي بشوي أم كلثوم هذيك دخلت في الأدوليسانس
0: بدات بالقوي معناها حلمة كبيرة هذي
1: سيتي ناتوريل وجافي مي كوزين زاد يغنيو شون تري بيان بنات عمتي دونك نتلموا معاهم
0: يلزمني نلمكم الكل معناها دار بوزواش الكل فمي بوزواش نعملوا حتى فمي بوزواش ما شاء الله
1: دونك نتلموا لازم تجبد العود تجبد دربوك نتلموا في كلنا نغنيو
0: هذي نعرفوها الصفاقسية ولقيناها عند المسكنية والله الصفاقسية ما فماش دار ما فيهاش عود الصفاقسية معروفين عشوية السبت ديما العود والشيخات
1: دونك فوالا دونك سيتي ناتوريل سيتي سبونتاني دونك يافي با دو فورماسيون معناتها في الموزيك راني
0: يعني الخامة متاعك تغني الطبقة متاعك سي فؤاد هو يعطيني أكثر تفاصيل تغني كل شيء
2: آخر واحد هذيك تفاصيل هواني حتى في الثقافة الموسيقية متاعي أبار شوية اللي قريناه شوية في سكوندير شوية قريته في الماستير دو ميزيكوثيرابي في الفاكولتي ميديسين مع سي وسيم جمعة
0: سي وسيم وحاضر معنا غدوة إن شاء الله
2: في الحصة اللي جبت
0: عليها الطبية أي
2: دكا دونك أبار سا ما عنديش شكل الثقافة الموسيقية
0: معناها الخامة ولا معناها الطبقة قداش شنو تنجم تغني صوت طربي ولا مش صوت طربي
2: نعرفها شنو تبقى اللي تغني عليها نعدل العود على حسب
0: شنو تقول لك سال ولا تقول لك شنو تقول لك
2: تقول لي خلينا نشوف فين في النجم نوصل
0: ربي يفضلكم ويعطيكم الوقت الطيب شوفك حلمة محليها بداوا صغار تربيوا في عائلة محليها منضبطة أصحاب الكلهم مع بعضهم علاقتهم طيبة كل عائلة فيها العرك ما فماش إذا عائلة ما فيهاش عرك تقول لي ما فماش ما يتعركوش ما يتخلفوش لا فما هما خاصة في الصغر فترة المراهقة كل واحد يحب يفرض نفسه كل واحد يجبد روحه في حاجاتك وهويات
3: فما عرك مادام فما محبة
0: هذا هو يرجع يحبوا بعضهم أكثر وأكثرين على هذاك حبيت نقول إنه راه في نهاية المطاف يتلموا الكل على نفس الطاولة ويضحكوا وينسوا كل شيء وتنطلق الحلمة وتبدأ الحلمة يحكيوا مثلا أنا ريت فيك بلاك النهار والله ريتك نسمع فيك تغني محليها صوتك علاش لا ما نعطي في اكزامبل أنا مش نحكي على منيا ولا فؤاد ريتك تصور هكا بالسرقة لقيت عندك الهوية في الريشة ولا الوين عندك ذوق بلاي الوالدين بالحق لازمهم يشجعوا راهو خاطر ديما نقول راهو عندهم دور خاطر تو نشوفوا ديما المربي هو اللي يفيق بالصغير اش عنده من مؤهلات هذيا ابداعيه طاقه ابداعيه ساعات الوالدين ما يفيقوش بصغارهم كان كيدخلوا المدرسه تجيه مثلا مربيه ولا مربي يقول له راه ولدك مغروم تبارك الله علاش ما تاخذلوش علاش ما تدم محلاهم بالحق المربيين كي يكونوا هما السند ويكونوا زادا الدفع المعنوي للصغير هذاك باش وبرشا صغار من كلمه من مربي والمربيه ولا ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني في مجالاتهم الإبداعية سواء في الفن سواء في الرسم سواء في أي مجال من مجالات حياتية
3: ليس خاطر الحياة بيدها ما عادش كما قبل نتذكر ماما تلقاها عرفت تطرز وتلقانا قدامها في الميدة عرفت تحطنا ميدان قدامنا نبداو عرفت احنا اللون ونصوروا ولا نقراو عرفت مع بعضنا دونك نبداو مكتشفين مواهب بعضنا نعرف خويا شنو عنده شنو يحب شنو ما يحبش عرفت توا لا كل واحد كل صغير في بيته هذايا
0: إذا علاش نحبوا ان الوالدين معناها نداء للوالدين باش يركزوا شويه على وليداتهم يسرقوا شويه وقت لصغار مراه مش معقول تقولي ضغط لا تقولي تطور الحياه مش عليك انت نحكي بصفه عامه
3: لا اني بيدي راهو اني اكثر واحده ما نعطيش نصائح في الحاجه دي خاطر بالحق معناها الحقيقه معناها بلوس تهزوا مثلا تشوفوا هو شنو يحب في اختياراته معناها في ميولاته مثلا فما شكون يحب سبور فما شكون
0: هذاك بعد كي يكبر ويفهم
3: شكون يحب الدانس شكون يحب الموسيقى فهمت
0: بنتي في المسار هذاك تنجم كانت فما حلمه ينجم يعملها انت ما فقتش بها وتخطاها ومشيت على روحها خاطر كنت درجت ودمجت في حاجه هو صحيح قال يا ما نمشي مثالش ولكن ما هيش هذيك حلمته ولهنا تضيع الخطوة ولهنا بعد في مساره الحياتي في في في تحقيق حلمته باش يتعب ربما يمشي في ثنية ماشي ثنيته
3: خاطر صارت تدخل زيدا راهو شخصية الصغير
0: هي شخصيته شكون يكونها ما هو النواة الأولى اللي هي الأسرة
3: هي.
0: ما هي والدي ما هو أصحابه ما هو
1: محيطين بيه لازمك توفر له
3: توفر له
1: جمدي توفر له أنه في غنمه هو يلسوها فين يمشي
3: كي ما تعملش عليه ضغط شخطو
0: لا لا مش ضغط
3: لا معناه كي تخلي صغيرك تقول له شنو تحب أين كان أقول لكم حاجة النكتة معني عندي ولدي الكبير ما يحبش ما يحبش سبور ما يحبش كل الاكتيفيتي هكا اغريسيف وكل والثاني اللي يموت على حاجة هكا لي سبور كوليك كتيف وديما عنده هكا معناها
0: تلقاه له الانطوائي والثاني يحب اللمه
3: مش انطوائي لكن هكا يحب روحه هكا كالم معناها فهمت مره اجبرته قلت له هيا ادخل ميسي شامش ندخلك ساعه مع العب كوره مع اخوك ما نحكي لكش كيفاش خرج عرفت مسكني كركر في ساقي دونك عرفت ما غير ما تفرض عليه معناها قال لك لي دونك حب موسيقى دخلت كونسرفاتوار من بعد قال لك لي ما عندي ما عنديش برشا وقت ما
0: نتاع موسيقى
3: نعمل ريميه فازي ولا في الكوليج نتاعو عمل هو الكلوب نتاع الشطرنج وتو في الجامعه تبارك الله عامل الكلوب نتاع الشطرنج دونك هاوك لقاه هو
0: يعني الريميه مشى لقى التوج نتاعو في الشطرنج
3: يحبها دونك تو ميو دونك انت قول له شنو تختار ما تفرضش عليه حاجة بعينها على خاطر أنت تحب صغيرك خاطر أنت متميز في كل حاجة هذيك
0: خلي عاد ذاك في قد الشيء لا يعطيه ذاك
3: ساعات يجي يقول لك احنا ساعات مثلا يقول لك بوه طبيب بيزمو يطلع طبيب قال لي مش بضرورة مش خليه هو يختار مساره المهم يعمل حاجة يحبها ذاك الحاجة نقولها له اي حتى صغاري توا مثلا يقول له وقتش نكبس عليه كي نعرفه هو اللي كابابل ومعناه رخف الريتم متاعه ما نجيش نفرض عليه نقوله أقرب السيف
0: لازمك يعني تعرف الوقت المناسب وقتش تحكي معه
3: ساعات لي إجو قولك لوسكو اون دوا سو ميتر اون دوا سو ميتر لكن عرفت ميزمكش زيدة تسايبه على راحته برشا سورتو من فات فما دي بريود يلزم تكبس عليه خاطر يلزم هذيك اون لو بوس فهمت في ميولات وفي اختيارات
0: من خطوات تحكي انت معني انا راني من الخطوه الاولى للثانيه للثالثه باهي
3: صغير مني هو في الروضه كي تحملوا انت المسؤوليه نتاعو وتقول له عزيزي انت توا مش تعملي حاجه مزيانه خاطر اني عندي فيك ثقه وهذيك صدقني اني تعرف حتى التنمر نتاع مش نجي اونتر بارونتيز مثلا نتاع التنمر نتاع الاصدقاء اصحاب ساعات المعلمين معناها الغالب معناها ما ينجم يجرحوا كلمه لكن كي انت تزرع فيه الثقه في روحه راهو صغيرك يطلع لبس على
0: متخطاها
3: ايكيليبري ويتخطاها يقول لك سي با مون نيفو جو بو فير ميو
0: باهي باش نطيروا شويه ونجنحوا باش نخرجوا من برا الاستوديو ناخذوا تروحه غنائيه ثم نرجعوا للساعه الثانيه مع جونا مع روبي ومع المجموعه الحاضره النيره محلال الوقت تعدى معكم فيه صافي صح يلا تفضل ايمن

0: السادسة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. إذاعة المنستير صوت الذي يحقق كبير. استجابة لطلب البحارة حملة نظافة في ميناء الصيد البحري بالمنستيرة من تنظيم جمعية أزرقنا الكبير. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وتونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. مرحبا بكم. البداية من المنستير، حيث استجابة لطلب البحارة نظمت اليوم جمعية أزرقنا الكبير حملة نظافة بميناء الصيد البحري بالمنستير في مبادرة تهدف إلى المساهمة في تحسين نظافة الميناء والمحافظة على بيئة بحرية سليمة لفائدة الجميع. أحمد السوقي نائب رئيس جمعية أزرقنا الكبير:
1: الحقيقة يلزم شوية وعي وشوية مساعدة من الأخوة البحارة، اللي الحالة في البلاستيك والتلوث فيه برشا مرتفع نسبيا، علاش يجبنا ندخله في النقاط هذه اللي تكون واللي توفر فيها واللي توجد كثرة تلوث البلاستيكي. كيف كيف إن شاء الله بيجي يكون فما برنامج لتنظيف الشواطئ، وراه مهما تكون جمعية ولا حتى 10 جمعيات ماش بش نجم تلبي المطالب وماش بش نجم تنظف إذا كان يكون فما وعي مجتمعي بالنظافة، وهي مسؤولية مشتركة لازمنا الناس كلنا نتعاون باش نخليو شطوط نظيفة. تعرفوا اللي توا البلاستيك هذاك الكل قاعد يتحل، قاعد يمشي للبحر وراهو باش يضرنا يوما ما إذا كان ما نقفوش الناس كلنا بعضنا ونحافظوا على البيئة نتاعنا وعلى البحر نتاعنا.
0: نظمت خلية الإرشاد الفلاحي بنصر الله بالاشتراك مع الإدارة الجهوية للتنمية الجهوية وتنسيقية التنمية المندمجة يوما تحسيسيا للتعريف بمشروع إرادة الشباب الذي يمكن الباحثين الشبان من الحصول على منحة قد تصل إلى 70,000 دينار من أجل بعث مشاريعهم الخاصة. من القيروان المتابعة لنادرة برجب:
2: إرادتي مشروع يهدف إلى تمويل المشاريع الفلاحية بشتى اختصاصاتها من بينها الأشجار المثمرة والسياحة البديلة والصناعات التقليدية، ممول من الاتحاد الأوروبي. سيمكن 20 منتفعا من القيروان من بعث مشاريعهم الخاصة من خلال الحصول على منحة مالية. عبد الحكيم خرداني رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بمعتمدية نصر الله:
3: احنا باعتبارنا كوننا العديد في نصر الله العديد من الشبان والشابات معناها في القطاع الفلاحي، أكثر من 100 متكون في قطاع تربية الماشية، في النباتات الطبية والعطرية، استدعينا الإدارة الجهوية للتنمية الجهوية وإدارة التنمية المندمجة باش يفسروا للشباب فماش ما يتحصلوا على منح معناها لبعث مشاريع.
2: وسيمكن هذا المشروع من دعم العناصر الفردية المدرة للدخل من أجل تحقيق القيمة المضافة والإنتاج ودعم الاقتصاد. عثمان الحامدي منسق جهوي للتنمية المندمجة وممثل المندوبية العامة للتنمية الجهوية:
4: اليوم جينا نصر الله فيها برشا متكونين في اختصاصات المطلوبة، النباتات العطرية، الطبية، الأشجار المثمرة، السياحة البديلة، الصناعة التقليدية. المشروع هذا ممول من الاتحاد الأوروبي، يهم 6 ولايات الدفعة الثانية، يتم الإنجاز قبل 30 جوان 2027. في الجملة 120 القيروان تقريبا 20 منتفع تسجيل حتى ال 24 جويلية. حيث اللجنة من 35 ل 40 هذوما المشاريع الأولى، نختاروا ال 18 حتى ال 20 الترتيب التفاضلي. أنا نمشوا العناصر الفردية لأنه هي العناصر الفردية المدرة للدخل اللي قادرة باش تحقق قيمة مضافة.
2: الشباب الحاضرون في هذا اليوم التحسيسي أكدوا أن مشروع إرادتي هو فرصة جيدة لهم، حيث يوفر لهم منحة من أجل بعث مشاريعهم الخاصة.
5: يعني هي فرصة باش ننتصبوا احنا كشباب يعني لصالحنا الخاص، وعلاش ليه نثمنوا المنتوجات المحلية متاعنا الفلاحية.
6: وفرصة لها صراحة للشباب معناتها اللي عنده فكرة مشروع انه ياخذ المنحة هذه ويطور من روحه، وفي نفس الوقت يعني يطور من المنطقة، فرصة تشغيلية للشباب وفي نفس الوقت للمنطقة.
2: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: من القيروان إلى زغوان، حيث نظمت محطة المؤسسات هناك وتحت إشراف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وذلك بهدف التعريف بمبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتحسين أدائها وصورتها لدى مختلف المتعاملين. سناء لهواربي أستاذة جامعية ومدربة بمحطة المؤسسات، وأكثر تفاصيل من زغوان مع الزميلة حنان العباسي.
7: هو عادة ما نربط المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بالشركات الكبرى أو الشركات المتعددة الجنسيات، لكن في الحقيقة أصبحت هذه المقاربة تهم اليوم النسيج الاقتصادي التونسي بأكمله، من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة إلى أصغر الشركات الناشئة. قمنا بالورشة العمل هذا في ما يخص للستارتاب، خطر نشهد تسارعا حقيقيا جانب هيئة السوق المالية والبورصة بتونس اللي يدفعان للشركات المدرجة إلى هيكلة مقاربتها في مجال المسؤولية المجتمعية بشكل فعلي. وكما يوجد حاليا زاد إصلاح للصفقات العمومية في قيد النقاش في تونس مع إرادة معلنة للإدماج معايير الابتكار والتنمية المستدامة ضمن منظومة الشراء العمومي.
8: من زغوان المهدية، حيث تواصل وكالة حماية الشريط الساحلي حملاتها لتحرير الملك العمومي البحرية، وتضب التاريخ 17 جويلية الحالية كآخر أجل لرفع المعدات والتجهيزات المنتصبة بصفة غير قانونية بشواطئ الولاية. من المهدية زميلة نادر اسماعيل وأكثر تفاصيل.
9: تحت إشراف الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمهدية وبحضور ممثلها وبمشاركة المصالح الأمنية بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بالمهدية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ومركز الأمن الوطني برجيشة، وفي إطار إحكام مراقبة استغلال الملك العمومي البحري وضمان احترام الترتيب القانونية الجاري بها العمل، انتظمت بسواحل مدينة رجيشة حملة تم خلالها تثبت من مدى احترام المنتفع بتراخيص الإشغال الوقتي بالملك العمومي البحري لمقتضيات التراخيص المسندة وكراس الشروط المنظمة لها، وتصدي لكافة أشكال التجاوز والاستغلال غير المشروع بما يضمن الحفاظ على الطابع العمومي للشواطئ. وقد أسفرت الحملة عن حجز عدد من المعدات والتجهيزات الموضوعة بصفة مخالفة للترتيب القانونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة في شأن المخالفين وضبط تاريخ 17 جويلية كآخر أجل لرفع كل المعدات في انتظار تجديد التراخيص.
8: حذرت الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية التابعة لاتحاد صناعة والتجارة من خطورة الأزمة المالية التي يمرها بها القطاع نتيجة تراكم مستحقات المؤسسات المزودة لدى وزارة الصحة وبدرجة أقل لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، واعتبرت أن استمرار تأخر الخلاص يهدد استمرارية أكثر من 600 مؤسسة. رئيس الغرفة لطفي بن يدر:
10: صعوبات المالية اللي جات للقطاع متاعنا سبب متاعها من تراكمات التأخير في خلاص فواتير اللي نعطيوها لوزارة الصحة، مؤسسات وزارة الصحة ديون قاعدة تكبر. قومنا توا حتى المزودين نتاعنا احنا يقابلوا 95% على الاقل من المستلزمات الطبية موردة. المزودين نتاعنا الاجانب داوي نقص في التصدير نتاعهم لتونس، فمحود وقفوه كومبليتمون، معناها ولا الحكاية تختار على صحة المواطن التونسي. لكن احنا القطاع متاعنا يتيح، رانا راي مصيبة كبيرة، معناها فماش صحة من غير القطاع متاع المستلزمات الطبية. ولذا نوجه نداء معناها لوزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة المالية باش نقعدوا ونشوفوا ونلقاو حل. لازمنا نلقاو حل قبل 31 أوت. السلعة وفاتنا، معناها فما حاجات راهو فما مستلزمات ما عادش عنا، فما قطاع غير زاد ما عادش عنا.
8: تحتضن تونس انطلاقا من اليوم وإلى غاية 9 جويلية الحالية المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات بتنظيم من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وينتظم المنتدى تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ:
11: صناعة مكونات الطائرات تونس قاعدة تتقدم فيها بخطى حثيثة. هذا قطاع من القطاعات اللي نخدم عليها في تونس لأنه يشغل يد عاملة كفأة، يعتبر من القطاعات اللي عندها قيمة مضافة عالية، وهو قطاع يخول لنا أنه نجلب تونس يعني مؤسسات عالمية كبرى. عندنا بعض المؤسسات اللي هي موجودة اليوم في تونس. في إطار المعرض هذا عندنا شركتين عالميتين موجودين في تونس، نجم نقولوهم: بوينغ موجودة اليوم، أمبراير شركة برازيلية موجودة اليوم في المعرض، وهذا يدل على الثقة متنامية في قدرة تونس على تشجيع ولا على جذب مثل هذه الاستثمارات.
8: أذكركم بأبرز العناوين. الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية تحذر من خطورة الأزمة المالية التي يمر بها القطاع. وفي المنستير استجابة لطلب البحارة عن حملة نظافة في ميناء الصيد البحري بالمنستير من تنظيم جمعية أزرقنا الكبير. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تعود إليكم الزميلة إنس في برنامج جنة حوطي.
12: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: كافاليرو كافاليرو محليها الغنية معبرة جدا في تيرو جنة أه؟ خذ ثنيتك وهيا نسيرو شد ثنيتك وهيا نسيرو كافاليرو إذا سي محمد الجاموس يحكيها دون لو طون معناها في جو مزيان كافاليرو كافاليرو تعرف عاد سي فؤاد هذه ما تغيبش عليكم يغيب تغيب على سامع حتى حد الناس اللي عاشوا وتعايشوا في الزمن الجميل صوت محمد الجاموس ما يغيبش علينا لا في خطوة خطوة ثنية حلوة طويلة وزينة كلمته كل معبرة والله صور شعرية وشعرية جميلة برشا تخليني ذمة متفائلين يلا هذا أغنينا التونسية اللي نحبوها نرجع مع مدام ابتهال مبارك نرجع مع مدام مونيا وسي فؤاد بوزاويش الثنائي المتميز دكاترة ومحبين حتى النخاع للفن التونسي والطربي جاوب حذينا بشوانسونا وناخذوا زد العبرة منهم لأنهم عندهم مسيرة خاصة سي فؤاد مسيرة في مجال العمل ومسيرة في مجال طبعا تحقيق الحلمة اللي كبرت وكما قلوها حققت على أرض الواقع يعني شافها حلمته أما ديما الإنسان طموح يقول ما زلت ما وصلت شاكا ولا سي فؤاد
1: أكيد
0: ديما فما أفاق ديما فما حاجة هكا في المستقبل تقول لا ما زلت عندي ما دام فما نفس تتقال هذه كلمة ما زلت فما العطاء
1: أوي يعني شخصيا بديت
0: قرب الميكرو سي فؤاد
1: كشخصيا بديت في في العيادة متاعي في الطب العام لكن ما حسيت روحي حسيت روحي نجم نعطي اكثر هيك علاش وقتها بديت ندخل شويه في في النقابه بعد في عيادة الاطباء ودخلت حتى في وما نجمتش نوقف على علاقتي بكلية الطب دونك دخلت قايت في برشا دي ماستر دي سيرتيفيكات دي كومبليمونتير تو مازلتني طالب دابا في الكلية
0: منها الميوزيكولوجية ولا
1: منها الماستر دي ميوزيكوثيرابي وسي وسيم جمعته يقول لكم غدوة كانوا متغشى عليا خاطر مازلت ما عملتش السوتنونس دو ميموار نتاعي
0: سي وسيم قام
1: الانسان مش طبيب برك الانسان يزمو ديما يلوج باش يعرف ديما باش يتعلم اوني ابرونون افي
0: صحيح هذه الكلمه اللي حبيتك توصل لها وحبيت نسمعها يعطيك الصحه دكتور فؤاد بوزواج لانه الانسان راهو اللي يقول سي سي حلمتي وحققت كل شيء هو صحيح له الانسان ديما رجعنا ان شاء الله ديما مشاكرين والحامدين ولكن كيف تقولها كيك فحلمتك وقفت ما عادش فما تفائل ما عادش فما هدف مازال فما نفس كما يقولوا الناس بكري مازال فما العطاء مازال ربي ان شاء الله يعطينا بالصحه والعافيه ونحقق كل طموحاتنا واهدافنا والحلم تزيد تكبر وان شاء الله زاد يكون فما عطاء ما اكبر هذا شنو نحبوا تحيه زاد مش خصو بها السيده نجيبها بن عبد السلام
2: عيشك
0: شنو تعني لك المراه دي والاسم ذي مش غريب عليك ابتهاله
2: مش غريب عليك
0: حتى ترى اللي هي والدتها مشجع الرسمي لها ما دمنا نحكي بمصطلحات الرياضه المشجع الرسمي
2: ربي يفضلها ويمتعها بالصحه هي وبابا امي كانت المصدر الهامي الاول المشجع رقم واحد السند الذي لا يميل
0: ولا يميل قداش في العائلة بتي هي
2: احنا اربع اولاد وبنية الكبيرة ديجا
0: وانت صغيرة
2: وانت صغيرة باش نقولك عرفت هي عرفت تبارك الله بكلها رقة واني عرفت كنت عرفت المسؤولة على اخواتي دونك جيتي ان بو هكا
0: وصعيب انه تكون طفلة برك في وسط الاولاد راهو ديما تلقى جانب الحدة فيها موجود هكا تلقى تقلق تربيت في وسط تربيت في وسط البلاد الاولاد كلمة تتقال تربيت في وسط البلاد الاولاد دونك كاركتر يطلع صعيب شوية مش صحيح
2: واحدة بابا ديما قولي ربيت خمسة أولاد ما ربيتش أربعة أولاد وبنية معناها عن فات كان يعتمد معناها
0: عندي عليك برشا
2: كنت مثلا يزمني نحمي أخواتي يزمني معناها جوج سوا ريسبونسابل قبل كي يغلط واحد من أخواتي إنك تريحة
0: تتحمل هي
2: يقول علاش عملت مش أني عملت يقولي خاطر أنت معناها نورمال موليت وعمل أغلط وكنت نجم تمنع فوالا دونك ربى في الحقيقة حس المسؤولية من الصغرى دونك جيتي ريسبونسابل وماما ديما تقول لي حتى كي قبل معناها قبل كي تقول لي نبعثك لفرنسا وما خافش عليك معناها بالنسبه ليا فرنسا كانت حلمه كبيره معناها افيك لي مويان كنا معناها البازيك الحمد لله يا ربي مي نحسها كانت علاش قلت لك الام هي المدرسه الاولى وهي تزرع الثقه في صغيرها يزمك تعلمه من اللي هو قادر من اللي هو صغير معناها راني عندي ثقه فيك اللي انت باش توصل وكنت ناكل تريحه راه عرفت كنت من الاوائل ويني في المدرسه وكل
0: ضرب كان يجيب
2: كنت عرفت تقول لي ليه خاطر كان متنجمش والله صح
0: فهمت والله خاطر نظره نبدا نروح نقبل
2: ما عرفت بالحق تعمل هكا كان برقت عينيها وكا عرفت واحد يفهم روحه
0: تفهم اللي فهمها
2: يفهم روحك راك غلط
0: وراه اللي قلته باش تقلع لي تريح
2: لا مش ديما الحقيقه ضرب كانت مالي

0: غير كنتي انا ما كنتش نجم نكون لهنا. وراو بالحق معناها اذا نجحت في حياتي واذا تخطيت الصعوبات اللي واجهتها بالحق وكنت كنت نجم تقسم لي داري كنت من نجمش كنت وصلت ايامات معناها قلت ما عادش نجم نقدم قدام ونلقى ماما تقول لي لا راك قادره راو عرفت ربي مادام يزرع فيك الحلمة هذيك مادامك قادرة باش توصل لها ربي مادامك اختار لك الطريقة هذيك خاطر يعرفك مش تصير فيه ومش تنجح
1: وانت في بالك تتكلم كيف فمك زادة في بالك انت عملت معايا الشيء ذا نفس الكلام اللي تقول فيه اللي قلت لكم كنت قلت لي
0: وتولي انت بيدك راهو ايش
1: قول غير ما تشعر
0: تنقول لك حاجه ما تنجمش تنصح العباد وانت ما تعديش بنفس المشكل راهو وقت لا واحد ينصحك في مواقف الضعف راهو عارف راهو تعدى بمواقف ما اصعب وراهو وقت اللي يقول لك راك قادر باش توصل وقادر باش تنجح راهو خاطر هو ديجا الى دي باسي سيت ايتاب لا وصل لها والحمد لله يا ربي ان شاء الله
1: هديتنا نجيبه بن عبد السلام
0: ربي يفضلك ماما نحبك برشا ان شاء الله تسمحني على تعبك انت وبابا.

0: النجاح في دعوة أم أم وبو والناس اللي تحب والأصحاب كسوتيان مغال ذاك الدفع المعنوي اللي يخليك محلاك البوسة كيجيك والحضن اللي يلمك ويقول لك يعطيك الصحة. الكلمة راهي تعطي تعطي تعطي وتخليك تجنح وتطير. الموتيفاسيون هذيك التشجيع عنده دور أكثر من أنك تحط له طامة هكا فلوس في دي.
1: تعرف شكون أكثر التشجيع تحسه يحسه الإنسان؟ من المعلم نتاعو للأستاذ نتاعو.
0: وراه هو خليه في المسار يتأثر بيه. ساعات ما يحبش اللغة هيك ولي
1: تعرف من المصدح هذايا نحي المعلم نتاعي نتاع سنة أولى. دخلت عمري 5 سنين ودخلت نجرب يا أخي كي جيت الثانية عرفت دخلوني رسموني سي أحمد بيتوتا ربي يشد في عمره وربي
0: قاعدة تتواصل معه
1: والله أي أسألت عليه على الفيسبوك دي ما نسأل عليك حتى كنا لحومتنا هكا نسأل عليه لأولاد وكل حتى إذا ما قيتوش. أما بالحق أنيستي فضيلة زادة لا إله الله سيدي محمد رسول الله
0: بالفرحة ذاك بالإموسيون تولى سفويت
1: أنيستي فضيلة زادة قراتني في سنة ثانية وسنة أولى زادة وسنة ثانية محلها

0: من تحسها أم كثينيا ومنهم مرة غلط قلت لها ماما
1: هي علاش لي
0: تلمون تلمون حبها
1: خطأ جميل
0: لي وهذوما
1: زلت لسان جميلة
0: فيا أساتذتي زادة في الـ في الـ في الـ في الليسي
1: ريت ما تقولش صغير راه ما يحسش وما يفهمش في السنوات الأولى من الدراسة معنا في
0: والله سنة أولى سنة خمسة
1: صغير راه يقعد راسخ في باله برشا حاجات برشا صور جميلة
0: الحنة راه صغير ما يتأثر من حاجتين إذا حنيت عليه وعطيتك لو بلوس بوزيتيف وإذا قسيت عليه وظلمته ما ينساهش فعندي معلمين الحقيقة ما ننساهمش الحقيقة أساتذة زادة ما ننساهمش تجيك مثلا
1: أصحابك اللي وقفوا معك واللي تكتبوا عليك في السراء وفي الذراء واللي خلاوك لربما في صارت لك إشكالية
0: ديما عرفت ربي فضلي
1: في مرض الله يقدر خاطر كنت فاهم دو تيغان ونهار طول وانت تدور في الجبال وفي البرور وفي البحور وفي الدنيا الكل وانت
0: ديما نقول ربي فخر لي أولاد
1: الله يا ربي
0: يا ربي أما بالحق معناها فما ناس يزون ماركي ما كارير
1: أكيد
0: سي أحمد نور الدين مهلال
1: سيد أحمد
0: سيد أحمد مدام أسماء مزين سيدة سعدي بوسليمة مدام عبروك بروفيسور حربي الحقيقة هذوما
1: كلهم في الذاكرة محلاهم
0: محلاهم خاطر بالحق الناس دعمتك ناس وقفت وراك ناس أمنت بيك
1: صحيح
0: في وقت اللي وقت اللي أنت تقا كيتيديون معناها يقولك لي جو سي كو تو فاريفي عندي ثقة فيك ساعات معناها وقتها في التيز دو دكتوراه قلت له مدام كتيز راهو عرفت أربع كات باثولوجي صافي كتيز قلت له باسكو جي كونفيونس ان توا جو بو با دوني لو ديغنوستيك لحد
1: آخر
0: هذيك مسؤولية معناها فهمت معناها حتى تكون أنت معناها تاعب وكل تقول هذايا عرفت يعطيهم الصحة وبارك الله فيك
1: والله.
0: نشكر الناس اللي دعمتني الكل ونشكر أكثر ناس إلا ما دعمتنيش وحطت لي العصا في العجل.
1: إيه صحيح. نشكر أخرى بالحق. وي صحيح.
0: خاطر بفضلكم أنتوما نجمت نعمل الحاجات هذيك بلاش بيكم ونجمت نقدم ونجمت نثبت اللي الإنسان مادام عنده عزيمة ومادام مؤمن اللي ربي سبحانه وتعالى وراه وعطيهك القدرة باش يكمل مسيرة نتاعو راه بحول الله يوصل. وربي ما عمره ما يزرع لك حلمة في مخك هكيكا وما يعرفكش اللي انت قادر عليه
1: اكيد فما يعرف علاش
0: هكا علاش اني الحقيقه ديما نساند الطلبه نتاعي ونوقف معاهم روبي. ولا
1: نمشيو للروبي
0: منهم روبي جميله
1: روبي جميله
0: بنتي جميله
1: روبي اهلا وسهلا بيك بنت بنان المتالقه بنت بنان اللي ما شاء الله في الصوت نونس نتاعها معناها خذت الجراد ديكسيلونس هكا تتحكم في جوده المنتوج التونسي في اطار اعداده للتصدير هذا هي معناها فكرة جاتك عصارة ما شفته في مسار مدام ابتهال وإلا في المنتوج متاعها بالطبيعة وفي الشيء اللي قاعدة تعمل فيه قد قلت ينفهم دو تيران معناها تخرج للجبال تخرج تمشي الأماكن اللي فيها معناها خطر معناها تعتمد بالأساس على النباتات ويلزمك النباتات هذيك تعرف منين تاخذها كل معناها منتوج عنده الخصوصية متاعه شنو اللي أثر فيك وشنو اللي خليك تاخذ المنحة ذي
2: نشكر مدام ابتهال الساعة خاطر هي دعمتني برشا واستقبلتني بحذاها المشروع هذا زاد فيها في إمكانياتي وطورني برشا وزاد لي برشا حاجات ما كنتش نعرفهم
1: والعائلة عندك سند في العائلة بالطبيعة خلف ابتهال وكل هذك العائلة هم خليوك تقرا ويخليوك معناها والوالدة راهي وفرت لك الأرضية معناها يلزم الراحة ويلزم السكينة باش تلقى كيفاش معناها توصل هالمرحلة هذية في الدراسة يعني يظهر لي ختيمة الكل معناها دراستك الكل كملتها تو تبارك الله تو تستنى معناها انك باش تندمج كما نقولوها في واقع الحياة
2: الحياة المهنية
1: وباش تبدا عاد تبدا
2: إن شاء الله.
1: تبدأ الحياة كما نقولها بالأساس الصحيح
0: هي في الأساس المشروع روبي كان تحسين جودة منتوج عنا نحن كما قلت لك احنا نثمن النباتات التونسية المصدر متاحة يكون طبيعي 100% نحاول باش نعملوا منتوجات ما غير أثر جانبية ولكن ديما تقعد الإشكالية في البرودوي أنيدغ اللي هما بلاش ماء اللي هي استابيليتي اللي هو كيفاش يقعد لك معناها في السخانة ولا في البرد يقعد لا ميم تكستور يقعد لك بنفس الفاعلية وبنفس السهولة في الابليكاسيون دونك سيتي ان تشالنج الحقيقة كنا بورتي
1: تحدي كبير
0: كبير عملناه باش نجمو نضبطوا معايير المكونات نتاعهم بطريقه ما نزيدوش فيها ديزاديتيف اللي هما موجودين في الشيميك يعني.
1: حاولنا طبيعيه
0: صحيح, حاولنا باش نلقاو حاجه طبيعيه, وهذاك لازم برشا بحث وبرشا تجرب وبرشا معناها دي اكسبيريونس اللي عملناهم مع روبي باش وصلنا باش نلقاو.
1: قداش بقيتوا في الفتره الزمنيه هذه اللي معناها طلبت باش وصلتوا لل كما نقولوها الكلوز, انه سي هذا هو الحل اللي لقيناه والمقنع باش يقع التحكم في جودة المنتوج التونسي هذايا, وبالأساس باش يقع تصديره لأنه فيه كل كما نقولها الشروط
0: الجودة
1: شروط الجودة.
2: قعدنا أربع شهور بكل شيء, معناها بالأبحاث والليزيسي اللي عملناهم والليزاناليز.
1: أكثر حاجة أكثر طرفة بقت خالدة في ذهنك روبي, فما طرف تصير خاطر كنتي من اللون ما تعرفش مثلا الامور هذيا يعني اللي داخله في نطاق الابحاث اللي تعتمد على التجارب وتعتمد على
2: والله اني راني مستنسه معناها باللابو وبالاجواء اللابو معناها بحكم القرايه والليسانس والفاك زاد الفاك
1: هي بالطبيعه انت في العلوم هكا كليه العلوم ما فيها برشا معناها فما تيم خاص بالابحاث العلميه, وانا علاش قلت لك انت وقتها حاضره ولا لاني امنت وقلت للشباب الطالبي هذا اللي عنده الابحاث وفما مشروع كامل قاعد ينسج هناك ان شاء الله ناخذوهم بعين الاعتبار ويكونوا حاضرين في دعوه المسير لانه نحب نشجعهم لانهم مسند الاطباء زاد مسير الطبي الصحي ينطلق وينبثق من هالابحاث العلميه اللي تراها ساعات تجي سبحان الله من يوجد في النهر لا يوجد في البحر, يعني تلقاه تلميذ الطالب بلوتو يعطي حاجة في البحث متاعه تنير سبيل في بعض الأمراض معناها تخلي معناها نلقاو حلول لبعض الأمراض
0: بتبيعة.
1: كم أنت صار لك في البحث العلمي متاعك اللي تحكي على الصغيرات في النفخو هكا ولا اللي كنت تحكي عليهم منذ قليل أنا في بالي اللي أنت متعودة بالتجارب, نعرف اللي أنت متعودة بالتجارب ومتعودة بالأبحاث هذه, ولكن فما الطرائف تصير لك ساعات أنت تلوج على حاجة في البحث العلمي متاعك ولا في الشيء اللي باش تعمله تلقى مسار آخر, معناها جاتك معلومة أخرى ما كنتش تتصورها مثلا.
2: إيه أكيد أكيد
1: هذا هو لا حشمة باش
0: روبي عرفت كلا تبارك الله عليه اللي تري سيلونسيوز اي ترافايوس, عرفت كلا تعطيها
1: تعمل بصمت
0: تخدم بصمت ومن بعد تبارك الله تقولي مادام راني لقيت رجولتا هكا معناها
1: شو مثلا مادام تحكي معاك وتعرف خلاصته او صارت ما قاعد تعمل فيه شو مثلا الحاجة اللي بهرتك في روبي؟
0: روبي ما تعبتنيش الحقيقة من معناها من لي ستوديون على اول حاجة تسأل فهمتوا خاطر فما انت ساعات يزم هما كي يدخلوا مثلا في تأطير في دور التأطير يعني في المخبر يزموا يتعرف لك على السيستم كيفاش يمشي سورتو اللي احنا
1: كي تحاضر
0: السادابت فينالمون عنا معايير الجودة ايزو 22716 دونك عنا ضوابط معينة معناها
1: لازم
0: تمتثل ليها وكل دونك تبارك الله معناها حتى كي نعطيها نقولها ايجا انكروز في البيست هذيك ايجا نشوفوا الحوايج هذوكم تبارك الله تقعها مثلا محاضرة روحها في سمات تتجاوب تلوج
1: كيسا تتلقى المعلومة
0: زادة كيف كيف ما تعبنيش معناها في الواحد احنا الفرق ما بين لاندستريال وما بين اللي يصير في الفاك الحقيقة يعني توا هكا معناها الاثنين وفات شفتهم ناخذوا برشا وقت في الفاك معناها باش نوصلوا النتيجة احنا ديما في لاندستريال مضبوط عندي وقت معين يعني جو دو افوار ان ريزولتا او بو دو 3 mois جو دو كلوتيري الحكاية هذيك يلزمني نخرج منها بنتيجة فعلية معناها يا نقدم فيه المنتوج هذاك يا نحيه
1: ما عنديش صارت انك نحيت
0: لاني ديجا المنتوج هذاك كان موجود على السوق جبته باسكو معناها يلزمني
1: سحبه انت سحبته
0: لاني سحبته معناها اوقفت البيع نتاعو وحاولت نحسن في الجودة نتاعو خاطر تقعد ديما تبيعو مثلا في بيريود في الشتاء باغ اكزومبل فصيف يولي
1: يعني الصلوحيه نتاعو خاطر ما فيهوش
0: صلوحيه لا مش صلوحيه مثلا انت المشكله كيما قلت لك في الساعات فما منتوجات مع سخانه
1: ما تصبرش
0: لا مش ما تصبرش هي ما فيهاش ماء باش تفسد فهمت لكن التركيبه نتاعها تولي محلوله اكثر شوي دونك انت يلزمك ديما تقعد لك التركيبه ستابل عام كامل كو سوا في البرد ولا في الشتاء
1: دونك شنو عملتوا زدتو موليكول
0: زدنا دي موليكول ناتشورال دونك هذوك هما فينالمون وقع عليها البحث وليت عندنا اون بوم ستابل تفي بالغرض وفيها تجديد كذلك
1: عملتنا ايش حويجيت على الكولاجين بربي الخطر عنده دور كبير هالكولاجين الهنسي
0: والكولاجين
1: يا اختي خلينا نرجع 16 سنه هكا في بتلقى عمرها 80 سنه وبدنها ووجهها والبشره والعظام تاعها مازالوا معناها ينبضوا من الحياه بالحياه
0: قلت عاود دكتور لهنا
1: فؤاد ومن يزوز
0: دكتور فؤاد تعطيني الراي راهو الجمال الخارجي راهو ان
1: صغفلات من داخل بيان سور صحتك لاباس
0: الداخلانيه لاباس دونك يفو ايكيليبري تنحي عليك السكر
1: لي تخوا بلون هذوك
0: لي بلون نحيناهم السكر والفرينة نحيناهم هذوكم دونك تشرب زايد ماء معناها مش اكسيسيف مي بصفه معتدله وفي نفس الوقت يلزمك الاكل الصحي على خاطر الاكل الصحي هو مش يدعم المفاصل مش يدعم الجلده مش يدعم صحه الامعاء اللي ديجا هي ديجا
1: الميكروبيوت
0: ولي ريسبتور ديجا نتاع الفيتامين دي والزنك سورتو هذوما اذا ينقصوا في البدن مش ينقص لك يعمل اون بيرتورباسيون جينيرال للبدن نتاعك تولي عندها تساقط نتاع شعره جلده مشاكل في الجلد مشاكل في الظوافر مشاكل في حتى في الاكيليبر نتاعنا في مناعتنا دونك اون فوا ناكلو حاجه اكيليبري صحيه في وقتها سورتو توا الغله كي تبدا حاجه في
1: وقتها
0: دونك ديما ان فيت عندها البلوس وعندها الحاجه الاضافيه عندنا زاد كذلك الزيوت نتاعنا الطبيعيه راهو ما احسنش من حاجه تبدا
1: زيت الزيتون اللي محتل المرتب الاولى على مستوى عالمي هذا شيء نفخر به برشا
0: نتاعو ديجا
1: تعرف مدام على المفاصل
0: على المفاصل وال معناها ديجا حتى في الكوليسترول ديجا فيه معناها يقي من امراض يعني
1: الكوليسترول
0: الحصيل الجلده باهيه مغذيه الشعره مغذيه هذا احنا البازيك راهو حاجات ساعات قانا مستنسين فيها بها ونحسوها كوتيديان موجوده في في في في مطبخنا وكل ساعات نستهينوا بها alors que كي تخرج لبرا تبدا حاجه بريسيوز زيت الزيتون alors que احنا بالحق معناها يزمنا نثمنوا النعمة اللي عنا في تونس ما شاء الله
1: هي لله بتهي لما مش نستحقوك زادا في دي روبريك اخرين ان شاء الله تكون حاضره معنا بالحق ما تنقول لك تنعرفوا به الشيء ذاك ونقولوا للعيان ان شاء الله في مناسبه اخرى
0: ان شاء الله
1: روبا سؤال مانيش باش نطول عليك خاطر كنت تي معناها سيلونسيو ذاك معناها فعلا اكثر من انك تتكلم وهذا باهر انك تختم وما تتكلمش برشا هذا شنو نحبوا احنا اما مش ما تدخلش زاده في بوتقه انك تولي ما عادش كما نقولوها سوسيابل تولي تجبد روحك وحدك انت سوسيابل تحس بروحك سوسيابل
2: عادي
1: عندك اصحاب وعندك جوك وعندك شو الملاذ نتاعك وين تمشي مثلا باش تتفرهد مكانك اللي تلقى فيه ملاذك بعد ضغط خاطر البحث العلمي ما مش سهل خليك معناها حتى كيف تبدا تغزر الميكروسكوب بركه عينك الزومينغ على الميكروسكوب هذاك يخليك حتى التوتر على المستوى تقلق في العين وجيعة في الراس رقبتك ارتروس سيرفيكال دي مونتي متبسة يدك العصب اللي في اليد هذا ايش اسمهم اش تتسمى اللي في اليد اللي توجع هذيا لو كانال كاربيان شنو هي السندروم دو كانال كاربيان هذا هو السندروم اللي يصير من السوري وانت نهرت له من كبه والا على البي سي ولا بحاث نتاعك وكل شنو مالك وين تمشي وين تتفرهد
2: نحب الطبيعه
1: انا عرفتك باش تقول شكون ما يعرفش الطبيعه وين تمشي
2: نمشي للبحر ديما هكا الحقيقه احنا في دارنا عندنا نهار الاحد هو يوم العائله
1: سكري أحلى نسمع يوم العائلة
2: يوم العائلة نخرجوا فيه نمشيوا مثلا للطبيعة للبحر حاجة
1: كامبينج تعملوا كامبينج
0: ولا لا لفي أسوسياتيف زادا عندها في الجمعيات وكل
1: شنو جمعية مثلا شنو جمعية تنشط فيها
2: اسمها جلامان جلو تابعة كلية العلوم بصفاقس هي تابعة سبيسياليتي نتاعنا كوسميتيك وننشطوا
1: مادام فيها الجلو جلوينغ
0: الحاجه الباهيه المزيانه لو حتى في اختصاص نتاعهم قاعدين يخلقوا في معناها نشاطات ترفيهيه وقاعدين يزيدوا في البلوس هذه الحاجه الباهيه في الجينيراسيون راه هو
1: خاطر نحبوك تتفرهد خاطر مازلنا حشتنا بيك ونحب نستحضر عليك هذا هو يا روبا كلمه الختام بالنسبه ليك روبا الوقت اللطف تعدى بسرعه كبيره حلمتك حلمة الأولى وحققناها التكوين الأكاديمي ما شاء الله ليك، معني حاضرة ذهنيا وجسديا، وأنا نتصورك مش في أبحاثك العلمية باش تتطور برشا، باش تكون فما إمكانيات إن شاء الله في تونس، يكون فما دعم كبير وتفا معني تحلق بالحق وتجنح. شنية شنو وين تحب توصل روبا؟
2: والله أنا مادام اخترت المسار هذا أكيد عندي حلمة، وحلمتي هي أني نعمل الماركة متاعي ونولي كما مدام
1: في الكوسمتيك، معناها في الكوسمتيك ولا يكون جلوبال يعني كوسمتيك وغذائي ولا
2: لا لا كان الكوسمتيك ونولي كما مدام تيهال ونطلع
1: علاش لي. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقك يا ربي يوفقك تستحق تصفيقه فؤاد
2: عايشه
1: زدك عندها بنتها صغلونة وهي نزلت صغلونة. مرحبا بكم يعطيكم الصحة. هيا عادك العود غنى واحدة رنى بركة راو مش صداعنا الأخير ذيك سي فؤاد راو
3: ها إن شاء الله
1: موافقين
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله يتفضل.

0: الله الله الله لا لا لا ما تهبطش كلاو تونسي منيا
1: ولا
0: التونسي التونسي سلم عليك سي وسيم جمعة
2: سلمي برشا برشا
0: يقول لك خويا وصديقي ونحبك برشا
2: سي جونتي
0: باهي

0: أغاني السيدة نعمة روعة والله ما تتنسيش برشا أغاني حلوة للسيدة نعمة كما لربما أنت ربي تحفظ السيدة نعمة أنت مش باش تغني راه نسأل فيك برا تسمع لها تسمع الأغاني متاع فنانين الكبار قبل السيدة عليا نعمة سوليف
1: يعني تعرف أحسن أغنية تعجبني عيني شافتك فنتينا ودني سمعت سبيتينا عيني شافتك خنتينا ودني سمعت سبيتينا قداش نصبر قداش نصبر قداش

0: حنين ذي خالتي كنت تحبة
1: أنا مفضلة
0: ودي ما تغنيها هنا عرفت تغني شيخين
1: وانت تقرأ زيدا ساعتك تقوم الدندن باش تنسى شوية ستريس
0: نحب الحقيقة نحب الغنية نحب لدانس
1: من لا يحرك العود وأوتاره
0: نحب
1: والربيع والأزهار فهو فاسد المزاج ليس لواجه فن راه فن يخليك تحلق في سماء معناها من الراحة والسكينة ويخليك معناها بو مش نبوخت كل فن زادة مش كل أنواع الفن
0: ولكن مزوز حاجات أما عندك الفن وعندك تجويد القرآن
1: ذاك
0: بالحق
1: القرآن قبل وبعد
0: تخرج عرفت بالحق الراحة النفسية انت برشا فنانين يبدأوا معناها
1: صوفيا صادق صوفيا صادق تجوى القرآن
0: الملكة متاحهم وأصواتهم قديش تولي محلاها وتبارك الله
1: انت تعرف لصوفيا اللي صوفيا بدأت بالسلمية وبتجويد القرآن ولا
0: كيف أم كلثوم
1: وتعرف اللي هي معناها بين الأصوات اللي في كتاب جينيس الأرقام القياسية ونور مهنة يعني سيبال متاع صوتها أقوى صوت
0: تبارك الله
1: في النساء وفي الرجال نور مهنة
0: نور مهنة لا روعة الحقيقة
1: سي فؤاد
2: يعطيك الصحة
1: والله ما أحلاها شوية معاكم أنت مدام منيا وابتهال وربي ربي تكلمت قريحتها بدات كثر على كل حبيتك البنوتة خلينا نسمع مقطع غنائي سي أيمن ونشوف البنوتة الخط نحبها تواصل الأجيال الكل جبنا روبا اللي تأثرت بابتهال وابتهال اللي تأثرت بولدتها وسي فؤاد ومدام منيا اللي كان الأثر الجميل بالنسبة للعائلة اللي كانت كلها فنية برغم هذاك ما بعدوش على المسار العلمي والتكوين الأكاديمي متاعهم صاروا أطباء ما شاء الله عليهم يعني محلاها الولفة بيناتهم محلاها لما تحية للبوك وتحية للأم وتحية للعائلة الكل الكريمة دار بوزواج وتحية لك أنت مدام تيال للعائلة وتحية الربا والعائلة في بنان ناخذ ترويحة صغيرة هكا غنائية ثم ندخل مع البنوتة الصغيرة وناخذ هكا كليمة وننهي لقاء معكم يلا

0: احلى هالغنيه جيت معاكم قد قده
1: موجات ايجابيه
0: بالحق مساء باش نختاروا الاغاني اللي تتماشى وايقاع البرنامج هذايا طيروا جنح ان شاء الله عجبتكم الحصه ان شاء الله رقبت لكم الوقت عدى معكم والله حبيت ناخذ لو ماكسيموم منكم سي فؤاد ومدام منيا ولكن ديما هكا كيف الحلمه راه ما نحبوهاش توفى خاطر ديما خليوا الافاق هكا باش ترجعوا بحبينا ان شاء الله مفتوحه باش ترجعوا بحبينا ونعملوا زادة حصه ان شاء الله تكون فنيه
2: ان شاء الله
0: فيها جو الصنباطيات الكل
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله هاي والله حلمه ذيك راهو باهي خلينا نمشي لصغرونا احنا بدينا بالاجيال الكل بدينا بمدام نجيبه بن عبد السلام اللي هي ام ابتهال ان شاء الله ربي يفضلها ويعطيك الوقت الطيب يا ابتهال ولي نحاها عليك وانت زده لي نحيك على بنوتك
1: عايشك
0: هاي بنوته اهلا وسهلا بيك لينا لينا ويا لينا غنيت عليك هدى حداد اخت فيروز هكا ولا تعرف الاغنيه تسمعها تشيخ عليها ما تغني لك شومك
1: لا انا يلا تنام لينا
0: يلا لا
1: يلا تنام فوالا باغسو تقول لي ما هذه نتذكر نقول هي هذيك شبعتو نغني لك فيها وانت صغيره
0: قريت في خفيه امك انت تبارك الله تلمو معناها تشيل والدتك وهي نفس الشيء زادا
1: اما انت معناها لازمك تواصل الاجيل
0: هذا هو يعني احنا شعملنا في البرنامج هاي جيت تصغر ولا زادا مرحبا بك يا لينا شنو احوالك شنو تعمل فين قسم انت
3: باس 8ème année
0: 8ème année معناها 3ème année secondaire بالقديمه بالنظام القديم هكا ولا
1: 2ème année
0: 2ème 2ème السنه الثانيه ثانوي هكا ولا
1: اعدادي اعدادي هي في الاعدادي
2: نحن نتاع الشهيد
1: في نتاع الجينيراسيون تاعنا 2ème année
0: 2ème année نحكي السنه الثانيه ثانوي قبل قديمه
1: النظام القديم الوحده
0: ما يفهموهاش هكا باش تعرفوا شكون الزمن القديم والزمن الجديد
1: سيد
0: خلينا شو تحب انت في المستقبل شنو الهدف نتاعك عندك حلم اكيد شنو
3: نطلع طبيبه كيب
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله في نفس الاختصاص نفس الاختصاص شنو تحب
3: نطلع كارديولوج
0: ريت انا ريت نقول لك منيا راه الشباب نتاع توا ما شاء الله يعني من الاول تلقى عنده الخير نتاعو
3: مش كان سيتي لا جينيكو في مخي في الابسولو بل سيتي لا جينيكولوجي
0: حبيت تعمل جينا
3: اي من هذيك قبل من بعد كي تكبر وتجيب الصغار وتاع الفامي وريسبونسابيليتي تولي تفكر دوكا روحك بيان كلاسي
0: انت ما لا انت كملت قرايتك وانت ما وانت متزوجه هكا وعندك الصغار فوالا هذه يفرق زاد
3: اللي سانكي ماني ميديسين
0: فما اللي وخر عرس وهكا ما يكمل
3: اي جوستومون
0: كل واحد واختيارات
3: جو ريغريت با
0: بيان سور
3: سبيسياليتي
0: اي اكيد
3: حبيتها كي قريتها وكي خدمتها وبالعكس جو ريغريت با
0: بالعكس انت تاخذ في دعاء الخير على اللي تخرجوا ركيبات ولباس واللي تخرجوا عظيمات ولباس نرجع لينا ربي فضلك
2: لينا طول عمرك شتقعد تقرا راك
3: نعم
0: عندك طول النفس
2: سي ان اكسيلون شوا ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يعطيها بالوقت الطيب
0: ان شاء الله تلقى شكون يحبك هكا كما قلبك الكبير
3: عايشك
0: مادام كي خديت كارديولوج راهو القلب راهو نابض بالمحبه هكا ولا الحلمه كبيره
1: هي سيسه ولينا هكا
0: يعني قلت
1: هكا تبارك الله عليه قالها ابوها علاش واحد قال لي باش اللي يجي يقول اسم معني اي قلبي جا فيه بسم الله عليك
0: عليها محليها كي جات على كلمه بسم الله عليك عزيزتي والله راح كنا لاباس
1: عرفت وقتها محليها مرة اربع سنين قال قالت بابا مول يجي يقول لك موجوع قول بسم الله عليك
0: شوف شكون مليت بالقلب واثر فيك وعلى هذاك حبيت تحقق حلمتك خاطر فما ناس راهو تشوف ناس متألمة ومنتلق مك الناس ذوكم ولا ناس عزيز عليها مات بالقلب ولا هذا راهو نسألوا للطب ساعات يقولوا لي أي صحيح يعني المسار نتاعو اختاروا مثلا خاطر أمه تقلقت وما لقاش شكون وقتها في الوقت هذاك ينقذ الوالدة هي حكاية عمار بالطبيعة ولكن حازت في نفسه قال لا يلزمني يكون طبيب قلب باش نحافظ على سلامة الناس وما نخليهم يوصلوا للي وصلته أمي مثلا
3: الحقيقة ما جاتنيش حادثة من هكا ما نتمناش أنها تصير وكان صارت نحب نكون معناها نعرف كيفاش نواجهها الفازة
0: كيفاش تواجهها تراتيني يعني.
3: نكون مثلا واعية ونعرف كيفاش باش نعالج ولا عرفت باش ما نخليش اللي قدامي يتعذب
0: حيت محلى زينك محلى كلامك اي هذه طبيبة ما شاء الله كثر منك الناس بنيتي لين
2: ظهلي هي مش تتعذب
0: بسم الله على بنتي حساسة برشا لا تتقوى عادة بعد سي فؤاد أنا الرفيع اللي يدخلوا حساسين بعد بالتجربة بالشيء اللي يشوفوه يولي قلبهم يقول لك خاطر أنا الرات طبيب توا يتغلب على برشا معناها صور احنا بالنسبة لي نحن شوكونت ولكن هو يراها عادية
2: ما تعرفوش تحس به
0: نعرف يحس نعرف ما فهمتنيش يتغلب على احاسيسه ما يظهرش الوقت مر فيسا فيسا يا ربي تعطي البنت لينا يا ربي اللي حلمتها تحقق هي لها وتشوف على ارض الواقع ان شاء الله.
1: شكرا بفضلك.
0: اما باش تبدا تنجم مثلا تنضوي تحت الهلال الاحمر ولا اي جمعيه تعملك الريسكيو هذاك باش تعرف اللي انسان مثلا كي يعمل ذبحه صدريه كيفاش تعمل له معناها باش تساعده وتسعفه هكا ولا تفكر في الشيء ذي برشا شباب تولوا مع الهلال الأحمر ولا وزادة يعملوا كالدورة التدريبية بتاع الأسعافات الأولية
1: دجا تعرف تدق زريرق
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي فضلك لينا الوقت مر بسرعة محلية عشوية معكم شكرا لك بتيها المبارك محلية عشوية معك شكرا لينا يا مزيانة يا حنينة شكرا سي فؤاد والحمد لله نسيت الماتش اليوم يا ربي بعد أربع سنين يا أهلا وسهلا بيك وشكرا لك على حضورك الراقي شكرا لكم كان ضيق الوقت ولكن محلكم والله كان بودي نقدر أربع سوية معكم الوقت ما يفتيس شكرا لكم شكرا صحة دايمة ولا ما غير ما نشهر حقم دكاترة بكلكم صحة دايمة للناس كل ولو نحياتك غدوة إن شاء الله كونوا حاضرين العشر ونص النهار إن شاء الله أجواء تكون حلوة زادة فيها المعلومة فيها الفايدة لسلامتكم وصحتكم شكرا لكم ها وعطينكم شوية هكا جو فني هكا وخليكم شوية تنتعشوا تنطلقوا إن شاء الله في نهار جديد نهار مزيان شكرا لك أيمن شكرا للحضور الكريم شكرا للناس اللي ربي زادة نحب الحياة برشا إن شاء الله يا رب تحقق حلمتها وتكون ترفع رعاية تونس أنا متأكدة مدامها خذت الطريقة متاع تيال شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء
4: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3
5: 97.3

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. ينطلق اليوم الثلاثاء 7 جويلية تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين في بكالوريا 2026 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على رقم 85000 على النحو التالي: OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق إرسالية قصيرة يوم غد الأربعاء وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. تطورت سوق الشغل في تونس خلال سنة 2025 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في دعم ديناميكية إحداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل وفق ما أورده التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2025. وسجل صافي إحداث مواطن الشغل ارتفاعا ملحوظا ليبلغ 124 ألف موطن شغل خلال سنة 2025 مقابل فقط 26 ألف موطن شغل سنة 2024. مجموعة تركية مختصة في صناعة تجهيزات الطيران وتطبيقات المختلفة ستفتتح فرعا لها في تونس، وهي مجموعة أكسا كومبوزيت. هذا ما أكده جلال الطبيب مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وقال أنه من المقرر أن تنطلق نشاط هذه المؤسسة التركية في تونس بالمنطقة الصناعية في برج السدرية. يؤدي محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية يوم غد الأربعاء زيارة إلى الجمهورية الجزائرية للإشراف مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية الجزائرية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة بين تونس والجزائر، والتي انعقدت في تونس العام الماضي يوم 12 ديسمبر. بعد قليل يأتيكم زميلي شوقي لمتابعة آخر الأخبار الرياضية. ومنذ قليل ما زالت مقابلة مصر والأرجنتين، فبعد أن كان المنتخب المصري منتصرا بنتيجة 2-0 انقلبت النتيجة في النهاية وأصبحت 3-2 لفائدة الأرجنتين، والمقابلة ما زالت متواصلة. وأكثر تفاصيل مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: التأثير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال. أنفو
1: المونديال. مرحبا بكم في الأخبار الرياضية في مونديال كرة القدم في الثواني الأخيرة في مباراة مصر والأرجنتين. الأرجنتين يقلب الطاولة بين ظفرين على المنتخب المصري، وبالأحرى يقلب النتيجة على المنتخب المصري بعد ما كان المنتخب المصري متقدم 2-0. المنتخب الأرجنتيني يعود في النتيجة ريمونتادا بثلاثية كاملة، ثلاثية روميريو ميسي وإنزو فرنانديز، مع العلم وأنه فريق المنتخب الأرجنتيني كان ضيع ضربة جزاء دقيقة 21 عن طريق اللاعب ليونيل ميسي اللي كان أهدى ضربة الجزاء بعد تصدي من حارس المنتخب المصري شوبير. لكن المنتخب المصري كان أخذ التقدم في النتيجة عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، ثم الدقيقة 67 مصطفى زيكو يضيف الهدف الثاني، والآن صافرة النهائي للمقابلة. انتصار وترى رشح منتخب الأرجنتيني أمام المنتخب المصري 3-2. أذكركم كما قلنا بالنسبة للمنتخب المصري كان متقدم بهدفين مقابل صفر، ثنائي ياسر إبراهيم دقيقة 15 ومصطفى زيكو في الدقيقة 67، ثم المنتخب الأرجنتيني يعود عن طريق روميرو دقيقة 79، ثم ميسي دقيقة 83، ثم ينزل فرنانديز دقيقة 90+2 أو دقيقة 92 في المقابلة، مع الإشارة كما قلنا أنه ميسي كان أضاع ضربة الجزاء في الدقيقة 21 من المقابلة ما كان صدلها حارس المنتخب المصري شوبير. بعد ليلة في السهرة مقابلة الثانية في آخر مقابلات الدور الثمن النهائي، ليلة 9 متاع الليل كولومبيا تواجه سويسرا في ثمن النهائي. وبالنسبة للمنتخب الأرجنتيني باش يتقابل مع المترشح من مقابلة الليلة بين كولومبيا وسويسرا نهار الأحد 12 جويلية في ماضي ساعتين متاع الصباح. لكن بالنسبة لبرنامج ربع النهائي النتائج أو برنامج المقابلات نهار الخميس 9 جويليا بعد غدوة، معناها في 9 متاع الليل المغرب تواجه فرنسا، نهار الجمعة 10 جويليا في 8 متاع الليل إسبانيا تواجه بلجيكا، ونهار السبت 11 جويليا إنجلترا تواجه المنتخب النرويجي، ثم نهار الأحد 12 جويليا كما قلنا في مدينة ساعتين متاع الصباح المنتخب الأرجنتيني اللي ترشح منذ قليل من المنتخب المصري 3-2، فإنه المنتخب الأرجنتيني باش يواجه إما المنتخب الكولومبي أو المنتخب السويسري. الثنائي هذوما كولومبيا سويسرا كما قلنا باش يلعبوا ليلة بداية من 9 متاع الليل. نواصل في بقية أخبار الرياضة. بالنسبة للاتحاد الرياضي المونستيري تواصل هيئة التسيري بيع شراكات السنوية لكرة السلة موسم الرياضي الجديد 2026-2027 والمتوفر على منصة ليسمو بوانجيشي بوانتيان، وأيضا في مقر النادي وكذلك في مختلف نقاط البيع المعتادة في مدينة المونستير. بالنسبة للأسعار الكيلوفا ب 150 دينار، والجردان المدارج 250 دينار، وبالنسبة للمنصة الشرفية ب تريبون ب 450 دينار. وبالنسبة لتمارين فريق كابر كرة القدم تتواصل بنسق عادي في مركب بن جنات في المنسير بقيادة المدرب الفرنسي رومان فولس. النجم الرياضي الساحلي تعيين جديد في صلب الهيئة المديرة بعد ما تسلمت الهيئة التسييرية برئاسة الدكتور كريم العكروت المهام متاعها بعد الإعلان الرسمي على تركيبتها البارح على الصفحة الرسمية للنجم الرياضي الساحلي. فإنه اليوم العشية تم تعيين الأستاذ أسامة المنصوري في خطة كاتب عام للجمعية للنجم الرياضي الساحلي، والهيئة التسييرية للإطوال برئاسة الدكتور العكروت تقدمت بال الشكر في رسالة نشرها اليوم على صفحة تويتر في الفيسبوك إلى السيد محمد صالح السويلم الكاتب العام السابق للنجم الرياضي الساحلي على كل الجهود اللي كان قدمها خلال الفترة اللي أدى فيها المهام متاعو صلب الجمعية. سبورتينغ المكني انت متعين محمد السويحلي مدرب لفريق كبر كرة القدم. بالنسبة للتمارين باش انطلق من المفروض هنا الأسبوع القادم استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وأيضا سبورتينغ المكني بداية من يوم 10 جويلية إلى غاية يوم 20 جويلية الجاري فرع الشبان كرة القدم باش ينظم جملة من الاختبارات للكشف عن المواهب وتكوين قاعدة لاعبين لجميع الأصناف الشابة. اختبارات باش تقام في الملعب البلدي بالمكين في نفس التوقيت كل يوم من الأربعة متاع العشية كما قلنا من 10 حتى 20 جويلية باش يتم فيها اختبار الأصناف الشابة من اللاعبين من اليوم أعمارهم من 2006 حتى 2016. معلومة المشاركة 30 دينار في الاختبار. اللاعب يتضمن معلومة التأمين والاختبار وأيضا قميص رياضي يتحصل عليه كل لاعب يشارك في الاختبار سواء تم اختياره وإلا ما تمش اختياره. ولكن زاد الهيئة المديرة لسبورتينغ مكيم رئاسة سيد المود الغربي ارتأت أنه بالنسبة للاعبين من ذوي العائلات المعوزة واللي ما تقدرش أنها تقوم باختبار بمعلوم مادي فإنها بالتالي يكون عندها الفافور ويكون مجاني الاختبار هذا. وبالتالي كما قلنا بالنسبة لكل الراغبين في إجراء الاختبار في أصناف شبان سبورتينغ المكين يمكنهم التسجيل في مقر الجمعية في مركب النادي من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل كل يوم كما قلنا في مقر النادي. في كرة السلة صالح الماجري في خطوة مفاجأة عضو الجامعة التونسية لكرة السلة لعبنا دوري السابق صالح الماجري قدم استقالته اليوم من مهامه في الجامعة التونسية وكان انشر تدوينه على حسابه الخاص بالانستغرام قال فيها لأسباب صحية وشخصية قررت تقديم استقالتي من جميع مهامي داخل الجامعة التونسية لكرة السلة وأتوجه بخالص الشكر لكل من منحني ثقته ولكل من شرفته بالعمل معاه خلال الفترة هذه. أسأل الله التوفيق والنجاح للجامعة التونسية لكرة السلة وأيضا لجميع مكونات كرة السلة التونسية. في كرة السلة دائما في قاعة الرايد لبجاوي بصفاقس باش تحتضن تصفيات المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للبطولة الإفريقية للفئة العمرية لأقل من 18 عام ذكور وإناث. التصفيات هذه باش تنتظم من 8 إلى 13 جويلية الجاري. في كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد عينت هشام الطرابلسي رئيسا للرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية. في رفع الأثقال ثنائي المنتخب الوطني لرفع الأثقال أكابر كارم بن هني وأمين أبو حجبة موجودين في بلغاريا وين يقوموا بتربص خارجي تحت إشراف المدرب الوطني وجدي نوردين استعدادا للمشاركة في الألعاب المتوسطية اللي باش تحتضنها مدينة طرنطو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادمين. عالميا نادي الأهلي المصري كان قدم اليوم في ندوة صحفية مدرب فريق كرة القدم كابر للأهلي المصري هو المغربي حسين عموتة هو المدرب الجديد للنادي الأهلي المصري. نذكركم بنتائج مقابلة المونديال منذ قليل المنتخب المصري انهزم أمام المنتخب الأرجنتيني 3-2. المنتخب المصري بعد ما كان متقدم بهدفين مقابل 0 ثنائية ياسر إبراهيم دقيقة 15 ومصفى زيكو دقيقة 67 يعود المنتخب الأرجنتيني في النتيجة بريمونتادا 3 أهداف سجلهم كل من روميرو دقيقة 79 ميسي دقيقة 83 وأيضا إنزو فرنانديز دقيقة 92 3 مقابل 2. ترشح المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب المصري مع الإشارة وأنه ليونيل ميسي كان أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 21 للمقابل مع الإشارة وأنه بعد شوية يعني الليلة في التسعة متاع لمباراة أخرى هي أخيرة في برنامج مقابلة ثمن النهائي تجمع بين كولومبيا وسويسرا. نهاية الأخبار الرياضية أجمل تحيات كامل فريق البث المباشر رؤوف غديرة أيمن الشابي لطفي المكي معاذ الحداد وتحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمدي. إن شاء الله غدو تقابل معكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة تي المنسير وبانوراما فام 8:15 متاع الصباح ثم في السبعة في نص نهار ودرجين غدو إن شاء الله نتقابل معكم على نفس الموجة إذاعة المنسير في أخبار الرياضة. تحياتي شوقي الحمدي صباح الخير نسكم.

خمرة الحب سنينة، أما قلبي تنسيني خمرة الحب سنيها، أما قلبي تنسيني عيشة لا حب فيها جدول لما فيه.

ربة الوجه الصبوحي، ربة الوجه الصبوحي.

يا يما وعلى اليوم يا يوم يا يوم ايه المحل يا ويلي ويلي ايه المطعم يا ويلي ويلي

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. الجمعية قالت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، قالت إن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس اختلالات هيكلية تستوجب مراجعة أولويات الإصلاح، واعتبرت أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 2026 وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي. الوزارة أوضحت أنه يمكن للمشاركين في دورة المتفوقين التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85000 على النحو التالي: OR ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وقد حدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالات القصيرة يوم غد الجمعة وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا ارتفاعا بنسبة تجاوزت 30% مقارنة بسنة 2000 وذلك خلال سنة 2025، وبلغت قيمتها 3506.5 مليون دينار مقارنة بسنة 2024، وذلك وفقا لما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي. وسمحت هذه الاستثمارات بإحداث 14085 موطن شغل جديد دون اعتبار قطاع الطاقة، وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة وأكثر من 100 مشروع إحداث. يؤدي وزير الخارجية محمد علي النفطي غدا زيارة عمل إلى الجزائر للإشراف مع نظيره أحمد عطاف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، ويندرج هذا الاجتماع وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية في إطار الحرص المشترك على مزيد تعزيز روابط الأخوة بين البلدين ولمتابعة علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، من ذلك المتصلة بالطاقة والمياه والتجارة البينية والنقل وتنمية المناطق الحدودية والثقافة والشؤون القنصلية. في اليوم 20 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد أكثر من 120 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قضت على القدرات العسكرية الإيرانية. وقال وزير خارجية إيران إن البند 13 من مذكرة التفاهم واضح وبأنه لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات، وعلى أمريكا احترام توقيعها. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لهذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، حصة أولى في هذه الشبكة البرامجية الصيفية. عندما يأتي المساء نضرب موعد على امتداد هذه الشبكة البرامجية من 8 إلى 10 ليلا في سهرة كل ثلاثاء. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء هو رواق أسبوع يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه، فيه العديد من الأركان وأيضا العديد من اللقاءات والمتابعات. في تأمينه مساء هذه الليلة زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيارتي. فقرتنا لهذا اليوم في عندما يأتي المساء بعد قليل فقرة خلف الغلاف. اليوم سنتصفح إصدار أدبي جديد، رواية فليتك تحلو للأستاذة الكاتبة مفيدة الدعيسي. في فقرة كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم القوة الناعمة. في الجزء الثاني فقرة حبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. والركن الأخير هو أصل الكلمة، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، واليوم قصة الحر من غمزة مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة ومفيدة للجميع، كونوا معنا.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد 8 مساء وحصة الليل من البرنامج عندما يأتي المساء. مباشرة ندخل إلى فقرة خلف الغلاف، ولكن قبل أن تجهز الأركان ندخل مباشرة إلى ركن خلف الغلاف، وفي هذا الركن نعرف بإصدارات أدبية جديدة، واليوم نتصفح رواية فليتك تحلو. فماذا يوجد خلف غلاف رواية فليتك تحلو للكاتبة الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ أستاذة مفيدة مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في برنامج عندما يأتي المساء.
1: مساء النور، شكرا جزيلا، مرحبا.
0: أولا مبارك هذه الرواية، الرواية الجديدة رواية فليتك تحلو.
1: شكرا على هذه المباركة.
0: طيب نبدأ منذ البداية لكي نتحدث عن هذه الرواية. هي الرواية الأولى بالنسبة للكاتبة مفيدة الدعيسي.
1: نعم، هي الرواية الأولى ترسم بعنوان فليتك تحلو، صادرة عن دار النشر والتوزيع.
0: نعم. سؤالي الأول تحديدا، يعني لماذا تخيرتي فن الرواية؟ لماذا جنس الرواية لكتابة ما تريد الأستاذة كتابته؟ لماذا لم تتخيري مثلا جنس تعبيري آخر؟
1: في الحقيقة لأن الرواية كما يقول جورج لوكاتش هي ملحمة العصر الحديث، يمكن أن نضمنها العديد من الأفكار، هي مساحة حرة يمكن أن نطرح فيها العديد من الأفكار. أن نجيب محفوظ يقول في تعريفه للرواية هي محاولة لفهم الإنسان والمجتمع من خلال الحكاية. يعني إذا كنا نروم صرح أفكار، رؤى، إشكاليات، مشاغل، أي شيء يمكن أن نطرحه في جنس الرواية، لأنه يفتح مساحة ممتدة نسبيا مقارنة بالأقصوصة أو مقارنة بالقصة القصيرة. يعني هناك نوع من التحرر على الأقل في تناول المواضيع.
0: نعم، صراحة أعجبت كثيرا بهذه الرواية. أولا أعجاب على مستوى الشكل، في طبعة أنيقة جدا، وأيضا على مستوى المضمون من حيث الأفكار الواردة، من حيث التقنيات السردية، من حيث أيضا القضايا المهمة مثل قضية الخيانة، قضية العنف النفسي، التمييز العائلي، خيبة التوقعات عادة في هذه العلاقات. لو نبدأ منذ البداية، يعني نقرأ الرواية وندخل إلى الرواية من عتبة العنوان فليتك تحلو. هنا أقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. العنوان فليتك تحلو، أعتقد أنه في اشتغال كبير على اختيار العنوان، يعني مثل هذه العناوين غير مألوفة في المحيط الأدبي سواء التونسي أو العربي.
1: نعم، قبل أن نمر إلى تحليل العنوان أود أن أتوجه بالشكر إذا عرجتم على مسألة الغلاف الإخراج العام الكتاب، هو من إنجاز خدمات أديب الكتاب، استغلنا كثيرا وتعبنا كثيرا إلى أن أخذنا هذه النسخة. إذا نبدأ إلى العنوان، العنوان هو علامة فيني كما يعرفه رولامبارت، يقول العنوان هو علامة، يعني يجب أن نتوقف جيدا عند العنوان حتى ندرك الأقرب إلى الرواية من ناحية دون أن نفتح، يجب أن نلمح في العنوان دون أن نفتح كل الأوراق.
0: يعني العنوان عادة هو نص صغير يختزل النص المفصل، هو نص مجمل يختصر النص المفصل الوارد يعني في متن الرواية.
1: نعم، كما يقول جيرار جانيت من النص الموازي باراتكس.
0: نعم صحيح،
1: لكن يجب أن لا يفضح النص، يكون له أن لا يفضح المتن، يجب أن يكون له علاقة بهذه فصول أو حكاية المتن دون أن يفتح عنها. إذن العنوان عادة تكون له جملة من العلاقات، إما أن يكون له علاقة مباشرة بالمتن أو علاقة رمزية أو علاقة مجازية أو علاقة مفارقة. مثلا في العلاقة المفارقة يكون العنوان عكس ما يطرحه المتن. العلاقة المجازية يكون فيه إحالة أو عبارة مجازية على ما يتضمنه المتن الروائي، أو يكون يفتح مباشرة على ما يتضمنه المتن. اخترت أن أقتبس البيت الشعري لأبي فراس الحمداني، لأنه أحد فصول الرواية يتضمن أبيات شعرية وله علاقة بأحد أبطال الشخصيات، ولكن في نفس الوقت هو رسالة مشفرة للذاتي وللآخر.
0: نعم. طيب نحاول أن نتوغل قليل يعني بشكل عام في حديثنا في تعريفنا بهذه الرواية، في انتظار إن شاء الله أنه نلتقي في مناسبة إذاعية أخرى يكون فيها متسع من الوقت أكثر، يعني بمعية بعض الضيوف والنقاد لتفكيك هذه الرواية والغوص يعني في أعماقها وفي أسرارها المواربة، سواء في الأسرار المخفية خلف الشخصيات أو الأحداث. هذا العمل الأدبي ما يشد فيه هو أنه تحول، يعني صارت النفس البشرية هي عبارة عن ركح ومسرح الأحداث. يعني هناك مثلا مواضيع أو دعني أقول قضايا تتعلق بعلاقة الذات بذاتها، في علاقة الذات بالآخرين، في قدرة الإنسان على أن يواجه يمكن الإكراهات أو العذابات التي تواجهه في الحياة. أيضا هي رواية المفارقات والثنائيات، هناك حب وخذلان، هناك قوة وضعف وانكسار وما إلى ذلك. يعني هل يمكن أن نقول هي رواية أو هو عمل أدبي نفسي إنجازت العبارة بين قوسين؟
1: الرواية لأنه نعرف أنه هناك نوع رواية اجتماعية، الرواية الرومانسية، الرواية الذهنية وغيرها من الأصناف الروائية أو الأصناف الروائية. إذا أردنا أن نضع هذه الرواية صنف معينة سنصنفها ضمن الرواية النفسية التأملية، لأنها تسلط الضوء على الذات الإنسانية في مشاعرها بتناقضاتها.
0: طيب على مستوى نأتي الآن على مستوى يمكن التقنيات السردية، ما لاحظته أنه الكاتبة والأستاذة مفيدة الدعيزي لا تهتم كثيرا بالألاعيب السردية قدر اهتمامها بالقضايا وبالأفكار وبالأحداث وبالمضامين الروائية التي تريد يعني كتابتها في هذه الرواية.
1: نعم، لو نربط الأساليب بالمضمون سنقول أن موضوع الذات الإنسانية أو النفس الإنسانية هو موضوع حساس جدا، يحتاج إلى جهد كبير في الفهم، لأن النفس الإنسانية نفس متناقضة، ما يشعر به أحدهم لا يمكن أن يشعر به الآخر.
0: صحيح.
1: كل له زاوية نظره في الموضوع، يعني الذات البشرية وكأنها باقية لا يمكن بها ليست ثابتة، لا يمكن أن نضعها في قالب أسلوبي موحد. يجب أن نتعامل مع الأساليب بمرونة حسب ما تقتضيه المضامين وحسب ما يقتضي العمق التحليلي للأحداث.
0: طيب في مستوى الأحداث نحاول أن نراوح بين ما هو صادق واقعيا وبين ما هو صادق فنيا، يعني هذه اللعبة السردية أو هذه التقنية السردية في مستوى الكتابة، الرواية تجمع فليتك تحلو، تجمع بين الصدق الواقعي وبين الصدق الفني أيضا.
1: نعم، حاولت أن ألتزم على الأقل بتقنية الروائية، نحب كثيرا قصصية شخصية

0: فيها الكثير من الشاعرية والكثير من الشعرية وأيضا الكثير من الحبكة وأقد اللغة بطريقة فيها كثير من الصنعة.
1: نعم ربما الصنعة هي مسألة ربما يعني لست أبتدعها، هي هكذا يعني أنا أتقن يعني على الأقل بالنسبة لي أتقن على الأقل فنون الكتابة، لكن حاولت تجويد بعض الصور الشعرية خاصة.
0: صحيح. نعم.
1: اعتنيت مثلا أكتب في بعض الأحيان فكرة ولكن أعود إلى تنقيح تلك الفكرة مرة ومرتين وثلاثة حتى تخرج بتلك الصورة للقارئ.
0: نعم. الأكيد القارئ سيكتشف أن هذه الرواية هي خالية من كل نشاز أو حشو، يعني ما فيش، لأنه أحيانا نقرأ بعض الروايات تتضمن يعني مئات الصفحات، يعني يمكن اختزالها يعني في نصف الصفحات التي يحملها الغلاف. لذلك هذه الرواية ما شدني فيها هو أنها مسبوكة بطريقة فيها كثير من دعني أقول من الحكمة ومن الاحتكام إلى قدرة اللغة على التوصيف وعلى التبليغ. هذه الرواية الأولى فليتك تحلو، هذه الرواية سأتحدث هنا عن أكيد أنه الأستاذة مفيدة الدعيزي تهتم كثيرا بالنقد وبالحركة النقدية في تونس. هذه الرواية صدقا يعني بحثت، وأنا استعد للبرنامج بحثت عن بعض المقالات النقدية التي كتبت في هذه الرواية فلم أجد يعني ضالة في ذلك. لماذا دائما العمل الإبداعي بعيد كل البعد عن قطار الحركة النقدية؟ لماذا في تونس ما زلنا نفتقر إلى مقالات نقدية أو إلى حركة نقدية تمشي بالتوازي مع الحركة الإبداعية؟
1: في الواقع أنا للمؤتمرات والندوات وما يقام في خصوص الجانب الأدبي هناك مقالات نقدية كثيرة، لكن ربما هي الرواية الأولى ما زالت تأخذ الشهرة التي تستحقها ربما أو الرواج الذي تستحقه، لكن ربما في محطات لاحقة قد تحظى هذه الرواية بقراءة نقدية، وإن كنت قد وعدني بعض الأساتذة بقراءات نقدية تصدر قريبا إن شاء الله.
0: طيب إن شاء الله، يعني بودي أن هذه الرواية تجد حظها خاصة وتكون بين أيادي القراء والنقاد لأنها تستحق ذلك. سؤالي يتعلق هنا هذه الرواية، هل شاركتي في بعض الجوائز الأدبية؟
1: في الحقيقة أيضاً شاركة في أي جائزة لأنني ما زلت مبتدئة في مجال الكتابة، أردت أن أستمتع بالعمل الأدبي الأول دون منافسات دون ضغط الجوائز وما إلى ذلك، أردت أن أعيش لذة البدايات في الكتابة الأدبية.
0: طيب لذة البدايات الأكيد هي محكومة بمجموعة من الاستفهامات ومجموعة دعني أقول من الإكراهات. نحن اليوم نتحدث أستاذة مفيدة عن ما يقال زمن الرواية أو مقولة زمن السرديات الكبرى، أين ترين موقع الإبداع الروائي التونسي اليوم بين مقولة زمن الرواية ومقولة موت السرديات الكبرى؟
1: في الحقيقة لا أؤمن كثيرا بمقولة موت السرديات، لأنه ما نراه من إفاء بالرواية من خلال العديد من المناسبات شاهد على أن الرواية ما زالت تفرض نفسها بقوة، وما يثري العمل الإبداعي الروائي أكثر أنه هناك العديد من الروائيين خارج قطاع الأدب وخارج المجال الأدبي، وجدنا أطباء صحفيين يعني من مجالات مختلفة يبدعون، حتى أنه في جائزة كومار مؤخرا هناك من كسب الجائزة طبيب على ما أعتقد، يعني ما زالت الأقلام التونسية تبدع وما زالت تثقل أكثر، يعني لم تمت الرواية بالنسبة للسرديات بالعكس ما زالت تتطور أكثر وتثقل أكثر.
0: طيب الناقد المغربي محمد برادة يقول أنه حياة الإنسان أو حياتنا بشكل عام هي عبارة عن حبال، عن كلمات معلقة فوق الحبال أو مجدودة إلى الحبال. أيضا بول ريكور يرى أنه تفاصيل الحياة أو التفاصيل الصغرى لحياتنا يمكن أن تكون قصة لرواية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تؤمن يعني الكاتبة مفيدة الدعيزي بكون الواقع يمكن أن يكون هو القادح الأساسي لكتابة نص روائي؟
1: وهنا استرسالا مع ما قلته أشير أيضا إلى قول أنري جين حول الرواية الذي يعرفها بأن الانطباع الشخصي المباشر عن الحياة أو الواقع هي بمثابة الخزان الذي نستمد منه أفكارنا، لا يمكن أن ننتج رواية خيالية

0: أو مجانبة للصواب من باب الساينس فيكسيون.
1: نعم. الخيال العلمي.
0: الخيال العلمي يعني زي ما نراه في الأفلام له مجاله، لكن في الرواية على الأقل يجب أن نكون منشدين إلى واقعنا، لأنه غاية الرواية ما هو أولا وأخيرا؟
1: نعم.
0: هي تسليط الضوء على جملة من المسائل أو الشواغل التي تمس الإنسان في ذاته أو في معارفه أو في واقعه أو في علاقاته. لذلك نحاول أن نكون صوت الواقع ومرآته حتى نتمكن من معالجة ما يمكن معالجته أو على الأقل نقد ما يمكن نقده.
1: طيب، هل يمكن أن يكون للرواية دور في التغيير وفي التصحيح وفي التصويب؟ هل يمكن أن تكون الرواية مؤثرة في واقعنا؟ نتحدث عن الواقع الراهن، ونتحدث تحديدا عن الواقع التونسي، نتحدث عن الواقع الاجتماعي، عن الواقع الثقافي الإعلامي، ما إلى ذلك.
0: نحن نظل دائما متفائلين، ونظل دائما نؤمن بأن الخليل قد يغير ولو بنسبة ضئيلة، المهم أن يغير.
1: نعم. هل هناك أزمة قراءة بالتوازي مع أزمة ثقافة؟ هناك من يتحدث عن أزمة ثقافة، وداخل هذه الأزمة أزمة ثقافة هناك أزمة قراءة، هل لاحظت ذلك؟
0: نعم، وبشدة. هناك أزمة كبيرة في القراءة.
1: نعم.
0: للأسف شبابنا اليوم لا يطالعوا لا يقرأوا، وهي أزمة كبيرة جدا. هناك حتى رواد كثيرون يتوجهون إلى معرض الكتاب أو المكتبات، قائمة كبيرة كتب ثم يضعونها للتزيين في مكتباتهم فقط دون
1: قبل التزيين سيلتقطوا بعض الصور هكذا لنشرها. نعم. على مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتهم الشخصية يعني تثمين يعني صورتهم. نعم. بأنه شخصيات مثقفة وتقرأ وما إلى ذلك، ولكن للأسف الشديد هي استعراضات كرنفالية يعني أكثر منها واقعية أو صدقية أو أدبية.
0: نعم، وكأنه أصبحت تجارة يعني المسألة. نعم. لكسب أكثر عدد ممكن من الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم. لمن تقرأ الأستاذة مفيدة الدعيسي؟ عربيا تونسيا وعربيا وعالميا.
0: كثر الذين أقرأ لهم. الأستاذ ماهر عبد الرحمن قرأت له تقريبا جميع كتابه. كنا مؤخرا قد أنجزنا يوما جديدا في كلية الأداب.
1: وتحية ليه أستاذ ماهر، كان ضيفي مع الأستاذ الزميل الصحفي والإعلامي الدكتور سفيان في لتقديم رواية أشباح السقيفة، يعني هذه الرواية التي لاقت يعني استحسان العديد من النقاد. نعم،
0: ترجمت إلى أكثر من لغة.
1: نعم.
0: وكنت قد قدمت روايته الأخيرة سرد في ثقب الأسود، قدمت قراءة وجودية. كذلك الأستاذ العادل صدر الكثير من الروايات الإبداعية، تطوير الذات، كثير من الروايات ممارسة التعليم والمحاور التي أدرس وتنويع القراءة.
1: نعم. بالنسبة للمهنة يعني مهنة التدريس، هل تعيق يعني الكاتب أم تساعده؟
0: تساعده في من حيث التمكن من آلية الكتابة، الأساليب، الإدراك، التفريق بين أسلوب وآخر، تساعده فيه، لكن من حيث ضغط الوقت لا. أنا مثلا عندما أكتب كنت بصدد كتابة هذه الرواية.
1: نعم.
0: استغرقت الليل بطوله، كنت أستغل للكتابة لأن اليوم بأكمله كان فيه ضغط كبير العمل، عدد ساعات كبير العمل.
1: صحيح صحيح صحيح. طيب، شكرا لك أستاذة مفيدة الدعيسي، كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الخاطف للتعريف بإصدارك الأدبي الروائي الجديد وهو البكر، رواية فليتك تحلو. إن شاء الله نلتقي أستاذة في مواعيد إذاعية على أثير موجات إذاعة المنستير قادمة للحديث أكثر في متسع زمني أكثر مع ضيوف نقاد قلت لمزيد التعمق في هذه الرواية التي تستحق أن نقف عندها في حي الزمن أطول وأكثر. هل هناك عمل أدبي تشتغلين عليه الآن أم ما زلت في فترة استراحة الكاتب بعد إصدار الرواية؟
0: أولا الشكر موصول لكم على هذه المصافحة الهيئية. نعم، هناك عمل بصددي الإنجاز. لن أفصح عن عنوانه الآن، ولكن هناك عمل قد يرى النور قريبا جدا.
1: في جنس الرواية هكذا؟
0: نعم، في جنس الرواية. ليس الرواية النفسية وليس في شكل فصول أو زرعات كما في هذه الرواية، وإنما هي رواية مسترسلة بشخصيات بملامح أوضح بأسماء أوضح بحركة تعقيد.
1: نعم بالنجاح والتوفيق. شكرا لك أستاذة مفيدة العزيزي، تحية لك، وهي دعوة لمستمعين الكرام وأيضا للمتابعين للاطلاع على هذه الرواية، رواية فليتك تحلو. هي صراحة عمل أدبي يلامس شغاف القلب، القارئ يستعيد من خلالها مجموعة من التفاصيل التي نحملها بداخلنا، ولكن أحيانا نتجرع على إخفائها أو نتستر يعني عن البوح فيها. هي رواية تكشف ما نخفيه بداخلنا من مشاعر، من أحاسيس، أيضا تكشف عن كل ما نحمله أيضا بداخلنا من مفارقات ومن تناقضات، من لحظات حب ولحظات خذلان وكره، من لحظات قوة وانكسار وحزن وما إلى ذلك. هي أسئلة عديدة تطرحها هذه الرواية فليتك تحلو، ونحن نقول فليت القارئ يقرأ هذه الرواية ليستمتع أولا بجمالية اللغة وأيضا بجمالية هذا العالم الروائي الذي بنته الأستاذة مفيدة الدعيزي في روايتها فليتك تحلو. شكرا لك أستاذة مفيدة، نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. شكرا
0: جزيلا،
1: إلى اللقاء، مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: هذه الأنغام تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير وتحديدا في سهرة الليلة من منوعة عندما يأتي المساء. في الجزء الأول إذن كان ضيفتنا الأستاذة مفيدة الدعيزي في ركن خلف الغلاف، واليوم تعرفنا عن هذا العالم الروائي خلف غلاف رواية فليتك تحلو. الأسبوع القادم إن شاء الله نقدم إصدار أدبي جديد، ويدخل هذا في باب أولا التعريف بالإبداعات التونسية وخاصة بالكتاب التونسي بمختلف أجناسه، وبالإضافة إلى ذلك هو محاولة تقريب الكتاب من القارئ ومن التلميذ. هو حبذا في الصيف، يعني هو فترة استراحة وترفيه وما إلى ذلك ومصيف وما إلى ذلك، ولكن حبذا أن نتعود عن قراءة كتاب، يعني حتى في لحظات صيفية أو في مساءات صيفية نحتاج فيها إلى كتاب مهما كان نوع هذا الكتاب، شعر أو قصة أو رواية، لتوسيع دائرة الفهم والثقافة، وأيضا للتعرف على حيوات أخرى وعوالم أخرى تدخل دائما في باب اكتساب عديد التجارب الحياتية. الآن ندخل إلى فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكافة المستمعين، تحية ليك صديقي دفعل.
0: تحية ليك أستاذة، كيف الحال؟
1: الحمد لله. تحية ليك مرة أخرى ولكل من يسمع فينا الآن على موجات إذاعة المنستير في فقرة كلمة وظلال، باش نحاولوا في كل مرة أنه نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها للسادة المستمعين، ونسلط الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش.
0: جميل. الأستاذة خليني نكمل. الأستاذة أميرة كرمة ولن هي شاعرة وأيضا هي ناشطة ثقافية، يعني دار ثقافة علي الدعاجي حمام سوسي. كيف الحال غادي؟ كيف حال الثقافة بدار ثقافة علي الدعاجي؟
1: بخير في سوسة، بخير.
0: تحياتنا لكل العاملين هناك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. طيب أستاذة أميرة، ماذا اخترت لنا من مفاهيم في حصة اليوم أو في أول مفهوم، يعني سنوسع فيه دائرة الحوار والحديث؟
1: مفهوم اليوم هو مفهوم القوة الناعمة.
0: القوة الناعمة.
1: نعم. أنا حبيت لسعد نعرف المستمعين بفكرة كلمة وظلال، أنا كل مرة باش نحاول نتناول مفهوم ولا فكرة نقربوها ليهم هما ونسلطوا الضوء على بعض الجوانب اللي تبين مدى ارتباطها وتأثيرها على حياة الناس وواقعهم المعيش. خاطر كي نتأمل واقعنا وحياتنا نلقاو أنه كل شيء يحيط بنا مرتبط بطريقة أو بأخرى بفكرة ولا مفهوم معين.
0: صحيح.
1: فيها لسعد نحن نعيش في عالم مادي، عالم متكون من أشياء مادية، وحتى علاقاتنا ربما ولا يغلب عليها أحيانا الجانب المادي للأسف. أما وراء كل هذا فما ديما فكرة ولا تصور ولا مفهوم هو اللي يشكل الواقع ويعطيه معنى يتطور من خلاله.
0: صحيح.
1: بس نكمل فكرتي ونشرح القوى الناعمة.
0: هي تفضلي لك ذلك. نعم. يعني متشوق برشا مش نعرف شنو معناتها القوة الناعمة، يعني من ناحية قوة، والقوة عادة كلمة القوة تحيل على العنف وعلى والناعمة يعني تناقض بينهم.
1: يلا تفضل. قوة ناعمة هذه معناها ديجا احنا تعرف ان ديما نعرفوا دي مفهوم القوة معناها الصلابة والإجبار.
0: صحيح.
1: لكن اللي هي باش نشوفوا قوة بطريقة أخرى. قوة قائمة على الجلب. لهني على خاطر ديجا باش نبدأ بمقولة لعل ما جعل البعض يقول إن الإنسان لا يسكن كوكبا وإنما يسكن ثقافة. ومن هنا تظهر أهمية معرفة المفاهيم هذه وربما نقدها أيضا. خاطر الإنسان إذا عاش فقط داخل الأحداث من غير ما يفهم الأفكار اللي وراها يمكن أنه يصبح مجرد متلقي لما يحيط به. وربما يكون المفهوم اللي باش نقترحه اليوم واللي هو كما قلنا القوى الناعمة خير مثال على على هذه الفكرة. مفهومنا اليوم مرتبط بفكرة السلطة، أما مش بالمعنى التقليدي للسلطة. مش السلطة في صورتها الصلبة القائمة على العنف ولا الإكراه ولا فرض الإرادة بالقوة. مش نحكيه اليوم على وجه آخر للسلطة، سلطة أقل ظهور لكنها قد تكون شديدة التأثير. حديثنا اليوم على القوة النعمة. والتعبير هذا رغم بساطة الظاهرة يطرح سؤال مهم اللي قلته أنت دجا في البداية، هو كيفاش تكون القوة نعمة. قوة ونعمة فما تناقض لهنا ظاهري.
0: صحيح.
1: هو اللي يخلي المفهوم جدير بالتأمل، خاطر النفوس يعلمنا ما يتحققش ديما عن طريق الإجبار، أحيانا يتحقق عن طريق الجاذبية، عن طريق القدرة على الإقناع، وعن طريق جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب مما تمثله. باش نرجع لهنا لمصطلح القوة الناعمة. مصطلح القوة الناعمة ظهر بصيغته الحديثة في بداية التسعينات على يد أستاذ العلاقات الدولية الأمريكي جوزيف نيل، واللي كان بالمناسبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس بيل كلينتون. يعني أنه الراجل كان منظر وممارس السياسة والعلاقات الدولية في نفس الوقت. لكن ظهور المصطلح حديثا ما يعنيش أن الفكرة في حد ذاتها حديثة. خاطر السؤال اللي تطرح القوة الناعمة لهنا هو كيف يمكن أن تؤثر في الآخرين دون أن تجبرهم. هو سؤال قديم قدم المجتمعات البشرية. تاريخ يعلمنا لفعد سيدة مستمعين أن النفوذ ما كانش ديما نتيجة القوى العسكرية وحدها. فالإمبراطوريات والحضارات لم تنتشر بالسلاح فقط، بل انتشرت أيضا باللغة والثقافة والفنون والأفكار وقدرتها على جعل الآخرين يرغبون في الاقتراب منها. أشكل الفكرة موجودة بشيء من الطرافة في التراث، في التراث الكونفوشيوسي اللي يرجع للقرن الخامس قبل الميلاد، في مقولة منسوبة للحكيم الصيني كونفوشيوس، ونلقاوه يعبر عن الفكرة ببساطة ولكن بعمق. حيث قال إن الحاكم إذا أراد أن يعترف الآخرون بمكانته فعليه أن يجعل الثقافة تزدهر حتى تصبح مصدر جذب لهم. وبغض النظر عن نقاش حول دقة نسبة هذه العبارة ولا سياستها، فإنه معناها يلمس جوهر الفكرة أنه نفوذ ما يكونش فقط على الخوف، بل يمكن أيضا أن يقوم على الإعجاب. ولهنا نرجع لجوزيف نيل اللي حاول يمنح هذا النوع من التأثير اسم ومفهوم واضح. فقال ما هي القوى الناعمة؟ ويجيب جوزيف على السؤال هذا بقوله إنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال،
0: يعني دون استعمال القوة، يعني دون استعمال قوة أو عنف أو سلطة، تتحصل على ما تريد هكذا، يعني بانطباعية وبعفوية وبانسياب يعني.
1: نعم، ولهنا بالضبط يظهر الفرق بين القوة الصلبة والقوة الناعمة. وكأن القوة الصلبة يسعد تقول افعل هذا لأنني لا أملك القدرة على إجبارك، أما القوة لأنني أملك القدرة على إجبارك، نجم نجبرك افعل هذا. أما القوة الناعمة هي تقول انظر إلى هذا النموذج وقد ترغب أنت في الاقتراب منه. ولهنا فإن القوة الناعمة ما تشتغلش على الجسد فقط، بل تستغل على حاجة، على حاجات أهم اللي هم العقل والخيال والصورة اللي يحملها الإنسان عن الأشياء. يعني الدولة اللي تنجح في تقديم ثقافتها وقيمها وطريقة حياتها باعتبارها نموذج جذاب تمتلك نوع من النفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية.
0: طيب أميرة بعد إذنك لو كان نسألك إلى حد هذا المستوى، يعني ونحن نتعمق في هذا المفهوم، إذن القوة الناعمة هي عبارة عن سلطة مجازية تمكن الإنسان أنه يتحصل على كل ما يريد دون استعمال أي طاقة أو أي نقول إحنا. طيب شنو هي الآليات أو الوسائل اللي نفسره أكثر، شنو هي الوسائل والآليات اللي نلقواها داخل هذه القوة أو تستعملها هذه القوة باش نتحصل بها على ما نريد بطريقة مرنة جدا دون استعمال للعنف؟
1: ولا لهنا أنا كنت باش نكمل على فكرتي بالدول اللي قوات تويكا ما عادش تتنافس على امتلاك الجيوش والموارد الاقتصادية فقط، بل تتنافس أيضا على امتلاك صورة جذابة عن نفسها.
0: صحيح.
1: فالثقافة أصبحت الآليات كما الثقافة أصبحت جزءا من السياسة الدولية. السينما، الموسيقى، اللغة، الجامعات، الرياضة، التكنولوجيا، الكل هذوما تحولوا إلى أدوات للقوة الناعمة.
0: وهذا في هذا الإطار، يعني شاركت منذ شهر تقريبا في مؤتمر دولي حول الترجمة، يعني عن بعد، يعني شاركت فيه عن بعد، يعني المشاركين يعني يتحدثوا على الترجمة باعتبارها قوة ناعمة، يعتبروا أنه فعل الترجمة، فعل الترجمة هي قوة ناعمة. يعني عالم تطور كيفاش الترجمة هي قوة ناعمة.
1: احنا توا في بيوتنا الافلام اللي يشاهدوها الملايين الناس حول العالم، ذيك راهي قوة ناعمة، معناها تدخل لبيوتنا ونشوفوا عاداتهم وكل وتعجبنا ونحبوا وتجذبنا، ولا هذا شنو تعمل، تجذبنا ونحبوا نوليو كيفهم. ذاك كيف اللغة اللي يرغب الاخرون في تعلمها، كيف هذوما الكل ماهمش مجرد مظاهر ثقافية منفصلة، هما هذوما الوسائل لصناعة التأثير اللي يستخدموا فيها. لهنا نفهموا أن الصراع في عالم اليوم ما عادش صراع على أرض الموارد فقط، ولا صراع على المعنى، وصراع على تقديم صورة معينة للعالم وجعل الآخرين يرون الأشياء من زاوية محددة. نعرفش أنا عن خبرانتيف بش نجبر مثال الأفلام. أفلام نفرجوا فيهم معناها مش مغير ما نحكي على دولة مي أما الأفلام دخلتنا لبلادنا ونفرجوا فيها ماهيش نتاعك فراه الواقع الحقيقي نتاع البلاد هذيك معناها الأشياء الجميلة اللي نراو فيها واللي عجبتنا واللي أبهرتنا هما محطونا في الزاوية هذيك ويحبونا نراوها.
0: صحيح.
1: ولا صحيح. لكن سؤال أهم لهنا لفعة سؤال أهم هو هل تبقى القوة الناعمة حكر على الدول والعلاقات الدولية أم أنه يمكن أن تتواجد وتتوجد في حياتنا اليومية مثال في العمل في العلاقات الإنسانية في تفاصيل حياتنا العادية هذا أهم. والحقيقة هو أبرامو أنه القوة الناعمة رغم ارتباطها في البداية بعالم السياسة والعلاقات الدولية فإنها تعبر عن طريقة عامة في ممارسة التأثير على لأنه سؤال في النهاية واحد كيفاش نخليه الآخرين يتفاعلوا مع أفكارنا هل عن طريق الفرض والإكراه أم عن طريق الإقناع والجاذبية والقدوة ولهني مثال باش ناخذ أنا مثال مجال العمل القوة الناعمة ماهيش فقط أداة في يد الدول بل هي أيضا جزء من علاقاتنا الإنسانية مثال خذوا مثلا مجال العمل المدير الناجح موش فقط اللي يملك سلطة إصدار الأوامر أو القدرة على فرض العقوبات لأن الوسائل هذه رغم أنها موجودة وضرورية أحيانا يا لسعد تحقق الطاعة لكنها ما تحققش الانخراط الحقيقي.
0: صحيح.
1: أما المدير اللي نجم يخلي فريق العمل يؤمن بالأفكار اللي يقترحها ويشعر أنه شريك في تحقيق هدف مشترك هو يمارس نوع آخر من التأثير.
0: هذا مدير مثالي هذا مدير مثالي في المدينة الفاضلة احنا ماذا بينا كل المديرين تكون عندهم هذه القوة الناعمة.
1: نتمنى أنه يكون عندهم القوة الناعمة هذه في المطلق. الموظف معناها يخضع للأوامر وينفذها أما وقت اللي يؤمن بها حبيت نقول الوقت اللي قد ما أفضل ما عنده معناها ولهنين نراو الفرق بين السلطة اللي تفرض والسلطة اللي تجذب ولهنين نحكيو على السلطة الجاذبة.
0: أكيد أكيد واضح. شكرا لك أميرة كرم تحية لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات بخصوص مفهوم اليوم القوة الناعمة. الأسبوع القادم الأكيد سنكون أمام مفهوم آخر لمزيد التعمق فيه وتعريف
1: ربما الحب السائل ربما مفهوم آخر.
0: طيب شكرا جزيلا يعيشك إلى اللقاء مع السلامة. تحياتنا إلى اللقاء مع السلامة
1: لكم مني أطيب التحية.
0: شكرا. 50 دقيقة بعد الثامنة مساء على أثير موجات إذاعة المنستير في برنامج عندما يأتي المساء في تمام التاسعة زملائنا من قسم الأخبار لتقديم موجز الساعة التاسعة ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. ذكركم بفقرات الجزء الثاني. فقرة حبر الأيام اليوم سنقرأ مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. سنحاول أن نتعمق أكثر في تفاصيل هذا المقام هذا المقال عفوا وبطبيعة الحال هو مقام يعني سنقيم في تجربة تنموية مهمة في إفريقيا واتخذت من رواندا نموذجا. أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. ثم فقرة أصل الحكاية واليوم سنتحدث عن قصة القصة الأصلية لقول مأثور عند العرب قديما وهو الحر من غمزة. تفاصيل دائما مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. نعود بعد موجز التاسعة كونوا معنا.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. يمكن لكافة المترشحين لدورة البكالوريا لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 من صباح يوم غد الأربعاء، وذلك عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تحتوي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. الجمعية قالت في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن، قالت أن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس اختلالات هيكلية تستوجب عفوا مراجعة أولويات الإصلاح، واعتبرت أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. كشف تقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 25 و 2000 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% خلال سنة 25 و 2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وبلغت هذه التحويلات 658 مليون دينار. سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا سنة 25 و 2000 ارتفاعا تجاوز 30% مقارنة بسنة 2024، وبلغت قيمتها 3506.5 مليون دينار، وسمحت هذه الاستثمارات بإحداث 14085 موطن شغل دون اعتبار قطاع الطاقة وفقا لما أظهره التقرير السنوي للبنك المركزي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال، تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع ليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من 10 نصف الليل، وتبع الموجة.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
5: نجوم المونديال مع لافيلي.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن لاعب خاص شارك في كأس العالم في زوز مناسبات سنوات 1998 و 2002. دورة 1998 في فرنسا كانت الأعين كلها عليه، هو أفضل حارس مرمى في العالم وقتها، والأهم أنه يتميز بحاسة التهديف. مهارة التسجيل من المخالفات المباشرة وضربات الجزاء كانت نقطة قوته، هو المسدد رقم واحد في بلاده. لعب مع المنتخب 74 مباراة ودية، سجل خلالها 8 أهداف. أما طيلة مسيرته في الملاعب فإنه نجح باش يسجل 63 هدف، هو أفضل مسددي الكرات الثابتة في العالم. مهارة درب عليها من اللي بدأ مسيرته الاحترافية في عمر 15 عام في الباراغواي. مع هذا هو حارس مرمى ممتاز للغاية، نجح أنه يتحصل على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم 3 مرات، وآخرها كانت في سنة 1998، خاصة بعد المردود الكبير اللي قدمه في كأس العالم. نجح أنه يمر بمنتخب بلاده للدور الثاني من المونديال، وكان قريب من تسجيل هدف في لقاء بلغاريا، ويكتب وقتها اسمه في تاريخ المسابقة كأول حارس مرمى يسجل في نهائيات كأس العالم. ملحمة فرنسا توقفت أمام المنتخب المضيف الديوك الفرنسية، فضل هدف ذهبي سجله المدافع لوران بلون، قبل ضربات الجزاء الترجيحية، واللي أكدوا كل المتابعين أنه في صورة وصول الباراغواي لها فإنه حظوظهم مع حارسهم ستكون وافرة للتأهل. نجمنا لليوم كان ظاهرة كروية بامتياز، صاحب ثقة كبيرة على الملعب، قائد حقيقي، هو عنده كاريزما عالية ملهم لكل زملائه، وكان شرس في منطقة الجزاء يخلي في نفوس المهاجمين برشا خوف ورهبة. هذه قصة معشوق الباراغواي القائد والحارس الهداف خوسي لويس شيلافيرت.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
7: عندما يأتي

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. وذكركم أنه الجزء الثاني بعد قليل ندخل مع ركن حبر الأيام في انتظار الركن الأخير أصل الحكاية. نبدأ أولا بحبر الأيام مع الدكتور فؤاد النفطي. دكتور فؤاد النفطي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير أخي لسعد، أحييك وأحيي كل مستمع لإذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن حبر الأيام هذا ركن أسبوعي قار في كل حصة نبحث عن مقال، هذا المقال نتعمق فيه أكثر ونحاول أن ننفكه، يعني أبرز الأسرار والحقائق الموجودة فيه. والأكيد المقالات مفتوحة على مقالات تتحدث عن على مفاهيم أو تتحدث على تجارب تنموية دولية وتتحدث في شتى المواضيع اللي لها علاقة بحياة الإنسان. اليوم شنو اخترت لنا دكتور فؤاد النفطي؟
1: عادة ما نتحدث في العلم أو في الأدب، ولكن اليوم اخترنا ربما السياسة والأنثروبولوجيا،
0: علم الإنسان،
1: لأن في نهاية الأمر السياسة علم والعلم يسوس.
0: صحيح.
1: عنوان المقال هو التجارب التنموية الإفريقية رواندا أنموذجا، وقد صدر ضمن دراسات بحثية متخصصة في المركز الديمقراطي العربي بقلم الباحث محمد حبارة. وبداية هي في واقع الأمر رواندا أحجية، ولا أعلم كيف سأبدأ هذه الأحجية، ولكني سأبدأها ربما بإعطاء بسطة حول ما جاء في المقال. إذ تكون من مباحث ثلاثة، تناول في الأول المبحث الأول مفهوم الدولة التنموية، وفي الثاني تطرق إلى الحرب الأهلية والإبادة الجماعية الرواندية.
0: صحيح.
1: لينتقل في المبحث الثالث إلى تسليط الضوء على العوامل والأسباب التي نقلت رواندا إلى أنموذج لدولة تنموية واحدة. في واقع الأمر أريد بداية أن ربما أذكر السادة المستمعين ببعض المعطيات تخص هذه الدولة، وهي دولة رواندا الإفريقية والتي عاصمتها كيغالي. وربما من المصادفات أن عدد سكانها حوالي 12 مليون، يعني تقريبا عدد سكان
0: تونس. نعم.
1: وهو بلد زراعي يعتمد على حرفتي الراعي والزراعة بداية، وربما اختصت هذه الدولة في إنتاج البن والشاي بكميات كبيرة. فيما يخص التركيبة المجتمعية للشعب الرواندي، ومن المعروف أنه يتكون من ثلاث مجموعات عرقية، التوا هذوما نسبة قليلة يعني 1% تقريبا، والتوتسي 14%، ثم تأتي الهوتو التي تمثل 84% من المجتمع الرواندي. لماذا اخترنا رواندا؟ لأنها الآن تسمى بسنغافورة إفريقيا.
0: إفريقيا نعم.
1: ورواندا يعني حققت نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء في ميدان التعليم والصحة، وأيضا على المستوى الـ يعني الإيكولوجي، إذ أنها تصنف من ضمن أنظف العواصم الإفريقية بل العالمية. يعني السؤال ربما الذي يجول بخاطر المستمع الآن، يعني هذه الدولة ما هي خصوصيتها وماذا طرأ فيها؟ من المعلوم أنه مرة أنا نسمع في الراديو في إذاعة المنستير على ما أعتقد، كان تدخل أحد يعني عناصر الجيش ليتحدث عن أن الجيش التونسي سنة 95 تقريبا، يعني مكث هناك في رواندا حوالي سنة كاملة
0: أثناء الحرب الأهلية تحديدا،
1: أثناء الحرب الأهلية، وكانت مهمته بالأساس هو الإسناد اللوجستي.
0: صحيح.
1: إذ أن يعني تلك الحرب يعني حصدت حوالي مليون شخص. التي يعني هذا الصراع الدموي الذي كان بين قبيلتي التوتس والهوتو. فأنا أريد أن أبدأ هذا المقال من النهاية لكي نرى يعني ربما الوجه المشرق لهذه الدولة قبل أن نتحدث ربما عن الأزمة التي عاشتها. يعني وأفضل أن أذكر بعض الأرقام لكي تتضح الرؤية. يعني الناتج المحلي الإجمالي في رواندا حوالي 9.14 مليار دولار أمريكي. معدل النمو الاقتصادي فيها حسب إحصائيات 2022 التي لدي 7% سنويا، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 8.2%. ومن الملاحظ أن إيرادات رواندا من السياحة 56% تقريبا. وربما الانطلاقة كانت مع الرئيس بول كاغامي، وهو يعني الذي جاء بعد صراع وإلى غير ذلك، وكان هو زعيم الجبهة الوطنية، وأطلق خطة سنة 2000 وتسمى برؤية 2020. يعني هو أطلقها سنة 2000 تأملا أن تنتج أو تؤتي أكلها سنة 2020. في هذه الخطة يعني هناك خطة على المدى القصير، الهدف منها هو تقليل الديون وتكوين يعني الديون وتكوين الثروات. أما على المرحلة المتوسطة فكان الهدف التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد المعرفي من خلال تطوير التعليم وتكنولوجيا الاتصال. أما على المدى البعيد فكان الهدف هو خلق طبقة وسطى منتجة، وهذه الطبقة يعني تعزز فيها روح المبادرة بكيفية أنها تمكنها هي من خلق الثروة. لو تعمقنا أكثر في هذه الخطط الثلاث للاحظنا أن في التعليم مثلا تمت نقلة نوعية رقمية، ولم يتسنى لهم ذلك إلا بعد أن أطلقوا قمرا صناعيا لربط جميع مناطق الدولة بالإنترنت. من ناحية أخرى تفطنوا إلى ضرورة ربما جذب شركات عالمية مثل مثلا فولكسفاغن يعني الألمانية، شركة السيارات الألمانية المشهورة، وإنشاء يعني مصانع في رواندا، وتم ذلك. في التعليم أيضا تمت خطة يعني، وهذه ربما أهم نقطة في بالإضافة إلى المسألة الرقمية، وهو إعادة تأهيل المعلم، وتمت يعني هناك دورات تكوينية ذات فعالية يعني وجدوى، تمت فيها تأهيل المعلمين لكي يكونوا في يعني الميزاجور يعني عملية تحديث
0: تحيين يعني عملية تحيين معرفي وبيداغوجي يعني نعم للتجربة التعليمية أو المنظمة التعليمية. نعم، وهذا دليل على أهمية، لاحظ يعني حتى السادة المستمعين لاحظوا معنا على أهمية العلم وأهمية التعليم في النهوض يعني بالمجتمعات والشعوب، يعني مش مسألة ثانوية التعليم، رو التعليم هو أساس التنمية وأساس التطور والتقدم، هو التعليم أساسا.
1: بالطبع تصديق لقولك أخي لسعد، يعني هو التنمية والتطور يبدأ عادة بالفكر. بالفكر يعني حتى أنه مسألة ربما نتطرق إلى مفهوم الدولة التنموية الذي انبنت عليه هذه الحركة في رواندا. هو مفهوم يعني معروف من سنة 1982 يعني. صحيح. لما مفكر جونسون هذا أمريكي تطرق إلى هذا في كتاب. هذا الكتاب عنوانه المعجزة اليابانية، يعني هو كان يتحدث عن المعجزة اليابانية في بدايتها. ومن بين المصادق هذه المعجزة اليابانية هو المسألة مسألة التعليم،
0: تعليم صحيح،
1: وتطوير التعليم.
0: نعم. طيب في دقيقة أستاذ فؤاد، الأكيد أنه هذا المقال يعني يمكن أن يكون درس يعني لبقية الشعوب الأخرى، يعني يمكن أن تكون رواندا هي درس استثنائي أو نموذج يحتذى به لتحقيق يعني هذه التجربة التنموية مثل ما حققتها رواندا، رغم مثل ما ذكرنا سنوات الإبادة والحرب اللي عاشتها بين الطائفتين، ويعني آلت إلى أعتقد نسبة كبيرة من الضحايا.

0: التلاميذ المنتظمون نسبتهم يعني 97%.
1: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفط على كل هذه التوضيحات والإضاءات. الأكيد الأسبوع القادم مقال جديد وقراءة أخرى في مقال جديد. شكرا جزيلا. نستمع إلى الأذى بسرعة بسرعة.
0: ختاما نقول للزمن التونسي ليتك تحلو.
1: طيب الأكيد سيحلو إن شاء الله. طيب شكرا جزيلا دكتور فؤاد النفط. إذا نستمع نرفع الأذان ثم بعد ذلك نعود لمواصلة عندما يأتي المساء.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: أسير أكودة برجلة سوسة عن موجة 99
1: إذاعة المنستير 99

0: محبتنا.
1: يسعد الله مساءكم وطاب صابت أوقاتكم جميعا. إذا المستمعين الكرام نواصل حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. الركن الأخير أصل الكلمة، وهذا الركن ننظر فيه إلى محتوى ومضامين بعض القصص التي تختزل أحكام أو أمثال مأثورة عند العرب. اليوم الحر من همزة، أكثر تفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الخير في لسعد، مساء الخير إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم جميعا.
1: تحية ليك. إذن الحر من همزة هكذا؟
2: نعم، نعود إليكم إذن من جديد بحكايات وبمثل وبأصل الحكاية وأصل المثل أو أصل القصة.
1: نعم.
2: قصة اليوم ومثل اليوم هو الحر من همزة والعبد من غمزة، وهو مثل نتداوله حتى في حياتنا اليومية.
1: نعم.
2: مثل مشهور، هو مثل يقصد به أن الشخص الكريم الحر النفس الفطن الذكي يكفيه التلميح والإشارة الخفيفة حتى يفهم المقصود، حتى تكون الحكاية المراد إخفاؤها وعدم التصريح بها علنا واضحة دون أن نصرح أو نحكي الحكاية كلها. ويستجيب، بينما من لا يتحلى بسمو الأخلاق أو غير ذكي أو بطيء الفهم قد يحتاج إلى التصريح والتكرار والمعاودة. ولهذا المثل إذن عنده قصة تروى حسب ما بحثنا ونقبنا استقصينا الأخبار، أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا.
1: طيب، قبل أن ننظر في القصة، يعني جنس هذا المثل، هل في يعود في أصله إلى أصل أندلسي؟
2: بعض الأخبار تقول أن له جذورا أندلسية.
1: نعم،
2: شكرا على الملاحظة.
1: نعم، له بعض الجذور والأصول الأندلسية. نعم، تفضلي.
2: نعم. إذن يقول، تقول القصة أن أحد الملوك كان يقيم مجلسا يحضره الأشراف والخدم، وفي أثناء المجلس أراد الملك أن ينبه أحد الحاضرين من الأشراف إلى أمر ما دون أن يحرجه أمام الناس، فكسف فقط بهمزة. هاي كلمة قصيرة وربما تلميح خفيف. فما إن فهم الشريف مراد الملك حتى بادر بتنفيذ المطلوب. ثم بعد حين أو بعد مدة أراد الملك أن يلفت انتباه أحد عبيده، فلم يفهم التلميح ولا الكلام الموجز، فاضطر الملك إلى الإشارة إليه بوضوح، وفي رواية أخرى أنه غمز بالعين أو أشار إليه إشارة واضحة على العلن. حتى انتبه، فقيل حينها الحر من همزة والعبد من غمزة. ومع مرور الزمن أصبح مثلا مشهورا يضرب للدلالة على أن صاحب المروءة والذكاء يفهم بالإشارة ولا يحتاج إلى الإحراج أو كثرة الكلام.
1: لا يحتاج إلى العبارة أصلا، يحتاج إلى الإشارة فقط.
2: فقط من ملامح الوجه يفهم.
1: طيب.
2: أما من قل فهمه أو أدبه فقد يحتاج إلى التنبيه الصريح والمتكرر، وهناك روايات تختلف ومختلفة لأصل هذا المثل.
1: طيب، نبقى في الجانب القصصي أو خاصة دلالة هذا المفهوم. الأكيد أنه يتضمن إشارات للتعبير عن ضرورة أن يكون الإنسان ذكي وأن يكون فطنا وأن يكون ذا قدرة كبيرة على أن يتأقلم يعني مع الأوضاع، خاصة عندما تكون المواقف محرجة أو المقامات محرجة، فيتطلب منه الوضع الفطنة وشد الانتباه.
2: والانتباه. لهذا السبب وضع ابن الجوزي كتابا للأذكياء، وكتبت أخبار للأذكياء،
1: وكتبت أخبار للحمقى.
2: أخبار
1: الحمقى
2: لنفصل بين الشقين. وهذا المثل فصل بينهما.
1: صحيح. طيب، هنا بين الحر والهمزة وبين العبد والغمزة، أعتقد ماذا يعني بالإنسان الحر؟
2: الحر ممكن في موقفه، الحر في ذكائه، الحر في مبادئه. العبد من من من من كان خاليا من كل هذا.
1: صحيح صحيح. فدائما الإنسان الحر هو الإنسان الذكي، الإنسان الفطن المنتبه، اللي بمجرد يعني همزة قد لا تعني شيء لدى البقية، ولكنها تعني له الكثير. يعني في حين أنه الإنسان عديم الذكاء وعديم الفطنة وعديم الانتباه يحتاج إلى غمزة، يعني يحتاج إلى نوعا ما إلى سلوك معين أو إلى نشاط يعني فيزيولوجي معين على الأقل لكي يفهم مقول القول.
2: لهذا يكون الصديق المقرب هو الصديق الذي دائما يفهمنا من همزة لسعد.
1: نعم نعم.
2: وتحية إلى كل الأصدقاء المقربين الذين يفهموننا من همزة.
1: يفهموننا من همزة دون نحتاج إلى الغمزة.
2: نعم.
1: طيب شكرا لك أستاذة مروة. نعم. تحية لك إذا اليوم.
2: تحية طيبة لكم جميعا.
1: شكرا جزيلا، إلى اللقاء. مع السلامة. أكيد الأسبوع القادم مع قصة جديدة ومثل مأثور لدى العرب جديد، نبحث يمكن في الحكاية وفي القصة التي نتجت أو نسجت يعني خيوط هذه الأمثال.

37 دقيقة بعد التاسعة ليلا على أثير موجات إذاعة المنستير، والحصة ما زالت متواصلة فيه عندما يأتي المساء.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. عندما يأتي المساء كل مساء ثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا، هذا الرواق الأسبوعي اللي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. ذكركم بفقرات اليوم. اليوم قدمنا في ركن خلف الغلاف، عرفنا برواية فليتك تحلو للأستاذة والكاتبة مفيدة الدعيزي. في فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم القوة الناعمة. حبر الأيام اليوم قراءة في مقال التجارب التنموية في إفريقيا رواندا نموذجا. وفي فقرة أصل الحكاية تعرفنا على قصة المثل المأثور عند العرب، الحر من همزة والعبد من غمز. أجمل تحية لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العياري. دمتم بخير وسلامة، في أمان الله.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض
1: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
1: منكم وإليكم
2: 28-000-666
3: منكم وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: الصيف موسم السمر والسهر.
1: الصيف
4: الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.
1: معنا
4: ومعنا في سهرات في سهرات إذاعة المنستير وتبع الموجة.
5: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
5: أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. تونس تحتضن المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات في قطاع يوفر أكثر من 20,000 موطن شغل وصادرات بقيمة 650 مليون يورو. وزارة التشغيل تعمل على تحقيق الملائمة بين العرض والطلب في سوق الشغل وسد الفجوة بين المهن المطلوبة والاختصاصات المتوفرة. ومدينة سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم. بمشاركة 86 شركة دولية تحتضن تونس اليوم وغدا المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات تحت شعار تونس 2026 طموح صناعي ونهضة جوية. وبين رئيس الهيئة التونسية للاستثمار والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب بين أن القطاع يوفر أكثر من 20,000 موطن شغل ويوفر صادرات بقيمة 650 مليون يورو. وأضاف أن عديد الشركات ستقوم بتوسيع وتنمية أنشطتها إلى جانب قدوم عديد الشركات الجديدة للانتصاب في تونس.
7: الاسباس نتاع العرض ممتلئ وفيه أكثر من 86 شركة من تونس ومن أوروبا. نفو معناها أكتور عنا بوينغ حاضرين، أمبراير البرازيلية حاضرة، مؤسسات تركية ستعلن عن بداية نشاطها في تونس في قطب الصناعي التنموي في برصدرية. قطاع يشغل في أكثر من 20,000 تونسي وتونسية كفاءات نعتز بها. قطب المغيرة تجربة فريدة وناجحة جدا في مجال مكونات الطائرات نعتز بها في تونس، ولكن عنا أقطاب أخرى في سوسة في سليمان في عديد المناطق الأخرى التونسية، وهناك نمو برقمين لمجال قطاعات صناعات الطائرات، ويوري اللي تونس ولات تفرض في روحها على الساحة الإقليمية والساحة الدولية. إذا مؤسسات كبيرة صنع في قطاع ذات دقة متناهية الدقة بفضل كفاءة تونسية، يورينا هذية اللي الصناعة التونسية نجمو نتمنوا عليها. تقريبا 650 مليون يورو حجم كبير، توا ثم طلب كبير. عنا مؤسسات اللي باش بعملية التوسعة متاحة وسيتم الإعلان عليها. عندنا مؤسسات كبيرة تنشط في تونس ومعروفة باش تنمي أنشطتها بصفة كبيرة برشا، ثم مؤسسات جديدة سيتم الإعلان على بداية نشاط متاحة. وبطبيعة الحال كل الهياكل هي مجندة لتسهيل عمليات الاستثمار للمؤسسات الناشطة في القطاع هذا.
5: افتتحت بالعاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم النتائج الخاصة بالدراسة المتعلقة بحاجيات سوق الشغل من المهن والكفاءات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال. ووجه وزير التشغيل رياض شوت دعوة إلى المؤسسات الاستثمار في تكنولوجيا الاتصال باعتبارها قطاعا ذي قيمة، وأكد أهمية التكوين التكميلي للحد من الفجوة بين ما يدرس وبين سوق الشغل.
8: دعوة للمؤسسات الاقتصادية للاستثمار في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات واللي هي قطاعات ذات قيمة مضافة. كذلك ثم انعكاس على مستوى التكوين، سواء التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني أو على مستوى التعليم العالي. اليوم ثم فجوة حقيقية بين ما هو يدرس ما البرامج إلى غير ذلك وحاجيات سوق الشغل. اليوم ثم برامج على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني بطريقة التكوين التكميلي، نعمل المقاربة والمقارنة بين الكفايات المطلوبة على مستوى سوق الشغل والكفايات المدرسة، وهذا ندخل للحد من الفجوة هذه ما بين سوق الشغل والمؤسسات سواء التكوينية والتعليمية. اليوم عندنا مؤسسة دستورية هي المسار للتربية والتعليم اللي هو باش ينسق كل السياسات، ينسق ما بين المتدخلين في اعداد منظومة الموارد البشرية، هي تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل شبابنا. الحاجيات على مستوى سوق الشغل تتزايد يوميا، كيفاش باش نتعامل وهذه فرص عمل للشباب. ولكن كي تكون عندنا آليات نتاع تكوين تكميلي لسد الفجوة بين ما هو مطلوب في سوق الشغل وما هو مدرس، هي آلية التكوين التكميلي نراها أكثر فاعلية ستكون.
5: ويعد قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات قطاع واعد يشغل ما يفوق 100,000 شخص في تونس، والمطلوب اليوم هو تحقيق الملائمة بين العرض والطلب في سوق الشغل وسد الفجوة بين المهن المطلوبة والاختصاصات المتوفرة، وذلك وفقا لنتائج دراسة متعلقة بحاجيات سوق الشغل في قطاع تكنولوجيا الاتصال تم عرضها اليوم خلال هذه الورشة. وقد أكد مدير عام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التشغيل فاخر الزغيبي أن 8 مهن تشهد إقبالا متزايدا في هذا القطاع.
9: الدراسة هذه تعملت في إطار إرساء منظومة وطنية يقوم بها المرصد الوطني للتشغيل والمهارات لاستشراء اليقظة واستشراف حاجيات سوق الشغل، والتمشي اللي تم اعتماده هو تمشي قطاعي مهني، ناخذ كل القطاعات اختيار القطاعات يتم على مستوى لجنة وطنية هذه فيها اختراف المتدخل الكل. أبرز الأرقام هي خرجت 8 مهن تحت الضغط اللي هي طالبة على مستوى الوطني كفاءات ومهارات، وأيضا على مستوى الدول تطوير البرمجيات سوبر سيكوريتي، كل ما هو كلاود، كل ما هو 8 مهن مطلوبة، لكن ثم مهن أخرى أيضا مطلوبة، لكن هذه الأهم المثال اللي هي تحت الضغط اللي هي في الدول الأوروبية ولا في دول العالم ما يلقاوش اليد العامل الموجودة، ما يلقاوش. 75% من الطلبات لا يجدون يد عاملة على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول المصدرة.
5: تحتفل بلدية سوسة يوم الجمعة القادم بانضمامها للشبكة العالمية لمدن التعلم، حيث سيتم رسميا الإعلان عن تسجيل المدينة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم وفق الكاتب العام للبلدية مراد بن سالم. وأضاف بن سالم بأن هذا الحدث يدخل في إطار تعزيز التعلم الشامل في جميع مراحله من الابتدائي إلى العالي، وأوضح أن الاحتفال سيكون بتنظيم ندوة علمية حول تراث المدينة وحاضرها ومستقبلها بالتزامن مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة.
10: تطوير السوسة، تطوير السوسة، انخرط بلدية سوسة في الشبكة العالمية لمدن التعلم بعد ما حققت عديد المعايير مع شركة مختلف مكونات المجتمع المدني ومكونات منع المؤسسات التعليمية ومكونات مختلف شركاء اللي كانوا مساهمين مع بلدية سوسة في هذا التتويج. هي معايير حطتها منظمة اليونسكو في إعلان بكين، إذا ثم خصائص معينة في المدن النارية، تعزيز التعلم الشامل في جميع المراحل التعليمية من الأساسي للتعليم العالي، تنشيط التعلم داخل الأسر والمجتمع من خلال المبادرة المجتمعية والأجهزة الثقافية. وجمعة 10 يكون منع الاحتفال بناء على الإعلان الاحتفال ينطلق من البلدية منع فترة صباحية تليه ندوة علمية على تاريخ مدينة سوسة الحاضر والمستقبل، مدينة سوسة تراث عالمي، فترة مسائية ومواصلة الاحتفالات منع بشارة وسو يكون عرض سيمفوني في قصر الرباط بسوسة، تحييه منع الفرقة السيمفونية لمدينة سوسة.
5: يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة في امتحان البكالوريا دورة 2026 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة للهاتف الرقم الجوال يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم غد الأربعاء حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تحتوي باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتائج الامتحان قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. وصلنا هكذا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
11: مونديال كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
12: مرحبا بكم. من القصص اللي بقات في أذهان متابعي الكرة في العالم والمتعلقة بالمونديال اللي صار في كأس العالم 1994، وقت اللي سجل كولومبي إسكوبار هدف ضد مرميه أقصي بسببه المنتخب من المونديال. ملاعبي كولومبيا رجعوا لبلادهم بعد ما خرجوا، ومنهم ملاعبي إسكوبار اللي كان يعمل في جولة في مدينة ميدلين وتم إطلاق النار عليه وقتله. وتحريات الشرطة فيما بعد أكدت أن المعتدي واللي معاه خسروا مبالغ مالية هامة في الرهان الرياضي بسبب هدف إسكوبار ضد مرمه.
11: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
13: سمر مع

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأول في هذه البرمجة الصيفية من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2026، موافق للثاني والعشرين من محرم 1448 هجرية. حصتنا هذه يعني تشبه الحنين، لكن ممكن صحيح فما مشاركات سادة المستمعين معانا على رقم 73 460 800، لكن ممكن معكوسة شوية الحكاية. حبينا نبدلوا الصيغة في هذه البرمجة باش ربما نعطيه حيز أكثر للمستمعين باش يختاروا الأغاني والذكريات اللي عندهم. قلت يعني حابين نعكسوا الآية، لأنه في السابق كنا نبرمجوا ثلاثة أغاني في موضوع معين، ثم يعني نستقبل كلمات سادة المستمعين حول هذه الأغاني. نرجع إن شاء الله الحنين في البرمجة القادمة إن شاء الله، لأنه الحنين نتصور برنامج دائم وديما مواضيعنا والأنغام المبرمجة متجدة. لكن خلينا نعمل ترتيحة شوية في هذه البرمجة الصيفية، لأنه نحاول البرمجة تكون أخف شوية وتتماشى مع أجواء الصيف. حسيتنا هذه خلينا نعطيكم فكرة البرنامج، لأنه كما قلت يعني مشابه جدا للحنين. نقترح في كل مرة موضوع للحصة، ثم كذلك العديد من الأغاني اللي تغنيت سواء كانت تونسية أو شرقية بالموضوع الحصة، وانتوما مشاركاتكم سادة المستمعين حول الموضوع. أولا يعني نجموا تحملوا حول موضوع الحصة من ذكريات، ثم إن هي الأغنية اللي تفكرك أكثر بموضوع الحصة. يعني كل واحد أكيد عنده أغنية معينة ترتبط بالموضوع المقترح. طبعا بعد بطبيعة مع السادة المستمعين تعرفوا أكثر وتتدربوا كما يقولوا على الحصة. نتصور 8-7 حصص باش تكون في هذه البرمجة بإذن الله. تحية لفريق البث المباشر لطفي المكي وكذلك معاذ الحداد. موضوعنا الليلة في الحصة الأولى، لما حال الحصة الأولى كانت الأسبوع الفارط لكن كنت متغيب لأسباب خاصة، هذه الحصة الأولى من سمر مع النغم. قلت الحصة الأولى السفر، اخترت السفر. ما معنى السفر؟ سواء كان إنسان كيسافر من مكان لمكان لضرورة معينة، فما شكون يسافر للدراسة، فما شكون يسافر لي يعني خلينا نقول قضاء يعني بعض الشؤون، مش سفر متعد نهارين ولا ثلاثة أيام. نحكي على سفر يبدأ يعني لمدة طويلة نوعا ما باش يغيب عن الأحبة. وفما سفر كذلك اللي يرتبط به غياب والابتعاد متاع الحبيب، اللي ما خنقول يتركهم اللوعة في قلب الحبيب. يعني كي نقولوا الأغاني عديدة اللي تغنيت بالموضوع هذا، نذكر البعض منها. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، يا مسافر وحدك، الهادي جويني يا مسافرة، هو يميون السافر يا حبيبي اللي برمجناها إن شاء الله بعد شوية الأغنية الأولى. أنغام شنطة سفر، فريد لكتب عورة الشجر، سافر حبيبي وهجر، محمد رشدي سافر حبيبي متى أشوفك، هذيك الغناية. نجت صغيرة في السفر، محمد جموسي تمشي مع السلامة، تمشي بالسلامة عفوا. العديد من الأغاني أكيد فما غناية نجموا كونوا مش مبرمجين أغنية اللي تختاروها اللي ذكركم في الموضوع ذايا، ونجموا تحدثوا. لابد الواحد منكم شكون من الأحبة والأقارب اللي سافر وبتعد وخلى مكانه، فما شكون هو سافر وبعد في فترة فترات على الأهل والأحباب، وكذلك كان متأثر شوية وغناية كل ما يسمعها تفكروا بك الذكرى ذيك. نتحدثوا على الموضوع ذا وكذلك على السفر كما قلت، والأغنية اللي تذكروا وكي يسمعها يتفكر يعني الأجواء ذيك ويتفكر المشاعر والأحاسيس اللي انتبهتوا وقت جاي سافر ولا وقت لا جاشي فارق يعني يعني شخص قريب ليها وعزيز عليه يعني بسبب السفر. هذه فكرة البرنامج تقريب فهمتوها. رقم الإذاعة هو 73 460 800، ننتظر مكالماتكم الهاتفية باش تحطوا على السفر وأغاني التي بطبيعة وردت في هذا الموضوع. باش ننطلق مع أغنية الأولى في الحصة، أغنية كما قلت هو يميون السافر يا حبيبي ورجع، ثم نستقبل دفعة أولى من المكالمات الهاتفية حول هذا الموضوع.
الأغاني تطرحوها أنتوما، يعني الأغنية اللي ترتبط ولارتبطت بذكرتك مع السفر تختاروها أنتوما كل، يعني خليكم الحرية باش تختاروا الأغنية المناسبة. نجم الأغنية مش من الأغاني اللي ذكرتهم هذوما، فما ياسر أغاني أخرين تحدثوا على السفر والابتعاد والفراق بين الأحبة، نجموا يعني تقترحوا أغنية أخرى وتحكيوا علاش يعني الأغنية ذيك وكيفاش حسيت المشاعر متاعك في تلك الفترة والشعور اللي تابك وقت لفارقت ولا فارقوك بعض الأحبة والأصدقاء. النغم الأول ثم نستقبل بإذن الله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الأول حصة 7 جويلية 2026. كما قلت منذ حين يعني موضوع الحصة هو السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر نجمه بطريقة أو بأخرى يعني كنها يعني بشكل قلبنا شوية يعني الحصة باش خليه أكثر فرصة للسادة المستمعين باش يختاروا الأغاني وباش يحدثوا على أغنية معينة ذكرهم بموضوع الحصة السفر وكذلك ذكرياتهم مع فراق الأحبة بالسفر ونفس الشيء إذا كان هما سافروا لي مكان معين باش نستقبل المكالمة الهاتفية الأولى على بركة الله في هذا الموعد الإذاعي. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلام أخوي شكري.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: مبروك نجاح البنية.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: فرحتك برشا وأني حتى أني عندي الولاية تخرج لي
0: إن شاء الله مبروك العقبة المهم إن شاء الله. أخوي جمال أخوي جمال الحلواني
1: من جمال
0: صديقنا أخوي جمال مرحبا بيك مرحبا بيك أين نستناو في المبروك إن شاء الله يا جمال
1: نجيب أحلاك ونطلع عليكم
0: مرحبا تفضل الدار دارك سيدي جمال
1: ربي فضل عايش
0: هاي سيدي شنجم تحكي على السفر عندي شكون سافر قبل ولا أنت سافرتش قبل
1: عندي خويا سافر 11 عام قعد في فرنسا
0: 11 عام بالتمام والكمال
1: 11 عام بالتمام والكمال لا جواب ولا حتى شيء
0: وانت يعني وانت وقتها
1: الوالدة يعني يعني تصور 11 عام مثال لا جواب ولا تليفون ولا حتى شيء فماش كان قبل التليفونات وكل شيء وجاتني فرصة أني مثال عام 87 حمل أصفر قلت أخوك أنت سفر قبل وأنت زيت حتى تمشي تسفر
0: ما سفرتش أنت يعني ما تبعتش أخوك
1: ما سفرتش
0: أخوك لي أخوك حبي يشوف مستقبله يعني
1: شيء صغير عمره 16 عام
0: 16 عام
1: عمره 16 عام لفرنسا غالي
0: وأنت كنت قريب ليه أخوك هذا
1: كل شيء لا أنا مزيد ما تولدت
0: حكيت لك الوالدة
1: الوالد. يعني
0: الله يرحمها ويرحم جميع يعني امهاتنا تعيش
1: ما ترضين عليها هذيك عزمه
0: الحمد لله يعني وبعتالي رجعش بعدها شافتوش بعد على الاقل
1: جي بعد
0: حاجه نعم وشافته الوالد وانت وقتها كبرت شويه في العمر وعرفته انت
1: بالضبط
0: ما شفتوش وهو صغير وانت صغير وشفته كي معناها ما تشوش وقتها له في الخرج اما شفته من بعد
1: اي بالضبط
0: الوالدة وقتها في الفترة ذيك يعني أكيد كان عندها شوق كبير متعلقة
1: ياسر متعلقة بيه برشا صحيح الكبير فينا
0: الكبير فيكم رأي في أن تسمع غناية تتحدث على السفر تتأثر
1: أي تأثر صحيح حتى الوالدة كاكا وكل شيء تصور مثال مشي صغير ويعني
0: تغرب
1: تغرب وكل شيء وقعدت 36 عام في باريس غادي وخرجت وانتريت
0: خرج انتريت اي ورجعت أول الجمال رجع للبلاد
1: اي مولود موجود موجود هنا وكل شيء
0: يعني صحيح قصه قبل خصنا الغربه قبل تو تغيرت شويه الامور ممكن قبل كانت اصعب لانه قبل كانوا فماش يعني وسائل اتصال وكانت كي يمشي يقولوا غربه وفماش تليفونات
1: وعندنا جارنا مثال عنده تليفون هنا في البلاد مثال تسمى سال في البلاد
0: تلقى هاتف فقط ولا تلقى في مركز البريد ولا صعيب باش نتصلوا بالبعضنا صحيح
1: اي صحيح لا فماش ولا وتصور 11 عام راه مش شويه
0: 11 عام بالتمام والكمال مده طويله ممكن بوك وامك يعني هما يعني تاثروا اكثر بالغياب نتاعو نتصور خاطر انت قلت صغيره
1: يتأثروا برشا وحكيت لي الوالد الله يرحمه
0: الله يرحمه ينعم على كل حال هو رجع عن بعد وتلم الشمل وانت عندك شغناية معينة تربطت بالسفر كيك تتفكرها يعني ولا لا
1: انا محمد الوهاب
0: يا مسافر وحدك
1: هذيك تعجبني برشا
0: اي عندها علاقة بالسفر بالحق يا مسافر وحدك محمد عبد الوهاب مؤثرة ولو انه اغاني اخرى عديدة يعني حاولوا نمروا العديد منهم
1: وانا حبيت اتمنى نمشي نصفر وقتها
0: ما كتبش رب
1: ما كتبش ربي تبعت رضا والديه
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما رضا الله اللي برضا الوالدين والحمد لله وضعيتك طيبه والوليدات الحمد لله وصلتهم الحمد لله
1: ان شاء الله اني اتمنى في حياتي ان شاء الله تو انتريتي ان شاء الله نزور بيت ربي وكاو
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يطعمك ان شاء الله اخويا جمال وربي يعطيك الصحه والعافيه ومشكور جدا على الاتصال

0: نجاح البنية.
1: يعيشك ربي فضلك، يفرح قلبك إن شاء الله،
0: ونزوركم إن شاء الله، ربي فضلكم أنتم وإن شاء الله من حسن إلى حسن.
1: يعيشك خويا جمال، مرحبا بيك خويا، إلى اللقاء، ليلتك سعيدة. شكرا خويا جمال. كان معنا أخونا جمال من جمال، تحدث على السفر وغياب شقيقه يعني لمدة طويلة، ربما قال الغناية اللي تأثر فيها شوية هي لمحمد عبد الوهاب، يا مسافر وحدك. ناخذ صديقنا وليد الإسطنبولي من المنستير. خويا وليد مساء الخير.
2: مساء الخير خويا شكري، تحية ليك وتحية للعاملين بإذاعة المستير وكل المستمعين الكرام.
1: يعيشك خويا وليد، مرحبا بك، فرصة طيبة خويا.
2: ربي يبارك لك، شكري، وإن شاء الله ديما متألق وديما برامجك متميزة وديما عندك طبعة خاصة خويا شكري، وإن شاء الله ديما متألق.
1: يعيشك خويا وليد، مرحبا بك خويا، نستنا وشرفتنا.
2: يبارك لك، عايش خويا شكري.
1: موضوع السفر عندك ما تحكي فيه يا وليد.
2: هو السفر خويا شكري حاجة لابد منها، معناتها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك، معناتها كان معناتها يقول لك انتشروا في الأرض،
1: في الأرض من فضل الله،
2: في الأرض.
1: آية كريمة، صحيح،
2: آية كريمة، عفوا، أنا حتى معناتها يقول لك انتشروا في الأرض
1: وابتغوا من فضل الله، يعني
2: يجي في السفر ويجي في كل شيء.
1: صحيح،
2: الإنسان معناتها ساعات يتحطها أمام حتمية سفر، ولكن كل واحد ما يخو يكتب له. أنا وتتني أخويا شكري، أني كنت نقدم عملف متاع دراسة وباش كنت باش نخرج لبرا، وقدمت على البروسيدور ومشيت المراحل كله، وأنا كما تعرف الإجراءات الفيزا وكل الأمور هذيك، فتعطلت الأمور وما كتبتش. ولكن سبحان الله تقول لك رضات الله ورضات الوالدين، والدك تقول لي لعل فيها خير يا وليد، وتوكل على ربي وتلقى بلا مستقبلك في تونس وكل شيء. كانت عملية هيك
1: الحمد لله،
2: يعني وكي شفت معناتها الاصحابي اللي تغربوا، وعندي معناتها احباب واصحابي اللي خرجوا وتغربوا، وكيفاش معناتها رجعوا ما بين الفم النجاح والخيبه. هذيك تعرف انه شنو السفر بالضبط، يعني السفر في فوائد، يا انسان يقدم نفسه وينهض بنفسه ويرجع خاصه لبلاده باش ينفعها
1: ويطور، يعني من المكتسبات تاعه، واللي يطور من نفسه في الاختصاص نتاعه، وايش بينجم يكتسب خبرات وكل شيء. ولا كما قلت انت، اذا كان للاسف ساعات ما تمشيش كما يحب هو، يعني الامور
2: صحيح. صحيح خويا شكري، يعني الساعات انه الانسان يسافر باش يقول يبني مستقبله، واللي يضيع حتى لكيلي عنده، خاصة اللي يصير كديراباج ويبعد على الدين بتاعه ويبعد على
1: موجود الحاجات موجود. صحيح،
2: هذاك يعني الانفصام، لانه ما عندوش جذور بتاعه، يترك الجذور بتاعه وما يدخلش فيك يدخل فيك المجتمع هذاك. يقول لك هو مثل، يقول لك رومون فيكم لروما، ولكن احنا عندنا مبادئ وثوابت بتاعنا، فما نتنازلوش عليها.
1: يعني ساعات تلقاه ماهوش، يعني خلينا نقول ما عندوش المناعة اللازمة او الكافية، يعني باش
2: ما هو باش يدخل في المجتمع هذاك، يقول لك نتبعهم ونتبع طريقتهم، لا على يزاو عليه باش يدخل فيهم وينتجري. ولا وخلي انت كتم عندك قناعات وحتى كتناقش معاهم وعندك ثوابت، هم يقبلوك، يقبلوك كما انت. خاصة اذا واحد يحترمك المبادئ نتاعهم من جاء من ناحية معينة، يحترم القوانين، يحترم التنظيم تاع البلاد هذيك. ولكن ثوابت نتاعنا ودينا لازم نستحفظ عليه في السفر،
1: مما لا شك فيه.
2: انا كانت لي بعض السفرات خويا شكري،
1: مش طويله يعني سفرات، مش
2: سفرات نتاع عمل،
1: تعمل لي
2: تدخل بعض النقاشات، تقول لي مثلا خصنا في رمضان علاش تصوموا، وجربوا سبحان الله بعد جربوا معنا الصيام، يعني نص النهار البريك هذاك، اقول لك والله في فوائد، لانه يعني نرجع لهم معطيات علميه ومراجع علميه، تقول لهم راهو كذا وكذا وهذا مثبت علميا،
1: حتى على صحه الانسان، يعني الفوائد صحيه، يعني بغض النظر على الفوائد الروحانيه، واحنا خاصنا نعتقدوا بطبيعه احنا مسلمين، اما الفوائد الصحيه والطب الحديث اثبت ذلك، اكيد فوائد صيام جمة وعديده جدا،
2: ودينا بكله في فوائد عديده، حتى في طريقه الوضوء نتاعنا وفي الطهاره، نقول له احنا نغسلوا معناتها نطهروا 5 مرات باش نجيو فريضه الصلاه، يعني ايدينا وبدننا ديما نظيف، لان المسلم ابر نظافه اللسان نظافه البدن،
1: وهو كذلك من ديننا.
2: فكل يوم راهم، وخاصة أنهم عندهم كل انعكاس متاع وسائل الإعلام متاعهم يتأثر عليهم.
1: صحيح.
2: فكان واحد يكون معناتها مو يقدم حاجة وإضافة في المدة هذيك باش هما
1: والفكرة يبدلها، يحاول يعني خنقول فكرتهم على المسلمين وعلى العرب وما إلى ذلك، على الأقل لأنه فما شكون شواها للأسف، يعني فما شكون ما خلاش الانطباعات الطيبة. والله تثاب على ذلك يا وليد، كي تمشي لمكان وتعطي الصورة الحقيقية للمسلم الصحيح وللمواطن العربي المحترم.
2: صحيح خويا الغالي، صحيح. ولكن من الحاجات اللي أثرت فيها في السفر، زاد عندي معناتها من أحسن الأصحاب والأحباب اللي سافر باش يدرس، ولكن توفي خارج حدود الوطن، وما تمش فكانت لك صدمة يعني، خرج ومتألق معناتها في الدراسة، وكان باش يعمل حاجة ممتازة برشا. فهمت؟
1: الله يرحمه
2: يعني، الله يرحمه بديس حرز الله. أنا
1: الله يرحمه، الله يرحمه
2: عليه. كان متألق في كندا، وكان بالحق إنسان مبدع ومتميز، فكانت لنا صدمة بالحق. فرصة باش نترحموا لأخونا،
1: الله يرحمه وينعمه إن شاء الله من أهل الجنة.
2: وكنا نتلموا مع بعضنا ونسمعوا الأغاني الغربية، ولكن نستمتعوا بها. كانت كان ذكر خويا شكري روك فوازين سو سور لو تابل زيو دون لو،
1: اي هي هي هي أغاني لكم بالحق،
2: أغاني بيتي ترو بو، أغاني من أحسن الأغاني. تحكي لتي كي ساسيف تي بارتيرا 100 مليون دو موا،
1: اي أغاني للزمن الجميل كيما نقولوا. حتى في الغرب راه أغاني الغربية فما أغاني حلوة وأغاني معبرة،
2: وفما من أغاني الحلوين زاد اللي بقاو راسخين. دليدا سلمى يا سلامة، رحنا وقينا بسلامة.
1: إيه والله والله مهمة الغناية، تم برمجوها بعد شوية على كل حال إن شاء الله. فكرتنا
2: يعني
1: فيها،
2: هذه اللي حبيت نقترحها أخويا شكرا إن شاء الله. بالحق تعطي روح حتى ما بين صحيح. الغربي صحيح. والشرقي صحيح. فبدك المكسيكية زيك
1: دليدا فرانكو أراب يعني كل أغاني منا صحيح. دليدا خاصة أصولها من الإسكندر، عاشت في مصر وتولدت في مصر وما إلى ذلك، عندها أصول عربية وبطبيعية فرنسية بطبيعة دليدا، وللأسف نهايتها كانت يعني مش ولا بد. كانت
2: هذاك اللي نحكيو عليه الفراغ خويا شكرا اللي نحكيو عليه. إنسان يوصل للقمة، خاصة أنك الفنانين كل واحد كي ما عندوش مرجعية
1: صحيح
2: يوصل للتوب.
1: فراغ فراغ فراغ الروحي هذاك هو يعني. احنا الحمد لله المسلمين عندنا الجانب هذاك يعني، عندنا يلزم فما توازن بين ما هو كل ما هو جسدي وروحي، والحمد لله احنا بالاسلام بطبيعه يعني دين كامل وشامل، خلانا يعني يعني الى جانب بطبيعه العبادات الانسان يعني يلزمه يعمل ويلزمه يكد في الحياه باش يبدا فما توازن حتى على مستوى بطبيعه العمل. الدين عمل
2: كانك تعيش ابدا واعمل اخرتك كانك تموت غدا.
1: يعطيك الصحه يا وليد،
2: واطلب العلم من المهدي الى اللحد. من هنا المنبر هذا نحب نحيي كل جاليه تونسيه المقيمه بالخارج واللي على موسم رجوع تو في الصيف، ان شاء الله يتمتعوا بغنيه تبرمج
1: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بعد شويه يا وليد تسمعوا الاغنيه مع بعض. ومشكور جدا على الاتصال، وربي فضلك ان شاء الله.
2: شكرا و... ان شاء الله دائما متقلق خويا شكري، وتحيه خاصه لكل عاملي ذات
1: المثل. يعيشك يا وليد ان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. شكرا الى اللقاء خويا وليد الصنبولي. نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه. الاخت منوبيه من المنستير، مرحبا يا منوبيه.
3: الو، مساء النور والفل والورد والياسمين.
1: يعيشك ربي فضلك، مرحبا بيك.
3: وهناك الواكل نورات لي بحذاك.
1: يعيشك، هاتوما مسلمين عليك. مرحبا،
3: هايد الرحله وهمزه الوصل.
1: همزه الوصل كل ذكرتهم تبارك الله. يعيشك
3: يعيشك ربي يخليك حتى انت. والله يا حبيت اغنيه محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك.
1: يا مسافر وحدك اي
3: طيبني وفيت.
1: وعلاش الغنية ذي بالذاتك يعني فيها يعني تأثر فيك فيها يعني ما نعرفش.
3: تأثر فيها عندي جيراني كانوا بحذايا جارنا هو من قفصي وماخذ من ظرفية هو تعشرنا 30 سنة.
1: أيوة
3: 30 سنة بحذايا ماكلة وشراب واحد وقعد واحد وكل شيء يعني كلي أكثر من أخوات غادي يعني نحبهم شيء كبير.
1: أيوة
3: حتى كمشي رجلها مثلا لإيطاليا فقلت هي دي ما بحذايا معنا ما تمشيش حتى الحد الحومة كاملة ديني كلي أنا حتى من صغارها يقولوا لي يما معنا مربيت حتى كيجي من إيطاليا يجيب فريزة خاصة لي أنا وصغاري.
1: وبالتالي كيفاش تفارقتهم بالتالي
3: بعد تفارقنا معنا هي حابت ترجع البنزر معنا كيمات بابا وامها معنا ورث
1: اي وخلات يعني معناش بلاصة يعني خلات خاطر باعتبار انك تعشرتوا على الخير يعني خلات مكانها. قلت لي منوبية باهي لمحالة ننتظروا باش نواصلوا مع الأخت منوبية من المنسير، لأنه ساعات علاقات مش بالضرورة يكون السفر يعني خارج حدود الوطني، نجم يكون سفر يعني من مدينة لأخرى. تقول لك أنت عشرنا على الخير وقعدنا مدة مع بعضنا ومحبة وعلاقة كبيرة ياسر، لكن في الأخير يعني خلات بلاصتها لي ظرف او يسبب او لاخر ساعات ظروف عائليه مع عائلتها يلزمها ولا يعني مع عائله كامله جيران وتعاشروا على الخير يعني، وفي الاخر تفارقوا يعني يخليوا يعني الاثر الطيب. فما يعني حاسس هالشعور من يعني شيء من التاثر تلقاه، لكن سرعان بطبيعه مع الزمن يتعودوا. منوبيه رجعت لنا من جديد.
3: ايوه
1: منوبيه
3: قلت لك كي سافر وجوم سفريين وجات بهم باش يعبد باش قلت البنات يطلوا كان كي يمشوا معنا شتا نخرج كان كي يمشوا
1: ما نجمتش تحمل انك تشوفهم مغادرين.
3: قلت لهم ما تجوش تودعوني يا اخي ما تجونيش
1: ما تحبش الوداع انت
3: يعطيك لا ما نحبش نحبش الوداع لا نحب الوداع لا نحب الانتظار مزوز نكرههم
1: فمش قلت لي الغناية عبد الوهاب مسافر وحدك هي اللي اثرت فيك اكثر في الموضوع هذا
3: اثرت فيك اكثر وفايتني اللي تبعد عني
1: ما انا كي تسمعها تتاثر وتحس فما شعور خاص
3: ندور على اتصال مخصوص ما نسيتهم ولا نسوني لا لا لا
1: عدتوا يعني
3: ساعات نكلم نهار بعد نهار ولا يوميا
1: اي الحمد لله كي بقات العلاقات
3: اسبوع بحذا في البنزرت وجو هما بحذاك يجو قف يجوني تحتهم
1: فهمتك الحمد لله كي قعدت علاقات الطيبه وذاك المفيد لما حالة
3: عشرة 52 سنة من عام 72
1: الحمد لله الحمد لله العلاقات هي المهمة
3: 72 اليوم هذا اليومنا هذا
1: يعيشك
3: وهي العشر لله ورب سبحانه ما يقبل كانك متعشين لوجه رب
1: خاصة لوجه الله يعطيك صح
3: إلا ظلة إلا ظلة كان ظلم ناديه
1: ما فماش يعني غايات وما فماش طمع وما فما حد شيء
3: لا لا لا ما فماش كما قلت لحتى اللي طمع فيه لا لله لله في سبيل الله الزوزة هو أخوي وهي أختي
1: الحمد لله
3: وليداتهم وليداتي وقهو
1: ربي يعطيهم بالوقت الطيب وانت كذلك اختي من نوبية
3: وشان الناس الناس كلهم شان عشرة لله العشرة ديري أري سمحة العشرة
1: يا عشرة بيه
3: يقول لك وجان عشرة وما هو ملح
1: صحيح
3: أري الماء الملح بيدا عاهد وقت يأكل انت وياه في نفس المعون هذا بيدا عاهد
1: صحيح
3: لا تخونا لا يخون
1: إيه ذاك كل عهد ذاك بيناتكم عهد
3: مثال. نعم علاش يقول لك قبل حبر من جيهم ضيف يعطوه الخبز وكما يقولوا خبز وملح
1: صحيح باش يقعدوا باش يقعدوا اوفياء مع بعض وياكلوا نفس الاكل مع بعض يعطيك صحة منوبية مشكورة جدا ربي يفضلك
3: يعيشك
1: الى اللقاء وليلتك سعيدة شكرا لك الاخت مريم مساء الخير
4: مساء الخير شكرا
1: مرحبا بك
4: مبروك لنجاح العروسة
1: يعيشك ربي يفضلك بارك الله فيك يعيشك شكرا لك يعيشك ربي يفرحك ان شاء الله يفرح الابناء والاحفاد
4: شكرا خاطر عنا العديد من المذيعين اللي ولينا على طريق الأسير كيف العائلة
1: ربي يستر خيان طبيعة فما ألفة وفما علاقة يعني وفما محبة تربطت بيناتنا الحمد لله
4: الحمد لله السفر عندي العديد من المحطات في حياتي بحكم عمري العديد أول سفر هكذا ذكرته أنا في الحج وقت اللي كملنا من مكة وين ركبت في الكار أنا وزميلتي وزملائي مع بعضنا وقعدنا نستناو في البقية متاع الحجاج بيركبوا في الكار وش جاء في بالي الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي خرج مكره من مكة
1: متعبها
4: الإنسان يخرج مكره من بلاده وعندنا برشا في حياتنا اللي نعرفوهم خرجوا مكرهين على طريق الأعداء أرضو مثلاً وين بتعارك وياه ولا صعيبة صعيبة ولا بسيط ذكرتك الذكرى هذيك بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم احنا خرجنا فرحانين لكن جيتني كل حكاية بتاع الرسول كيفاش خرج مكره وكيفاش من بعدك رجع منتصر وكيفاش سامح أعدائه لازم كل يلزمنا في حياتنا
1: كل ما يبرر ذوكم يلزم يقعدوا يعني نتفكروهم وما ننساوهمش يعني وذوكم هما اللي يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عانى وقاس الأمرين يعني من العشيرة متاعه ومن الأهل متاعه ورغم ذلك يعني ما قد يعني ثابت
4: ثم قولة قالها توم من استحضرهش دارها وقد قالها توم مرة أخرى مع
1: قال على مكة قالوا كان مش أطردوني أهلي يعني منك ما نخرش منك يعني لو كان مش الأهل ولا كنت أنا من ما نخرش أما يعني وإن شاء الله قعد دموعه على خديه ويقول وكان مش وربي أعطاه الإذن سبحانه وتعالى يعني باش يخرج من مكة في اتجاه المدينة
4: بالرحيل من الديار زيدك يرحل من الدار ومجبر لأسباب مادية ولا وفيت مكتوب من الدار رحيل من الديار أنا نذكر دار من اللي تولدنا فيها وعشنا فيها اللي بكيت عليها أكثر من اللي بكيت على الوالد يرحمه عشرتنا فيها أختي كيف تزوجت كانت قبل الإنسان يحن داربوه والقعدة مع أبوه والله وشفت شفت دموع في عينين الوالد توا قدامي أختي عرست وسافرت سافرت أهل لتونس مش بعيد كل العائلة كانت متماسكة مع بعضها كيف تمشي كيف بالبكاء وبالحنين.
1: شفت كيف
4: الضيفة ترجع كيف كيف زادك بمسك العائلة هذاك محلاه. لكن أكبر أكبر السفر والوداع واللي تخاف منهم أختي خرجت يرحمها
1: كي. الله يرحمها.
4: العروسة خرجت أكيد إلى عروسة خرجت وسلمت علينا وبعد تفزعت لي هكي تقول ما نعرفش الناس اللي يفسروا ثم حاجات يتكشف عليها الإنسان اللي باش يودع الدنيا وإحنا ما نفسنوش الحياة ما نفسنوش. رجعت لي هكي وقالت لي توا كي نرجع نسفر مش نسري أنت تكري قطع ذهب وأنا نسري قطع ذهب زينا مسارين الحوايج والسويلة والله هكا يا سي شكري هذيك من جد تفرها خرجت العروسة ولكن
1: رجعت سافرت بدون عودة يعني
4: ربي
1: اختارها ربي وتلك مشيئة الله وذاك اش حب ربي
4: هذاك اللي حب لها ربي
1: حب لها ربي وعمرها هذاك هو يعني في الأخير إنسان نعرف هي مؤثر الأمر ونعرف قاسي جدا وصعيب لكن في الأخير الإنسان يعني خنقول يرضى بقضاء الله والقدر متاعه من نجم يقول كل خير لأنه هذيك كل حكمة المولى الله أعلم يعني إحنا ما نعرفه حد شيء بالضبط
4: كلمة الحمد لله
1: الحمد لله أما أما أما أم أم مما لا شك فيه وبطبيعة الإنسان ضعيف ينجم يتأثر وعادي جدا أنه يتأثر لكن إلى حد أنه حد معين يعني مش
4: لما العائلية هي اللي تنتصف هكا الحاجات الكبار لما المؤسسة العائلية بشوية هي اللي تنتصف خليت ثلاثة وليدات تسعة سنين
1: الله الله يبارك فيهم إن شاء الله
4: من من مثلي تاجت عندي أنا
1: وأنت تليت بيهم ورعيتهم يعني وكبروا معاكم والحمد لله
4: نسمع أغنية الوداع ياسر
1: متاع وردة
4: وردة الوداع
1: خليك هنا
4: الدنيا دي غير من الوداع والضياع والضياع
1: يعني هذيك تربطت لك يعني بالحكاية ذي وبالقصة ذي
4: نسمح عندي أغنية سيدة أحمد القايلة هذيك ما تبكيش فيها لكن أنا كنبدا نسمع فيها أنا قلبي الكنيال كل بيت كل بيت هي تتحدث على الحب الصادق أنا هي تكتب مع أختي كلها حب صادق
1: فهمتك
4: كلها من اللي فيها
1: أنا
4: قرب ياسر في العمر خلت أولادها عوضت أولادها خاصة اللي ستة أشهر تو ما نعرفش كبرت يبدا يجيني خوف ساعة ساعة ما نحبش نبعد عليها أنا عارفش خطر كبرت ونتيجة توا عندها 50 سنة
1: الله يرحمها وهم رجال تبارك الله وبعائلاتهم ويعني في الأخير ربي ما يضيعش راهو أما فقط الإنسان يصبر
4: قاعد الخوف من فقدان
1: قاعد تقعد شوية يعني بعض المشاعرك وبعض الأحاسيس كلها
4: من بيا ديما بحذات من بيا ديما بحذات
1: فهمتك
4: ما عادش عندي مثلا ما عادش خايف ياسر ونقصت العلاقات مع العائلة وكل نبدا حاطة كلها ما نحبش نبعد عليك ما نحبش نبعد عليك السفر في برشا قلت لك سيدة أحمد تقول والدنيا أنت فرحتها والفرحة أنت بايدتها بس هي تبدأ تغني وأنا نبدأ نبكي نقول إذا أنا كنت عايشته مع أختي
1: فهمتك ولونه هي المحل أغنية مش علاقة ما عندهاش علاقة مباشرة مش سفر أما تفكرك في أختك لأنك يعني كانت علاقتكم يعني قريب قراب لبعضكم ياسر وتحبوا بعضكم حبة خاصة
4: فهمتك في الدنيا كيف حبيت أولادها حبيت بنتها الصغيرة يفرح يسمع سيدة أحمد
1: واضح
4: والدنيا ولات هي
1: فهمتك يعطيك صحة يا مريم وربي يرحمهم وإن شاء الله بتبيع ربي عوض خير بتبيع والحمد لله أنهم كبروا وضحيت يعيشك يعيشك أختي مريم هذا من حسن ذوقك ومرحبا بيك ديما معنا في إذاعة المنسير وفي كل البرامج اللي نقدموها شكرا لك ليلتك سعيدة ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم باش نسمعوا سلمى سلامة لسلامة بتبيع روحنا وجينا بالسلامة اللي طلبها صديقنا وليد صنبولي واللي قال ذكروا ب يعني الأحباب والأصحاب واللي بتبيع كنا ردوها أغنية جميلة جدا وخاصة بالنسبة للتونسيين مقيمين بالخارج تعرف هذا وقت العطلة الصيفية وقت عودتهم لأرض الوطن ونواصل برنامج السمر مع النغم وموضوع السفر في هذه الحصة الأولى.

0: سمر مع النغم. مع النغم
1: بعد كده هنلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني، دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذي، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي، والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ومسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك دي على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية، جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود. فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين عيني في الشارع قاعدين، اللي يأكل يستفندياية واللي يأكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس. ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع أن الأغنية دي لها ذكرى عندي لأنها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا جدا جدا جدا.

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي حب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة بالتنسيق مع الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة تنشط في مجال نقل وترويج المواد المخدرة بين ولايتي القيروان وسوسة. وقد تم تنفيذ كمين بالطريق الرابطة بين القيروان وسوسة ما أسفر عن حجز 10,000 قرص مخدر والاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في نشاط الشبكة وسيارتين كانت تستعملان في نقل المواد المخدرة. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي إناث وذكور بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. وأوضحت الوزارة أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين مناظرة بهذا المستوى، شريطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية يتراوح عمره بين 20 و 24 سنة بتاريخ غرجان في 2026. يمكن للمترشحين لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة للهاتف الرقمي التسجيل بهذه الخدمة بداية من صباح يوم غد على الساعة 10، وذلك عبر توجيه رسالة إلى الرقم 85005 تحتوي على باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. في أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ بتنفيذ سلسلة من الضربات الجوية القوية ضد إيران. وقالت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي أن الضربات جاءت ردا على الهجمات التي استهدفت 3 سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، وأكدت أن الضربات تهدف إلى فرض كلفة باهظة على إيران بسبب استهدافها ومهاجمتها لسفن تجارية. إلى اللقاء.
2: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان، أما أحنا ولاد اليوم لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين. كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
3: سمر مع

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج سمر مع النغم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنستير. موضوع الحصة السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر. تحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، مشكورين جدا حقيقة. حابين يعني طريقة جديدة في هذه البرنامج الصيفية للحصة، يعني نحاول نقدم موضوع وفي نفس الوقت نستقبل مكالمات سادة المستمعين لمشاركتنا حول هذا الموضوع واقتراح الأغاني التي بقيت في ذاكرتهم والتي تذكرهم بموضوع الحصة اليوم السفر. تحياتنا للجميع، شكرا لكم على المتابعة والاهتمام بكل ما نقدمه من برامج إذاعة المنسير. تحية لكل الأحبة، تحية للأخت موني برحال دائما على المتابعة والوفاء لكل الحصص. مشكورة يا مونية، صحة على الورود والتشجيع. كذلك تحية لأصدقائنا السي حاتم بن حمودة، مشكور جدا. كذلك أختنا راضية الهداجي، دليلة من جمال، منيرة حسيني العويتي، وتفاعل مع الأصدقاء مشكورين. ميرة مساء النور، هاو البداية مع هيام يونس وحكايتها مع السفر في المتابعة إن شاء الله. سالم بالقاسم الحاج، سلاما على الغائبين عن العين، الحاذرون في أزقة الذاكرة، بعيدون عنا بالسكن ويسكنون في القلب ويلمسون مشاعرنا في كل ثانية، ويجولون في الدم بين القطرة والقطرة، لهم في داخلنا ألف قصة ورواية. شكرا صديقنا سالم بالقاسم بالحاج. راضي للداجي، مساءكم تواصل حصة الليلة عن السفر الذي فيه فوائد جمع، إلا أنه يترك شوق وحنين المسافر، وأنا أطلب أغنية أم كلثوم على بلد المحبوب. يعطيك الصحة يا راضية. بي أنت يعني الأبناء سافروا وابتعدوا عنك، لما حالة إن شاء الله ربي يوجههم خير، ويعني حقيقة عشت التجربة دي أختي راضية، وربي يوفق الجميع. سي حاتم بن حمودة، مساء الخير وحقيقة حضور شكري ترك فراغ لأحبابه لأصحابه. يعطيك الصحة، مشكور سي حاتم على هاته الدعابة. منيرة حساني العويتي، شو تقول؟ تعاود تقول يا سي شكري، ثم غنايه لعفاف راضي، والله نسيت اسمها، كان تعرفها، سمعها لنا ونهديها لولدي عماد الدين في قطر، نقول ربي معك. أما أغنية صباح، قولوا لعين الشمس ما تحماش إلى مش صباح. شادية لحسن حبيب القلبي، صباح ماشي، فما خذني معك، برمجنا شادية، خذني معك اللي أنت مسافر، إيه برمجناه وإن شاء الله في حصة أخرى يا منيرة. دليلة، مساء الورد إلى كل فريق برنامج سهرة هذه الليلة مع التمنيات بسهرة شيقة الجميع، تقدم بحر التهاني إلى حفيد أختي نعيمة جاسم خضير بمناسبة نجاحه اليوم في مناظرة البكالوري بملاحظة حسن جدا بفرنسا، ونحب نقول له وكل أفراد العائلة عائلة خضير فخورة بك جاسم الغالي، مبروك إن شاء الله والعاقبة لما هم يا دليلة. شكرا للجميع. باش نتواصل ونواصل مع السادة المستمعين ومع المكالمات الهاتفية، المكالمة الموالية وهي الخامسة في حصة الليلة، معنا الأختنا سيدة النجاتي من القيروان. سيدة مرحبا بيك.
1: مساء النور، تحية طيبة، مرحبا بيك.
0: يعيشك ربي فضلك يا سيدة.
1: يعيشك، شو أحوالك؟
0: والله بخير، نسألوا عليك شن أحوالك أنت، شن الصحة؟ شن
1: أحوال العائلة؟ بزير.
0: الحمد لله بخير والحمد لله يا سيدة. عيشك ربي فضلك، بارك الله فيك.
1: يعيشك، تحية ليك، تحية المعاد والمخرج
0: خونا لطفي المكي الليلة معنا.
1: يا سي لطفي، مرحبا مرحبا.
0: حتوي بدلك التحية يا سيدة.
1: والله إيش بقول لك، أنت ساعة ما شاء الله عليك، على خاطر إذا كل ما تعمل يعني حاجة جديدة جديدة بالحق، فكرة تكون تبدأ حلوة برشا بالحق. أنا من اللي بديت أنت تقول معناها باللول في الفكرة، بالحق حلوة على الأخر الفكرة،
0: يعني مشابه الحنينة بشكل آخر. هاي. يعني المستمعين هم ممكن تقترحوا
1: نبدلوا شوية
0: أيوة
1: حلوة، يا حلوة الفكرة، كيف سي بريسك معناها فقط انت باش تختار ثلاث اغاني. انت ديجا اخترت اغاني معناها
0: اي انا محل خاطر الاغاني اللي حتى على السفر معروفه، اما فما العديد من الاحب والساده المستمعين قاعدين يقترحوا في اغاني اخرين.
1: يعطيك الصحه للفكره وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يوفقك.
0: يعيشك يا سيده بارك الله فيك، هذا من حسن
1: ذوقك. السفر في انا باش نحكي في ثلاثه مراحل. اولا السفر ساعة انا فمش كنت سافر في العائله وانا مازلت نقرا. خويا خويا سافر وانا مازلت نقرا. تصور انت سفر خاطر انا نقرا معناها انترن وما نشوفهمش برشا، كان في العطل وزيد معناها هو هو يعني تصور انت خوك هاو وكان انا بالذات معناها بون صيب صيب صيب انا بالذات كان معناها عند محبه خاصه ليا انا.
0: أيوة.
1: معناها من الاول كي انا صغيره. كي سافر من الاول ما نعرفش ما تقبلتهاش شويه انا وامي. من بعد الحقيقه تقبلناها خاطر ديما يجي هو في فرنسا. ولكن يجي بالمرتين في العام.
0: ابرك شويه على الاقل كي يزوركم مرتين في العام.
1: ثم يجي بالمرتين في العام. مش مال. ثم يعني السفر الاخر ثم انا وقت اللي بديت دوبا بديت في العمل. تصور انت بديت نخدم انا تصور انت بالليل ومش متعوده انا في عمل في الليل.
0: أيوة.
1: لقيت زملاء نقول لك خواتي مش زملاء. معناها مش زملاء انا نبكي خاطر مالله خاطر مش متعوده مش متعوده
0: مش متعوده تخرج يعني في الليل وتغادر العائله
1: الليل وليل وحدي في بيرو. معناها يعني هم معايا لقيتهم أخوة مش حاجة
0: الحمد لله
1: الحمد لله. لكن تصور انت خليه سبيسهم هم في قسم الأطفال يخليه كسبيس يجيوا طول مرحلي شوية مرة بالتليفون مرة يجيوني لباس مش حاسة بحتى شيء مش متقلقة محنيها
0: يزيد يعني حبوك ودخلت قلوبهم يعني
1: على الأخر الحمد لله,
0: لا أخلاقك عالية تبارك الله سيدة وتتحب كما أقوله.
1: يعيشك ربي يعيشك ربي خليك أنت
0: ربي فضلك.
1: بعد فما سنين للأسف بعد مشاو سافروا للسعودية. اسمه طاهر زميل من مساكن وزميل اسمه محمد الجزيري من القيروان. يعني هذو من نحبهم أنا برشا. بعد بعث لي رسالة صوتية مسجلة وقتها كانت الكاسات. رسالة صوتية كلام قديش مؤثر قديش مؤثر. ما راني كل هو يتكلم يحكي وانا نبكي على الاخر. في الاخر بعث لي بصوته يعني كلام كلمات الكلمات نتاع ام كلثوم انت عمري
0: انت عمري.
1: بعد بون الحقيقة قعدنا ديما معنا في التليفون يبعث لي كاسيت خاصة أغلبية الكاسيت. بعد جاءوا الحقيقة بون زميل الآخر قعد في القيروان قعدنا أصحاب في القيروان والآخر انتقل لمستشفى مساكن خاطر هو من مساكن وما قعدنا باتصال. لكن تو والله لا عندي عليهم فكرة زوز. والحاجة الثالثة قلت لك ثلاثة الحاجة الثالثة أني فما كيما أنا خويا شكري تو فما منشط أنا نحبه فوق ما تتصور اسمه. أيوة. محمد رفعت عبيد في إذاعة الساقس
0: تحياتنا لي
1: معناه أخوات أنا وياه مش منشط ومستمعة تحكي في الراديو. معناه نجي حتى كنجي للساقس هو يحوس بي يخرجني يحوس بي في الشارع. معناه نحوس أنا وياه أصحاب على الأخر. هو سافر قبل ما يسافر أمريكا. اخر حصه قبل ما يسافر قعدت مع في اذاعه ساقس شفت مع اذاعه ساقس هو جيل دارنا ساعه تكريم ليا انا كانوا يعملوا تكريم للمستمعين بيوتنا بيوتكم مديحه عبيد وهو يعني يقدموا منهم انا كمستمع تكريم للمستمعين جاوا حتى للدار في الديار يعملوها. لكن سهره موسيقيه عمل سهره وعشاء وصار كانت مزيانه الحقيقه تكريمي انا وكل بون. وبعدين استدعاني للاذاعه الساقس باش قدمت مع سفر العنوان تاع العنوان برنامجه سفر استضافني انا في

0: أثرت فيك يعني وقد تفكر
1: هي
0: يعني
1: اللي أثرت فيها برشا الأغنية تصير المسافر، وفما أغنية أخرى الوردة زيد الحقيقة اللي تعجبني سفر سفر وردة.
0: سفر سفر يعطيك الصحة يا سيدة، وشكرا لك على المداخلة هذه القيمة والرشيقة، وإن شاء الله ديما حية بخير، وإن شاء الله ديما محبوبة كيكا وإن شاء الله أكيد ديما حاضرة معنا في إذاعة المنسير في مختلف البرامج اللي نقدمه. شكرا لك سيدة، يعيشك ربي فضلك، ليلتك سعيدة. نواصل مع المكالمات التي فيها أخونا مهدي من زاوية سوسة. مساء الخير خويا مهدي.
2: مساء الخير أخويا شكري.
0: مرحبا بك سيدي،
2: ثلاثة
0: المنسير، يعيشك ربي فضلك. شنو حوالك يا مهدي؟
2: يعيشك لاباس خويا شكري،
0: الحمد لله بخير. يعيشك
2: مبروك جاهل بنية،
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، بارك فيك خويا مهدي، بارك الله فيك. خويا مهدي صوتك بعد شويه، ما نعرفش فما تقطعات في الصوت، راه ارجع كما كنت في البدايه. لا باقي فما تقطعات، علاش زعما نوعيه الصوت ماهيش جيده مع خونا مهدي. نحاولوا نعاودوا نتصلوا بك خويا مهدي، اذا كان خاطر فما تقطعات متواصله. ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الوضعيه بعد شويه مع صديقنا مهدي من زاويه سوسه. معاذ نحاولوا نعاودوا نتصلوا به ان سمح الامر. وبطبيعه حصتنا اليوم نحكيه على السفر، وكانت معنا السيده من القيروان وذكريات السفر. بطبيعه كل منا عنده ذكريات، سواء كان هو اللي سافر او احد الاحبه ولا الاقارب اللي خلى مكانه بعد السفر. فأكيد فما إحساس خاص نعيشوه عند فراق يعني الشخص اللي سافر. على كل حال باش نرجع بعد شوية المهدي، لكن الأخت دليلة من جمال نقول لها مساء الخير.
1: مساء الخير سيك، شكرا لي وسهلا شيخا للجميع.
0: يعايشك
1: يا الله، هي شق بي مؤخر للبرنامج.
0: مرحبا بك،
1: كان بعت لي كيف
0: سمر مع النغم.
1: أيها والله أني نحب نهداها لعائلتي كل برا، وخاصة الأخت ربيعة إن شاء الله غدوة باش تزورنا.
0: مرحبا بها وعلينا سلامتها إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي توصل بسلامة. كذلك أختي نعيمة إن شاء الله نهار السبت زادة تروح لتونس هي وكل أفراد عائلتها. وحب نهداها لولدي الغالي أحمد، يعني نحن نختار يا حبيبي يا غيبي.
0: يا حبيبي يا غيبين أي متاع فريد، ولأنه برمجنا فريد لكتب عورة الشجر سافر حبيبي وغجر باهي مش مشكل فريد محل الأذية الغنائي، خطر مربوطة بالسفر أكثر. يا حبيبي غيبين صحيح في غياب وكل شيء، في نوعا ما موضوع السفر
1: الغنائي اللي اخترت الأخت سيدة
0: طير المسافر. ان شاء الله ان شاء الله نبرمجوا طير المسافر يا دليل ان شاء الله. على كل حال ان شاء الله يعني عوده ميمون للجميع، وان شاء الله يتلم الشمل مع اخواتك ومع عيلتك، ان شاء الله تقضي عطله طيبه معكم. ومبروك مره اخرى ايش قلت لي الحفيد،
1: نحب نهني حفيد اختي نعيمه جاسم خضير، ونقول له يا عرفات مبروك نجاح جاسم،
0: مبروك عليهم ان شاء الله البكالوريا،
1: نروح ونعمل الفيشه في تونس
0: باذن الله. ربي يجمعكم ان شاء الله على الخير اختي دليلة.
1: هو زاد مروح نهار السبت جاسم وابوه وعوايله
0: كل باش يفرحوا في تونس يعني ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي ديما يروحوا كل
0: سيف عليك سلامتهم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يوصلهم على خير.
1: برشا برشا برشا، وهو ولده الكبير هذا عرفات.
0: اي مبروك ان شاء الله.
1: عرفات هو الابن الكبير لاختي نعيمه بكر، وكذلك هذا البكر نتاعه جاسم عمر.
0: تبارك الله تبارك الله، ربي يعطيهم الوقت الطيب.
1: برشا برشا برشا بيه
0: وربي
1: جاسم، وان شاء الله تطلع لنا طبيب قد الدنيا كما كل المصريين.
0: امين ان شاء الله، وربي يداوم العشر اختي دليل، يعطيك صحه. شكرا ليك وربي يبارك لك ان شاء الله،
1: ومبروك لبنتك
0: زين. يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، يعيش اختي، يعيشك دليله، شكرا ليك، ليلتك سعيده. ما نعرفش خونا مهدي رجع لنا ولا من زاويه سوسه، نرجع من جديد للمهدي. مرحبا يا مهدي. اي تو احسن. اي اي تفضل. اي
2: تو الموضوع نتاع السفر في بدايه الحصه جبت له هي من السفر يا حبيبي ورجع لي موضوع الحصه تاع السفر.
0: اي قلت لي
2: الموضوع الحصه مع السفر هو شوفي.
0: اي على السفر بطبيعه، والسفر ينجم هو الانسان اللي سافر ولا الناس اللي تعز عليه وناس يعني يحبهم وقراب ليه خلاو مكانهم بعد ما سافروا خلاو بلاصتهم كما يقولوا.
2: شوف عندي خويا انا في
0: الخارج
2: في هولندا، من عنده 30 سنه في هولندا.
0: 30 سنه ويعني سافر هو صغير ولا كيفاه؟

0: طفل صغير ابو 25 سنه.
1: وانت وقتها اكبر منه ولا صغير منه؟
0: يعني اكبر منه ب 93.
1: اكبر منه يعني كي يسافر قرر باش يعيش غادي. قداش قعد المرلوله باش في هولندا برجعش؟
0: ديما يمشي ويجي بعد عامين
1: كل... عامين عام يجي. والوالده وقتها حيه كي يسافر هو؟ الله يرحمها توا موجوده. ما كانت متاثره شويه خاطر قبل كان السفر مش كيما توا كي يغيب ويعني والغربه كانت كاكا ومش وسائل الاتصال مش كيما توا مش بالساهل. وساعات كيما قلت انت يغيب عام وعميره مشتاقه ياسر باش الولدها نتاع.
0: شوف كيما تقول البنات ديما كيما تبرش البنات تفكر يغيب تفكر برشا.
1: اي اي اي بالطبيعه يعني
0: شوف الناس ما فيك
1: كيفاش قلت لي خويا مهدي؟
0: قلت لك كيما كي غير بنات تفكر الولد ديما مذبي ما ديما موجود حنا هنا ديما انا فهمتي.
1: اي فهمتك. هي مرحله تو ولا مرحله قداش عنده في يرجع تو كل عام يرجع؟
0: هو كل هنا يرجع.
1: وين رجع لتونس؟ قعد هنا وعاد رجع للخارج. يعني مقيم مقيم مقيم في الخارج قاعد وعنده عائلته غادي تو. يعيشوا البرة.
0: يعيشوا برا.
1: ربي يعطيه بالوقت الطيب. وبطبيعة سفر كل واحد عنده شكون في العائلة سافر وخلى يعني ذكريات وخلى. فماش غناية هيك تذكرها يعني ما نعرفش يجي في بالك السفر؟ فما غناية عندها علاقة بالموضوع ذا بالغياب وبالسفر؟
0: نجات صغيرة.
1: نجات صغيرة تطير المسافر. بطبيعة طير مسافر باش نعديوا بعد شوية. حبيت نشكر ياسر خويا مهدي من زاوية سوسة مشكور جدا على الاتصال وإن شاء الله في لقاءات قادمة. هذه أغنية الطير مسافر وعندها علاقة الحقيقة. لا لا ما فماش طير المسافر خويا لطفي. ما أنا عديو سفر في السفر بالنسبة لنجاة في السفر أغنية مشابهة لمحالة وللطير المسافر نفس الموضوع تقريبا. ونبقى ديما مع نجاة الصغيرة في حصة سمر مع النغم.

0: نواصل سمر معنا غم في هذا العدد الأول على موجات إذاعة المنسيين. موضوع الحصة الأولى السفر والأغاني التي تحدثت عن السفر وهي عديدة وعديدة جدا. خليت المجال الحقيقة للسادة المستمعين باش يختاروا بعض الأغاني. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير خويا شك.
0: أختي مبروكة مرحبا بك.
1: في المستمعين يعيشك.
0: منين تكلم فيني مبروكة فكرني؟
1: تكلم فيك من تونس العاصمة.
0: من تونس العاصمة مرحبا بك أختي مبروكة. شن أحوالك صحة لاباس؟
1: الحمد لله وشكرا لله.
0: والحمد لله على كل حال.
1: نسأل على أحوالك.
0: يعيشك بارك الله فيك. يعيشك مرحبا بك أختي مبروكة.
1: يعيش.
0: واحنا في حصتنا الليله نحكي على السفر. عندك تكون سافر انت؟ سافرتش يعني
1: انت سافرت؟ انا العمر اللي نعيشه شنطه. علاش الغنيه تاع انغام شنطه سفر؟
0: شنطه سفر
1: اثر فيا برشا.
0: علاش
1: هي الى حد دموع السيل؟
0: علاش عندك ذكريات خاصه كيك مع السفر؟
1: انا من اللي عمري 12 سنة نقرا سلسة ابتدائي تحت كان الليسي قبل ما كانش
0: ما كانش الإعدادية. كانت الليسي يعمل المرحلة الأولى وبعد المرحلة الثانية
1: 30 كيلومتر معناها بيتة الليسي وتمشي بيتة الولاية. أنا نسكن 30 كيلومتر على الولاية.
0: كان عنا نفس الشيء قبل نفس النظام التعليم. يعني كانت صعيبة باش تفارق العائلة وانت معهم يعني خلينا نقول فتاة صغيرة باش تبعد على العائلة.
1: اي نعم اي وبكيت وبعد سنه وبعد 7 سنين معنا عديت الباك عامين وانا في 7 سنين وانا
0: يعني من الاول يا مبروكه كي بعدت كنت متاثره بعدتي تعودت يعني شيئا فشيئا
1: استنست عديت الباك عامين كنترول وما سهل ربي. وقت اللي قعدت عام في الدار وقتها بابا فلاح وكل زي بنيتي انت عامين ما نجحتيش باش تنجح السير السيب عليك. وانا حبيت نعاود دخلت في ديبريسيون في حاله اكتئاب خايبه برشا معناها ما نضحكش ديما ساكت ديما شاد بالفرس ديما. بعد قلت على بابا دخلني في فورماسيون هنا في تونس
0: تكوين
1: معناها عندي اسكن في تونس لهنا قريت فورماسيون عامين. انا المهم نبقى في الدار.
0: والاختصاص اللي عملته وقتها شنو هو؟
1: تكستيل
0: كونفكسيون يعني
1: اي في الكونفكسيون برغم ما نحبهاش اما هات ما نسدش الدار هات نمشي وقتها
0: اعطيني نخرج ونتحرك ونشوف ما نعمل برا. اي
1: كيفاش قريت السنوات هذيا الكل وفي مخي حاجات معناها باش ننجح وباش كذا وكذا وفي الاخر نسد الدار على كيما عبارة على ما قريت جملة في
0: مرة وبالتالي خرجت على كل حال ودخلت الشغل
1: وخرجت زادة كيف كانت السفر والخريجة معايا وقريت عامين في منوبة وبعد خرجت وليت نروح لدارنا معناها كان في العياد ولا المناسبات
0: بعد شوي
1: معناها السفر هذا هو باهي يوريك برشا حاجات ويعلمك برشا حاجات وتاخذ خبره وتفهم كل شيء.
0: اما صعيب شويه في فتره خاصه لما بعدش على عائلته يصعب عليه الامر شويه. صعيبه. فماش غنايه تتفكرها يعني تربطت لك بالموضوع ذا في الفتره اللي تبدا وحدك ولا فتره متاثره شويه ولا عندك اشتياق للعائله تحب تسمعها وانت بعيده؟
1: والله ثم غنيت غنيت عدنان الشواشي ثم غنيت عدنان الشواشي من المدينة كيفاش حاسيلو
0: عند علاقة بالسفرك وبالغياب
1: بالغياب ومن الريف للمدينة حاجة كفكة غنية مزيانة برشا
0: الجاب مش الجاب هذيك لا مش الجاب
1: هذيك الجاب يظهر هذيك هي الجاب رجلي للمدينة
0: هذيك
1: وقت اللي تشد ديني حاجة ما نحكيش أنا وقت اللي تجيني حاجة خايبة ولا نحس بحاجة ولا نقص
0: تقول الجابني للبلايس هذوما وش غربني
1: أي معناها تنجم تقول عديتها حياتي كلها نمشي لهم في المناسبات انا خايفه بس خاطر انا ياسر نحب عائلتي ياسر بس عندي زوج اخواتي تو كنترول بناتهم الغدوه النتيجه بتاعهم تو كي سمعت اخبار في اذاعه المنسير ديريكت غدوه ب7 سمس 10 معناها
0: ربي ينجح الجميع ان شاء الله
1: الجسد بتاعي في تونس والروح بتاعي غادي.
0: فهمتك. ربي انت يعني بتعلق ياسر بالعائلة. فهمتك
1: برشا. الى كان جيت ساكنه غادي مش بالضبط.
0: فهمتك. ديما البعد يولي الانسان يعني يتاثر اكثر لانه يعني كل شيء يكبروا فيه وكل شيء.
1: هنا داري لهنا في تونس وكل امر روح ديما غادي سبحان الله.
0: الاصل وين وين قلت لي؟
1: سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد. ربي يوفق بنات اختك وانت يعطيك صحة على المشاركة. كل شيء في الاخر كل شيء يتعدى يعني يبقى حديث يا مبروك. ها
1: يفرحوا
0: بيا. لا قلت لك في الاخير
1: يعني ما روحتش مع جاية عرس بنت خويا ان شاء الله ربي يهنيها.
0: ربي يهني الجميع ان شاء الله وربي ينجحهم ان شاء الله.
1: نروح
0: باش نزور العائلة ان شاء الله.
1: نزور العائلة. عندي عرس وعندي نجاحات الباك إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله وربي ينجح الجميع.
1: وإن شاء الله ديما إذاعة المنسير وفي شكري مونسنا.
0: يعيشك ربي فضلك.
1: ونعبر ونخرج.
0: هذا من حسن ذوقك. يعيشك يا مبروكة. ربي فضلك وإن شاء الله نلتقي في موعد قادمة. إلى اللقاء.
1: إن شاء الله.
0: شكرا. خونا المنصف من الساحلين. مساء الخير يا منصف.
2: مساء النور.
0: بربي خويا منصف الراديو بربي تسكر. خويا منصف بربي الراديو تسكروا. ولا تبعد عليه احسن باش ما يجيش رجع يرجع لي صوتي معناه يعني. ايوا اخويا مصطفى. ايوا
2: شنحوالك صح
0: بخير. يعيشك مرحبا بيك. ايه
2: كيف انت لاباس هذيك الفايده.
0: يعيش خويا. يعيشك ربي يفضلك سي مصطفى.
2: الغنايه بتاع فريد لطرش بوسات الريح نسيناها.
0: نسيناها.
2: ثم واحد سافر قد فريد لطرش بالفنانين.
0: صحيح صحيح. لا هذيك هو سفر في البلدان العربيه حاب يعملها يعني كان اغنيه بالجمع. كيفاش قلت لي؟ مشى حتى لمراكش. مشى لمراكش. فين وتونس فين؟
2: اي من مراكش لسوريا.
0: اي صحيح. انت عندكش علاقه بالسفر اخويا منصف؟
2: عندي علاقه. عندي علاقه.
0: كيفاش؟
2: 77 اخر نهار في 77.
0: ايوه
2: 31
0: ديسمبر
2: 77. الوالد عندها جمعه ملا روحت من الحج. يعني نهار 31 ركبت مشيت لطرابلس.
0: طرابلس اي وقتها محلوله طرابلس بتبيع وليبيا وقتها ايش عندك من
2: بالله العظيم يعني. بالله العظيم تكون شديد في سحر سحره ولا كيفاش. بسم الله الرحمن الرحيم طرت جيت في طرابلس. قلت تو الوالده خليتها غاديه مازال كي روحت واني في طرابلس
0: ايش غربني
2: مكتوبه زي نبعث لهم جواب ونقول لهم راني في طرابلس يقولوا لي عاد ما تشاورش. قلت لهم اني هلا غالب جات سفره فجائيه كاكا ريش.
0: اي سافرت عمل بطبيعة. انت سافرت وسافرت باش تقعد غاديك
2: في ام كلثوم. جددتي حبك ليه وقتها.
0: جددتي حبك ليه
2: 78 راح نحكي لك 78 اول نهار
0: بداية 78
2: اول نهار في 78 في ليبيا 31 ديسمبر في تونس في الدار. عرفت مشيت وقلاني في ليبيا الحق بتاع ربي الاولاد اللي معايا روحوا قالوا هذه ماهيش فكره جايه ليبيا يعني. قلت والله ما عندي شويه قعدت غاديك في الاخر بكل مشيت بالوراق روحت بلاش.
0: يعني
2: ما هو صحيح.
0: قداش قعدت تقريبا؟
2: محنجريني شويه في لطفي.
0: قداش قعدت قداش قعدت تقريبا في ليبيا؟
2: والله قعدت بالضبط بالضبط عام 78 الكل غادي 78 روحت فيه مره 78 قعدت جمعتين.
0: ما نجمتش يعني ما حملت ما نجمتش تقعد غادي ما حملتش يعني الغربه.
2: اي يعني وقت روحت بعد سبع شهور سون ريتور روحت. كيفاش نسيبتي وقتها خذوا لي مرافقه وشنو قالت لي خمس تقعد قاعد هنا شعلت فيه النار رجعت ليبيا.
0: رجعت بس تكون روحك.
2: نزيد الكل في الكل. عام روحت في مارس 79 تقريبا عام وثلاث شهور كاكا هكا يجي الحساب
0: هكاك
2: 78 الكل.
0: اي فهمتك.
2: 78 الكل و79 فيه ثلاث شهور حتى المارس.
0: اي
2: عام وثلاث شهور
0: وما نجمتش
2: من ماشية والله
0: وما نجمتش
2: بكل
0: تتأقلم. ما نجمتش تتأقلم غاديك ما حسيت بروحك ما ارتحتش.
2: الناس يمشيوا كان كلمتهم وتوالسه ما نجمتش هيك فما حساسية كبيرة ما
0: فهمت في الوقت هذاك. يا صحيح
2: والله نكلمك بصراحة فهمت يعني عاد عديت نكتب لي من ربي. عاد قلت لك مشيت بالوراق لفان تروى مارس 79 قلت يا منصف إذا كان تروحت اليوم راك مكش منصف وحدي نحكي ما بوش يعطيني تأشيرة باش نروح. ما بوش يعطيني تأشيرة والله العظيم هي والله الضحك الحكايه ضحك. قلت مصر يجبني نروح اليوم، اليوم يجبني يكون في تونس. كستمت وركحت اموري وعندي حاجات هيك بعثت مع ناس اصدقاء ومشيت كل شيء توريست للرجديره.
0: فهمت.
2: كل شيء سايحه.
0: اي
2: قدرهم مرني اني نخدم في المؤسسه الفلانيه ورغم اني انا ندير قهوه في الديوان التونسي. الرأي في في راس جدير بالضبط. فهمت. عاد قال لي العول الاول قال لي زود زود معناها تعدى. لا لا اي قال لي زود زود تعدى. فما ثلاثة اعوان راهو الاول والثاني والثالث. الاول قال لي زود، الثاني قال لي زود، الثالث قال لي حبس.
0: حبست
2: هو قال لي حبس. حبستني وانا وقتها ما عنديش تاشيره باش نروح.
0: فهمتك.
2: وقتها قال لي حبس، حبستني. هو تلفت للصف طويل الناس اخرين مشي يفتشهم ولا مش يكلمهم.
0: أيه.
2: هو دار بظهره شي شكري وانا جيت في التونسيه في الديوان التونسيه.
0: هربت يعني؟
2: والله شي شكري والله
0: تتفك يعني هربت ودخلت لتونس.
2: هربت معناها زعلت روحي غادي والله والله زعلت روحي والله
0: والله العظيم. طريفة لك
2: ياسر ياسر ياسر ياسر اجانب غاديك
0: ويعني
2: تكون شري شغل حد وبرك ترابلس شغل حد
0: يعني ما ارتحتش بقيت شرحتك غاديك
2: كيما تشوف روحك شغل حد.
0: فهمتك يعني خويا بنصف يعني ما ارتحتش غاديك وفي الاخر التجربه مع السفر قعدت تقريبا في الكل في كل عامين وما نجمش اتاقلم مع القطر الليبي الشفيق.
2: والله ما نجمش صراحه ما نجمش.
0: واضح عندك تجربه
2: صعب ياسر في الطبيعه بتاعهم. طبيعتهم صعيبه ياسر والحوادث ياسر غديكة.
0: أسمع مو موجودين لما حالة مو أسمع الباي والخاي موجود في كل بلاصة. أمنتي لحقيقة جيت في ظروف صعبة.
2: ركير واحد أنا الواحد عدى فترة غير مرغوب فيها وكو.
0: فهمتك.
2: مكتوبة وكوك
0: ذكريات قاعدة خويا منصف ذكريات ما تتنساش ومشكور جدا أنت يعطيك صحة على المشاركة معنا.
2: نلقى واحد في رجل دير هذا شيء
0: أي أي أي
2: في الديوانة في الديوانة مش مطور. قلت له مروح لو ماشي قال لي وين تربح أنت. قلت له مروح وين خزر بي قال لي أنا حديث فاخص
0: قول له ميسالش معك
2: ساعة من زمان كنا في فاخص
0: وبالتالي كملت
2: لهنا كنت في الساحلين
0: وذكريات ما تتنساش بطبيعة مع السفر سي المنصف. مشكور
2: والله.
0: جدا ربي فضلك خوي المنصف وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله نلتقي في موعد
2: قادم. برامج بصراحة
0: أي.
2: جيب لنا في برامج بصراحة تتألم فيها
0: يعيشك. لا لا لا لا لا بطبيعة لك هذاك الواقع كل واحد تجربته في الحياة النجم ويحكي بها وبكل لطف وبكل محبة يعيشك.
2: الشيء اللي يحسس
0: أيه.
2: يغذي القلب يحيي القلب
0: بالضبط. مو الحياة تجارب وعبر سي المنصف
2: العادية
0: أيه.
2: ما تحركش الإنسان
0: يعيشك يعيشك سي المنصف ربي فضلك ومرحبا بيك وشكرا لك وإن شاء الله في لقاءات قادمة. المكالمة التي في الأخيرة مع سي كمال مرحبا بيك من القلعة. مرحبا سي كمال.
3: أهلا وسهلا أخي شكري تحية ليك وكل عاملين بذات المنسير كمال في فلم القلعة الكبير.
0: مرحبا سيدي كمال شن أحوالك بس عليك
3: الله يبارك لك عايش. مش نبدأ ببيت شعر الإمام الشافعي سافر تجد عوضا عما تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصبي.
0: صحيح
3: ولا. دونك السفر مش يكون لما للطلب العلم ولا لطلب الرزق يعني أخويا شكري طبقته بالزوج لطلب العلم عندي بورسي ديتا مشيت كمال دكتورة متاعي في فرنسا
0: في الطب
3: 5 سنين في فرنسا وي.
0: في الطب يعني أي اختصاص يعني كمال
3: أنا دكتور أندروا
0: أندروا في القانون أي
3: أيوة.
0: حتى قلت لي دكتورة أمشي في بالي الطب أيوة.
3: دروا سوسيال إكزاكتومون
0: أيوة. أيوة. أي. أي.
3: لا دونك عملت سنكون في الدكتورة متاعي من غادي وما كملتش في فرنسا الخدمة رجعت التزامات عائلية كثيرة وبعد نرجع للنصب ونرجع للالتزامات العملية ومشيت للسعودية
0: يعني من الأول كمل دراسة وبعدين عملت كل تعاون فني في السعودية
3: طلب وبعد شيء طلب الرزق
0: طلب الرزق عملتهم الكل يعني في السفر شفت
3: عملتهم الكل طبقت بيت
0: أما أصعب المرة الأولى في الدراسة ولا في طلب الرزق أما أصعب الفترة حسيت يعني ما نعرفش مش نفس الشعور مش نفس
3: يا شكري والله يجي يقول لك أنك يعني يقول لك تجد عوضا عمن تفارقه ومشيت لفرنسا سان سيرمون والله يا شكري صدقني قيت ناس اللي عوضوا لي ما نعرفهمش لهنا ولاد بلادي نعدي له التحية باختار عاشور وزوجته إلى
0: تحياتنا ليهم الكل
3: والله أختي نجيبة أختي ولات أختي تو إلى حد الآن تو الحكاية
0: سي مختار عاشور الاسم ذي الاسم ذي معروف ما نعرفش في فرنسا حتى شقيقي كان في فرنسا
3: هي دوما اللي يمشي لبوردو
0: بوردو خوي علاش قلت لك الاسم نعرفه شقيقي عمل الاختصاص في الطب في بوردو وعلاش قلت لك الاسم نعرفه المختار عاشور ديما يذكر لي شقيق خويا غازي الدكتور يعني
3: اسمه خوك تقول لك ممكن احنا تخبرنا
0: غازي السكلي غازي السكلي
3: يا عاد صاحبي غازي عاد صار الفترة لي وغازي.
0: ما لا شفت كيف الدنيا صغيرة
3: في التسعينات.
0: في التسعينات صحيح حتى هو غادي كسر.
3: غازي غازي كنت تاني وغازي وكل أولاد الطلب نشوف هذا مخترع شو
0: أك علاش ديما يذكر لي الاسم هذا يتحدث معه شو الدنيا مصغرة سي كمال مرحبا بيك
3: بالحق.
0: فرصة طيبة
3: سينا أهلنا غادي أهلنا
0: يقول لي
3: يستقبلوا قلت لك أهلي لقيت لقيت
0: يكون عوض
3: الأهل متاعي لنا والحمد لله ولا حد الآن نفس الوعد لحد الآن ما زالوا في بوردو نفس الواحد ربي يبارك فيه
0: يعني قلت الأمور مسهلة الحمد لله مقارنة
3: سهلة برشا للأمانة مسهلة برشا كانك في داركم يا شكري
0: هذا فضل كبير ياسر ومهم جدا انه يلقى شكون يحيط به الانسان.
3: غازي ديجا حكى لك انت
0: حكى لي لا حكى لي حكى لي شو الصدف سي كمال يعني اخويا نتشرفوا بيك
3: كان مازال دقائق بس ايش
0: نعمل تفضل تفضل تفضل تفضل خذ راحتك تفضل
3: مازالش عندي
0: تفضل
3: مازال عندي شويه والله يعني تو والله عندي بنتي في المانيا نوجه تحيه تو هي وزوجها
0: تحياتنا ليه
3: وبيوتا بي عندي حفيده توا يا شكري
0: اي ربي ان شاء الله يعني
3: في المانيا ان شاء الله
0: ربي يفضلهم ان شاء الله
3: صبر استنى فيها باش تروح للصلاه تاع الصيف
0: اي
3: عندي خويا كثير كتبع طلب الرزق زاد قال امي قال لها مش نعمل عوايم عوايمين تو عنده اكثر من 30 سنه
0: اما الوالده راهي تعبت شويه راهي تحس شويه كيف
3: من الاول باش نقول لك بو ما عادش وقت على الغنايه ديما نتفكرها الله يرحمها تو توفى
0: الله يرحمه وينعم
3: يا ربي سيدي عملت
0: أنا وليدي يا حسرة إيه
3: هذيك الغنية وين نتفكرها دموعي طعم
0: متاع نورة الجزائرية المطربة نورة الجزائرية
3: نورة الجزائرية أخوي خذها هولندية بعد لي كان مش عارس هنا بو مكتوب هو سيسون شوا خذها هولندية دي ما تغني الغنية هذيك
0: يا ربي سيدي إيش عملت أنا وليدي ولدي مو كانت الدارجة الغناية في السبعينات هذيك ونسمعها ياسر
3: في التسعينات في التسعينات
0: اي لا محالة هي بدأت في السبعينات الغناية ظهرت ما بعتني قاعدة تتعدى
3: مشى أخويا في التسعينات
0: الله يوجه خير وقعد يعيش غادي
3: عايش غادي خذها هولندية ولاده غادي وعايش غادي
0: يعني عندكم يعني تجربة في العائلة مع السفر سي كمال
3: عندي السفر وعندي ولاد أختي في ألمانيا ولاد أختي في فرنسا أخويا في هولندا يعني في السعودية بس يجي بكل بنتي هاي في ألمانيا
0: تبارك الله أما مش كي قبل سهلت شوية الأمور على قبل سي كمال قبل كانت أصعب شوية
3: يسير قبل ما قبل بالتليفون وتوا خفينك كل مرة هك تشوف منا توا بصراحة ما عادش كي
0: ما عادش غربة
3: يسر السفر ما عادش بريزو مو ما يش غربة
0: ما يش غربة
3: ما تقعد يا شكري تقعد غربة مش كيما بنتك بحذاك وحفيدتك بحذاك كيما كم بزلت دقيقة شكري عندي ذكرى سيئة من الغربة هي بنتي أريج الله يرحمها خذت دكتورة متاحة في طب الأسنان وجبتها للسعودية دبرت لها الكونترا وجدت تخدم بحذايا مالورز ما
0: الله يرحمه الله يرحمه
3: ونعمه وربي يمين بعديه وهذيك الذكرى السيئة
0: وربي يعوض خير إن شاء الله وذيك تلك مشيئة الله
3: يعوضني ربي خير جاتني حفيدتي أريش
0: الحمد لله الحمد لله والإنسان يصبر فقط
3: وعندها جمعية أريش
0: جمعية أريج
3: مثل جمعية قلعة كبيرة مشهورة جمعية أريج وربي سبحانه عوضني
0: جابلي
3: حفيدة أريج
0: ونعم بالله
3: شكرا يا ربي يبارك لك
0: يعيشك
3: قصة حياتي
0: يعيشك دكتور كمال يعيشك وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء الله مرحبا بيك ليلتك سعيدة سيدي بارك الله فيك ليلتك سعيدة مشكور أخونا كمال من القلعة تحية لكل الأحبة والسادة المستمعين كان هذا العدد الأول من برنامج سمر مع النغم خصصنا الموضوع للسفر إن شاء الله في لقاءات قادمة ومواضيع أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم قبل ذلك نهار الخميس مع زميلتي ألفة في برنامج مع الأيام بإذن الله تحيات فريق البث المباشر لطفي المكي معاذ الحداد نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة هذا النغم الأخير قلبي معاك خذيته يا مسافرة مع الهادي جوين إلى اللقاء صباح الخير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلادنا سنة 2025 ارتفاعا فاق 30% مقارنة بالسنة التي سبقتها، وبلغت قيمتها 3506.5 مليون دينار وفق التقرير السنوي للبنك المركزي. وقد سمحت هذه الاستثمارات بإحداث 14085 موطن شغل جديد دون اعتبار قطاع الطاقة، وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة و100 ومشروعان جديدان. كشف تقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2025 عن ارتفاع التحويلات المالية المخصصة لتغطية نفقات الدراسة والتربصات الأكاديمية بالخارج بنحو 30% ولتبلغ 658 مليون دينار. أكدت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر على أهمية احترام قواعد حفظ الصحة عند حفظ وأعداد الأغذية داخل المنزل، وذلك للوقاية من التسممات الغذائية والأمراض المنقولة عبر الطعام. وأوضحت في بلاغ نشرته وزارة الصحة أن النظافة الشخصية وخاصة غسل اليدين ونظافة المطبخ والفصل بين الأغذية النيئة والمطبوخة وحفظ المواد الغذائية في ظروف سليمة واستعمال الماء الصالح للشرب في إعداد المواد الغذائية هي ممارسات بسيطة تحمي صحة جميع أفراد الأسرة. أعلنت وزارة الداخلية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي بسلكي الأمن الوطني والشرطة الوطنية. ووضحت الوزارة أن الترشح مفتوح للمتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى، شرطة أن يكون المترشح تونسي الجنسية ويتراوى عمره بين 20 و 24 سنة بتاريخ الرجان في 2026. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين.

0: كرموشة واسمعونا
1: يا ناس رمل وبحر وشمسية ولا على بالي
0: برمجة الصيف تعمل الكيف
2: يلا يا دي جي
0: موسيقى
2: علي الموسيقى
0: فن
2: وخلي جو السهرة يشعل حريقة
3: الصيف والبحر
0: مهرجانات مواكبات خدمات ومسبح الليل تبع الموجه